0: Libre-Antenne.
1: ما زلنا معاكم في ليبرونتين على موجات راديو جوهرة اف ام. نجدد التحية والشكر لكل مستمعين ومستمعاتنا لاختيار موجاتنا ونتمناو السلامة للجميع. في الوقت هذا من كل ليلة يكون موعد مع فقرة الأغاني المتشابهة وين نسمعوا أغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من أغنية More Than a Woman للفنانة آليا، الأغنية اللي كانت خرجت عام 2001.

أكيد لاحظتوا وجود تشابه في المقدمة الموسيقية بين الغنيتين، وبطبيعة طبعا خليكم تسمعوهم وتستمتعوا بهم، ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: الساعتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلموا على زياد واحسان ونوفل اللي يسمعوا فينا في قصر هلال. ربيع بتسلم علينا وعلى حمزة وتقولوا ربي يخليك ليا. اشراف تهدي غنية الليلة النبي لوحنان. تسلم على الغالي سيف، وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.
2: انا مرا قوية ومرا بالفراجل وما تتعديش عليا، انا صنديده مرا حربيه

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتي عن تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجاتها الجوهرة أفام. ردوا بيك مع رواحكم، ليلتكم زينة، سلامة.

0: تسكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 76 24 3000.

جوهرة FM. Music non-stop.

0: العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 14 ماي 2026، الموافق ل 27 ذو القعدة 1447 للهجرة. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا، وكما اعتمد هنا على ما نشره محرز الغنوشي منذ ساعة، صحو نسبي مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن بعد رأوا فما بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بعدد من المعتمديات الغربية، ثم تشمل بعض المعتمديات الشرقية والغيث أوله قطرة. الأمطار تكون بفاعلية أكبر ليلا بالجنوب ومحليا الوسط، حيث تكتسي صبغة رعدية وتكون مؤقتا غزيرة، وأعلى الكميات قد تصل إلى 15 أو 20 مليمتر بتوزر، قفصة، قبلي، قابس وجنوب صفاقس. وفي الوقيت هذايا أمطار باهية، إن شاء الله تكون أمطار خير، هذا ما نقولوه، باقي الأمطار هي خير من عند ربي سبحانه وتعالى، لكن مع المحافظة كما قلنا والحيطة بالنسبة لمعناها الزراعات، وخاصة الزراعات الكبرى والزراعات اللي تتأثر سدى توا بالأمطار والبرد، ربي يعفينا منه إن شاء الله. هذه إذن فكرتنا الأولية على حالة الطقس. تفاصيل باش تكون من خلال نشرة خاصة اليوم، توا نشوف الأمطار اللي باش تكون موجودة بداية من اليوم وغدوة، زاد مفروض فما أمطار توا نرجعوا عليها، هذا كله بعد قليل. هات خلينا نبدأ احنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما انا متفقين هي حسن حصين، وزاد تحل البيبان والشبابك الزم المسكرين، وهم حاجة وأروع حاجة راهي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الأعراف في جزئها الأول، باش تكون بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى في الأيامات الفضيلة هذه أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن رحبوا بالخليفة متاعنا، مرحبا بك.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل مستعملي الطريق إن شاء الله يصلوا سلمين. هذه هي الدعوة الحقيقة.
1: أمين. إن شاء الله يا الله. إن شاء الله، لأنه هلا الحوادث هذه معناها تسخن الدنيا شوية، كأنها تبدأ هي في نسقها التصاعدي.
2: أي، وزاد الناس ما تعتني شوية بالسيارات بالعجل بغير.
1: شوفوا
2: هذا هي إنه النهار ولا بكري معناها ضاوية الدنيا. ضاوية الدنيا. لو أنا في الحومة قصة ضو الصباح ما فهمتش عليه.
1: عجب في العقبة توما.
2: أي.
1: لازم.
2: في حي نحن احتمال.
1: بلاش فما تترفو.
2: مانيش عارف الصباح، فقط ترست لي نخدم بالتليفون وبر تبر واحد يصبح
1: ان شاء الله يضويها عليك دائما وابدا.
2: يا والله يا ربي يا ربي يا رب العالمين، ان شاء الله على كل امه محمد وعلى
1: ان شاء الله يا سيدي. يا اخوي نمشيو للفلوس.
2: اي
1: عندنا في الحساب الجاري للخزينه، معناها الكونت كورون نتاع الدوله التونسيه، حساب البنكي انشانا هو في الخزينه، خزينه الدوله، عندنا 26,696 مليون دينار. مش باهي، خرق العقل، نخلصوا ونفضلوا. عندنا خلاص نتاع زوج شهر حاصلين.
2: اي باهي،
1: شهر هذا وشهر الجاي.

0: رجعتنا لهبطوا الشاري بكري
1: موجودة هذه العملية باش تصير بإذن الله. فما الشاري باش تهبط بكري معناها للعيد بطبيعة الحال. وقتاش وقتاش؟ بداية من النهار
0: من 21 تقريبا.
1: فما 21 فما 21 و20 و22 ولكن من بعد 15 تبدا التحويلات 16 17 18 تبدا التحويلات ثاني وبعد تخرج على لوحتها توصل للبنوك. توصل كأنها معناها تستنى في بوها باش يهبطوا له الشهرية باش تمشي تشري العروس. ما عندكم فلاح انتم في الكيف عندكم الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 13 مايو عندنا 25869 مليون دينار بأيام التوريد بقينا في 106 يوم وهذا جيد للغاية. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 12 مايو عندنا 28100 مليون دينار. هذه معناها السبيس اللي حاوس في السوق. الدولار قاعد يطلع شوية 2877 مليم فاصل 2 واليورو تراجع نسبيا تراجع ب 5-6 مليمات حتى أكثر 7 مليمات تقريبا بالاروندسمون ولا 3398 مليم كان في 405-406 كي حوص. فبالتالي فما هذا التراجع ممتاز. شو عندنا في الماتينال اليوم؟
0: طبعا في الماتينال نواكبوا ديما الأحداث دوليا وإقليميا. الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الصين البارح تقريب جزء كبير من اهتمام الإعلام في العالم بزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الصين وربطوها بتطورات الأوضاع في إيران لأن الصين تقريبا هي أكثر واحدة مستفيدة من مضيق هرمز في تجارة النفط تقريبا هي الحليف الأول في الوضعية دي. ربما تخرج نتائج في علاقة تقريبا بالوضع الإقليمي والدولي من الشرق الأوسط إلى أقصى الشرق الآسيوي. طبعا محليا رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بالجملة اللي برا احنا نقوله فارماسوتيك
1: وفيها برشا حكاية
0: مشاكل كبيرة مطروحة.
1: التونسي يقول لك مو سمعنا اللي تنحات عليها التيفي عايز ما ترخص ما رخصوتش حاجة أخرى تتبيع على الفيسبوك
0: مواقع التواصل
1: هذه مراقبة مش مراقبة هل تضر ما تضرش
0: هذا هو.
1: شفناها ما شفناهاش
0: على كل تونسي يقبل عليها زادة بطريقة أو بأخرى. علاش
1: أكثر من ذلك العديد من الأطباء خليف ما عادش يعطيو في الأدوية الكلاسيكية اللي نعرفها ولا يعطيو في اللي كومبليمون أليمونتير هذوما اللي تلقاهم عند البارا
0: وموجودين في العالم كل الظاهرة هذه
1: ظاهرة بدأت
0: ظاهرة موجودة في العالم الكل.
1: هل تختلف اللي موجودة عند البارا على الصيدلية ولا ما تختلفش؟ الفرق في السعر كبير
0: هذه الأخرى
1: السعر كبير بين الصيدلية وبين البارا. البارا أرخص يقول لك هذا الكل باش نحكيه فيه
0: مع سي توفيق السلطاني رئيس الغرف. طبعا مش هرجع للطقس حاتم والطقس ليش التغيرات مرة أخرى أمطار في الطريق
1: موجودة حتى
0: درجات حرارة متراجعة درجات حرارة في ليبيا قد تصل إلى 48-49 درجة يوم السبت تقريبا هذا حسب ما شفناه على مستوى النماذج المناخية. أكاليش بشكون معنا سي عامر بحبة يعطينا بسط على الطقس اليومين الجايين وعما سماه هو بدوره صائفة سخونة ياسر. انعكست الصائفة ذي على موضوع الحرائق نفسه احنا عام يعني فيه الأعشاب ياسر فيه الخضرة ياسر فيه الدنيا خضرة كلها ولكن مع السخانة قد تشيح وقد يأثر على الحرائق. ذاك باش نرجع له كذلك بشيء من التفاصيل. مروة دوما عندها ما تقول في بيلاروتوش والمتابعة ذي تخليها سر من أسرارها والأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو في الرياضة
1: حضرة حوشة ممتازة
0: واضح مصباحي تكتب في نص كامل طويل عريض حول تقنيات الخطاب
1: فيها برشة معاني ورسائل إيجابية وفيها زادة الضحكة.
0: هذا علاش قلنا نخليوها
1: نشوفها بعد خجل
0: هذا هو
1: نمشي هو شدوا ثنية نعملوا ترتيحة عند سيدي خليفة نعملوا ترتيحة عنده ونواصلوا
0: ديما نرتاح
1: نواصلوا السوسة اليوم خميس شكون باش نلقاو زعما غادي
0: بسمة في العادة
1: بسمة صعيدية وكالدعوات المنتظرة يا سيدي يعطينا هزنا مباشرة
0: واليوم تحياتاتنا بالبلاغات الداخلية على الحركة المرورية
1: باه اون بريف و مش حط الكاسك مرورة ومعدل وحده خليفة مثل هي عدادة جنجل وانت مزيد تحكي لانك ما كنت تسمع فيها في الكاسك بعد وعلك ميكرو وامو او طبعا حط الكاسك جنجل وكاسك وانت تحكي زوز مع بعض
0: والله هي
1: هي
0: والله هي
1: بش
0: ضيعنا صباح
1: خطيها يا اخي
0: والله بقى صباح عطتنا محاضره باهيه في
1: بريف. يلا هكا تكون الأمور منظمة يعطيك الصحة ونمشي مباشرة للرائعة على الدوام واللي يقول لها صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
2: صباح النور حاتم، نهارك فل انت اللي اسمعوا فينا الكل، مرحبا بالجميع. صباح عليك على خليفة ومروة بحذيك في تونس، بحذي منال ووليد الجزيري هنا في سوسة، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام من الكل. مرحبا بكم، صباحية جديدة على جوهرة فام، نهير على محله يبدا هكا بهدوء ان شاء الله. نهير الخميس متقابلوا فيه كان الناس الباهية وما تقبضوا فيه كان برشا حلال طيب، بتقضيوا فيه كل الأشوار اللي في الخير إن شاء الله، وربي يقضي الحوايج اللي قصدي ربي إن شاء الله ثنية زينة، وإن شاء الله مبروك سعيد نهير باهي على الجميع إن شاء الله يا ربي.
1: وإن شاء الله زاد واحد يلقى علوش بقل من 1000 دينار.
2: يلقى ما يلقاش صعيب شوي، صعيب ياسر، صعيب ياسر على خطر من الشارين بيانسور، ما هيش هدرة معناها. قال المفتي عليك قد كساك مد رجليك، انا مش نمدو انا مش نمدو رجلين على قد كسانه.
1: والله عنده 1000 حق، هذه احسن حاجه قيلت.
0: وهذاك هو علوش ب 1000 دينار به يبقى في الامنيات. اليوم عندنا وعدنا الرياضه اليوم هكا ولا بس مشكون اللي
2: طبعًا
0: معنا
2: طبعا يظهر لي صباح الخير. أنا نحكي عن جولة الختامية ما لقيتش العنوان. صباح النور أهلا وسهلا
3: خليفة. اليوم الجولة الأخيرة للموسم الرياضي 2025-2026،
2: وفش تلهيهم بعد؟
3: لا نتلهيهم ساعة اليوم في شكون المرتبة الثانية المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي ونادي الصفاقسي، وصراع البقاء بين الشبيبة والأولمبي الباشي.
2: واحدة منهم شتيح معناها. شكون طلعوا هما سنة؟
3: طلعوا تقدم سقيت الدائر وملحة ممسوسة في انتظار فريق ثالث.
2: ينجم يكون شكون؟
3: نادي حمام الأنف، ملعب الجابسي، مستقبل قصرين،
2: ما شاء الله برشا
0: يعني. اليوم هذوما نعرفوهم لا براج دورة متاع براج فيها مقابلات براج
1: هات نبدأ مع بسمة سعيدية في لاين متاع نشاط الأخبار.
2: في أخبار السبعة باش نرجع على شنو دار من حديث وأبرز الأفكار اللي تم تطرق لها خلال لقاء مع رئيس الدولة برئيس الحكومة، والحقيقة هو نتائج زيارتها ومشاركتها مؤخرا في القمة الفرنسية الإفريقية في كينيا اللي كانت أبرز محور لها اللقاء هذين. وزارة التجارة تعقد لقاء للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين تونس والأمم المتحدة، فتحديدا مع مكتب خدمات المشاريع والعلاقات التونسية مع المكتب هذية اللي يأكد دعمه لأولويات التنمية في بلادنا ودعمه لعديد المشاريع القائمة في بلادنا. هيئة المحامين تقر إضراب عام وطني نهار 18 جوان القادم مع سلسلة من الإضرابات الجهوية المتتالية، ونعرف مواعيدها بعد شوية في الأخبار. ودوليا في تطورات الحرب على إيران، ما فماش ضرب بين الجانبين الحقيقة ميدانيا، لكن فما إعلان أمريكي بتقدم المفاوضات دبلوماسيا، وعلى الجانب الآخر جانب كيان الاحتلال فما استنفار إسرائيلي ضد مسيرات حزب الله. وناخذ التفاصيل كل كما قلت لكم بعد نصيف ساعة.
0: وليد اليوم آخر جولة بالنسبة للبطولة التونسية، سقوط وحصول على البطولة صحيح المرتبة الثانية كولا
3: صحيح. اليوم آخر مقابلات البطولة في موسم 2025-2026، صراع بين الترجي ونادي نادي الصفاقسي على المرتبة الثانية، نعرفه مرتبة أهل صاحبها لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وصراع بين الأولمبي الباجي وشبيبة القيروان على تفادي النزول. نقطة وحيدة بين الترجي ونادي نادي الصفاقسي، الترجي 60 نادي نادي الصفاقسي 59، ونقطة زادة بين الأولمبي الباجي 31 نقطة وشبيبة القيروان 30 نقطة. أجواء احتفالية في مباراة النادي الإفريقي والأولمبي الباجي اليوم على أرضية ملعب حمد العقربي برادس، فتح أبواب الملعب ماضي ساعة، التكريم فرع كرة السلة بين الشوطين، وفي بلاغ النادي الإفريقي نقرأ مباشرة بعد المباراة حافلة النادي من ملعب رادس تتجه إلى باب جديد لمواصلة الاحتفالات. تكوين لجنة مستقلة للانتخابات في النادي في النجم الساحلي والجلسة العامة الانتخابية موعدها السبت 30 ماي. رئيس الاتحاد المنسيري يفوض صلاحياته لنائبه محمد عامر حزم مدير فني جديد للشبان في الاتحاد المنسيري. غدوة نتعرفوا على قائمة اللاعبين اللي باش يمثلوا المنتخب الوطني في مونديال 2026. غدوة الأربعة متاع العشية ندوة صحفية للناخب الوطني صبري اللموشي كما قلت باش يعلن على قائمة لاعبي المونديال. أولمبيك مدنين يصعد للرابطة المحترفة الثانية. منتخب أقل من 17 سنة في كأس أفريقيا يتعادل مع المنتخب المغربي هدف لهدف. ونكملوا بالكرة في أوروبا
1: وإحنا نمشي مع بعضنا لبرشة موسيقى. بعد ما تحدثنا برشة ناخذوا النونشينمون متول بنبدأه كالعادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة منا روائها. وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع وابقوا معنا رجعين.

0: الو روتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300000 ولا 73 275 800.
1: صباح الورد.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: تسمعونا في تونس الكبرى على 97
1: جوهرة اف ام.
2: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية.
4: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى وهذه أبرز عناوينها. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما وطنيا بتاريخ 18 من جوان القادم مع تنفيذ إضرابات جهوية متتالية. وعقد جولة جديدة من المفاوضات اليوم بين الكيان المحتل ولبنان برعاية أمريكية. في تفاصيل أخبارنا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، حيث تناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج على السواء. كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين وممثلي مساحات تجارية كبرى، خصص للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. عبيد أكد خلال هذا اللقاء أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائيا يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما جاء في بلاغ وزارة التجارة. أضاف أن جملة من التغيرات تفريض العمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص وتبادل الآراء بغاية الوصول إلى حلول تساهم في المحافظة على النسيج الصناعي التونسي والحركية الاقتصادية وديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل على تشجيع الإنتاج المحلي من جهة والمحافظة على قفة المواطن وقدرته الشرائية من جهة ثانية. وتم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من آثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية. في موضوع آخر، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. وتتمثل الإضرابات العامة الجهوية في إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم الثلاثاء 19 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، بالإضافة إلى إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة بتاريخ الخميس 21 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، وإضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد يوم الاثنين 25 ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية صفاقس واحد، وإضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين يوم الاثنين غرة جوان القادم مع تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بمدنين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة المنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم الاثنين 8 من جوان القادم مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة. أيضا قرر مجلس هيئة المحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من تاريخ الاثنين 18 من ماي، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بحسب نفس البيان. وتتضمن التحركات أيضا تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم الخميس

0: من 10 من جوان 2026 في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. مجلس هيئة المحامين أرجع كل هذه التحركات الاحتجاجية في بيانه لأنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف، ما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاعدين. جدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا التزام منظمته بدعم أولويات التنمية في تونس، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقات المتجددة ومكافحة التغيرات المناخية. المسؤول الأممي أوضح أنه يتم حاليا مع السلطات التونسية إعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة للفترة 2013-2027، وذلك بهدف ملاءمة تدخلات وكالة الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. موريرا دا سيلفا شدد على الدور المحوري للبنية التحتية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن 92% من هذه الأهداف تعتمد على توفر بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود، من بينها المرافق العمومية وشبكات النقل والبنى التحتية الصحية والطاقية. من جهتها أفادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه بأن 18 مشروعا قيد التنفيذ حاليا في إطار الشراكة بين تونس والمكتب الأممي، وتشمل قطاعات الصحة والبنية التحتية والشراءات العمومية والمساعدة الفنية. كما أشارت خاصة إلى اقتناء روبوت جراحي عالي التكنولوجيا يعد الأول في قطاع الصحة العمومية بإفريقيا. دوليا، وبعد محادثات استمرت ساعتين اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة العالمية وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. وبعد وصول ترامب إلى بكين حضر حفل استقبال مساء أمس، ثم استقبله الرئيس الصيني اليوم في قاعة الشعب الكبرى مركز العمل التشريعي للحكومة الشيوعية ومركز الفعاليات الثقافية والاجتماعية المهمة في الجانب الغربي من ميدان تيانامان. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى أمس إلى استشهاد 22 لبنانيا على الأقل، رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أفريل الماضي أيضا بوساطة أمريكية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن ستسهل محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وكيان الاحتلال بهدف الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين الطرفين. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في هجمات مكثفة استهدفت نحو 20 منطقة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وحظ سعيد لتلامذتنا اللي دخلوا في الفاز الأخرانية متاع سنة الدراسية، الامتحانات بجميع أنواعها، معناها في انتظار أنه تختتم هذه الامتحانات منتصف شهر جوان. هكا ولا سيدي خليفة؟
1: هذا هو حاتم. صباح الورد كل مستمعات كل مستمعين طبعا في تونس وربا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، حظوا في روحهم إن شاء الله موافقين وموافقين أبنائنا من التلاميذ والتلميذات. طبعا الإعدادي والثانوي يكملوا الأسبوع الجاي، معناها سمن بلوكي متاعهم، يبقى كان الامتحانات الوطنية والابتدائي الأسبوع القادم تبدأ
0: البكالوريا ظل منتصف شهر جوان دورة
1: رئيسية. هكذا توفل كلها في ديبيت جوي هذاك بالكنترول، لكن البكالوريا تقريبا يوم السبت يبدأوا الإعلامية.
0: أي لا يمتلهم وبعد بكبلون يمشيوا لك
1: يبدأوا امتحانات الاختبارات الإعلامية
0: التطبيقية.
1: إن شاء الله الجميع موفق يا رب العالمين ورب يفرح الأسر.
0: وإحنا نحكيه على البكالوريا، ربي نجحهم وربي فرح الوسر ويتعمل الناموس. الناموس بيه والناموس كليك ناموس في الاستوديو، فماش حتى ناموسة بعدك.
1: ناموس السنة يبدو لي أنه كبير الحجم اللي شفت،
0: صحيح
1: نوعية هذا اللي شفته. على كل حال بالنسبة لي نحن في الحومة متاعنا يمكن نتاج أمطار كثيرة سنة، والسباخ معبية بالماء والأعشاب ياسر موجودة، الحشيش وغيره، وهذاك الكل
0: مداوات ما صارتش كما يجب. هذا من ناحية نجم تكون نقص المداوات، ومن ناحية ثانية رأوا احنا نتحملوا المسؤولية
1: طبعا،
0: لأنه نخليه كالبركم تاع المياه وما ننظفوش شوية
1: طيشوا زادة، بتشوف ثمانية ساعات طيشوا الزبلة في كل
0: الله يهدينا
1: زادة مساهمين احنا طبعا.
0: الله يهدينا. وبعد نقولوا علاش هكا ناموس، شوف رمورك، شوف نظف البرك نتاع الماء اللي تخليها انت يولد فيها، مش يولد يعشش ويكبر ويولي زادم على مرة وقت تتعارك معه في بارد وغاديك يتعارك
1: بارد وموجود موجود قريبا من السبخة متاع السجومي.
0: هات نمشيه لأعياد الميلاد ونهنيه وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 مايو، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا على 85 990 SMS، كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالونا قموا بالواجب كالزم هديوا له الكادو المنقلة رائعة من سيدي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع مريم داود، نقول لك صباح الورد يا مريم.
0: انا نمشيو اللي بعد لو سمحت.
1: نمشيو السيد وسيم الملولي. صباح الورد سيد وسيم.
3: صباح الفل. صباح الياسمين،
1: كل عام وانت حي بخير.
3: وانت بلمت العايش بارك الله فيك كثر خيرك.
1: واسي منين تكلم فينا؟
0: صفاقس.
3: مو صفاقس
0: ملولي عائلة كبيرة في صفاقس هكا ولا
1: موجود؟
3: موجود موجود
1: موجود في مناطق اخرى في الساحل، وموجود بنزرت
0: ملولي وبنزرت زاد
1: لكن
0: قرقنا فما ملولي ولا ما فماش؟
3: حسب ما نعرف انا ما فماش.
0: باه مرحبا بك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: ملولي وسيم.
3: نعم
1: قلت لك وين في صفاقس بالضبط؟
3: صفاقس في الطريق الافران.
0: كيلومتر؟
3: كيلومتر 2.
1: تحيه لكل ما هو متواجد في طريق الافران وفي كل صفاقس. وسيم قداش عملت اليوم؟
3: اليوم عملت 53.
0: اللهم صل على النبي، ان شاء الله في المية يا وسيم والصحة قوية وهي هي.
3: ان شاء الله عايشك.
1: هاي يا وسيم قوم لنا عاد كانك ما زدت ماكش فايق من توا.
3: لا فايق لا فايق.
1: هاي هاي يا وسيم، اعطينا شكون صاحب المفاجأة.
3: نصور المرأة اللي لها بالفازات هذوما
1: وبالشكاية
3: عندي المدام مصلي عندي عليها تبع في الأمور حكاية بالباقي.
0: واضح هو وسيم معناها مصلح مش صلح لك، نقترح عليك نقترح عليك ما تصورش، قول أنا متأكد 1,000,000% اللي هي المدام ربي يحفظها هك.
3: أي أي
0: ها اون برينسيبال
3: من بعد
0: صغار اي من بعد عطينا السيس يا دبي وبعد صغار اي خنشوف خلينا نشوف هل السيس هو اللي بعث
1: هو السيس يا حاتم
0: جاه ربي
1: والله الإيناس هكا ولا
3: إيناس
1: عبد ومعها طبعا الأولاد أيوب وأماني
0: ربي خليهم لكم وإن شاء الله تفرحوا بهم نورات نوراتهم ربي يفضل
3: عايشك
0: أي أي أي أخوي العزيز أي المدام إيناس شو تقول لها توا جاوبها عاد قل لها راني
3: قلها
0: ها
3: ربي يخليك وانا راني نحبك نحبك ياسر تعرف الشيء هذا بالافعال بالكلام
0: صحيح
3: تعرف اللي هما نورات حياتي هما سرية نتاع روحي صغيرة
0: ربي يفضل
3: اللمبوبات نتاع خاطر انا الكتريسيان
0: باهية باهية الصورة باهية توتيك وسي مالودي ممتازة ممتازة إن شاء الله ديما يشعلوا ديما مضوين الدنيا وإن شاء الله تفرح بهم وبنورات نوراتهم وربي يحفظ لك المدام ويدوم عشرتكم شكرا ليك نورتنا سيدي العزيز مرسي بكو مرسي شكرا لحضرتك
1: مشيوا لمريم
0: عنا مريم الموجودة مريم
1: لمريم صباح الورد
4: بخير عسلامة مرحبا
1: كل عام وانت حي بخير يلا عايزك
4: يفضلك تخليفة ربي يفضلك يعطيك ألف صحة
1: يا مريم مريم داود داك ولا؟
4: ايه مريم داود
1: منين تكلم فينا لا مريم؟
4: من نابل دار تعبان الفهري
1: مرحبا
0: مش من سيدي داود؟
4: داود لا مش من سيدي داود
0: مش من سيدي
4: داود
0: باهي
1: يا مريم
4: نعم
1: قديش عملت اليوم؟
4: والله عملت 30 سنة ان شاء الله
0: تمك شباب شباب يا
1: شباب
4: عايزك في حاتم
0: يعطيك صحة ربي يفرحك دائما وابدا وهذايا تنبك الشباب في الأربعين وقتها باش تحط ساق في الدنيا وقتها تدخل لمرحلة النضج مازال مازال
1: 10 سنين أخرين شباب يا مريم
4: ربي يفضلك
1: أعطينا شكون صاحبة المفاجأة أو صاحب المفاجأة
4: والله الحقيقة ما نكذبش عليك أنا ساكة في الوالد ربي يفضله مراد داود
0: خاطر
4: قبل أنا بعث له ميساج في نهار عيد ميلاده دونك أنا متأكدة 100% اللي هو فهمت والحقيقة
0: أكيد
4: طلبتوني تأثرت برشا فرحت أصلا نسيت معناه لي يوم عيد ميلادي
0: هذوما دموع الفرحة فسر لي نتاع شنو شنو حبيتها ضحكة حبيتها ابتسامة علاش دموع
1: فاجأها التليفون
4: بالعكس فرحانة على الاخر زادة لي
0: ظهر الفرحة ظهر الفرحة ودموع هابطة فرحة بدموع اضحك يا بنتي اضحك
4: الحكم دار ربي من متابعينكم الصباح نعمل نافيت على تونس نابل نمشي نخدم في تونس دونك كل صباح نسمعكم كل صباح معناها ديما معناها هذاك عليك انا متأكدة الاكثر في الوالد والوالدة فهمت
0: ربي يخليهم شو اسمه الوالد تعطيني سي مراد قلت لي والوالده شو اسمها ولا ربي يحفظهم وبوسهم اللي من جبينهم الزوز هاي سيدي خليفه هل هما ولا لا
1: هما يا لا مريم هما سي مراد ولا لميا ومعها محمد لؤي خوك
0: ربي يفضلهم لك
4: من الفرحه
0: ربي يخليهم
4: من الفرحه نسيت خويا صحيح
0: ربي يفضلوا وربي يخليكم لبعضكم
1: وربي خير يلا
0: وربي يحفظ الوالد والوالده هذوك هذوكم الخير والبركه راهو صح عليك لالا نورتنا وشرفتنا ميرسي بوكو
4: شكرا لك
0: هذا شرف لي نحن اعطينا التصويت يلا مروه خلينا نمشي بسرعه للاريير بلون ريير بلون مهمه برشا رقم واحد شكون رقم واحد خليفه
1: وسيم ملولي
0: وسيم ملولي من صفاقس يتحصل على الكادو الرائع من هدايا سيتي واتش ابقوا معنا الايامات القريبه هذه القريبه قريبه جدا امطار وانخفاض في درجه الحراره الايامات القريبه الاخرى اللي جايه منتظره سخانه توصل لارقام قياسيه ولربما صيفيه باش تكون سخونه برشا لذا ضروره الاستعداد من الان تقول لي ليش نجاوبكم بعد قليل ابقوا معنا في ماتينالكم اصبح الورد على جوهرتكم جوهر اف ام تي في
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام اي سويا لا فيت دو توت لاكتواليتي جوهر اف ام
5: publicités.

0: ديجا لمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: علاش كل ما نسألك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
4: إي خاطر مع أورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل. فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج
5: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي
6: تسمعوا من الثلاثة الجمعة من 6 ل

0: أريغ بلان.
1: أيش بيخليف؟ نمشيو للصلب بالموضوع وندخلوا مباشرة مع الأستاذ عمرو بحوي المختص في المناخ في بلادنا وفي الجغرافيا حول ما يتداول على مستوى النماذج. طقس حار ياسر السنة يقال في الصيف وتبعات ذلك في موضوع الحرائق وموضوع معناها المخلفات هذه الحرارة اللي يمكن تبدأ في السبت هذا في ليبيا ونقرأه حتى في أخبار أنه ممكن توصل درجات قياسية, لكن في نفس الوقت حديث عن أمطار قادم الأيام. أستاذ عامر نقول لك صباح الورد.
2: صباح خير سي خليفة, مرحبا, وصباح خير سي حاتم, وتحية للسادة المستمعين على جوهرة فهم.
3: إذا كان نبدأ السيد المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة بالأمطار اللي تبدأ من اليوم.
2: إيه إن شاء الله اليوم خلال ساعات الليل خاصة إن شاء الله باش تنطلق تقلبات من المناطق الغربية التونسية, خاصة المناطق الجنوب الغربي, ولايات قبلي توز القفصة, ممكن حتى القصرين, الاتجاه من الغرب للشرق يعني نحو ولايات ممكن مدنين تطاوين قابس هذه الليلة, وإن شاء الله حتى غدوة إن شاء الله من المتوقع تواصل تقلبات ممكن زاد مناطق أخرى في وسط تونس, القصرين, سيدي بوزيد, جهة الساحل, جهة صفاقس, وممكن زاد حتى خلال الليلة الفاصلة وغدوة العشية أو الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت وصباح السبت ممكن حتى مناطق في شمال تونس. يعني عموما الليلة مع الخميس في الليل نهار الجمعة السبت فما تقلبات إن شاء الله على عدة مناطق تونسية جنوبية, جنوب الغربي خاصة, وحتى زادة وسطى وربما حتى شمالية. فما اختلاف بين النماذج, فما نماذج وضعت كميات أكثر في شمال تونس, وفما نماذج أخرى اللي هي الرئيسية اللي هي الأهم الأوروبية والأمريكية, النموذج الأوروبي النموذج الأمريكي تضع تقلبات أكثر على وسط تونس وعلى الجنوب الغربي التونسي. عموما إن شاء الله فما تقلبات في مناطق عديدة تونسية إلى 72 ساعة القادمة أو 48 ساعة القادمة إن شاء الله.
3: بداية من اليوم نذكر هذه الليلة فما الأمطار, والأمطار بكميات يقول عامر نجم تكون حتى متوسطة وباش تشمل تدريجيا بقية
1: المناطق الغربية
3: توصل لي من السود ماشي حتى للساحل والوسط وحتى توصل المناطق الشمالية.
1: أستاذ عامر قريت في نفس الإطار تدوينتك حول طقس على مستوى الحرارة قياسي هذه السنة,
2: وهو كذلك هي في الحقيقة فما زوز يعني زوز حاجات. الحاجة الأولانية نماذج, توقعات نماذج, وحاجة أخرى زادة اللي هو التاريخ المناخي, كي تكون فما سنوات نيني وكيما السنة هذه عادة تكون فما سنوات يعني حارة. أولا يعني عدة نماذج عالمية تقريبا أغلبها معناتها نماذج أمريكية, نماذج أوروبية, كندية, أسترالية, يابانية, الأوروبية برشا مش نموذج واحد, الأوروبي متوسط وبعيد المدى, الألماني, الفرنسي, عدة نماذج, البريطاني زاد كيف, يعني كل هذه النماذج متفقة على صيف حار مش فقط في تونس, في العالم الكل ومنطقة المتوسط وتونس وشمال أفريقيا, تونس, الجزائر, ليبيا, زاد الدول المجاورة الأوروبية, فرنسا, إيطاليا, البرتغال, إسبانيا, اليونان, كل هذه المناطق من المتوقع كونه بشكون فيه صيف حار ممكن أكثر في جويلية وأوت مش في جوان.
3: أما يبدأ من جوان تبدأ النسق التصاعدي حسب ما قريت التدوين متاعك واللي نشرته على الموقع المرصد أنه نسق تصاعدي من جوان هكا ولا لا؟
2: هو يعني خلال شهر جوان سي حاتم تعرف شهر جوان هو يعني عادة يكون حار خاطر تابع في فصل الصيف, ولكن موجات الحر ربما المتوقعة اللي تنجم تكون قوية أو حتى طويلة من المتوقع باش تكون أكثر في جويلية أوت طبعا مع يعني تعرف الحرارة تبدأ في ماي, ديجا لاحظنا لحتى الأيام الماضية لو سجلنا حتى 40 درجة في جنوب تونس.
1: هكا ليش يعني أنا حاب نسأل يعني الحرارة المدة اليومين ذوما حديث على أنه قد تصل درجات قياسية مثلا في الجار ليبيا في نفس الوقت احنا عندنا أمطار.
2: إيه صحيح يعني بالنسبة لتونس احنا سجلنا صحيح 40 درجة وحرارة ثلاثينية الأيام الماضية, ولكن خاصة في أقصى الجنوب فقط يعني مش في مناطق الشمال مناطق الوسط وحتى الجنوب مش الكل, يعني مثلا مدن كما توزر وقبلي وتطاوين وقابس اللي هي مدن في جنوب تونس يعني الحرارة كانت ثلاثينية تقريبا من 30 إلى 35-36 درجة. الأربعين درجة احنا سجلناها خاصة يعني حسب صور الساتليت في أقصى الجنوب التونسي يعني في برج الخضرة, في رمادة, في البرمة, ولكن المناطق الأخرى الجنوبية حرارة نجم نقوله 30.

0: صينية عادية مش كبيرة برشا، بينما مثلا في الجارة ليبيا من المتوقع نهار السبت باش نسجلوا في عدة مناطق وسطى ليبيا يعني حرارة بين 44 و 48 درجة. نعم 48 درجة يعني ماناش بعد برشا على 50 درجة، ولو أنه حتى هناك بعض النماذج وضعت حتى 49 و 50 درجة. يعني نجم نقولوا بداية قوية لفصل الصيف في شمال أفريقيا من ليبيا، وهذا متوقع راهو معناتها الأسابيع القادمة. وكما قلت ربما أكثر الفرصة والإمكانية أكثر باش تكون خاصة خلال شهري جويليا وأوت، نحكي على تونس مثلا. يعني توقعات النماذج شهر جوان باش يكون أعلى من المعادلات بقليل أو حول المعادلات بالنسبة لشهر اللي هو راهو يعتبر شهر يعني حار. شهر جوان يعني كي نقولوا حول المعادلات يعني نجم راهو نسجلوا في بعض الأيام حرارة حتى متاع 40 درجة أو أكثر، أو خاطر يعني الحرارة القصوى في شهر جوان راهو نوصلوا ساعات 40 درجة وحتى أكثر، وحتى في شهر ماي راهو معناتها النجم نوصلوا 40 درجة أو أكثر نحكي عموما. ولكن بالنسبة لبقية ماي معناتها الفترات القادمة الأيام القادمة مثلا مش يكون ثم طقس معتدل، حتى النجم نقولوا أقل من المعادلات الأيام القادمة بالتوازي مع التقلبات إن شاء الله. نهار الجمعة نهار السبت نهار الأحد حتى الأسبوع القادم مش يكون معتدل عموما في تونس، ما عندناش حرارة كبيرة. يعني بقية ماي في تونس إن شاء الله ما فيش حرارة كبيرة، في ليبيا أكثر الحرارة. بالنسبة لشهر جوان حول المعادلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، من المتوقع شهري جويلي وأوت هما باش يكونوا يعني حارين. كي نقولوا حارين يعني ربما موجات حر تنجم تكون متعددة، تنجم تكون زادة أطول.
1: خاصة تفرض علينا هذه احتياطات خاصة في علاقة مثلا بالحرائق.
0: طبعا هو راهو كي يكون الطقس حار معناتها موجات الحر الامكانيه نتاع اندلاع الحرائق تكون اكبر، وذايا طبعا فما اسباب طبيعيه الحراره، فما زاد حتى اسباب يعني بشريه. تعرفوا الناس اللي تمشي للغابات، اللي تمشي الفلاحه يشعلوا النار الى اخره الى اخره. دونك ضروره الانتباه الشديد، لانه كل ما تزيد الحراره كل ما الامكانيه تكون اكبر نتاع اندلاع النيران، خاصه وقت اللي يكون الانسان مش منتبه. وفما زاد عامل اخر اللي تعرفوا السنه هذه وضيع عامل مهم جدا. السنة دي كانت سنة ممطرة في تونس، في شمال تونس وحتى في مناطق أخرى تونسية. دونك فما غطاء نباتي نجم نقوله يعني مهم موجود مع الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها الأيام الماضية واللي باش نسجلوها يعني الفترات القادمة. دونك الغطاء النباتي باش يكون باش يجف، والإمكانية متاع اندلاع الحرائق باش تكون أكبر، خاصة كي يلقى معناتها الحشيش كي الشايح. دونك تولي فما إمكانية متاع انتشار الحرائق، وما ننساوش هذا الصابة نتاع الحبوب القمح والشعير الى اخره. هذه كل يعني هالغطاء النباتي هذايا والفلاحي مع الحراره راهو ينجم يؤدي الى اندلاع الحرائق. دونك السادة يعني الفلاحين وحتى المواطنين والناس اللي تمشي تخيم الى اخره، ننتبهوا جيدا جيدا، راهو الامكانيه وارده وكبيره نتاع اندلاع حرائق اكثر من المعادلات. هي الحرائق راهو كل عام موجوده، اما السنه ذي تنجم تكون اكثر من المعادلات نتيجة الغطاء النباتي كما قلنا الموجود والمهم.
2: ضرورة الانتباه
0: موجات الحرب.
2: نعم ضرورة الانتباه من الناس الكل، كل العباد راهي مسؤولة على بلادها تستحفظ عليها. شكرا لحضرتك الأستاذ المبارز في الجغرافيا والباحث في المناخ عامر بحبة. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhair Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhair FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد. البارح كانت الدفعة الثانية لمقابلات الجولة الأخيرة للبطولة مستقبل جابس اللي نزل للرابطة الثانية يخسر ضد الملعب التونسي هدف لصفر والملعب التونسي ينهي الموسم في المركز الرابع. نادي رياضة البنزرتي بمدربها الجديد سفيان الحيدوسي ينهزم أم ترجي جرجيس هدفين لصفر انتصار ينهي به ترجي جرجيس الموسم في المرتبة السابعة ب 41 نقطة والنادي رياضة البنزرتي ينهي موسمه في المرتبة 12 ب 33 نقطة. اليوم آخر مقابلات البطولة في موسمها 2025-2026 صراع بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي على المرتبة الثانية اللي تأهل لدوري أبطال إفريقيا والصراع بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان على تفادي النزول. الأربعة النادي الإفريقي في مباراة احتفالية بالبطولة يواجه الأولمبي البيجي تحكيم حسام بولعريس وفي الفار سيف الدين الورتاني وأبواب الملعب باش تفتح بداية من ماضي ساعة وباش يتم تكريم فرع كرة السلة بين شوطين بعد حصوله على الكأس وبعد المباراة حفلة النادي الإفريقي باش تنطلق في اتجاه باب جديد لمواصلة الاحتفالات. النادي الرياضي الصفاقسي ديما الأربعة متاع العشية يواجه النجم الساحلي تحكيم حمزة جعيد وفي الفار منتصر بالعربي والنادي الرياضي الصفاقسي وضع تذاكر افتراضية لدعم خزينة النادي أسعارها 10, 20, 30, 50, و100 دينار. اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي تحكيم باسم بالعيد وفي الفار وليد المنصري الترجي بإطار فني جديد كل من براكوني بمساعدة إيهاب المباركي. نجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان تحكيم نضال الطيف وفي الفار حسن النيلي. الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه مستقبل سليمان. هيثم الترابلسي حكم المباراة وفي الفار محرز الملكي. الإفريقي المرتبة الأولى 65 نقطة وتحصل على لقب البطولة كما قلنا. الصراع على المرتبة الثانية الترجي حاليا في المرتبة الثانية ب60 نقطة والنادي الرياضي الصفاقسي المرتبة الثالثة 59 نقطة بين الترجي والسي اس اس وصراع تفادي النزول بين أولمبي الباجي المرتبة 13 ب31 نقطة وشبيبة القيروان المرتبة 14 ب30 نقطة. الأولمبي الباجي ينتصر يضمن بقاؤه شبيبة القيروان تنتظر هزيمة أو تعادل الأولمبي البش. الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أعلن أن الهيئة المديرة قررت تكوين لجنة مستقلة للانتخابات مهمتها الإعداد للجلسة العامة الانتخابية للنجم الرياضي الساحلي والإشراف على سير أعمالها إضافة إلى ضبط قائمات المترشحين والإعلان عن النتائج. تتكون اللجنة من الأستاذ حافظ البريقي رئيس، الأستاذ الهادي بن عبد الله عضو، والأستاذ محمد صالح تريتر عضو. نذكروا أن الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للنجم الرياضي الساحلي موعدها السبت 30 مايو 5 متاع العشية بنزل النجم طريق القلعة الصغرى وآخر أجل لتقديم الترشحات 25 مايو. الموعد غدوة الجمعة 15 مايو مع ندوة صحفية للناخب الوطني صبري اللموشي للإعلان على قائمة اللاعبين في المونديال. الندوة الصحفية تنطلق 4 متاع العشية في جمرت. برشا جديد في الاتحاد الرياضي المنستيري. رئيس الجمعية مسلم إسلامة قرر تفويض كامل صلاحياته لنائبه نزار الجمالي في انتظار تحديد موعد للجلسة العامة التقييمية في قادم الأيام. من جهة أخرى هيئة الاتحاد قررت تعيين محمد عامر حازم كمدير فني جديد للشبان اللي انطلق في مهامه تحضيرا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. كأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة للدور حاليا في المغرب. المنتخب التونسي تعادل البارح في أولى مقابلاته ضد المنتخب المغربي هدف لهدف. هدف المنتخب التونسي سجله يحيى جليدي في دقيقة 28 والمنتخب المغربي عدل النتيجة في دقيقة 76. المنتخب التونسي واجه في الجولة الثانية السبت القادم ماضي ساعتين المنتخب المصري. بعد غياب عدة مواسم أولمبيك مدنين يصعد للرابطة المحترفة الثانية بعد تعادله البارح مع تبولبو جابس هدف لهدف. كما كان منتظر البي اس جي يتوج بلقب بطولة فرنسا بعد انتصاره البارح على لونس هدفين لصفر تتويج البي اس جي للمرة الخامسة على التوالي و14 في تاريخه. مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي. المان سيتي يربح كريستال بالاس 3-0 قبل زوز جولات من النهاية. الأرسنال الأول 79 نقطة، المان سيتي الثاني 77 نقطة. الدوري الإسباني ألافيس يربح برشلونة 1-0. اليوم 8:30 ريال مدريد يواجه أوفيدو، والإنتر يضم الكأس للبطولة يتحصر على الثنائي بعد تتويجه البارح بلقب الكأس والانتصار على لازيو روما 2-0. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنساوش موعدكم اليوم في راديو سبور مع جمال، ومتابعة للجولة الختامية للموسم الرياضي 2025-2026.
0: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram. Hashtag JoelFM.
1: Publicité.
2: عرض سوسة دولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة دولي.
3: كيلر جيل قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كيلر جيل لقينا الحل الفعال، كلام من كيلر جيل ورجع للغار اللي بقطر منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كيلر جيل الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
4: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو جاء في وقته.
5: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
1: Publicité.

0: إن شاء الله إن شاء الله صباحكم كل أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، والموجات الإيجابية كل يوم ناخذ جرعة كبيرة منها من خلال فقرتنا هذه مع جاتا سيروس. تقول لي كيفاش؟ نقول لك ناس يعملوا الكيف، رجال ونساء، تمكنوا أنهم يعملوا ديرو كور على مستوى المحافظة على سلامتهم وعدم التسبب في أي حادث معناها من 5 سنوات أو أكثر. وفما اللي عمل دي ريكور في 50 سنة يحوص معدل بين 40 و50 سنة، رائع جدا هذايا. وإذا كان الناس الكل تخيلوا انتوما كلنا نوليو نعملوا هك ما نتسببوا في حتى حادث، زعما تبقى الحوادث تنقص بشكل كبير، وهذايا ما نتمنوه. وعندنا ثقة فيكم انتوما باش تنجحوا، لأنه كما لي سوبر كوندكتور دو جاتا سيرونس نجمو نكونوا كلنا دي سوبر كوندكتور احنا، ونحافظوا على ثروتنا البشريه اللي هي اهم ثروه. يلا نمشي اليوم لمبدئيا يظل حمام سوسه ماشيناها وتنثبتوا.
1: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
0: معنا امل جغام، صباح الورد يا امل، منورتنا ومشرفتنا.
2: عايشك وبيك، صباح النور.
0: ربي خليك امل جغام، نتعرف عليك شويه. انت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟ قداش عندك من اللي اسوري في اجنس احمد الحوار حمام سوسه؟ جو بونس جغام والحوار هكا ولا لا؟
2: اي
0: حمام سوسه
2: 2009 خديت البرمي.
0: اي
2: احنا تو 2026 ديزون 2014 هكا 2015 نسوق، وعند احمد الحوار توجو
0: الحوار من 2014 انت تسوق، دونك باش نحسب على 6 و6 12 سنين ما تسببت في حتى حادث والحمد لله. انت ما عملت حتى حادث،
2: ربي
0: ان شاء الله 50 سنة و100 سنة اخرى
2: ان شاء الله ان شاء الله قد العمر.
0: امل
2: قد وي
0: امل قد السلامه قد السلامه. انت ايش تعمل في الدنيا؟ تتحرك برشا بالسياره ولا لا؟
2: تاع كل يوم، قضية
0: كل يوم. كيفاش عاملة باش واحد يمشي يقضي قضيته بالسيارة ويروح وهو سلامات؟
2: والله يا رب ديما يلزم يسيس روحه، معناها ما تعرفش عليها وقتاش على الغفلة، معناها ما عنديش برشا. الجمعة اللي فات برك قصت عليها طفلة صغيرة، أغزمون بالحق عبد يمشي بشوية بالحق، معناها كانت في تروتوار قصت التروتوار الآخر ماشية لأمها بالحق، ستر ربي والله.
0: ريت واحد يمشي بشوية يخلط باش يقف، كان جيت لطف ولا لا قدر
2: بشوية قد ما يكون الريسك أقل.
0: واضح، يعطيك ألف صحة يا أمل. أنت تعتني بالسيارة ولا عندك شكون يعتني بالسيارة؟
2: لا إيني وساعة راسلي إلا تيح في يده يهز يركح
0: الأمور باش تبدأ 5 على 5. باهي، الأجونس نتاع جاتا سيرونس أحمد الحوار في حمام سوسة وين موجودة بالضبط؟
2: على روتو السيك
0: معناها وانت ماشي القنطاوي وماشي طريق القنطاوي. سافا ساتيسفيت، فرحانة بالخدمات هذاك؟ علاش ما بدلتش بقيت غادي؟
2: سافا ان تونك اسيغور، عندنا سنين معاه، معناها ديجا كنت معاه الكهرباء وبدلت الكهرباء وانكور معاه.
0: يطلعش ولد صاحبي ولد هذه الحوار معناها
2: هذاك هو.
0: دي بروفيسيونيل تبارك الله عليهم، دي بروفيسيونيل. باهي، وانت شغام شي قرب لك صالح شغام؟
2: من الفضل بعيد الحق، معناها انا دو بروش ما نعرفوش، اما اللي يقولوا لي انه معناها اولاد العام ديزون.
0: ربي يطول في عمرك انت وربي يحفظه وربي يخلي كل ابناء شغام الممتازين الرائعين. امل شغام راهو عندنا كادو جاتا سيرونس تكرمك وتعمل لك سوربريز، ما في بالكش بها؟ ما عندكش فكره عليها ولا قالوا لك؟
2: لا قالوا لي فما سوربريز ما نعرفش شنو هي.
0: باهي، شنجم تكون حسب رايك؟ 100 200 دينار 300 400 500 دينار؟
2: بون انا كي قالوا لي فما سوربريز قلت يمكن شي اسيرونس كادو
0: اسيورانس. عندك اسيورانس يا امل؟ عطيني حويجه تو تو.
2: لا بروشين، انا هيك شنو قلت هيك بيني بين
0: روحي. هذه حويجه تو تو للعزيزه. ان شاء الله 500 دينار كاينك حاضره، 500 دينار كارت اسونس اجيليس اللي هي نتاع عجيل انرجي فيها 500 دينار وقايتها مع توا الصيفية جاية وتحرك بالسيارة باش يكبر والدورة والعقلة والتفرهيدة والخروج هكا ولا ليه مدام؟
2: بيان سور الصيف جاي
0: ومحوش جاي جاتاسيرونس تقول لك ميرسي. لا بارك الله فيك انت بارك الله فيك نورتنا شرفتنا وفيليسيتاسيون تستاهل الكادو هذا وتستاهل اكثر باعتبار انك حافظت على سلامتك وسلامه غيرك وسلامه عائلتك. اما الاشغام اكثر من 12 سنه ما تثبت في حتى حادث فبرافو عليها والنجم ورانا احنا نكونوا كيف هي ونكونوا كيما الناس هذا اللي عم دي ريكور بين 40 و50 سنه. ميرسي جاتاسيرونس.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. باش نمشيو مع بعضنا للي بون بلون دو براء فواياج. إذا كان نقول بون بلون نقول لكم شنو هو الأسرار اللي موجودة وراء هاللي بون بلون هذوما وعلاش لي بون بلون يكونوا ناجحين 1000%. أولا ليكيب اللي تخدم في براء فواياج ومع سي محمد عيشة والمدير التنفيذي دي جون موتيفي برشا متحمسين برشا شي يحبوا يعملوا يحبوا أنه يقدموا الخدمة للحرفاء اللي هم يعتبرهم أفراد عائلة براء فواياج في أحسن الظروف ويعملوا السويفي من الأول للآخر يتمانوا على كل صغيرة وكبيرة. ثانيا يبدأوا يفركسوا في اللي بون بلون معناها على مستوى الكاليتي جودة وعلى مستوى كالرابور هذاك متاع الكاليتي بري أوسي على مستوى السعر. ثالث حاجة يدلوكم الدلال اللي يستحقوا التونسي مش خذ بي دافيون متاعك ونسيناك ولا خذ الفوتشر متاعك باش تمشي لوتيل ونسيناك لا يتبعك ويعطيك أفضل ما فما. وذلك علاش نشحت وذلك علاش تكونت ثقة كبيرة بين الحرفاء متاع براء فواياج والعاملين في براء فواياج. وذلك علاش فما هذه المصداقية اللي تكبر قاعدة والأسوام المرفقة هذه جيت لأنه فما حرص أنه تربح. الأجنس تخدم على روحها عندها خلاصات وعندها كروات وعندها قدامة وعندها التزامات ولكن تقسم الربح هذايا مع الحرفاء متاعها في شكل يعطينا هكا صورة على أنه احنا في عائلة بأتميم معنى الكلمة. ابقوا معنا لو بون بلون دو جور موجود على ذمتكم بعد لحظات.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمش صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: وكيف تبرمج صيفك على كيف كيفك شو اللي تربح؟ أولا تربح هذا التخفيض اللي موجود إلى حد نهار 17 مايو من خلال الأرلي بوكينج. ثانيا ريت الريزرفاسيون متاعك مش توا أنت خلصت ولا عملت الحجز متاعك باش تمشي توا لا من تختار في عقل عقلك من جوان لجويل يا الأوت لسبتمبر لأكتوبر تقول ها وقتاش باش نمشي أنا وعائلتي باش نعدي الأيامات متاعي. لكن شربحت أنا كيف عملتك ساعة كل غسرة متاع آخر وقت وما نقاش بيت وتيل وساعات نشريها بالدوبل لأنه ما فماش متاع أوت خاصة وحتى جويلية تتعبى الدنيا. أنت باش تتفاده بيوتك محجوزين على ذمتك في التاريخ هذك. اثنين قداش تربح؟ تربح إلى حدود 30% على مستوى السعر في ذلك الوقت إذا كان مش أكثر لأنه تعرفوا في أوت راهي تطلع الأسعار البيك متاع الأسعار هي الذروة متاع الموسم في شهر أوت. لوري بوكيك مثلا متواصل إلى حدود نهار 17 هذيك علاش تقول لك براءة يلا بسرعة أضمن بلاستك من توا أعمل لريزرفاسيون متاعك على الوتيل اللي تحب عليه. ونذكر أنه الوتلة الكل باش تقوم موجودين على السيت متاع براءة فواياج وتختار اللي تحب ثم الأولاد والبنات اللي موجودين في براءة راهو ينصحوك أو هكا تحب على هكا راك تقى هكا مثلا أنت وش تحب البيسين بور أنفون بيسين بور أدولت دراشان وهذه طلبات الانيماسيون كلهم يعاونوك فيهم. دونك ادخل عمل الريزرفاسيون متاعك من توا باش تربح إلى حدود 30% ثم لي شامبر يكونوا ريزيرفي وعلى ذمتك وتختار زادة كما تحب أنت لأنه توا مازال عندك الوقت. كيفاش نعمل؟ نمشي للسيت www.baravoyage.com ندخل للسيت ونختار ونجم حتى الحز نعمله على السيت متاع براءة فواياج www.baravoyage.com وإلا بالتليفون تكلم المندوبين اللي هما موجودين على ذمتكم، تنجم تدخل معاهم في حديث، حول نصيحة منهم تفيدكم وتوجهكم لأحسن مكان تلقوا فيه راحتكم بطبيعة الحال. تدخل إذن على السيت، وإلا تكلم كما قلنا بالتليفون للحصول على أحسن سوم وتريزر فيزا بلاستيك من توا. إذن كلم برا أفوياج على 70 550 020، نعاود 70 550 020، وإلا 21 881 882، 21 881 882، وإلا 21 882 881، 21 882 881. مرسي برا أفوياج.
0: جوهرة FM، شونا ما يكون كان هكا.

0: الدنيا والموسيقى من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. مش نمشي مباشرة لقراءة الخلفون في جرائد اليوم. وعطاته 3 دقائق فقط قمودي من قديش عطينا جرائد اليوم. عطينا
0: Revue de presse.
2: النشاط الرسمي الدولة التونسية. رئيس الجمهورية يلتقي السيد رئيس الحكومة. تونس لن تكون لقمة سائغة. تختار لابريس العنوان. جريدة صباح تقول لن تكون لقمة سائغة لأن كان يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو الخارج. جريدة الصباح. جريدة لابريس تعود على لقاء وزير الدفاع بقائد القوات الجوية الأمريكية لأوروبا وأفريقيا. ولابريس تعود كذلك على مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على 5 مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء. جريدة الصباح التزام المنظمة بدعم أولويات التنمية في تونس. مدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة خدمات مشاريع تضمن 43 فصلا شبه إجماع على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية على ما أثاره كذلك من تعليق ولغت. البارح كان معنا أحمد بن حسان المحامي تقريب أحد أبرز الوجوه المدافع على مشروع قانون الفنان. جريدة الشروق 38 عام سجن الفتح دمق. القبض على 12 متهم ملاحقة شبكات لتسميم الكلاب وسرقة الخرفان. السرقة باش نعود إليها بعد في المتابعات الخاصة بمريم مروة سالمي اللي محضرت لنا متابعة في هذه المسألة في علاقة بالسرقة والمخلفات.
1: قلت لك ما يهمكش في مروة سالمي. شكون مريم؟
2: في الانكونسيونس خطأ هذاك سلت لسان.
1: الضيفة متاع نهار اثنين نحضروا فيها وان شاء الله تكون موجودة.
2: ان شاء الله خليها بتقول ليش باش ما
1: نقول ليش ما فما شيء.
2: قبض على 12 متهما. جريدة المغرب. المجلس الأعلى للتربية تختار العنوان العقل الاستراتيجي الذي لم يولد بعد. جريدة المغرب. وزارة المالية تدعو اتحاد شغل لإبداء رأيه حول قانون المالية ل 2027. هل هي بداية انفراج أم مجرد مشاورات تقنية؟ وزارة المالية تدعو اتحاد شغل ليبدأ رأيه حول قانون المالية 27. يبدو أن هناك مراسلة من وزارة المالية للاتحاد العام للشغل بإبدأ رأيه حول مشروع قانون المالية 2027. يعني أكيد أنه بدأت وزارة المالية تفكر وتخطط لمشروع ميزانية 27. المغرب تتساءل هل هي بداية انفراج أم مجرد مشاورات تقنية تقفنا. دفاعا عن حرية وكرامة الصحفيين المغرب نقابة الصحفيين تقرر تنظيم سلسلة من التحركات القطاعية والجهوية. نختم بجريدة الصباح وتقول نمت بنسبة 9.5% في الأشهر الأربعة الأولى من 2026. صادرات تونس تنتعش وتتجاوز 22 مليون دينار.
1: الحمد لله.
2: هذا رقم كذلك طيب. 31 وحدة تعليم إنتاج 500 ألف قارورة في الساعة ومنصة إلكترونية لتفادي الاحتكار. صفحة 4 تزايد استهلاك المياه المعدنية المعلبة. هذا هو أهم ما جاء في لايون بتاع جرائد اليوم. حاتم
1: شكرا لك خليفة. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحبط تشكر ولا تنقد. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
4: تيهاك زيه وعامل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
4: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
5: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. Optilab, دلل عينيك.
7: Agile Energy توفر لك في الجامه نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
9: في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفالي بالكادوات والبروموات، وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاني الكود باغي اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربح كهرباء ثلاث عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين. بلا جري الاقرب مغازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات.
10: مونوبري ديما معك.
11: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
12: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
13: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
12: عندك. اورانج
14: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

ميتيو على جوهرة اف ام. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. نمشيو لنشرتنا اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم وتنشوفوا زاد نهار الجمعة ونهار السبت. وكما قال لنا الأستاذ عامر بحبة راهو فما انطلاقا من هذه الليلة أمطار وتغيرات في طقسنا تتواصل لحدود نهار السبت. هات نبداو ساعة بعناوين طقس اليوم. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة لسحب آخر النهار الجنوب والمرتفعات الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم من القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالتالي بحرنا كيف باش يكون متموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة قصوى باش تتراوح اليوم بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 37 درجة بأقصى الجنوب. نعملوا طلة على الخريطة متاعنا ونشوفوا أهم الظواهر اللي موجودة في الفترة الصباحية. الملاحظة الوحيدة اللي عندنا هي جابس فيها رياح قوية، بقية ولاية الجمهورية تعيش معناها طقس مستقر، سحب قليلة من سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا في خمسة ولايات في الجنوب اللي هما قفصة وتوزر وقبلي وأيضا مدنين ومعهم تطاوين. بعد الظهر شنو اللي عندنا؟ بعد الظهر باش نلقاو اللي الرياح تتقوى زادة في الجنوب في الأربع ولايات اللي حدثتكم عليها. في توزر 31 درجة ورياح قوية، 32 في قبلي ورياح قوية، 35 في مدنين ورياح قوية، و33 في تطاوين ورياح قوية رملية. ماش عادي أنا رملية فيها دواوير رملية. إذن في تطاوين مدنين قبلي وتوزر على الدرجات 38 درجة في برج الخضرة بعد الظهر. رياح قوية باش تكون موجودة في في في المهدية بعد الظهر، درجة حرارة تتراوح بين 24 درجة أقل الدرجات 24 كيف لا ولا يقبلها أقل منها 23 درجة في نابل، 24 تونس الكبرى، 25 في بنزرت، 28 سوسة المستير، 28 26 المهدية ومعها رياح قوية بعد الظهر. صفيق 26 أعلى درجات قلت لكم هي 38 درجة في برج الخضر. في الليل رايح باش تغير المعطيات، الليل باش نستقبلوا الأمطار على تقريبا 3 5 9 ولايات اللي هما من الوسط نحو الجنوب التونسي، ونشوفوهم مع بعضهم الولايات مع بعضنا بلوتو الولايات اللي فيهم الأمطار والكميات متاحة. خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من القصرين، سيدي بوزيد هذا في الليل، صفاقس ثم قفصة زاد كيف كيف جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، مدنين نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تطاوين أيضا في قبلي ثم في توزر وزاد في برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات معناها باش تعرف طقس مغيم جزئيا فقط. إنما نهار الجمعة راهو هذه الأمطار اللي كانت على الجنوب راهي باش تقدم، تبقى في بعض ولايات الجنوب في الصباح نهار الجمعة كما جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وتوزر نفس الشيء وأيضا قفصة، لكن تمشي لبقية الولايات معناها صفاقس المستير المهدية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في سوسة زادة في نابل في تونس الكبرى في بنزرت. إذا باستثناءها مش نسهلوها، باستثناء ثلاثة ولايات ما فيها شي أمطار نهار الجمعة في الصباح، بقية الولايات اللي هما يجي 21 ولاية فيهم هذه الخلايا الرعدية المحلية مع الأمطار المتوسطة في طقس الجمعة مع إشارة نهار السبت الإمكانية واردة باش تواصل الأمطار.
كانت هذه إذن الميتيو خليناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. وتقاو الفيديو كما متعودين على الباش فيسبوك متاعكم, وإذن الفيديو متاع الأستاذ عمر بحبة موجودة في قراءة لتطورات الحالة الجوية على مستوى الأمطار هذه والمنخفض هذه, ثم على مستوى درجة حرارة يقول لنا قصوى باش نعيشوها في الأيام القريبة القادمة.

0: زوزة بعد بعد اجتماعي قاعد الظاهرة تكثر وتتفشى في بلادنا، موجود في الفيديو هذا. وبعد آخر والله طريف، فما طرافة برشا في خصوص ما وقع لسارق موش في دوشة معنا، سارق وطاح في بير،
1: طاح في بير،
0: سارق وطاح في بير. ثم شوفوا رياكسيون نتاع الناس اللي جريت في جرته باش تشدوا، كيفاش عيطوا للحماية المدنية ولا مش خرجته وسلمته للشرطة، وكيفاش كان الموكب كأنه حفلة متاع عرس. عطينا بلا رتوش.
2: بلا رتوش،
0: هذا هو الفيديو خليفة. يمشي
1: لي شد كثير من المتابعين،
0: صحيح.
1: فيه جزء كما قلت اجتماع، وفيه جزء من الطرافة يعني جهرب من الناس وقع في البيت،
0: ضح في البيت،
1: ولو هما يلقوا له في حل باش ينقذوه قبل ما يسلموه للأمن.
0: لكن بعد تسليمه للأمن شوني صار؟ كان هاي أغزل
1: مهرجان
0: اسكورت معناه ولا ايش اسمه هذيك، كانوا عروس ولا عروسه موجوده غادي وراء الكراهب والتزمير لو بوركوا، علاش خلينا نفهموا
1: شنو اللي صار. نمشيو لسي سفيان بن سالم عضو المجلس المحلي بالمعموره وين وقعت الحادثه هذه، يقولوا له صباح الورد سيد سفيان.
3: اهلا بك، صباح الخير سي حوايجكم، لاباس؟ مرحبا بكم ومرحبا بكل
0: منورنا سيدي العزيز، منورنا اخويا سفيان.
1: اي سي سفيان، اش وقع بالضبط؟ شنو هي الحكايه هي توا؟
3: والله هما زوج من الشباب ماهمش اصيلين المنطقه، ماهمش من المعموره، هبطوا يعملوا في دور حاجه ينجموا ياخذوها، حاولوا يسرقوا موتور، كيف فاقوا بهم ولا الموتور وصحابه شدوا جرتهم، هربوا كل واحد في اتجاه، واحد هرب وواحد طاح في بئر مهجوره ما فيهاش ماء، هي تقريبا غرقها 4 متر. ثبت له في
1: معناها ما فاقش بيه بير، هو متروك البير، ماهوش ما ثماش علامه كونه بير. في الليل،
3: في الليل دونك يجري يلقى روحه في البير، خلطوا عليه وكما شفتوا في الفيديو حاولوا يمنعوه وخذوا من عنده اسم زميله اللي كان معاه وسلموه للحمايه وسلموه للامن والحمد لله.
0: جات الحماية هي اللي منعته وبعد سلموه الأمن. بعد فما حاجة طريفة جميلة تلقائية، عملوا له عرس،
1: هاي كورتيج،
0: كورتيج متاع عرس والتزمير
3: هاي ما هو معروفة معمورة، انت تعرفها سي
0: حاجة، نعرفها هاي
3: في برامج إذاعية وتلفزية وقتها احنا في المهرجان
0: تلفزية وفي صحيح
3: معروفة معمورة اللي هي رايضة برشا ويجيوها برشا صيافة في الصيف، عاد هذه إشارة للي يحب يجي يسرق ولا حاجة، وكرنا بالمرصاد وبحولها ديما المعمرية وفايقين.
0: لا ونوصلوك الغادي، نوصلوك القلب وبالتزمير وبالكورتاج. رد بالك، رانا عينين ساهرة على بلادنا وعلى ضيوفنا وعلى الناس الكل، هذا ما يقولوه، كان هذه هي الرسالة اللي قاعدين يقولوا فيها.
1: هو كتاح في البير ما جرى له شيء،
3: وهي راهي تكررت في عديد المناسبات. الشباب والولاد المعمورة هم اللي يتكفلوا اللي يحاول باش يسرق ولا حاجة، هم اللي يتكفلوا به ومدوه للأمن، ما فماش مشكلة. في عديد المناسبات صارت الحكاية، مش المرة الأولى ولا المرة الأخرى.
0: برافو عليهم، برافو عليهم، كيف نقول راهو بلادنا، بلادنا نحميوها احنا. هاو تشوف الشبان متاع المعمورة يعطيو ليكزومبل، برافو عليهم، برافو عليهم، راهو نجموا نحميو بلادنا وقت نحطوا ايدينا في دين بعض.
1: وكتاع خرجتوه بالحمايه ولا؟
3: اي جات الحمايه خرجته، ما حاولوش يخرجوه، خلوها كما هو حتى لين جات الحمايه، وبعد بطبيعه بحثها الامن، الحمايه هزته للسبيطار اللي اعتنوا به وبعد تتكفل به الامن والحمد لله.
0: فما قضيه جاريه في الموضوع؟
1: اكيد.
3: اي بالطبيعه احنا تو ذاك علاش ما فماش برشا تفاصيل نجم نقولهم لكم، خاطر فما قضيه في الحكايه، وربي يستر بلادنا.
1: ولكن كمجلس محلي فكرتوش في حمايه البئر من وقوع ناس اخرى هكا بالله؟
3: والله بالصدفة. المنطقه هي منطقه فلاحيه، هي منطقه موجوده ما بين معموره وبني خيار، وما زالت ما فيهاش بني وما هيش مقسمه، يعني هي في منطقه فلاحيه بطبيعتها، مش يقع حمايتها بالطبيعه، لكن اللي ساكنين غادي كلهم يعرفوا الحكايه، الحماية حاجة أكيدة متفاهمين فيها، أما مش هذيك المشكلة، المشكلة أنه اللي يبدأ يجري في الخلا ما يعرفش على روحه وين يمشي وكاو.
1: أي
0: معناها واش مدخلوا واحد للخلاء باش يجري واش مدخلوا اللهم يكون ناوي على حوايجه معناها ناوي على حكايه عمل سرقه عمل سرقة وهرب من الناس اللي حابة تشدو. خويا صفيان بن سالم عضو المجلس المحلي بالمعمورة، نحب نشكرك جزيل الشكر على تفاعلك، على إيصالك للمساج، على تحياتك لأبناء المعمورة اللي هم سهرين، على راحة أولاد المعمورة وحتى زوارها، وهذا ما يميزها. بلاد جميلة، بلاد ناسها طيبين، تقضيوا فيها العطلة كأحسن ما يكون. وما البراني ما ينجمش، البراني اللي يجي بنية السرقة ولا بنية أخرى راهو ماشي طيبة، ما ينجمش يتعدى في المعمورة. قلت لكم المعمورة، وإن شاء الله كل معتمديات البلاد هكايا يقولوها للبراينية اللي جايين بنية هذا الفساد ولا السرقة، ربي يجينا منهم. مرسي مروة على بلا روتوش دي جور.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
4: فم برعاية تونيزي برومو، توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: مرحبا بكم في تونيسيكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على بعد.

0: إن شاء الله أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. موضوع لهين به التوانسة الكل، تحدثوا عليه التوانسة الكل، موضوع البارا ميديكال، المواد الشبه صيدلية ولا طبي. ما نعرفش لو التسمية متاحة بالعربية
1: شبه صيدلية،
0: شبه صيدلية هذه الترجمة متاحة. نستضيف اليوم رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه الصيدلية بكونكت، سي توفيق السلطاني، باش نحلوا الكتاب ونفركوا الرمانة على ما يقع في هذا الميدان.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
0: شكرا لك سي توفيق على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
1: الله يخليك سي حاتم وبارك الله فيك. خويا نشكرك على الدعوة وعلى الاهتمام بهذا القطاع.
0: ليه الناس كل مهتمة به؟ أول حاجة باش نقول لك عليها، واللي قالوا لي قلت لهم جاي بحذانا خليفة رئيس المجمع المهني لموزعي المواد شبه صيدلية، انتم اللي تبيعوا على الفيسبوك وعلى الانترنت؟
1: لا احنا ما نبيعوش على الفيسبوك والانترنت. احنا مهمتنا هي المسلك التوزيعي، هي احنا الانترميديير، الجروسيست سي الانترميديير بين لو فابريكون المصنع والمورد.
3: من اللي بيعوا على الانترنت شكون؟
1: اللي بيعوا على الانترنت هذاك فيه وعليه
0: بمعنى
1: ثم اللي ثم حتى صيادله معناها حالين معناها يبيع على الانترنت المواد المكملات الغذائيه والشبه الصيدلي وكل، لكن هوني معناها هما يحترموا برشا الاخلاقيات المهنه، معناها كصيدلي ما يخولوش معناها اخلاقيات المهنه باش ما تخولوش باش يحط معناها منتوج ماهوش متعدي على المخبر الوطني لمراقبه الادويه، معناها ما يسمحلوش معناها كصيدلي باش يحط المنتوج هذاك في الصفحه نتاعو، ما يحطش. لكن اللي يحطه مثال تلقى منتوج هو ماهوش معروف، معناها هذه خاصة توا معناها ثم حاجة
0: فما منتوجات مش مراقبة معتمدة من طرف موكيف جيبوا انتم منتوجات يقع اعتمادها ولا لا؟
1: أنا باش نفسر لك زي حاتم، نفسر لك اون جينيرال. هو فيه سواء في المكملات الغذائية سواء في الديرمو كوسميتيك لي كريم لي بوماد لي كريم سولير لي معناها لي بوماد بور ديرماتولوجي تو، معناها هي سون بريسكري بار لي ميديسان دي بار لي ديرماتولوج، معناها حاجات تشبه الدواء كثير معناها. هوني في الـ في الـ في الـ في, الـ في التوريد نتاعهم، في التوريد المواد هذه سواء هي كانت مكملات غذائيه او معناها ديرمو كوسميتيك تخضع للحصول على كنسميوها احنا رخصة استهلاك سي العام سي.
0: شكون يقوم باسناد هذه الرخصة؟
1: هذه هو المخبر الوطني لمراقبة الادوية. كما
0: اذا كان ما يعطيكش الرخصة هذه
1: ما تنجمش تبيع.
0: ما تنجمش تبيع، لكن
1: فيها او فيها عقوبات معناها كبيرة، معناها اذا كان بيع برودوي هو امبورتي وانت هو يخضع كما نقول، خاطر مش يلزمنا زنا حاجة هوني نفسروها اللي هي سلون لان جي بي، سلون نومنكلاتور جينيرال دو برودوي. هو لان جي بي هذا هو بطاقة تعريف تاع الواحد هذاك
0: البرودوي
1: هذاك، يقول لك في اللان جي بي نتاعو هذا يخضع للحصول على رخصة استهلاك او لا.
0: واضح.
1: اذا كان هو في اللان جي بي نتاعو يخضع معناها ثم ملف كامل، معناها يمشي الملف هذاك مع عينات معناها

0: ديشونتيون يمشيوا للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية ويقع معناها فحصة ويقع تحليلها ويقع الكل وتاخذها معناها من بعد تتحصل أو ما أو لا تحل معناها
1: تتحصل. فما ناس ما عندهاش الترخيص هذايا وآخر ظاهرة صارت لنا في المروج غاديك. أنا يا صغير جابت برودوي ما نعرفوش منين جابته بطبيعة الحال ما عندناش المعطيات أما مجهول المصدر التأكيد قالت هذايا ماسك باش نعملوه ماسك أعطته لزميلاتها
2: تضروا
1: تضروا
0: ولات عديد الحالات
1: ولات معناها تسمم ولا شو اللي صار في وجههم ومداوات في المستشفى ومتابع عليهم حتى التو.
0: اي نعم ثم عديد الحالات اللي برشا مستهلكين معناها تعرضوا برشا للحالات هذية وهي حالات خطيرة. خطر عليش هوني راهو دور المستهلك هو بيدو المستهلك معناها هو معناها يجب يكون يحمي روحه قبل كل شيء.
1: كيفاش نعرف أنا هالفيزا هذه بتاع المراقبة موجودة خاصة
0: موجودة.
1: فما ديت حاجة أخرى استوفيق وراكم ريتوها أنتم أنه ديزانستغرامرز ومشهورين ودرشنوا ومؤثرين وكذا ولا هم زاد يبيعوا.
0: والله هذه أكبر واحدة أذك عليها دعاونا احنا واجتمعنا حتى بالسيد وزير الصحة في شهر ديسمبر 2024 المجمعات معناها بكونكت الكونكت كلنا مشينا كانت كونكت معناها نظمت لنا لقاء مع السيد الوزير السيد الدكتور مصطفى الفرجاني وكان لنا لقاء مثمر ومشينا في برشا حاجات معناها اللي هي تنظيم القطاع.
3: انتم معناها القطاع يعود الى وزارة التجارة ولا وزارة الصحة؟
0: احنا فيه اللي يخضع لوزارة التجارة وفيه اللي يخضع لوزارة الصحة. المكملات الغذائية اللي هي تخضع الوزارة الصحة في التوريد أقول معناها جيدا في التوريد خاطر طون بعد
3: نجيبوها كاملات هذه تكون مؤشرة
0: من توجيها أناهي لتخضع للامسي وناهي اللي المصنع محليا معناها من ثم دي برودوي معناها ما يتعداوش على هذا موضوع توجيها تون أنا جايينه به. هوني قلنا دعونا إلى تنظيم القطاع هذا. القطاع هذا هو مالوريزمون مازال متهمش معناها حد الآن مازال متهمش معناها فيه جانب منظم وفيه جانب مازال مهمش إلى حد الآن. به مثال الحالات هذه نحكي عليها توا معناها الضر بالجلدة والضر بالمكملات الغذائية الغير مرخص فيها اللي تتباع عن طريق الإنترنت وكل هي معناها سواء معناها وزارة الصحة أو وزارة التجارة أو ثم عندنا زادة شو اسمها الهيئة الوطنية لمراقبة لأن اس اس بي آ تاع السلامة الغذائية
3: سلامة منتجات الغذائية
0: هذه زاد يكون عندها دور معناها
3: شو هي قاعد عندها تو دور في علاقة بيكم
0: لا ما عندهاش علاقة عندها علاقة معناها بوزارة التجارة أكثر وثم شوية وزارة الصحة معناها ثم كيما نقولوا ناخذوا احنا لي باستي ولا حاجة يتعداوا عليهم هما فهمتني أما الحاجات الأخرى لا معناها أون برانسيب هوني معناها هي المكملات الغذائية خاصة المكملات الغذائية تتعدى يا إما كيما يجي لامبورتي اللي هو يخضع معناها مرتين يخضع للمراقبة يخضع المراقبة في البلد المصنع معناها ناخذه فرنسا ألمانيا اللي احنا نجيبه أكثر معناها عدد من التوريد معناها توريدنا خاصة مركز على ألمانيا وفرنسا اللي هي المخابر هذه في ألمانيا وفرنسا نسمي مخبر مش مشكل
1: بريفير ألماني ولا فرنساوي
0: ثم ألماني ثم فرنسي
1: مش لازم عطينا به هاي
0: به. هذه مخابر معروفة أليشيل انترناسيونال
1: به
0: تجي هوني معناها المخابر هذه وقت اللي أنت مورد معناها تورد الموردين معناها لهنا معناها هو ما يكفيش المنتوج هذا متعدي معناها ماخذ ترخيص في البلد المصنع اللي هو يتباع معناها في ألمانيا ولا في فرنسا ويتباع حتى في أمريكا اللي هي
1: نزيدوا نعملوا له احنا
0: تطبق الـFDA وما أدراك ما الـFDA
1: شنو الـFDA؟
0: الـFDA هذه كيما نقولوا احنا اللي تعطي ترخيص للمنتوجات معناها برودوي ما يدخل يتباع في الولايات المتحدة اللي يكون مصدق عليه من طرف الـFDA
1: كيف احنا في تونس نصدقوا عليهم البرودوي؟
0: فيه احنا ثم
1: عندنا دي برودوي غير مصدقين عليهم
0: اللي على الانترنت هذوما
1: دونك يعيشكم
3: هذاك الجانب التجاري مش الجانب التصنيعي هذاك يولي
0: حتى في التصنيعي يعني التصنيعي ثم مصنعين في المكملات الغذائية اللي ما يخضعوش للمراقبة أي موجود.
1: علاش؟
0: على خاطر القانون التونسي معناها توا ماشي وتحسن توا ماشي خاطر احنا توا قبلنا السيد الوزير ماشي باش يتنظم معناها القطاع ككل وماشي توا في كراس شروط في التصنيع
1: واضح
0: في الواحد توا ماشي باش يتنظم القطاع
1: هذا ماكمش انتوما معناها وراك المؤثرين واللي زاستغراموز ولا ساغرامور اللي يخرجوا يبيعونا في المكملات الغذائيه وفك وش اسمه والصيف توا سخنه تي في
3: بلا بلا بلا
1: هذيك شو اسمها هذيك ماسك لا مش اكرون
0: اي راح على الواحد راح يجيونا يكلمونا بالهاتف وربي هذا جنيه يقولوا يا ودي اسمع استعمل الحاجة المعروفة اللي هي متحصلة معناها المخابر نتاعها معروفة واللي احنا نبيعه كموزعين معناها المواد هذية
1: ومسؤولين
0: ما نبيعه كل البرودوي اللي مصدق عليها وزارة الصحة معناها ما
1: البرودوي هذا نلقاه في البارا موجود
0: أي؟
1: نلقاه في الفارماسي هو موجود. بيده موجود ونلقاه البعض منه على الانترنت موجود والأسعار تختلف
0: هذا موضوع
1: سعر عند الفارماسي
0: أيه.
1: سعر عند البارا وسعر ساعات يبدا طايح بشكل أيه. شنو أيه. هذا أيه. عند الانترنت شنو الحكايه هذه
3: وساعات تلقاها في الشارع في ناس
0: هي هذا موضوع تو باش نعالجوه وماشيين باش نعالجوه بطرق معناها عميقه جدا
1: كيف يا سيدي
0: اللي هي معناها تو تلقى البرودوي كما قلت يا حاتم مثال في الصيدليه يتباع بعشرين دينار
1: مكمل غذائي مكمل غذائي وموجود في الفترينة وعنده
0: هو بيدو معناها باش نقولوا بيدو اللي يتباع في الصيدليات ويتباع في البارافارماسي ويتباع في الواحد يتباع في الانترنت قلت في حتى صيادلة معناها اللي عنده معناها دي سيت نتاع انترنت ويبيعه معناها بكل مزاقية معناها ما فيش واحد ما يبيع كل المنتوج المرخص
1: أما الصيدلاني ما نخافش منه معناها يحترم أخلاقية
0: المهنة يعطيك صحيح
1: ويبيع دون ريغل دولار
0: فوالا دكر مي هل الاثنين هذه معناها الداخله بعضها احنا بيدنا كتبنا معناها توا على طريق الكونفدراليه
1: ساعات نقاء مثلا اللي قلت 20 دينار نقاء ساعات في الانترنت ب 7000 ولا ب 5000
0: لا هوني ثم
1: شكوك كبير
0: اي هوني ثم شكوك ثم شكوك
1: هكا ولا لا تشك
0: وي
1: تقول تقول معناها يمكن ماهوش هو البرودوي يشبه له
0: باهي هي ثم حاجه توا احنا معناها مشينا برشا وتعمقنا في الموضوع اللي هي حكايه لي داتو بروش معناها تلقى مثال
1: مورد
0: ولا مصنع معناها باش يسدوا البرودوي هذاك يعني فيه بروموسيون يقول لا 1 بلس 1 ولا 2 بلس 1 ولا ما نعرف شنو هو يدخلك هامش اللي خذاها هذيك العلبه اللي خذاها معناها معناها خذاها بلاش فلوس جراتوي يدخلها في الثمن فهمتني معناها خذاها كيما نقولوا 20 دينار كعبتين ولات له ب 10000 برك الكعبه معناها
1: يدخلها
0: ماهيش في الحالات الكل هذه تو احنا معناها ماشيين هذه حاجه من حاجات اللي باش نضمنوا بها
1: كغرفه كمجمع مهني ودي بروفيسيونيل تعملوا الكيف وبتجاربكم وباسميكم راقبوا ما تلاحظوش اللي في الانترنت ارخص من البارا ومن
0: صحيح.
1: الصيدليه
0: صحيح
3: علاش
0: صحيح
3: في رايك
0: هو ان تو احنا في المجمع نتاعنا في كونيكت ثم عندنا زادة المجمع الموردين وعندنا مجمع المصنعين سواء المكملات الغذائية أو الديرمو كوسميتيك كلنا معناها ثم مجمعات مهنية معناها في كونكت نجتمعوا مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا وكل شيء جي والله معناها مرات حاجات تحير يا سي حاتم والله نقولوا له علاش في الانترنت فارماسي هذايا كومبليمون اليمونتير ولا كريم انتي سولير فارماسي تباع ب 50 دينار علاش في الانترنت توصل كيما نقولوا 25 دينار معناها انت خاطر شكون المسؤول هوني المسؤول هو المورد ولا المصنع معناها يقول لك اخويا والله انا بعته له كيف ما نبيع للناس كل انا بعته له مثال هو يربع 10% بعته له ب 45 دينار
1: شو معناها هو يبيع بالخساره الاخر ما نعتقدش
0: راه موضوع يحير هذا موضوع معناها يحير الجميع
1: وسقف الربح يلزمكم تخدموا عليه باش نقدم شويه لقدام البعض لي ميدسان وصلح لي اذا كان انا غلط البعض ولاو يخيروا في بعض الاحيان يعطيو الكومبليمون اليمونتير معناها المكمل الغذائي قبل الدواء يسبقوا فيه ولات ظاهره جديده هذه تحسوا بها موجوده ولا لا
0: صحيح هي ظاهره جديده هي في العالم كل كومبليمون اليمونتير توا بور ايفيتي معناها لي سوبستانسي.

0: ميكانيك في الدواء وكل. معناها مثال ناخذ احنا واحد يحب يرقد سون سوبستانسيميك سون سون كونتيمونس خاطر الدواء معناها يقع معناها الكونتيمونس معناها يولي ما يرقد كان بالدواء ذاك ومعناها هوني كي ياخذ لي كومبليمون اليمونتير يقول لك كيما نقول مثال لي كومبليمونتير لي كومبليمون اليمونتير هما ينفع وما يضرش لكن هوني لا ثم غلطه اللي هي في السير دوزاج ينجم يعمل توكسيكاسيون
1: ينجم معناها هذاك اللي حاب نسال انا توا مثلا باش نحتاج لمكمل غذاء نمشي للمحلات هذه نتاعكم انتوما اللي يبيع لي عنده درايه يعني
0: احنا جايين
1: كيما نمشي الفارماسي نلقى البنايه هذيك ولا الولايد يقول لي
0: الموضوع هذا
1: هاو حسب الوصف استعمل اليوم غدوه بعد غدوه حل في الماء اشرب كذا
0: ولا هو هذا الموضوع باش يدخل معناها محضرينه باش يدخل في نطاق معناها التاهيل الباعه هذوما في نقاط لي سباس بارا باش تقع مراكز معناها في الأذية في قطاع تنظيم القطاع معناها في
1: من المشروع برنامج لتأهيل هذوما وتكوينهم يعني على مستوى ماشين المعرفة
0: احنا ماشيين في تنظيم القطاع ككل هو سواء في المكملات الغذائية سواء في الديرمو كوسميتيك في سواء هو القطاع هذايا باش يتنظم كيفاش باش تقع تكوين معناها ثم خلق معناها هو بعث مراكز تكوين كما توا عندنا مثال ليكول دي بريباراتور ولا دي بريباراتريس اون فارماسي هذه مثال هي وحده تتقري الدواء معناها واحد اللي ما لا معناها تقعد ماج معناها اللي يقع معناها تدريس وادماج المكملات الغذائيه والديرموكوسميتيك وكل شيء خاطر توا اصبح قطاع واحد هذايا والناس الكل معناها معناها استهلاك واسع
1: كما قال لك حاتم توا انت عنوان واضح حتى لقدر لا تقع لي مخالفات عندي العنوان نقول راه خذيت هذه ولا في الانترنت هذا معنوان غير واضح يعطيك كل خذ المكمل هذا اي ناخذه قداش ناخذه
0: هو باش نحميهم
1: لو الخطر ولا يحكيوا عن انه دواء اللي عنده مشكله الكذا وعنده هكا في الانترنت اللي عنده
2: لانه فهم بعض التوجه او التوجه هو عالمي كل استوفيق صحيح التوجه عالمي انه بداوا ينقصوا من المواد الكيميائيه اللي يعني موجوده في الادويه
0: باش يخلوا اللي هو ما يعملش الكونتيمونس يقول لك انا ينفعني وما يضرنيش لكن كي تاخذ انت سير دوزاج ولا ثم حاجات معناها حتى المكمل الغذائي معناها لازم تستشير الطبيب معناها ويزم الطبيب معناها زاد الطبيب يقيد
2: البارا البارا نشريه من عنده بالوحده نتاع الطبيب
0: تشري هي ما تشري بالاردونوس
2: تاع البارا الكنام مصارف بيهم ويرجعهم
0: لا هو الكنام تو مش مصارف بالمكملات الغذائيه معناها ما
2: هو الطبيب يعطي فيه
0: يعطيه طبيب خاطر الطبيب ملم بال معناها بالطبيب هو يحميك
2: والكنام ما تحمينيش ما يتحمينيش
0: الكنام ما تحميك يقول لك هو مكمل غذائي فهمتني معناها حتى
1: ماهوش
0: دواء فهمتني
2: ها ولا دواء والله نعطيك معناها حاجات بالتجربه معناها
0: خاطر ممكن في دول اخرى تو ثم بدول بدات تستعرض معناها في الكنام
2: احنا في تونس
0: معناها الوحده نتاع نتاعها نتاع كيما الكنام احنا معناها تستعرض بالكومبليمون
2: دخلته في الكومبليمون صار يدخل لانه ولات طب راهي تعطي الكومبليمون تقول لك خير من اللي نعطي هالادويه هذوما اللي فيهم برشا مواد
0: لكن سي حاتم هو هوني معناها لازم نعرفوا اللي المكملات الغذائيه معناها علاش نقولوا احنا يتعدى على الطبيب المباشر نتاعو خاطر ثم دي مالادي كرونيك وثم دي مالادي معناها ايغو دي مالادي ايغو هوني معناها لازم الطبيب معناها خاطر المكمل الغذائي راهو فيه معناها حاجات ينقص إذا كان هو كما نقولوا عنده هايبرتنسيون ولا عنده بروبليم كاردياك ولا كذا فهمت ياخذ في دواء وكذا هل معناها هوني ثم انتراكسيون بين
2: بينه هو
0: بين المكمل الغذائي وبين الدواء معناها هو المكمل الغذائي ينجم ينقص من القيمه نتاع الدواء معناها من الوحده نتاع الدواء
2: وبالتالي نضره ما غير ما نشعروا في بدنا فبالتالي خذ
0: استشارة الطبيب بالنسبه للمراه الحامل كيف كيف معناها
2: نفس الشيء
0: نفس الشيء فهمتني معناها هو رو معناها هوني يلزم
2: نخرج فاصل ونرجع لك واضحه الفكره وصلت الطبيب احسن حاجه هو اللي باش يعطيك
1: استشاره
2: صغيره وكبيره بعد قليل زاد جاوبنا سي توفيق السلطاني رئيس المجمع المهني لموزعي المواد الشبه الصيدليه بالجمله في منظمه كونيكت جاوبنا على التيفيا قالوا تنحات وبالتالي كنا نعتقدوا باش يرخصوا شيء ما تغير يمكن ما لغلاه وما رخصوا شنو هي الحكايه شنو اللي صار بالضبط الاجابه بعد قليل
3: جوهر اف ام. Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dimamal à l'App Store ou le Google Play. Jawra FM. Publicité.

0: هلا لمد العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الاولاد.
2: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
3: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريد تقول لي جسيت ماكسيت؟
4: إي خاطر مع أورانج وماكسيت تلقى الفريد الكل. فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جيس ماكسيت ملا جيس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج
5: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي
6: رسمو من الاثنين للجمعة من الستة لتسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع
7: Vous importez fait خصوص les compléments alimentaires ou les produits paramédicaux مع كونيكت و سي توفيق السلطاني حاضر معنا فناخذوا 10 دقائق مع خليفه نبداو ساعه بالتي في اي نحاولكم وفي بالنا
8: لا لا ما تنحاش تي في
7: اجل
8: والله هي وقع ادماج التي في معناها القيمه المضافه في الثمن اور تي في معناها بدون الغير خاضع للاداءات الاداء فهمتي معناها من ناخذوا احنا كان قبل يتباع ب 11000 و 10000 اور تاكس والتي في ام تاعو 19% اللي هي دينار 190 توا معناها ولا يتباع 11000 و 190 اللي هو معناها اكل التي في دخلت في
7: الاور تاكس فلوس البريم
8: فلوس البريم ولا فهمتني
7: ومع الظاهره اللي هي تي في ولات بري
8: ما ما ثم معناها وقع رخص معناها هو توا بين هذيا رخصوا الموزعين معناها نتاع لي غروسيسير بارتيتور بون وحنا كتبنا توا وزاره الماليه معناها في مخصص لي غروسيست دو بارا فارماسي ان شاء الله باش تطبق تولي كيف كيف معناها التي في هذه معناها هو شنو في الاخر بكل تلقى معناها 100 مليم حاجه طفيفه جدا معناها
7: اللي رخصت
8: اللي رخصت ما ما ما تمش حاجه
7: والتي في معناها شكون يدفعها توا
8: لا التي في تمشي خاطر ثم في نوع المحاسبه
7: في المحاسبه
8: تمشي في المحاسبه هي في المحاسبه
7: في الكونتابيليتي تتقيد على الطرف البيع الاولاني
8: وزاره الماليه تاخذ التي في نتاعها سواء في التوريد او في التصنيع
7: به
8: التي في هذه هو كيجي فاكتور معناها الواحد يفاكتور بالتي في المصنع والا المورد يفاكتور انت الماتريكي فيسكال هذه حاجه تدخل في الماتريكي فيسكال اذا كان الماتريكي فيسكال
7: خاضع ولا غير خاضع ولا كذا
8: اللي هي معناها الموزعي الادويه والكل والآ اللي هي لازم تولي بي بالنسبه للموزعين معناها تاع المواد شبه الصيدليه اللي هي وزاره الماليه تعرف هذا معناها وحنا تو كاتبنا معناها وزاره الماليه في مخصص الموضوع هذا
7: مخصص الموضوع هذا باش
8: اكزاكتومون لا يا ماتريكي فيسكال باش تولي معناها كيف ما يبيع معناها هي تي في ان فانسي معناها تدخل في بروتوكول معناها خاص في المحاسبات فهمت
7: واضح دونك ما رخصتش 100 مليم او 50 مليم لانه لا تي في ولات انتجري فيها هي هذاك علاش باهي نجيك خليفه
9: يعني المواد شبه الصيدليه النسبه الكبيره تقريبا مورده احنا انتاجنا
8: هو فيه اصبح هو النسبه الكبيره مورده وقولوا بون مالوريزمون مش مالوريزمون مالوريزمون احنا ماذا بينا ان نشجعوا المنتوج نتاعنا نتاع بلادنا
9: ثم توجه في بلادنا هكا
8: ثم توجه والله ثم توجه تو لاحظوا اللي ثم توجه معناها المكملات الغذائيه في الديرموكوسميتيك معناها اللي ولاو يقبل المستهلك معناها منتوج بلاده هو يخير كونه ياخو معناها خاطر ليشيل انترناسيونال معروفه
9: انتوما تو بصراحه في الميدان تحس الحريف كي يجيك في بلادنا جي بناء على توصية الطبيب النسبة الأكبر ولا على تأثيرات الفيسبوك
8: هو
9: لأنه أنا تو الفيسبوك لاحظته ساعات يولي طبيب
8: هو المستهلك أصبح مثقف في الميدان هذا خاطر عادة معناها نقول لك أنا 70% يمشيوا للطبيب معناها طبيب
9: قاعد يجوكم الناس بناء على توصية من الأطباء
8: نصائح الوصفات الطبية والطبيب هو معناها ادرى بالحالات تاع الجلد نتاعو يعطيه معناها بريسكريبسيون وثم اللي يجيو كيما نقولوا ثم اللي يمشيو برشا لي سباس وراه يمشيو فارماسي يقول
7: عليه ما نمشي كيف عندي الطبيب عطاني الورقه وين نمشي البارا ولا لل
8: هو شوف ثم ثم ثم والله ثم حتى اغلى ثم حتى اغلى في الثمن ويمشي للصيدليه يقول لك انا ناخذ حاجه معناها بون تبيع مع الميديكامون
7: هي نفسها ولا مش هي نفسها
8: هي نفسها لا لا لا, لا هو لهنا ونقولوا هو نفسه راهو المنتوج هو نفسه
7: عليه مالا اغلى شوي
8: يمشي خاطر الصيدلي مربوط بها مش ربح والبارافارماسي يعمل حتى معناها 10% ولا 20% ويبيع
7: يتعدى ينجم يتعدى
8: ينجم يتعدى
9: كقطاع كي تحلوا معناها عندكم شروط كما شروط المجحفة مثلا في الفارماسي ثم مكان معين مسافة معينة على الفارماسي الأولى ثم اللي يخدم في الليل ثم في النار ثم بالتداول
8: في الفارماسي مثلا لا الفارماسي ما يشمل علاقة هذيك في الصيدليات منظمة معناها الصيدليات اللي
9: انتم مازال هذا
8: احنا مازال ما ثم حتى نظام ما ثم حتى معناها ما ثم حتى تنظيم معناها
7: للجروسيست وللديتايون
8: لا الجروسيست لا الجروسيست منظم لا الجروسيست منظم الديتايون هو شنو معناها لا المحلات نتاعهم معناها تبارك الله معناها فيه معناها تشوف
9: شفناها نظيفة وكذا هذا ما
8: نظيفة بيان واحد لكن لهنا يلزمها تخضع المراقبة معناها
7: اللي يسمى رقابة وزارة الصحة
8: رقابة وزارة الصحة أو وزارة التجارة معناها نعملوا
7: خليط
8: نعملوا خليط مراقبة معناها
7: عليه شنو التجاوزات اللي موجودة
8: لا هي شنية ما ثم حتى تجاوزات لهنا حالة برك هو هذه الداخلة اللي احنا ساعين فيه في معناها تنظيم القطاع هذا اللي هو التكوين الحاجه معناها المفيده لهنا هو التكوين كعون اللي يبيع معناها في الاسباس بارا
7: واضح
8: احنا تو باش نكونوه معناها في المقترحات نتاعنا وحتى احنا معناها في كونيكت وكذا مستعدين باش نساهموا في التنظيم هذا بصفه كبيره معناها باش نخلقوا معناها باش نحطوا منصه رقميه المنصه الرقميه دي ايش فيها فيها اللي اللي اللي اللي لي زامبورتاتور لي فابريكون لوكو اللي هما معناها انت سي حاتم انت فابريكون معناها تصنع لهنا مصنع في تونس جي اخويا في المنصه دي باش المنتوج نتاعك معناها عندك معناها مثال دي برودوي ولا 15 برودوي باش تحكي على كل برودوي شنو هو هذا يصنع شنو هذا يصنع شنو هذا معناها باش نكونوا في المنصه دي سواء في الامبورتاسيون او في الفابريكاسيون
7: في كل المراحل معناها نتاع التدخل نتاع البيرسونيل
8: هو الهدف من هذا واضح. هو تكوين والتكوين هذاك اللي يبيع في الاسباس بارا وهوني باش نحطوا كراس شروط زاده كراس شروط اللي هي باش نعديوها على المجلس لجنه الصحه وكيوتولو كتبنا احنا
7: مجلس النواب الشعب معناها
8: اي كتبنا حتى رئيس
7: فما قانون قاعد يتعدى
8: لجنه الصحه بال اي ثم قانون اي ثم قانون
7: يهمكم انتم ولا ما يهمكمش
8: والله هو يهمنا بالدرجه كبيره هو توا سمعنا ديرنيرمون حتى حسب الاعلام وكل اللي ثم السنديكا دي فارماسيان دوفيسين لنقابه اصحاب الصيدليات الخاصه قدموا مقترح في القانون في لجنه الصحه في مجلس النواب الشعب وقع الاستماع لهم لكن علاش تستمع هذا معناها
7: اصحاب المبادره هم اصحاب المشروع
8: لا ما همش اصحاب المشروع
7: شكون اللي عمل
8: الكومبليمونتير سامحني هو الموضوع الكومبليمونتير هو
7: واضح
8: به الكومبليمونتير في الدواء معناها ناخذه في اوروبا ولا في امريكا ولا في اي دوله في العالم هو يباع حتى في المغازات
7: المساحات التجارية الكبرى
8: معناها تلقاه
7: فهمت في مغاز
8: بما انه معناها ثم
9: حتى تشكيو من منافس الصيدليه في القطاع هذا
8: والله احنا لا ما نشكيوش
7: بل هما يشكيو
8: شوف هما يشكيو والله هو
7: شوف
8: اعلم هو اعلم
7: لانه انتم تكملوا بعضكم في نهايه الامر
8: في نهايه الامر احنا نكملوا بعضنا
7: عندكم دي فارماسي دول اللي ياخذوا من عندكم انتم في الكومبليمون
8: ياخذوا من عندكم الكومبليمون
7: وموجود تو لي فارماسي
8: احنا نبيعوا للي سباس بارا ونبيعوا لي فارماسي
7: وليت وربي في شطر شطر هكا على اليمين نقاه هذاك البارا ديزو وعلى اليسار الفارماسي ما يقلقش انا زوز يخدموا الخدمه هذه
8: ما يقلقش لكن هوني معناها معناها انا ادعو من هذا المنبر لجنه الصحه بمجلس النواب الشعب باش تقع تشريك المجمعات المهنيه بكونكت كمجمع تاعنا احنا في الحوار معناها ما يكونش معناها لجانب واحد معناها ويقع.
7: اكتبوا للمجلس.
8: كنا والله كتبنا
7: اكيد يعيطوا لكم لانه مو ما يحبوا يسمعوا الناس الكل.
8: اكزاكتوم خاطر احنا في بلد ديمقراطي وماذا بينا نسمعوا الناس الكل معناها ما نسمعوش في واحد بركه. خلي هو هذه سي حاتم راهو لازم نعرفوا اللي هذا القطاع هذا خلق 3500 نقطة بيع. عندنا 3500 بارا فارماسي معناها مواطن شغل. عندنا 7200 شغل في هذا الواحد. معناها اذا كان انت جيت تنحي الديرموكوسميتيك وجيت تنحي الكومبليمون اليمنتير سي هذا باش يسكر ما عادش ينجم خاطر هو تو اصبح الكومبليمون اليمنتير. لكن احنا ما نبعثوش معناها
7: هي اسهل حاجه راك تسكر حاجه تدور. اما اصعب حاجه راك باش ترجعها تدور ما ترجعش. عندنا حاجه تدور تخدم عاود لي في قداش 7200
8: موطن شغل وثم حتى في التصنيع معناها تاع الديرموكوسميتيك اكثر. كان السيد فتحي كان شفت باطلك كان فتحي سلاوي المكلف بالمهمه بوزاره الصناعه في اللي جي بي تي في اللي جورني
7: اللي
8: جورني دو بارا فارماسي 23 و 24 قصر المؤتمرات بالعاصمه. كنا معناها جات وزير الصناعه وافتتحت معناها الايام في نسختها الأولى معناها الأيام الصيدلية المواد الشبه الصيدلية. ولهنا معناها جاءوا لي زامبورتاتور لي فابريكون لي سباس بارا معناها لمينا لي زاكتور معناها نتاع الدومين كل فهمتني. معناها ولهنا كانت معناها طريقة بي دو بي معناها بالنطاق هذا وكانت نجحت معناها لقات نجاح كبير برشا معناها الايام معناها هذه اول مره نعملوها معناها
7: شفتها حتى اخبار ثمانية شفتها تعادت في اخبار
8: اكزاكتوم اخبار في الوطنيه
7: في الوطنيه شفتها عاودوها كل عام عاودوها ونشرحوا
8: لا هي كل سنه باش تعاود
7: عاودوها. برافو
8: هوني بربي حاجه نقطه انا حاب ان هوني مش معناها احنا نبعثوا مواطن شغل عن طريق صحه المواطن. احنا ديما الهدف نبعثوا معناها موطن شغل معناها لذاك معناها هو ثم حتى دي فارماسيان معناها في ليز داتونت معناها يعمل المشروع هذايا معناها هو فارماسيان فهمتني
7: يخدم على روحه. عطينا الناس تخدم تستحوذ على صحه التونسي ومكتوب التونسي.
8: هوني فوالا هوني نبعثوا موطن شغل مع الحفاظ على صحه المواطن
7: التونسي ومكتوب زاد التوفيق ماذا بينا نستحضروا لك اللي هذاك رابور كاليتي بري. حاب نشكر
8: لكن بربي سي حاتم ادعو خاصة لجنة الصحة بالبرلمان باش يشاركونا ويشاركوا المجمعات المجمعات المهنية تمس الصحة بكونكت باش يشاركونا في
7: وصلت دعوتك وان شاء الله اكيد نعرف اللي جاي تسمع الناس الكل ان شاء الله يعيطوا لكم ونسمعوكم. موضوع مازال قابل للنقاش اذا كان عندكم ملاحظات وعندكم ما تقولوا اكتبوا لنا على الباج فيسبوك والا عندكم السيرفر نتاعكم 29100. شكرا لك توفيق
8: الله يخليك يا حاتم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: في المتابعات باش نهزوكم الهرقلة وفما جديد عند الأستاذة مروة.
0: متابعات متابعات
2: معنا طبعا عبر الهاتف مروة الكامل اللي تابع تقريبا منذ أول اللحظات هذه من قلوا الساعات عملية غرق أو فقدان الشاب واللي هو أخيرا معناها تمكنت الفرق من معناها كشف عن الجثة متاعون. يقولوا لك صباح الورد ولا مروة؟
3: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، مرحبا كيف تمكنك؟
1: منورتنا لنا.
3: شكرا
1: لحضرتك لنا.
2: أخيرا تمكنت كما قلت الفرق والمواطنين في النهاية من
1: هذا الجثة.
3: وأخيرا الحمد لله، نحن نقول الحمد لله، وقع العثور على جثة الشاب ياسين الله يرحمه ربي صبر عائلته. الحمد لله بعد بحث متواصل دام أربع أيام كانوا صعب برشا على الناس الكل وبالأخص على عائلته، ربي صبرهم وربي قويهم. تم العثور عليه أمس العشية، 6 متاع العشية تحديدا بالضبط الوقت، 6 متاع العشية. الحمد لله يا ربي، تعب متاع حماية مدنية، حرس بحري، حرس ترابي، صولة محلية، كيف نقولوا بالحق. تحية شكر كبيرة كبيرة للمتطوعين اللي كانوا متواجدين توا مدة 4 أيام من هرقلة، من سيدي بوعلي، من شط مريم، الناس كل يعطيهم الصحة ما قصروش، الناس كل عملوا مجهود كبير. والحمد لله يا رب، الحمد لله، الله يرحمه مرة أخرى.
1: وين القاوه؟ هل هو جثته طلعت على الماء الله يرحمه وينعمه، ولا فما عملية غوص؟ وين القاوه بالضبط حسب المعطيات اللي عندك؟
3: لا شي حاتم، ما طلعت جثته على الماء، القاوه تحت الزريعة ياسين الله يرحمه، القاوه تحت الأكوام تاع الزريعة.
1: وأكيد أنه باش نعرفوا الأسباب اللي خلات معناها أدت الغرق، إذا كان فما سكتة قلبية ولا إذا كان ديخ ولا إذا كان حاجة.
3: أكيد نعرفوهم بعد إن شاء الله في التقرير متاع الطب الشرعي إن شاء الله يا ربي.
1: نعم. الموكب الدفن اليوم الله يرحمونا، موكب الدفن اليوم
3: الحقيقة سي حاتم ما عنديش معلومة هذه، أما أكيد نتصور اليوم، أكيد جدا اللي هو موكب الدفن اللي يصير اليوم.
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات، بارك الله فيك، ونبقى متواصلين مع حضرتك، يعطيك الف صحه مدام مروه.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: مازلت حاير وين باش تعدي العيد؟ تحب تفرح وتفرح بالعائلة وتدللها وتدلل روحك زادة في وتين مزيان وبصوم معقول؟ المرادي جابت لك الحل مع أقوى فونت فلاش. استمتع بتخفيض 25% كاملة في المرادي كلوب القنطاوي، المرادي كلوب سليمة، المرادي المهدية، وإلا في البنغالو متاع المرادي شربة منزل. وزيد دللناكم الصغير الأولاني أقل من 12 سنة إقامته بلاش. الحجز لازم يكون إلى حدود نهار 15 انكلو، معناها 15 مي بين 12 و 15 مازال اليوم وغدوة على ذمتكم باش تعدي مع المرادي أحلى إقامة من 17 مي إلى 4 جوان أنت تختار. دونك لا ريزرفاسيون يسمى تكون اليوم وإلا غدوة 15 مي، والإقامة راك عندك الحق باش تبرمجها من 17 مي إلى 4 جوان. ما تخليش الفرصة تفوتك، كلم المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720، ولا احجز توا على الموقع متاع المرادي اللي هو www.المرادي.com www.المرادي.com. التخفيض يوصل ل 25%، ما نفلتوش هاللوفر هذه. فازي اتكلم توا واحجز توا. باي وتحية تونس.

0: publicité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. Carthage 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
0: Publicité.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السيري أمس قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الجنرال جيسون هانز على هامش افتتاح الملتقى 15 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية الذي تحتضنه تونس بين 13 و15 من مايو الحالي. وزير الدفاع الوطني نوه خلال هذا اللقاء بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن ارتياحه لمواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري بين الجانبين، ومثمنا ما يتميز به هذا التعاون من عمق واستمرارية وتنوع، وهي خصائص مهدت لشراكة استراتيجية طويلة الأمد انبنت بين الجانبين على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم والمبادئ والمصالح المشتركة. دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدره عقب اجتماعه يوم أمس، دعا مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 54 وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. صادق المجلس الوطني للجهات أمس خلال جلسة عامة بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من المحطات الفولتوضوئية. دولياً أكد منسق مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أنه لم يطلب من حركة حماس حل نفسها كحركة سياسية، إلا أنها مطالبة بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية. حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي اليوم من خطر تفجر نزاع بين القوتين بسبب قضية تايوان الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بكين بضمها. جاء

0: ذلك في سياق زيارة ترامب إلى الصين وسعيه لاستقطاب دعمها فيما تعزز طهران سيطرتها على مضيق هرمز. تقرير صادر عن شركة جوجل يحذر من تزايد دور الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية بعد رصد محاولة استغلال ثغرة أمنية غير معروفة سابقا، يرجح أنها استخدمت في هجوم مدعوم بهذه التقنيات الحديثة. جاس، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا الـ www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عفوا جوهرة بربي حبيت نسأل كيفاش نجم نشارك في برنامج قوم عيدك اليوم.
2: إذا نحب نعمل أني تنقل خطيب جوية ثانية تفق على راديو كيفاش نعمل كيفاش نكونتاكتيكم.
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
3: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
3: SMS على 85 990.
4: حبيت كنا في الموضوع متاع البكالوريا توا على بواب على ربي ينجح بداتنا كله ربي يفرح في العائلة. بالله عندي ملاحظة بالنسبة لما بعد النتائج توا عنا قبل يعني كنا كريجيبوا معدات باهية 19 و 18 يخرجوا لبرا باش يدرسوا كذا. قبل كان ترجم في الثمانينات التالي كانوا يجوا لبرا وبعد يرجعوا يروحوا لتونس سكت الزوج 1% اللي يبقى لبرا. احنا توا هم مش من هي يقبلونا في الكلام يقول لك نقريهم هذيك وبوس وكذا هذا شيء خاطر هما هم نبغى معك محاضرين معك في التبقى مغرين محاضرين وكل وما يرجعوش جملة شوف توقف من السنين يرجعوا لأهاليهم يجيبوا بعض التخصيص يطلوا وكهو يعني يخدمهم ويخرجوا كمان ذا يخرجوا ساحات ثم يخدم يخرج واحد عن ستاج ويخرج فورماسيون يعني يخدم ساعد شركة يخرج فورماسيون ولا ستاج يفكوه فكان احنا نعطيهم مع تتلامذة تعطاك ونصف رشيل موحد باش يخدموا لنا وباش يتقبلنا بعدين نقولوا احنا هاو مع الناس
5: لا عدوري صوتي كما يخص الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه اللي هي الصونيت نحكي بصفة خاصة على سوسة أي يعني نسكن في حي الرياض سوسة وكما تعرفوا الصونيت بالمقر بتاعي بحر حاصيله ورقة الماء عندها بريسك قريب العام ما يتنيش حاصيله في الصيف هذا مشي تاني واحد يزيد العتيد أخوي يطلعوا لي فاتورة يرحم والديك والديها من الكاتب كاتين هذا مش هذا الموضوع دوا بريسك 6 شهر ولا 7 شهر ما تنيش ورقة الماء حكيت شهر تاني جيت الجيشي يزيد العتيد قلت له طلع لي فاتورة قال لي لا هي جمعة جاية انت مش حي الرياض رجعت له الجمعة من باللي بعده زاد عاودت رجعت له قال لي لا مازلت ما خرجتش فاتورة حي الرياض زاد رجعت له اليوم يعني قلنا اخويا انا فيها بيس مدام الادارة التونسية بتاعنا متعبة بنيو لا نعاونوها بنيو لا نهزوا نحن اخويا العداد ونمشوا لهم ونسدوا الصف لكن انت تجتهد وتحب تعاون الدولة وتحب تمشي تخلص روحك اخويا والدولة تقول لك لا يا اخويا في عقلك اللي نخفيك وفي عقلك اللي نقص عليك الماء اخويا نحب نخلص اعطيني فاتورة ما بلاش فاتورة.
6: ربي انا مواطن من قروان من معتمدي حفو ربي احنا عندنا بلديه يعني اول حاجه الضوء يبات للكامل والصباح نورمالمون ما عنده وقت يوصل للساعه ما نعرفش ممكن الثمانيه باش ثاني الماء من الماء ضايع في الطرقات وفي الكياس والناس عطاشه ما ثماش ادارات وما ثماش كل واحد يبعث كل واحد ما ثم حتى واحد يخدم وربي يقدر خيره برك.
2: نحب نشارك تاع العيد ميلادك باش هاني عزيزتي بو مولاتي

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: أضواء نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية. نويك بأجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي. تعيشوه لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هبة لوسيف.
3: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
2: مهرجان كان السينمائي
3: برعاية
2: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à الشركة العالمية لمفروشات النزل, débarque à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة large d'hôtel chez vous. زورونا à www.large.com.

0: تبدل الموجة واسمع جونا فاهم. في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5
1: علاش كل ما نسألك على لي بون بلان ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي اش لقيت
1: عندك اورانج. جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: تبدل الموجة واسمع جونا فاح. في المستير والمهدي على 89 راح
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرشه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. مالا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
1: عندك اورانج. جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: بزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بالشيخ أفاد بأنه منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه إلى التثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. فيما يتعلق بالتسويق، أوضح الوزير خلال فعاليات تظاهرة الاحتفال بالدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي أنه الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام نحو التحويل الصناعي. أما على مستوى التصدير، فأشار وزير الفلاحة إلى أن قيمة معدل الصادرات بلغت حوالي 2742 طن خلال الفترة 21-25 بقيمة سنوية تناهز 3.5 مليون دينار، تتوزع على عدة أسواق أبرزها السوق الليبية إلى جانب الأسواق الخليجية والأوروبية والأفريقية والكندية. تونس البارح فعاليات افتتاح الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطي. يهدف هذا الحوار المتوسطي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية، وفقا لما ورد على الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. المدير العام للوكالة نافع البكاري أكد بالمناسبة أن تونس اختارت منذ سنوات مسار انتقال طاقي يقوم على تنويع مصادر الطاقة والتحكم في الطلب وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وأشار إلى أن برامج النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة أصبحت اليوم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في قطاعات الصناعة والبناء والنقل. احتضنت العاصمة الهندية نيودلهي يوم 11 و12 مايو الجاري الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك للتجارة والاستثمار التونسي الهندي لبحث آفاق تطوير التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين. مكنت النقاشات من تبادل الآراء حول آفاق التعاون الثنائي ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز تنافسية الصادرات التونسية، وأيضا تم استعراض التحديات المرتبطة بالنفاذ إلى السوق الهندية، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية على غرار زيت الزيتون والتمور. بالمناسبة أيضا عقد الوفد التونسي لقاء عمل مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لمناقشة سبل تعزيز أفاق التجارة بين تونس والهند، لا سيما إنشاء مجلس أعمال مشترك تونسي هندي. كما أدى أيضا الوفد التونسي زيارة إلى إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة للاطلاع على صناعات ذات التقنيات العالية في مجال النسيج. نجيب لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 12/5 فيها 2696 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 13/5 بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25869 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها تساوي 106 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 12/5 في حدود 28100 مليون دينار. دورياً الزيارة لأديها الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين لعقد قمة مع نظيره الصيني تمتد يومين، من المنتظر أنه يتم خلالها مناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية بين الزوز بلدان اللي يملكوا أكبر زوز اقتصادات في العالم واللي مثلوا مع بعضهم قرابة 40% من حجم الاقتصاد العالمي. وفقاً لآخر الأرقام المتاحة من البنك الدولي، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية 28.75 تريليون دولار في عام 2024، فيما كان حجم الاقتصاد الصيني في نفس العام 18.74 تريليون دولار. أظهرت بيانات جديدة تسجيل كوريا الجنوبية أعلى نسبة نمو بين الاقتصاديات الكبرى في العالم خلال الربوع الأول من السنة المالية الحالية. مكتب الإحصاء الاقتصادي بالبنك المركزي قال إنه إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد حساب نسبة التضخم ارتفع بنسبة 1.69% خلال الفترة من جانفي إلى مارس الماضيين، لتتصدر كوريا الجنوبية قائمة تضم 22 دولة أصدرت تقديرات الأولية مؤخراً. أعلنت شركة هوندا اليابانية اليوم عن تكبد أول خسارة تشغيلية لها منذ ما يقرب من 7 عقود، تحديدا منذ عام 57، وذلك في إعقاب عملية إعادة هيكلة شاملة لاستراتيجيتها الخاصة بالسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية. نختم كالعادة بأسعار العملة. بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي 100 دينار جزائرية ب 2198 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2877 مليم، والورو ب 3398 مليم. نهاية بزنس نيوز في لبنان.
0: بزنس نيوز جوهر اف تندونس
4: برعاية
5: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
7: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلنا صوتكم عبر راديو جوهرة اف ام. كالعادة فقرة طوندونس تجيكم لقاية هذايا، واليوم نحب نجاوب على سؤال. كل مرة وين نقعد مع بعض الأصدقاء ديما يجيني سؤال نجم نستغله. مشكورين جدا الأصدقاء اللي كل مرة يعطوني ماتير نجم نفيد بها الناس الكل في فقرة طوندونس. فمشكون سألني الأسبوع اللي تعدى، قال لي أما خير نعمل لوك نتاع التليفون نتاعي بالبصمة وإلا بتقنية التعرف على الوجه. دونك عمل شوية ريشيرش، ولا تأمين التليفون الذكي اليوم جزء أساسي من الحياة الرقمية متاعنا، خاصة مع تخزيننا لكمية ضخمة من بيانات الشخصية كما تصاور متاعنا كما المحادثات كما سورتو ليز أبليكاسيون بانكير اللي ولاو موجودين بصفة كبيرة في تونس. وما بين تقنيات الحماية نلقاو بصمة الأصبع وبصمة الوجه كأكثر وسائل أمانا انتشارا. لكن السؤال الأهم، أنا هي الأكثر أمان وموثوقية؟ نحكيو على بصمة الأصبع اللي هي من أقدم وأشهر وسائل الحماية البيومترية، وما زالت مستخدمة على نطاق واسع في برشة تليفونات ذكية، وتتميز بدقة عالية في التعرف على المستخدم حتى في ظروف صعبة كما مثلا ما تسحقش ضوء، وإلا بارابور على الامبرانت متاع الوجه اللي هي تغيير زاوية الوجه، ونلقاوها تري رابيد في الاستجابة. ساعات من غير ما تشعر تبدأ تهز في تليفونك من جيبك ديركتومون يتحل علاش على خاطر حطيت صبعك على التليفون. لكن الفعالية متاعها نجم تتأثر في صورة وجود مثلا جرح على الصبع، وإلا جلدة تبدأ شايحة. وبعض المستشعرات القديمة نجم تخدعها بنسخ دقيقة من البصمة. هذا بتبيع نحكيه على حالات متقدمة جدا من الاختراق. زي ده كيف كيف إذا كان لك رأو مخبش شوية من جهة بصمة الأصبع، دونك ينجم التليفون ما عادش يتحل بالبصمة. نحكي وتوى على بصمة الوجه واللي ولات شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا مع تطور تقنيات الكاميرا والاستشعار ثلاثي الأبعاد في التليفونات. توفر تجربة استخدام سهلة وين يتم حلان التليفون جوست كي تخزر له، معناها حتى كي تبدأ يديك مسخة ما تستحقش باش تمس التليفون باش يتحل، جوست تخزر للتليفون يتحل. لكن في ظروف الإضاءة الضعيفة ساعات التليفون ما يتحلش ببصمة الوجه. دونك من ناحية التقنية البحتة، بصمة الوجه ثلاثية الأبعاد في الأجهزة المتقدمة كما أنظمة الاستشعار المتطورة في بعض التليفونات الجديدة تعتبر من أحسن ما فما لحماية التليفون متاعك. لكن بصمة الإصبع ما زالت الأكثر استقرارا وموثوقية في الاستخدام اليومي، وبشكل عام بصمة الإصبع تتفوق في الدقة والاعتمادية، وبصمة الوجه تتفوق في الراحة وسهولة الاستخدام. دونك إجابة على سؤال صديقي، أنت وش تحب؟ أولويات المستخدم هي اللي تنجم تختار بها كيفاش تحل التليفون، كسوسوا بالامبرانت فاسيال وإلا بالامبرانت ديجيتال. دونك الحرية لكم انتما الاثنين باهين بلغة أخرى. هذا شو اللي عنا في طوندونس، غدو إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في لمن

0: كابوتشينو بنت الصبحية.
1: العشرة 11 دقيقة في استوديو جار اف ام. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كابوتشينو بنت الصبحية، موعدكم انتوما باش تعملوا القهوة في الصباح معانا، تبداو نهاركم في فورما بالطاقة الإيجابية، بالموجات اللي فيها برشا أمل برشا تفاؤل، موجات العمل والقراية زادة، ربي ينجح الناس الكل. طريق السلام عليكم. إذا انتم شادين الثنية، نرحبوا بكم في كابوتشينو ليكيب الكل. غازي خليل في العدد التقديم، جيهان الحومة جيجي في الإخراج، بونجور جيهان، نرجس قلالة في الديجيتال. نرجس أهلا وسهلا، صباح النور نرجس، تحياتي ليك. إن شاء الله بديتوا نهاركم في فورما كيما هكا كيما عنا هكا، سافا تخي تخي بيان. يال نذكر بالفقرات اللي تستنى قفة الصبحية بعد شوية، باش نعملوا طلع على سوام الخضرة والغلة والحوت والحم زعما شنحوالو. سينو يومية كان السينما إي مع مبعوثنا الخاص ومبعوثتنا الخاصة هيبة لوسيف. اليوم نحكيو على مقترح قانون المحاضن ورياض الأطفال والبيوتي مود مع مهندس الديكور سونيا شقير. سينو دكتور رياض مرابط زاد معنا في صبحية اليوم حتى النص النهار كابوتشينو. رحبوا بالناس كل تسمعونا في تونس ولا خارج أرض الوطن، ونبدأ مع الناس الناس غناية الحمزة نميرة. بون لوريجينال هي المحمد درويش، أما بش نسمعها بالفيرسيون تاع حمزة نميرة توت سويت.

0: Cité.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.
2: جميعا جوانا ننضم جيم ننضم

0: قصة الصبحية.
1: يلا لقيت هذا وقيت القضية، نهزو كل خفيفة ونمشيو للمرشي كما عودناكم كل مرة في ولاية من ولاية الجمهورية. اليوم في عاصمة الأغلبة في القيروان، وأكثر واحد ينجم يعطينا الأسوام في الخضرة في الغلة في الحوت في الحم.

0: عليهم الكل مل.
1: فوالا بيه وقتها وتشوف الاسعار ما تفهم خصاب حتى بالالفين راهو ب3000 كتير تشوف الخضار والهلال موجوده وانواع ممتازه وجيده
0: بيه.
1: دونك نهايتنا بداو مشينا لبرشا مارشيات مشينا مارشي الحيثيه مشينا مارشي الرحله مشينا للحجام والتقريبا الاسم كيف كيف في القروين سنتر ديما نحكيوها خاطر ساعات ناخذوا الاسوام في المعتمديات تختلف شويه
0: بيه.
1: بالنسبه للفلفل المسكي من 15 ل 2500 بعد ما كنا نحكيه على 3500 و4000 بالنسبة للفلفل الحار 15% كيف كيف 2500 الفلفل الحلو 3000 الطماطم 2500 كيفاش؟
0: الأسوان في الفلفل سافا مقبولة
1: باهية باهية هاي متاع كافتيجي هاي ماك تحب مع الكافتيجي أما البارح كافتيجي واليوم كافتيجي برشا عليك
0: هاي صحيح
1: باهي الطماطم 2500 3000
0: والله تعشيت كافتيجي البارح هاي
1: هاي باهي صح أبو شفاء
0: عايش
1: اجت عشيه في الليل كافتيجي نتاع القروين و...
0: صعيب شوي صعيب مع الحراره بتاع الاي
1: به بالنسبه للطماطم 2500 3000 تسالنا ما تعليش خاطر البريود هذيا نورمالمون الطماطم ترخص قالوا لنا جميع او نص اخرين وترجع السوم الطماطم الجديده هذيك توصل حتى 800 و500 كيلو دونك جميع اخرى هكاك البطاطا ثم 800 دينار حتى ل 2000 البصل ب 2500 البصل الربعي من 1500 ل 2000 فقوس ثم ب 1500 دينار 2500 الفول من 700 ل 1500 القراع الاحمر 3500 قراع الابيض هكاك سميوه البطاطي 2500 3000 قراع بوتوزينه 1500 ل 2500 السفناليا ب 2000 ل 2500 الكيلو القارص ب 2500 الخس والسلاد ب 3000 كرنب الاحمر 3200 كيلو كرنب الاحمر الاخضر 2400 كيلو البتراب 3000 الباذنجان 3000 ونص راهو هما اسوام كنا نحكيو على 4000 و5000 و7000 الجمعه اللي فاتت بالنسبه للمعدنوس والسلق الكلافز والنعناع ب 500 ربطه والبريود هذه النعناع موجود بالكدا تنجم تاخذ حتى تلقى 3 ربطات بدينار تنجم تاخذ وتشيح وتشيخ باهي نعناع وقته وبريود اخرى تلقى الفيرفي اللي ترونجية يعني دونك باهية اللي سيرتو اللي يحبوها السبناخ أوراق 100 غرام ب 400 بالنسبة للديسير الفريز 6000 بصاع 3500 الخوخ 3000 المشماش من 2500 3000 باهي السوق البطيخ فما بطيط خاتم دينار الكعبة هكا كعبة بدينار باهية بطيخ هاي صغيرة هاي العرجون دقلة من 8000 حتى 13 دينار وفما اللوز الاخضر ب 3000 هبطتك اللوز الاخضر الباهي هذاك اللي تبدا قاعد في القايله هكا تكسر بحذاك كويس تي وانت كعبه تاكلها وكعبه تحطها في كاس تي
0: وريقه نعناع زاد من فوق
1: مثلا
0: ما دام حكيت عن نعناع
1: وتحط قدامك ماتش بس كل يوم فما ماتشوات في البطوله
0: فما ماتشوات اي
1: فوالا بالنسبه للدجاج الحي من 12 15 دينار المذبوح 8.5 رجعنا للسوم العادي بتاع الدجاج بعد ما كنا نحكيو على 9000 9800 تو 8500 الزر عندك قداش ما سمعتوش 14 دينار و200 الكويس ب 13 الكبده من 16 ل 21 انواع انت ما عندكمش تشري الاسكالوب دو دان ب 19 الكبده دان 23 مرمز 12500 جناحات 8.5 والفم شوي بابوش ب 1500 طاس مغروم بابوش انت غازي
0: بابوش
1: اه
0: باهي 1500 باهي
1: باهي هايل بلاش فلوس الفم سيرتو تنقاو على الكيس ساعات تقول 5000 طاس
0: هذاك علاش
1: هذا هو بالنسبه لل اللي قاعد غالي شويه هو اللحم العدوش 60 الكبده ب 60 دواره ب 70 الراس والكرشه ب 20 البرشني زاد غالي شويه
0: دواره كامله ب 70 خاطر البارح في قفصه ب 10000 البارح قلت له في حمام سوسه ب 15000 وقعدنا فما جدل في الموضوع هذا معناها كي تبدا الدواره كامله ب 70000 فوق المطار اختار
1: هذيك الدوارة بتاع البقري ب 70 وكيف كيف حتى بتاع العلوش ب 70
0: اي كي تكون كاملة
1: كاملة اي كاملة
0: فوالا
1: وراهو ساعات يرد بيك معناتها ساعات ينحي لك القلب ولا ساعات ينحي لك
0: الكبدة ولا أكثر ينحي
1: الكبدة ثبت اي ثبت كي جيت تشري بالنسبة للعلوش بالنسبة للراس والكرشة ب 20 الهبرة ب 45 الكبدة ب 60 كتلات ب 40 صدرة 36 جمانة 40 الكرومه ب 40 الكرشه وحدها ب 8000 هرقمه 25 الراس علوش ب 20 والمرقاز من 45 ل 55 دينار انت ومنين عاد شكون تشري فما شكون يعملهم سبيسيال باهي 55 دينار بالنسبه للحوت شورو 7.8 6.8 و 4800 السردينه 7.6 ل 8.8 سكمبري 22 دينار و 800 لوراتا 24.8، البوغا 8.8، النظلي 26 دينار و8،

0: كريفيت 22 دينار 8، كريفيت 34 دينار، التون 38، قرنيت مسكي جويد يعني 28 8، قرنيت عربي نوعين ثم 34 نوصل حتى 39 دينار 8، التريليا من 22 8 ل 32 دينار، المرجان فما من 3800 حتى 18.8 يوصل 22 دينار 800، سبارت جويدة 3.8، القاروز 26 دينار 800، الشويبي 28 دينار 800، والملو 46 دينار. هذو ما تقريبا أسعار الخضر والغلال والدسير يعني في المارشيات. بالنسبة لأسعار العلوش يا غازي بيسك قربنا شوية للعيد، بصراحة فما مارشيات تلقى اللي يعني كما نقولوا احنا رحبة متاع العلوش، فما اللي نزيد فيهم السوق يعني تقريبا من الجمعة من هنا الجمعتين تالي زادت 150 دينار فوق 300 اللي نزادوا عليها. حتى نتذكر كما قلنا اللي بالنسبة للعمناول تقريبا العلوش نزاد 300 دينار
1: بالضبط،
0: في الجمعة هذه نزاد 150 دينار أخرى. وفما في كما نقولوها مرة وديما عاودها كما قلت الجمعة اللي فاتت، إذا كنت تشري ديما مع الفلاح رو أرخص، واللي فرق ما بين الفلاح واللي موجود في الرحبة باش ما نقولش حاجة أخرى،
1: معناتها
0: خاطر في الرحبة تنجم تلقى الفلاحة روزة
1: اي فم
0: فما 300 دينار 400 دينار،
1: قلنا الفرق بيناتهم أنا فما الفلاح وفما التاجر القشار هذاك هو،
0: ولو فما زاد فلاحة يهبطوا زاد ما تبامت مشيلوش للثانية، هو بيدوك يهبط للرحبة يزيد الروح
1: يولي يزيد اي
0: بوسك بشي يلقى المارشي هو الرحبة فيها أسهم كما هكا هو بيدو يقولك حنا نربح. دونك اذا كان تحب هكا تعمل بون بلون روحك تخرج شويه للريف، تمشي اللي اذا كان تعرف فلاحه تمشي لهم في السويني نتاعهم ولا في اللي وين يربيو وتشري سور بلاس تلقاها ارخص.
1: باهي باهي
0: بون الحاجه الباهيه زاد انه ينجم يخلي لك خليها عندك عنده هو حتى اللي نجي
1: هذا يقرب العيد
0: فوالا جوست اما ربك من بعد باش تزيد حق ليسونس اذا كان باش تبعد شويه خاطر راهو كي نقولوا في الريف القروان معناتها ولا المعتمديات بعيده شويه راهو 70 60 50 كيلومتر معناتها نتاع 20000 ليسونس زاد
1: باهي معقول ما علاش،
0: لكن خديمة خير من 300
1: 400 من اللي انت باش تلقى روحك من بعد في
0: فوالا
1: 20000 تربح حتى في كيب مثلا
0: بالضبط
1: هذا هو كان تحسبها
0: تقول دونك هذوما الاسوام والاسعار في القروان.
1: يعطيك الصحة طارق، ميرسي بوكو زاد شكرا ليك، نتلاقاو معك في المواعيد الجاية. نسلم برشا علي تابو فينا لقيت هذا، ياسمين تحية كبيرة ليك، رزان في بلوكسوي في لوكسمبورغ، سينون صوفيا في فرنسا. نمشيو مع سميرة سعيد، روحي ونرجعو لكم.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهره اف ام
1: بمساهمه ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.

0: نرجع معكم من جديد ديما في كابوتشينو بنت الصبحية لقيت هذايا وقيتكم مع المهرجانات.
1: من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية كويس كونفكشن، الشركة العالمية لمفروشات النزل دي بار كان خوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس. إشعار تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة لاج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
0: دورة 79 من مهرجان كان السينمائي تغطيها بامتياز مبعوثتنا الخاصة كان هبة لوسيف معنا في المباشر. بونجور بونجور هبة، مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين غازي انت وليكيب الكل. دونك اليوم الحقيقة خليني نقول معناها لي انترفيو اللي عندنا مش خليني نحكي برشا، نحاول اني نلخص ونعطي لي غون ديني على خاطر مهرجان كان كما قلنا فعاليات متواصلة، سجادة حمراء، ريد كاربت، أجواء كواليس، يعني الحركية وميل. دونك خليني نحاول نعطي الخطوط العريضة لأهم مميز يعني فعاليات ويوميات مهرجان كان، باش نحاول نركز اليوم على المشاركة العربية في مهرجان كان الدورة الحالية. نحكيو على مهرجان وحضور عربي يكون متنوع، صحيح ما فماش مجموعة كبيرة من الأفلام ولكن فما أفلام مشاركة في مسابقات في أقسام رسمية وفي فعاليات موازية، وكيف كيف دا حضور على السجادة الحمراء. باش نحكيو مثلا على الأفلام العربية اللي تكون في قسم نظرة مريم عبر الفيلم المغربي الأحلى المخرجة ليلى المراكشي، كيف نحكيو على فيلم فلسطيني البارح العين، ونحكيو على حضور سوداني ومغربي يكون دادا في أسبوع المخرجين، اليمن وسوريا تكون حاضرة في أسبوع النقاد. نحكيو كيف على يعني دي بانيل يكونوا حاضرين فيهم منجين مخرجين تويلتا ممثلين كما ضاف العابدين اليوم باش يكون في بانيل خاص يحكي فيه على مع مجموعة أخرى من اللي باش يأثوا البانيل هذايا. دونك باش يحكي على تجربته في الإنتاج وكيف كيف زاد كممثل. دونك اليوم إن شاء الله تنتبعوا فعاليات الكل. سينو خليني نحكي على مؤسسة البحر الأحمر السينمائي اللي تدعم أفلام مهرجان كان 2026 والبارح البافيون دونك سعودي كان يعني حافل لأنه احتفى بالمرأة واحتفى بفعاليات يعني تتكرر كل عام. دونك السينما المرأة في السينما العربية البحر الأحمر السينمائي دونك المؤسسة تدعم أفلام كان وتدعم المهرجان بخمس أفلام سينمائية كما قلنا مدعومة من صندوق البحر الأحمر ومجموعة من الفعاليات أهمها كما قلنا المرأة في السينما. تم تكريم البارحة السعودية كاتبة وكيف كيف الممثلة عايشة كاي اللي كان معها حوار الحقيقة حكيت على تجربتها، حكيت على هال يعني المزيج ما بين عيشتها في كندا وكيف كيف بدا الهوية الخليجية والمرأة الخليجية شنو أكبر تحدي هي تنجم تواجهه. حكيت على علاقتها بتونس وشنو قالت على تونس. هتنسمع عايشة كاي شنو قالت.
3: الشعور مرة جميل يعني إني أنا أقدر إنه أوصل مهرجان زي كان ومحاطة بنساء من جميع أنحاء العالم. كان معنا اليوم في أول لقاء لنا في الـ Women in Cinema يعني نساء من نيجيريا، من رواندا، من إندونيسيا، من الهند، فتواجد معهم ونطلع على تجربة كل واحد فينا مرة شعور حلو. كتابة بالنسبة لي تجربة جدا فيها عزلة ومرهقة، يعني مرات الواحد يقول لي أنا قاعد أعذب نفسي بنفسي. والكتابة في الوقت المعاصر لا هي تدفع كثير فلوس وما تكفي، إذا الواحد يبغى ينتج عمل يعني ما يكفي أنه الشخص يسويها بشكل فردي، لازم يكون جماعي، فهذه صعوبتها. التمثيل هو في الوقت الحالي يعني مرحلة وأتمنى أنه أقدر لاحقاً أوفق بين الأثنين. عندي مسلسل طورته مع مهرجان البحر الأحمر اللي هو Red Sea Labs معامل البحر الأحمر، اسمه أمنا عفرة. مسلسل هذا يعني كل الأدوار القيادية فيه أدوار نساء وقصة فيها فانتازيا ودراما عائلية، بس كثير نساء اللي في البطولات في أعمار ما بين خلينا نقول 40 و60. أنا هذه الفئة العمرية اللي أعتقد عندها عمق تجربي في الحياة عظيم، وهذا الشيء اللي أبغى أتمنى أشوفه على الشاشة. أمي كاتبة قصص أطفال وطول عمرها كانت محاضرة في جامعة الملك سعود وكانت أم لسبع أطفال، فالشيء اللي كانت دائما تسألني وأنا من النوع اللي يعني دائما كذا أحاول يعني برج ثور ينطح يمين يسار يحاول يشتغل يسوي، كانت دائما تسألني عايشة أنت مبسوطة؟ عايشه انت سعيده. وكنت مرات اتضايق من هالسؤال، انا قاعده اقول لك عن شغلي وما ادري ايش، فبدأ استوعبت لما كبرت سؤالها اهم البوصله الاهم في حياتنا هي السعاده، لانه اذا احنا نسينا السعاده كل الباشن وكل الطاقه اللي ممكن نوجهها راح تختفي وما حيكون في شيء معنى. حتى لما ننجز نكون على مسرح احد قاعد يحتفي فينا ما حيكون له معنى، فالسعاده هي البوصله الاهم. يعني حاليا اذا تساليني عن عائشه الان، الصعوبه اللي قاعده اواجهها انه بين الفنانه يعني اللي عندها شعور بانه تبغى تحس وتمثل وحساسيه عاليه، وبين شخص ايضا في الوقت المعاصر لازم يكون في السوشيال ميديا ولازم يكون لبسه بشكل معين وتصرفاته بشكل معين. هذا هو التحدي عندي. ما عندي اشكاليه مع كون هويتي سعوديه وخليجيه، عندي هويتي مع الوقت المعاصر ومطلوب مننا ايش نكون كبشر ايا كان تخصصنا. انه حتى الاطباء مضطرين الحين يسووا ترندز على السوشيال ميديا عشان يكونوا موجودين. فالتحدي انه كيف اقدر اكون معاصره بس برضو احافظ على بساطتي او احافظ على شخصيتي. يعني هذا السؤال اللي قاعده اشتغل معه الان. انا سبق اشتغلت مع كرو تونسي في فيلم صيفي، وكثير كثير يعني وقعت في حبهم، احترافهم، اعتزازهم بهويتهم، لكن ايضا انفتاحهم على العالم الاوروبي. يعني كان في توازن جميل وروح حلوه، يعني كل يوم روحهم على السات كانت جميله. بي وينك اليوم؟ بي وينك؟ فكرتك في نص الليل. وبعدين طبعا احب هادي جويني. هادي جويني تشغلي تحسي انه على كثر ما في عمق وشعور على كثر ما في خفه في الحياه. قالوا هذا الايقاع الاندلسي او شيء في هادي جويني. ما شاء الله عرفت تكون زيارتي الاولى لتونس اللي قاعد احلم فيها، مكتي المؤجله.
4: يعني عايشة كي قالت وي عايشة كي قالت حضوري لتونس أعتبره مكة المؤجلة. الحقيقة برشا حاجات تقالوا البارح في الانترفيو، وحب كبير لتونس. دونك من خلال الحوار حكيت على اليوم التحدي المنصات اللي في السوشيال ميديا. في مهرجان كان نحكي على 45 ألف صحفي أو خلينا نقول وسيلة إعلامية تكون حاضرة من هالمنصات اللي سجد حضورها حتى على السجادة الحمراء. تونسية الحقيقة كانت حاضرة مع كرو معناها تونسي زادة مقيمين هوني في فرنسا، ويستغلوا في المنصات الجديدة باش يسوقوا ويروجوا لمحتوى هما يعتبروا انه المنصة هذية تحل اليوم محل الميديا كلاسيك معناها أنفوغيمي، يقولوا انه النجم تعبر على كل ما يخالج اي معناها هكا جون دوك يحب يتبع المهرجان. دوك خلينا نسمع ياسمين شنو قالت على حضورها لأول مرة في مهرجان كان. كيف زادة حضور سعودي زادة لأول مرة لمنجة تكون حاضرة في المهرجان. نسمعوا من زوز ونرجعوا نحكي على الجناح المصري.
5: ياسمين بن حميدة متواجدة اليوم في الكوفرتور دو فيستيفال دو كان، أنا وزميلتي كريستيل على نوايا قناة جديدة تلقاها على اليوتيوب نوايا 0.7. عندنا beaucoup d'interviews très intéressants وعندنا bientôt la couverture du festival de Cannes. أول مرة في كان. هو ريتم تاع الخدمة سي ان ريتم ابار، معناها كي تجي لكان سي ان فيستيفال ابار. كل يوم تخرج الصباح عندك لانسكريبسيون، عندك تاخذ لي بادج بور لي تابي روج، كل شيء لي تري تري بيان اورغانيزي. هو هنا كل خطوة بحسنة، مي حسنة مش نتاعنا احنا. هنا كل خطوة لازم انسكريبسيون، لازم بادج سبيسيال نتاعها، كل بلاصة عندها اكسيس سبيسيال. دونك هذا الكل سي اجيري او كوتيديان. دونك كل يوم لازمك الصباح تقوم على فوا تحضر روحك بور لي تابي روج، مي اوسي تحضر توت سات بابراس وسي بادج وكل شيء. دونك سي ان ريتم اسي اكسيبسيونيل. شفت مهرجانات اخرى اما الحق ديما يقعد كان مهرجان ابار لو ريتم نتاعو. هو اون ديكوفيرت بالنسبه ليا، دونك جو ديكوفر في عالم اخر. سي اون بلوتو انك تتعدى لمرحله اخرى انترناسيوناليزاسيون خليني نسميها، تشوف النجوم اللي كنت تراهم كان اترافير ليكران، حاجه تري امبرسيونونت. اليوم انا واحده من الناس ان طونك جون اليوم نذكر روحي يمكن اخر مره تفرجت في التيلي عندي اشهره، معناها يمكن انكور موان ايميسيون تيلي. وحاجه مانيش قاعده نذم انا في التلفزه ولا الحاجه الخدمه اللي يعملوا فيها التلفزه، سا ريست توجور ان بيليي تري امبورتون في الميديا. اما اليوم قاعدين نشوفوا في اكتساح كبير للي ريزو سوسيو لي بلاتفورم اون ليني ولي بودكاست ولي فورما اون ليني نتاع الميديا. اليوم قاعدين نتواجهوا فيغ ان ميديا الترناتيف اللي ما عندوش قيود العرض ماهوش aussi مقنن كيما التلفزة، دونك عندنا حرية أكثر باش نحكيو في لي سوجي اللي نحبوا عليهم، باش نحكيو بفكرنا احنا وكيفاش احنا نخمو من غير ما تكون عندنا اون ايماج ولا اون ولا ان اجندا ديكتي علينا. دونك هذه أهم حاجة سوغ لي ريزو سوسيو وفي لي ميديا اون ليني، هي الحرية انك تنجم تحكي اللي تحب مع اللي تحب.
6: أمل حجار منتجة سعودية وكاتبة سيناريو. الزيارة اللي كان هذه المرة الأولى أزور فيها كان فيستيفال، عندي كان مشاركات طبعا بمهرجانات ثانية بس كان ودي إنه طبعا يكون لي مشاركة، بس المرة الأولى هذه إن شاء الله المرة الثانية يكون في فيلم معايا. طبعا كان معروف إنه هو المهرجان اللي يستقطب أو هو الحلم حق كل منتج وكل كاتب، فالفترات اللي فاتت ما كان من حظي إنه أنا أقدر أجي، لكن المرة هذه جيت أشوفه يعني. بس طبعا المعروف إنه هو أمل كل منتج وكل مخرج وكل سيناريست، وأنا مدعوة من مهرجان البحر الأحمر في عندهم غالة المفروض يوم 17، زائد إنه أنا حزور البوثات اللي يكون فيها شركات الإنتاج وفرصة للتعارف وعمل شراكات مع نتوركينج هنا في المهرجانات، تتعرفي على شركات من كل أنحاء العالم وفرصة إنك تعملي شراكات، هم يعرفوا عن الكالتشر السعودي وإحنا نتعلم منهم برضه نتعرف عليهم.
7: الجناح المصري البارح كان في افتتاح للعام الثاني باش ناخذوا فكره على البرمجه اللي باش تكون في مهرجان القاهره وكيف تبدا في مهرجان البونة. هات نسمعوا نبيل محمد نبيل واندرو مصر شنو قالوا.
8: اهلا بيكي هبه، مبسوطين ان انت موجوده معانا ومبسوطين بكل الاعلام التونسي وكل الاشقاء العرب. النهارده تقريبا من افتتاح الجناح المصري في مهرجان كان 79، الجناح اللي بيستمر للعام الثاني على التوالي بعد 10 سنين، انما السنه دي كمان عندنا توسع كبير في المهرجان، توسع على مستوى المساحه، توسع على مستوى الشركات الموجوده. المهرجان في الاساس بيقام بالشراكه ما بين ثلاث جهات كبيره في مصر، مهرجان الجونه ولجنة مصر للأفلام. السنة دي كمان معنا شراكات تانية من كيانات إنتاجية كبيرة جدا في مصر حبت أنها تنضم للمهرجان، تنضم للجناح السنة دي، وبيشمل نشاط الجناح عدد كبير من الندوات بتقام تقريبا يومين. احنا تقريبا يومين عندنا من ندوة لاثنين بنحاول نحن نستضيف فيهم الأصوات العربية والغربية، سواء في مستوى الحديث على مستوى ترميم الأفلام، على مستوى تشبيك، على مستوى برمجة الأفلام. يعني في أكتر من ندوة مهمة أعتقد خلال الأيام اللي جاية. موجود كمان السنة دي الفنان حسين فهمي على رأس الوفد المصري الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي، واللي هيكون كمان ليه جائزة كبيرة السنة دي من مركز سينما العربية. محظوظين السنة دي، وأنا بشكل شخصي محظوظ بالعمل بجانب ممثل ورئيس زي الفنان حسين فهمي. نقدر نقول انه يعني رئيس مثالي للمهرجان، شخص بيدي كل واحد حقه.

0: انه المهرجان يتطور برؤية شبابية اكتر. فالسنة دي هو زي ما بقول هو اختير من مركز السينما العربية كشخصية العام في مهرجان كان السينمائي الدولي. وعلى المستوى الثاني كمان التحضيرات مستمرة بشدة في مهرجان القاهرة. احنا فتحنا السبميشن، فتحنا الكول للأفلام، بنستقبل دلوقتي الأفلام، لجان المشاهدة بتشتغل، احنا بنشتغل بقالنا أكتر من شهرين على مشاهدة الأفلام. على مستوى الأفلام العربية أعتقد أن السنة دي أقل شوية في الكم من السنة الماضية، إنما لسه في اكتشافات ولسه في أفلام بنحاول إن احنا نلحقها في المراحل النهائية، وإن شاء الله نعمل دورة ممتازة السنة دي.
1: احنا شغالين من بدري زي ما بنشتغل كل سنة، عندنا استعداد اخترنا اوريدي بعض الافلام من المهرجانات اللي كانت في الربع الاول من السنة، برلين، سي بي اتش لوك، سان دانس، وهنا في مهرجان كان بنجري يعني عدد كبير من المقابلات وكمان عدد كبير من المشاهدات للافلام الجديدة علشان نشوف البرنامج ممكن يطلع ازاي، بجانب ان احنا فتحنا باب التسجيل من حوالي اسابيع قليلة وبنستقبل استقبلنا عدد كبير لغاية دلوقتي من الافلام، يمكن اكتر من 300 فيلم في الوقت القصير ده، وفي انتظار بقية الافلام. انا اللي فاتت كنا مثلا في مهرجان كان لوحده كان في عدد اكبر بكتير من الافلام، السنه دي يمكن بنتكلم على 3 افلام طويله فقط لو انا حاسب صح في مهرجان كان، للاسف ما فيش افلام مصريه، وبالتالي اعتقد انه كمان وحتى في مهرجان برلين كان في عدد من افلام عربي بس مش كبير، فاعتقد ان هي سنه اقل بكتير من السنه اللي فاتت في الافلام المعروضه العربيه، ويمكن ده هيخلي السنة اللي بعدها هي سنة ثرية، لأنه عادة بيبقى فيه سنين للتحضير وسنين للعرض. أنا أعتقد أنه موقع مهرجان الجونة يعني مش عايز أقول الأبرز، لأنه يعني كل مهرجان ليه حيثيته وليه وضعه بالتأكيد، وكلها مهرجانات أنا بعزها جدا، لكن هو أكيد في نقط كتيرة مهرجان الجونة مميز فيها، منها فكرة الكونكشنز والمقابلات والتشبيك إذا كان زي ما بنقول ما بين صناع الأفلام سواء من المنطقة العربية أو من المنتجين أو الموزعين من الأجانب، وأعتقد أن ده أعطانا فيه شوت كويس، بجانب أن قوة المهرجان كمان في اللاين أب بتاعه الخاص بالأفلام، وأعتقد أنه وجود برامج جديدة زي الإمرج مثلا اللي بدأ من حوالي 3 سنين أضاف للمهرجان حد كبير من الشباب اللي هم بيجوا يحضروا المهرجان وبيبقوا بعد كده زي سفراء للمهرجان في أماكن كتير.
2: دونك هكا عملنا جولة على أهم ما كان البارح ومميز يوميات مهرجان كان. خليه وتعصفنا على وقت الأخبار بالتفصيل. يبقوا تيجي معكم من مهرجان كان، شوفوا كل الأجواء على صفحة على الفيسبوك جارفيم على الانستغرام وعلى تيك توك. تحية ليك غازي ليكي بالكل وباي باي.
3: تحية ليكي ومرسي بوكو. بعد شوية موجز أخبار لحديش مع بسمة سعيدية، ونترككم في الساعة الثانية لما في كابوتشينو على الدنيا وما فيها جولات.
4: من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية كويس كونفكشن، الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الخوازيت دو كان دون ليزوتيل 5 إتوال دو لوكس، إشعاع تونسي نحو العالمية، وقريبا فخامة لاش دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
5: Agile Energy t'offre le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
6: جوهرة FM. Publicité.
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت عدة هيكل وطنية ودولية داعمة للمبادرة الخاصة عن فتح باب الترشح لاختيار 9 مؤسسات ناشئة تونسية للمشاركة في الصالون الدولي للتكنولوجيا فيفا تاك 2026، وستقام هذه التظاهرة العالمية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 من جوان المقبل. يهدف هذا الحضور التونسي إلى تعزيز إشعاع الشركات الناشئة الوطنية في المحافل الدولية وتوفير فرص لها لربط شراكات مع فاعلين تكنولوجيين ومستثمرين عالميين. وقد تم تحديد تاريخ 15 من مايو الحالي كآخر أجل لتقديم الترشحات.

0: تنظم دائرة الصحية ببو عرقوب تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم صحيا مفتوحا حول تقصي الأمراض غير السارية، وذلك بتاريخ 11 من مايو الحالي بالمركز الوسيط بمعتمدية بو عرقوب من ولاية نابل. يأتي تنظيم هذه المبادرة الصحية تحت شعار صحتك اليوم استثمار مستقبلك في إطار دعم الطب الوقائي وتقريب الخدمات الصحية من جميع المواطنين في مختلف الجهات. من أخبار سوسة، تنظم اليوم بأحد نزل الجهة فعاليات يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية والرفع من قدرتها التنافسية بالأسواق التصديرية بالإقليم الثالث. شيرازة تزركي في المواكبة وتحدثت إلى ريم المرنيسي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
1: البرنامج هذايا هو ينظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية في إطار استراتيجيته الهادفة إلى حماية وتثمين منتجات الصناعة التقليدية وتنمية قدراته التنافسية في الأسواق التصديرية. البرنامج هذايا كان انطلق يوم 27 أفريل في جربة ويتواصل حتى لشهر جوان، وهو يهم الخمسة أقاليم. اليوم حبينا نظمه في سوسة بالنسبة للإقليم الثالث، وهو معناتها برنامج خيري وفيه برشا مداخلات تهم المؤسسات المصدرة خاصة. حبينا زيدا نعطيه معطيات ضافية على كيفية هالمؤسسات هذية باش تنجح العمليات التصديرية متاحة، على خاطر المنتوج باش يتصدر راهو يلزم يتحضر. نبدأ بالحماية متاحه ومبعديك فما زيدا السيرتيفيكاسيون باش المنتوج باش يكون منافس في الصناعة التقليدية. عنا زيدا هيكل معناتها تشارك معنا في هالحملة هذية اللي هي الديوانة التونسية باش تعطيهم فكرة على كيفاش ينجح التصدير متاحه عن طريق معناتها حسن استعمال الإجراءات الديوانية عند التصدير باش نميو صادرات منتوجات الصناعات التقليدية. منظومة كاملة كيفاش نرتقي بالمنتوج التقليدي التونسي، وزيدا نعلم المؤسسات نعطيهم فكرة على التسهيلات اللي عطيتهم الدولة. راهي التسهيلات موجودة والدعم موجود، ابقى كإدارات يلزمنا نقربوا مع هالمؤسسات هذية باش نعطيهم المعلومات اللازمة باش ينجحوا العمليات متاعهم التصديرية.
0: أظهرت بيانات تتبع للسفن من مجموعة بورصات لندن اليوم أن ناقلة نفط ترفع علم بنما وتديرها مجموعة إنيوس اليابانية للتكرير عبرت مضيق هرمز في ثاني عبور من نوعه لسفينة مرتبطة باليابان. الوزراء اليابانية سانايتا كايتشي وفي منشور على منصة إكس قالت إنها تواصلت مباشرة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للسماح بعبور الناقلة وعلى متنها 4 يابانيين من أفراد الطاقم. وأشارت كايتشي إلى وجود 39 سفينة أخرى مرتبطة باليابان تقطعت بها السبل في الخليج. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: هني العزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك
2: ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
3: 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: نرجع من جديد في كابوتشينو بنات الصبحية، نجدد لكم التحية، نسال كل الوقت هذايا باش نحكيو على موضوع اهم صغيراتنا.
1: كابوتشينو بنات الصبحية.
0: هو في الحقيقة مقترح قانون إحداث المحاضن ورياض الأطفال، مقترح القانون هذا قدام نواب الشعب يعني في المجلس، والمصادقة على القانون هذا ولا لا ما زلنا ما نعرفوش حتى التوا، لكن زاد فما بعض الملاحظات، فما بعض النقاط اللي تقدم هنا ونجم نقوله زاد تطرحها معنا اليوم في كابوتشينو سيدة سعيدة حقي رئيس نقابة المحاضن ورياض الأطفال بولاية سوسة ونائب الرئيس الوطني سعيد باستقبالها. بونجور سعيدة، مرحبا.
2: شكرا خليل، يعطيك الصحة، يعيشك.
0: ساعة كيفاش شفتوا القانون هذا، كيفاش قريتوا معناها أبرز النقاط والفصول اللي موجودة في القانون وقت اللي تبعتوه، وقت اللي زاد أحكيوا عليه نواب الشعب؟
2: قبل كل شيء، هو بالنسبة لقانون رياض الأطفال، هي رياض الأطفال والمحاضن المحاضن المدرسية، هي راهي موجودة معناها بمقتضى كراسات شروط، معناها محددة بقوانين سابقة، وقع يقع فيها تحيين من حين إلى آخر أو تغييرها، وفيها برامج معناها أن تهم الأطفال وتهم المؤسسة وتهم على مستوى اقتصادي واجتماعي والكل. فيه برامج معناها في حاجات اللي هي تمس القطاع وتمس الأطراف البعثة للمشاريع، وإحنا قدمنا كذلك معناها في آخر مرة كي شفنا فما حاجات اللي هي غير عادية في مشاريع، قدمنا للسيد رئيس البرلمان مجموعة مقترحات منها باش لحماية القطاع وحماية الطفل بصفة عام. هذا قدمناه سنة معناه في السنة الفارطة. مقترح قانون اللي هو كان ورد على البرلمان، على مجلس البرلمان في 29 أبريل 2026، هنا
0: اللي
2: نحن قاعدين محلوا علينا ثلاثة أبواب، هي فتح كرة إعادة نظر في كرة شروط المحضنة، إعادة نظر في كرة شروط الروضة، وإعادة نظر في كرة شروط محضنة مدرسي. ثلاثة تو قاعدين نناقشوا فيهم، وزملائي معناها يحضروا في البرامج مع الوزارة. لكن شنو اللي خلى الوضعية إنها إحنا ندخلوا تو ونحبوا نعملوا توضيحات؟ إنه فما قوانين أو مشروع قانون معناها من فصوله، معناها في مشروع القانون هذا من 22 من فاصل 22 وانت ماشي حتى البرسك للآخر، كلها زجرية وأحكام بالسجن والخطايا والمال والكل. زملاء الناس الكل كانت معناها في وضعية لماذا، علاش هذا الكل معناها المقترح.
0: أعطينا بعض الفصول معناها اللي بالحق معناها عندكم عليها مؤاخذات، ويعني بالنسبة لكم كما قلت أنت وصفتها بالزجرية.
2: أي إذا كان أنا بشرها في الفصل 22، ها نبدأ فصل 22. يعاقب بخطيئة مالية من 3,000 دينار إلى 5,000 دينار كل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضن أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل.

0: 9. كي نرجع لحكام فصل 9 اللي هو يلزم يكون يخلص ويعمل عقد عمل ويلزم فما إجراءات العمل للمؤسسة. معناها شنو دخل هذه في هذا؟ شنو معناها فما حاجات؟ علاش خطيب 1000 دينار كل هذا ومشي؟ كما يحرم من ممارسه اي نشاط يعاقب بخطيه ماليه من 1000 الى 3000 دينار كل بعث لمحضنه روض اطفال خلاف الفصل 10 و11 كيف كيف مع قرار ايقاف الفوري والوقتي للنشاط. يعاقب فصل 24 يعاقب بنفس العقوبات المقرره بفصل 23 من يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي لوزاره المراه المكلفه بالاشراف. هذا انا نقول السيدة الوزيرة ولا السيد معناها كل سلطة الإشراف بصفة عام. إذا كان أنت تعطي ترخيص روضة أطفال وتلقاه حاط لك بوندرول كبيرة ببليسيتي إيكول تيل، ما نحبش نسمي أسامي بالمعنى الكل، إيكول تيل إيكول تيل إيكول تيل، ويقر بلغات أجنبية ويقرك بلغة أجنبية ويستعمل محامل أجنبية، وتو أنت تو حاليا تقول له أنت غير قانوني، هاك عطيه الترخيص وقاعد يخدم هو لحد الآن بما شنو تحكي فيه أنت. يا تعطيه ترخيص روضة أطفال، تعطيه المحامي البيداغوجية القانونية التونسية بمراجع تونسية، وقتها ثميك نتحمل مسؤولية أنه باش يكون خاطئ أو مخالف.
1: فماش ترخيص موحد مدام سعيدة؟
0: ما فماش ترخيص، كل معناها مؤسسة عندها ترخيص. أنا ماذا بيا عمل مركب طفولة را. هذا كان أنا من مقترحات طلبت في المقترحات اللي قدمناه أنه القيام برخصة مركب طفولة من الكريش حتى لجاردو ريسكولي، ويكون الفضاء يكون عنده قيمته وهنا تدعم الدولة. كذلك أنه يعاقب بالسجن في بالك الخطيئة أنه ما يقبلش أطفال ذوي احتياجات خاصة. وفي نفس الوقت يزمك توفر له مختص وتوفر الفضاء يزمه يستجيب ويهيئ حسب الحالة متاع الطفل. وزيد أكثر من هكاك أنه مش مختص بركة معناها اللي يكون معاك منشط، لا يزمك تعمل عقد مع طب معناها مع طبيب بطبيعتنا اللي كانت عقدت مع الطبيب، وكذلك مع مختص في الـ ما يهتموا به الأطفال، واحد نفسي على في جانب طبيب نفساني والآخر في الأرجو ولا في أي حاجة أخرى اللي يخص الطفل. هذا أنك فيش نعمل عقد معناها يزمني مجبرة كل شهر يزمه يجيني ويزم نخلصه. وتقول لي انا سيده النيبه سمعتها قلت معناها ثم رياض اطفال بمليون و800 الف تقدم في خدمات، نحن نقدم خدمات.
1: رياض الاطفال نجم نقولوا انها تختلف على حسب الخدمات،
0: حسب خصوصيه المنطقه وحسب ظروف رياض الاطفال وحسب الانفستيسمون اللي عملته المؤسسه. انا كي نجيب ولدي انا حر، نحب نهزه بمليون، نحب نهزه ب100 الف ليرجع وين يرجع؟ يرجع لطريقة استغلال، معناها الاستغلال أو الاستثمار في الطفولة. قلت أنا قلت استغلال على خاطر مانيش نعني فيها الكلمة. أنا باش نستغلها باش يحبوا يدخلوا فلوس، هذيك يتحملوا مسؤوليتهم.
1: فما رياضة أطفال راهو اللي بالبوس يجيك للدار ويهز لك صغيرك، فما رياضة أطفال اللي بالتابلت يقري باللابتوب
0: كل يعني الوسائل المستعملة لإضافة معناها حاجات للطفل وما يحتاجها الطفل راهو ما عندناش حتى مشكلة فيه. أنا ثم معناها في مقترح هذا اللي حبيت نحكيه في ثلاثة نقاط، هو حكى على كلمة الرقابة وحكى على الأطراف معناها اللي موجودين في الروضة وحكى على القرارات المشتركة والعقوبات.
1: ممكن زادة أبرز نقطة هي العقوبات مدام
0: العقوبات سعيدة. راني أنا مع أنك تتعاقب، أما حسيت روحي كأني
1: صار ما برشة معناه بش توصل للسجن معناه ولا توصل يعني حتى العقوبات المالية دولي مشتة بالنسبة
0: أنا علاش ما يعملوش معناها أنه كل من يخالف من يفتح فضاء غير مرخص فيه يعاقب بالسجن. معناها نحكوا على الفضاءات الفوضوية، نحكوا انهم تخرجوا الفضاءات الفوضوية، هكا عندهم قائمات، انا عندنا قائمات برياض بالفضاءات الفوضوية الكريش والروضة والدار. اعطيه خطيب مليون زوز بلين ما عادش يعاود واللي يمشي يحل فضاء قانون. اما انا تقولي انت كان تعمل هكا ما تعملش هكا انا باش نعطيك خطيب، زاد ما يجيش. معناها انا الخطايا اعتبرها لكل السجن والخطية يكون لكل مجرم. معناها صحيح معناها انا باش نعاقبك بخطيه برام العقود معناها تو هذيك رانا نقولوا احنا يراو لازمه لكن اعطيني اوبورتونيتي، اعطيني فرصه باش انا اعطيني عام وعامين تو حتى السي في بي راه في بالك عامك هاو عامك هاو اعطيني انا فرصه. باه تقول لي برشا فلوس يا خويا، باه نعطيك انا شنو نعملوا احنا في رياض الاطفال. انا حطيت معناها بالنسبه لرياض الاطفال اش عندي؟ نخلص العمل ونخلص لاسيرونس نتاعي ونخلص اطارات التربويه نتاعي ونخلص الفواتير الماء والضوء ونخلص معناها الانش معناها شنو مش ريفيتمون للمؤسسه نتاعي ولا شنو اللي محتاجاته في الكل، ونخلص الكريم تاع الروضه ونخلص لاخصائي الطب الطبيب دو زيدني قال لي اخصائي نفساني واخصائي وظيفي مش نجيب وين
1: على شكون هذا يكون برشا
0: انا كيفاش وتقول لي علاش بعد الطفل شنو مشي باش انا شنو باش نقدم
1: يرجع للولي يولي الولي هو يخلص
0: لا المسؤوليه القانونيه فصل 48 من الدستور على الدوله يا خويا تحبني نخدم معاك نكون شريك معاك فعلا الدوله هي تقوم بمساعد انا نقوم بمساعدتك خاطر في وقت كانت رياض الاطفال ما ثماش وتفصت قال الدوله تفصت من المسؤوليه احنا 95% من رياض الاطفال عند الخواص 100% كريش عند الخواص 100% حضانة مدرسية عند الخواص 100% دروس خصوصية عند الخواص معناها احنا دعمني وشوفني شنو النجم نعطي
1: بالضبط.
0: اما ما تعطينيش دعم تقولي نعطيك 200 دينار بالنسبة للأطفال ذوي اللي عندهم طيف التوحد 100 للمؤسسة و100 باش يتبيب معاه انا تقول لي كي تبدا عندك واحد طايف التوحد والا طايف اذا يزم خمسه اطفال يكونوا بلاست معناها خمسه بلاس انا كي نحسب 100000 معناها 500000 الصغير اعطيني 500000 على الصغير نجم تعطيها لي الدوله انا تو الفلوس نتاع الفلوس ناخذوها مثلا نتاع عمنا واللي ياخذوها السنه كيما ما دعمتني قلت يدخل معايا في برنامج كيما روضتنا في حومتنا هاي نعطيك كان هاو المنشور فيه
1: وينو
0: هذا؟ هاي سيدي هاو المنشور من رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إلى السيد المدير العام للمصالح المشتركة قال لهم راهو الترفيع في منحة برنامج كانت ب 25 ولت ب 50 وبعد ولت ب 70 مقيدوا كونترا على 70 دينار ونخلصوا على 50
1: بالخسارة ما
0: 50 دينار للطفل انت الدولة عطيت لابنك 50 دينار انا شنو مش نجم نعطيه انا عطيه صحتي عطيه حمايته موفرت له فضاء موفرت له شكون مختص موفرت له معناها الصحة موفرت له الهيجين موفرت له كل هذا الكل ويقول لي اني نستنوا بالنسبة باش خمس من 25 دينار حتى ل 50 وحتى ل 70 دينار ولحد الان مازالوا زملائنا نتاع فلوس عام ناول مازلنا ما خلصناش فيها التو انا خلصونا يا خويا خلصوا عطوه انا على خاطر فم رياض اطفال تستقبل رياض تستقبل كلها اطفال روضتنا في حومه معناها تعيش من معناها هي باش تخلص الكريات تخلصوا بعد عام وتخلص الخدمه بعد 6 شهور وتخلص الماء والضوء كان بعد قديش هاتها خلاها هي تخدم على روحها وتحدد معناها تولي عندها امكانيات اعطيها كل 3 شهور خلص اعطيني كل تريميس احنا اتفقنا في اجتماع عام ناول على اساس بعد 6 شهور نخلص وبعد يبقى شهر نخلص احنا متاعين السنه مازال ما خلصناش فيها هاو تواخر العام ولا مازالوا الدوسي مازال ما خبيناش العقود اما قاعدين يخلصوا على امتاع عملنا ونخلصوا فيها امتاع
1: به موقف النقابه تو شنو فمش اتصالات فمش اجتماعات تو
0: احنا حاليا احنا نشاركوا في البرامج تو الاستراتيجيه بتاع 2020 2025 2035 بتاع الدوله معناها في برامج استراتيجيه احنا نحضروا برامج استراتيجيه ونحضروا فيها واليونيسيف تتبناها ونخدموها لكن في الاخر خلاص تخرج دراسه يقول لك راهو هاي في البرامج الاستراتيجيه يزمك تدعم القطاع الخاص للطفوله ولا تجد ذلك معناه ملك اللي قعدناه ومشينا شربنا قهوه ومخنا عملنا وكتبنا وعملنا كل شيء وعملنا دراسات وتحدثنا وجبتوا مختصين وجايبين معناها خبراء دوله معناها ثم كيما هذا ديما نعاود فيه اللي هو مسيو الا هذا اللي جابوه اليونيسيف خدمت 3 سنين خدمنا معاه اثبت بالدراسه عملنا 13 دوله اي كومبري تونس يقول راهو لابد من دعم القطاع الخاص للطفوله وراهي 70 و80 هذه حد شيء راهو يزمو 100 وفما اكثر معناها على كل طفل حسب الظرف نتاعو باش ينجم المؤسسه تقف على ساقيها باش تنجم تعطيه وعملوا تجربه بيداغوجيا ان الاطفال نتاع رياض الاطفال بعد خذيناهم نحن عينات من كل ولايه وشافوهم في المدرسه وعملوا لهم جابوا لهم عملوا دي تيست اللي يقول لك راهو يزمك الاطفال يلعب علم الاطفال وهم يلعبوا
1: وهم يلعبوا
0: واحنا نحبوا نلعبوا في الميدان نتاعنا بنظاف ما نحبوش العنف ما نحبوش انا كي نقول لك باش نعاقبك كلمه نعاقبك مش موجود كيفاش انت اليوم انا كمربي تقولي نعاقب
1: فوالا
0: كيفاه تقولي مش نعاقب كيف تخليني انا بتعد تقولي راهو الاسباب نتاعكم اللي انتم في رياض الاطفال والله انا بالحق غضتني حاجه في الصفحه نتاعهم هذه في شرح الاسباب يقولوا راهو نقص المراقبة والمتابعة البيداغوجية، انعدام آلية ردع المخالفة، معناها وكأنه احنا بني في رياض الأطفال قاعدين مخالفين. ما نجيش نقول ما فماش مخالفات، لكن ثم ردع للمخالفة، مثلا عندك شهر باش تصلح روحك عن، أما ثم مخالفات مس حق الطفل احنا مع الغلق الفوري والنهائي ما غير نقاش. أما نقتش ان احنا زميلتي حتى معناها توقع مخالفة دخل الحبس، احنا ندخل الحبس معناها نغدو، معناها انا سي انا المثال نتاعو باش يبقى يتذكرني حياته كامله، يقول سيدتي
1: معلم لول
0: معلم نتاعي اللي علمني دخل الحبس لانه معناها خاطر معناها طفل طاح ولا لا لا نقوم مادامي عندي اسيرونس نقوم له بالاسيرونس نعمل حمايه متاع. علاش ناخذ في الاسعافات الاوليه؟ علاش نعمل في الحمايه نعمل في الاسيرونس نتاعي؟ طاح انا نجم ناخذ الاجراءات نتاعي، ما عملتش اجراءاتي تغلق المؤسسه نتاعي هكا عقاب نغلق المؤسسه ونعطيك خطيه ميساج، اما دخلنيش الحبس.
1: واضح صحيح
0: والله معناه بالحق راهو فما حاجات تعب تعب، وتشوف اللي وضعيات نتاع رياض الاطفال من بعد كيفاش اللي باش يجيك توا باش يحل روضه الاطفال، فما شكون باش يحل توا؟
1: لا وتدخل الحبس ومن بعد تعاود تحل روضه الاطفال
0: بعد خمس سنين كانك تنجم ولا ما تنجمش هذيك. اما انا
1: وين كان المربي اللي كان يقري في صغيرك هكا دخلوا الحبس حتى صغيرك بوزو كيفاش معناها شنيا النظره اللي باش ننظر لها نهار اخر للمعلم بتاعو؟ بديناها من روضه من بعد راهو ماشي للمدرسه.
0: أعطينا اقتراحات راسي خلينا أعطينا اقتراحات
1: أعطينا المقترحات
0: اقتراحات قلنا بالنسبة لي كل ما هو مشاريع مشروع قانون لابد من تشريك أهل المهنة فيه ساعة ما يتعداش هذا من غير ما نأخذ ملاحظة.
1: قاعدين تشاركوا في
0: 29 لا لا يشاركوا لكن ما فماش هذا فماش عقوبة سجنية ما شفناهمش. احنا تو قاعدين نناقشوا في كرة الشروط بتاع الروضة والكريش والجاردوري سكولي، قالوا في الجاردوري سكولي باش يزيدوا 5 سنوات يحطها في الجاردوري خاطر بين قوسين ثمانية بقبل العامنا والمتاع الشعب قلت نعملوا من شهرين لاربع سنين تسمى كريش ومن ونعملوا حضانة مدرسية من 5 وانت طالع، معناها الروضة نسكره معناها بالنسبة لنا هذه كنيبة في البرلمان. ثم احنا قالوا لك نعملوا محضنة منزلية، سمعت بها المحضنة منزلية ولا
1: لا؟
0: كرة الشروط زاد جديد معناها انا في داري نجي نعمل دار في داري ناخذ بيت ونحط فيها 5 صغيرات ونوفرهم اسمها محضنة منزلي. انا قلت
1: بيبي سيتر
0: لكن مش بيبي سيتر بالمعنى المستوى العلمي نتاعها 9 اساسي على الاقل تكون في منزل ويكون ما يكون في المنزل. انت تقولي ما يدخلكش حتى صاحب المؤسسة ليس له الحق بدخول المؤسسة بدون ان يكون عنده صفة. وتجيني غدوة باش يجي متفقد يدخل الدار ويحل الباب ويقول له تراك صغار شنو يعملوا فيه؟ اقسم لا تقع له مشكلة مسكين متفقد هذاك. انا مع المتفقدين يخاف عليهم من وقت المتفقدين والمساعدين بيداغوجيين باش يمشوا. انا عطينا فيها اقتراح. اقتراح اللي هو راهو ناجح برشا. عملناه في 2005 2006 2007 مع وزارة المرأة كل روضة مش عندنا رياض أطفال في كل حي. وانت تحب فما الصغيرات تحب على الكريش وتنجم تحطهم، احنا عندنا مثلا ما عندناش عدد كافي للكريش. كل روضة تنجم تحلي فضاء تعمل قسم ولا زوز معاها وتقبل اطفال الكريش وعطيهم ترخيص نتاعها. يولي عنده مراقب في كل حي ها حل
1: به
0: ويولي هو مراقب امور ماديا معناها مريقل والكل
1: به. على كل موضوع نتبعوه موضوع اكيد يلزم التركيز عليه حمايه لصغيراتنا حمايه لاصحاب المحاضن زاد ورياض الاطفال اللي قاعدين يخدموا بضمير اللي قاعدين بالطبيعه يناضلوا من سنوات في القطاع هذايا مش المحاضن العشوائيه وكل ركزوا معها هذيك اي ورياض الاطفال العشوائيه كيف كيف لكن اصحاب
0: سامحني ما نقولوش رياض عشوائيه فضائيات عشوائيه ما تعطيهاش حتى صفه
1: ما
0: تعطيهاش صفه لان تقول لك محضنه مدرسيه ولا لا ما عندهاش صفه
1: ما تاخذش
0: صفه. عايشك ربي يفضلك.
1: ميرسي بوكو شكرا لك سعيده حقيقه تحيه ليك. نمشي للموزيكا وبعد شويه بيوتي مود

0: هذه اليسا في صبحة اليوم في كابوتشينو. جدولكم تحية الناس الكل برشا فينا مع اليسا. ما احنا وقايتنا توا مضخمة
1: بيوتي مود.
0: بيوتي مود بيوتي مود اليوم معنا فينا زادة ومع الثخامة كما قلنا. اليوم باش نحكيو على الثخامة في اللي سال دو بان. جماعة قالوا لي راهو فما سيري معنا انت الثخامة قاعدين نحكيو عليها. سينو زادة فرحان باش كون بحذنا مدام سونيا شقير بن يوسف، مهندسة في الفضاء الداخلي، مهندس الفضاء الداخلي والتزويق. بونجور مدام سونيا. صباح
2: مرحبا.
0: شرحويك
2: يعيشك لبس.
0: يعيشك. كما قلنا اليوم باش نحكيو على الثخامة في اللي سال دو بان.
2: في اللي سال دو بان دينا بضخامة في الدار، وصلنا للسال دو بان.
0: اسكو ساني سي سي لو لوكس ولا الضخامة راهو ساعات هكا في دي بتي ديتاي صغار ولا الضخامة
2: في هي الضخامة في الديتاي. هي الضخامة في الديتاي.
0: بالضبط.
2: الضخامة توا نلوجوا على اللي سال دو بان توا انت والبلاصة مثلا نحكيوا عليها اللي باش نضخموا هذه تكون اللي باش تدخل لها الأكثرية للضيف. وإلا تنجم تكون متاع سويت بارون أنت وكبر الدار أنت وقديش عندك من سال دو بان. مي هذوما هما الأكثرية اللي نحطوا عليهم نركزوا عليهم أكثر. باهي أباغ الضخامة راهو رد بالك راهو بيت البانو راهي الرمز متاع النظافة متاع مولا الدار. راهي هي معناها الضيكي في باش يدخل لك راهو باش يشوفك نظيف ولا مش نظيف، مرتب ولا مش مرتب. دونك رد بالنا برشا برشا راهو في سال دو بان عندنا قيمه كبيره كبيره كبيره للنظافه للرتابه كل حاجه في بلاصتها. ولا وكما نقول لك الكوانات هكوما كل بلاصه الكحول كل التبقيه هذاك الكل لازمنا نهربوا منه. كيفاش باش نجمو نهربوا منه ونعملوا حاجه مضخمه وما غير غيسك هذايا اللي نظهروا مش نظاف.
0: باهي.
2: اول حاجه نحكيو فيها في بيت بانو هي الفورمه نتاع الاسباس نتاع بيت البانو. اول حاجه نغزروا لها باش نجمو من بعد نحطوا كل حاجه في بلاصتها. دونك فما اللي تبدا بالطول، فما اللي مربعه، فما كبيره صغيره، احنا والاسباس الموجود لعنا. ثاني حاجه او سي امبورطون البلاصه الباب وبلاصة الشباك هذوكم عليهم عمدة كبيرة راهم في بيت البانو، خاطر من بعد باش نجم انت تعرف تحط الحاجة في بلاصتها. باهي شنو حاجة الأخرى اللي لازم نركزوا عليها؟ اللي عندك جين تكنيك منين فما ليفاكواسيون والأجعاب وكل زاد عندها قيمة كبيرة، خاطر من بعد لازم مثلا لي في سي لازمهم ما يكونوش بعاد على الجين. دونك ريت هذوما سي دي كونترانت اللي يخلي الخدمة في سال دو بان ماهيش سهلة.
0: باهي
2: به نتعداو من بعد شنو نتعداو لل بروغرام نتاع

0: لي بوزوان نتاع تاع مولا الدار. اسكو يحب سال دو بان فيها بانو ولا دوش؟ اسكو يحب فيها كابين دو دوش الايطاليان والا مسكره ولا شطر مسكره؟ يحب فيها تواليت ولا التواليت يحب يعملها سيباري وحده؟ الفاسك يحب يعملها فاسك سامبل والا دوبل؟ فهمت معناها فيها برشا خدمه.
1: باهي
0: عملنا البروغرام تاعنا وراك احنا شنو نخمو توا؟ نخمو زاده في ليرونجمون، خاطر الرانجمون امبورطون باش تخبي كل الحاجات اللي ما يلزمهمش يظهروا، كيما لي برودوي دونتروتيان، كيما البابي تواليت، كيما المناشف زاده اذا باش معمل باش تحطها انت في سال دو بان لازم تخلي لها بلاصه، على مثلا برودوي نتاع المكياج ما نجموش كل شيء نخليوه احنا على البلان ترافاي اكسبوزي، دونك لازمنا نخمو في هذا الكل. ب بعد الحاجه اللي لازمنا نخمو فيها هي السيركولاسيون، كي باش نجيو نحطو توا كل حاجة في بلاصتها، راهو السيركولاسيون راهي امبورطونت في سال دو بان، يلزم دوبا تدخل عندك ليسباس ديجاجي ليبر باش تتحرك من بلاصة لبلاصة، يلزم فماش اوبستاكل فماش تركينة تنجم تضرب روحك فيها، ما فماش شوكة نتاع فاسك والا شوكة نتاع دوش والا باش فماش بلاصة اللي هي متركنة ما تنجمش حتى توصل لها تنظفها، دونك يلزم الأمور تبدا منظمة واضحة سامبل، لاكسي نتاعها ساهل ونظيفة منظمة. باهي كيما تراو في التصاور تو مثلا احنا كي نحلوا الباب احنا ماذا بينا كي دوبا تحل الباب تفهم شنو الاسباس اللي انت فيه، دونك ماذا بينا كي دوبا تدخل تلقى الفاسك والميغواغ، دونك تعرف روحك اللي انت في سال دو و اون ميم طون كل خاطر الزينة نتاعنا ساعات فك المراية وفك الضوء اللي فيها كل، دونك دوبا تدخل تشوفهم هما اول حاجة. ثاني حاجة شنا نخليه ولا البنوار وإلا زوز إذا نجمو ندوش هذوما على خطر الأكثرية وغادي تعطيف هذيك الزون دوم مع بعض فيسي لي فيسي اللي هما بلوز وموان ساعات العباد تضحك كي يبدا بين الفاسك وبين الدوش، ما معناها عنا عيننا تمشي للفاسك وعيننا تمشي للدوش وما عادش راهو برشا للتواليت، ساعات زاد نزيدو نخدمو على اللي ورا التواليت وعلى النيش اللي وراها والخدمه اللي وراها والضو اللي وراها باش ننسى التواليت، ما نحطوش التواليت مقابل الباب كي تحل ما تلقاهاش هي الاولى. باهي من بعد شنو اللي باش نخدمو عليه؟ هما القياسات نتاع الفاسك مثلا، الفاسك هي نجمو من 40 سنتي بروفوندور، اما الطول كي يبدا سامبل فاسك عندك 60 سنتي وانت طالع، دوبل فاسك تنجم توصل حتى متر 60 زوز متر انت والاسباس اللي عندك. باهي الضخامه هنا في الفاسك فاش؟ اللي العباد تعرض ما عادش 60 سنتي ولات حتى توصل تنجم 80 و90 سنتي الرخامه عرضها، خاطر هي من جهه تضخم ومن جهه ينجم يكون عندك صغير نهار اخر باش تبدله في سال دو بان. نجم باش تبدلو كوش نجم تحط عليه زاده غادي وتبدلو. باهي شنو الحاجه الاخرى اللي القياس اخر اللي يهمنا؟ عندك حشيكه التواليت احنا نقولوا حشيك اللي هي مينيموم تخلي لها 90 سنتي. 90 سنتي علاش؟ عندك 40 سنتي نتاع الكوفيت وعندك 25 سنتي على اليمين و25 سنتي على اليسار باش تحط فيها كل الغوبيني نتاعها نتاع الفي سي. دونك هذيك ماذا بينا تكون 90 سنتي مرتاحه، نجمو اقل شويه بيان سور انت والكبرى سال دو بان، مي كي نوصلوا لحاجه مرتاحه ماذا بينا في 90 سنتي. باهي الاسباس اللي قدام التواليت يلزم التواليت واللي وراها يلزم متر 20، تعمل حسابك 50 سنتي قدام التواليت ديجاجي باش كي واحد يقعد عليها ما يضربش ركيبه. وبعد اعمل حسابك اللي انت فما اسباس دو سيركولاسيون، دونك ما اقلش زاده من 60 سنتي قدامهم باش انت تتحرك قدام هذوما الكل. اي الدوش ماذا بينا 90 على 90 اقل حاجه، بيان سور فما اللي بالطول فما توصل متر 20 متر ونص، فما ساعات يعملوا دوبل دوش هذا انت والشخصيه نتاع مولا الدار. به البنوار ما اقلش زاده من 80 على متر 75 متر 80، هذوما قياسات مهمين برشا خاطر لازم تخلي لهم بلاصتهم، ما لقيتش بلاصتهم لازمك تتصرف اوترومون تبدل البروغرام تاعك. به نرجعوا للضوء خاطر سي امبورطون الضوء في السال دو بان. اول حاجه لي بوين لومينو معناها عندك

0: الضوء لي سبوت مثلا في السقف لازم تخمم فيه ويزمهم ما يكونوا IP65 معناها ايتانش في سال دو بان لازم يكون ايتانش وماذا بيك تبعد على البنوار ولا الدوش خاطر عندك كل فابور دو تطلع دونك على السيكوريتي ماذا بينا نبعدوا اما فما دي سبوت اللي هما سبيسيو نجم نحطوهم في زوناكي اللي في الدوش زاد يزيد قيمة كبيرة في الضوء اللي عنا اللي نيش اللي نجم نعملوهم في الدوش يزيدون الضوء غادي ويزيدها قيمة كبيرة وعنا بيانسور تحت كان فما بانكات باتي والحاجة نجم نعملو ضوء تحتها علاد بشي يزيد يظهرها
1: به
0: عنا بعد
1: دو بريفيرونس الضوء يكون قوي في سال دو بان
0: عنا حاجتي انت حاجتي عنا لوميير اللي هي دوس اللي هي لوميير دامبيانس هذه هي فخامه اي كل لوميير انديريكت كل ليد اللي في الميروار ليد تحت الفاسك هذوما كلهم عندهم قيمه باش يعطيك الامبيانس هاديه في يهدي تبدا انت كاني امبيانس تاع سبا اي بالضبط دونك هذه الضوء اللي لازم يكون اي نجم بيان سور مالا هذه امبيانس معينه فما الامبيانس الاخرى اللي انت باش تحضر روحك حاجتك بالضوء باش تشوف وجهك باش تحجم باش تزين دونك هذه يلزمها ضوء قوي والاكثريه ردوا بالكم ما تعملوش ضوء في وراكم بيعطي ظل على وجهكم ولا تعمل سبوت الفوق على خاطر الضوء الكل يهبط لك وجهك اللوطة دونك الضوء اللي في سال دو بان يلزم يكون مقابل الوجه على العمده على الميروار اللي يبداو فيهم انتيغري الليت يبدا اون فاس وفوالا لي سبوت اللي يجيو مقابلين الوجه دونك عليها عمده كبيره والضوء يلزمو يكون قوي ويلزمو يكون ابيض دافي بلانشو اللي نحكيو عليه في دار كابلا ما ننساوش اللي يكونوا ايتانش باهي عندنا لي زانتربتور لا سي امبورطون لي زانتربتور القفل نتاع احنا في السال دو بان هذوما نعملوهم البر من البر معناها ما يجيش تحل الباب ومنها تحل الضوء عندك تحل الضوء ومنها تحل الباب وعندك تنجم انت مثلا حاجات بونكتويل باش تزين بهم ولا حاجه تنجم تزيدهم
1: بعدهم على الباب
0: يلزم مينيموم اي حاجه فيها ضوء مينيموم 60 سنتي بعيده على الماء اي عندك لي بريز ايتانش كان باش تستحق سيشوار كان باش تستحق غازوار اي حاجه هذوما زاد كيف كيف يزم اقل حاجه 60 سنتي على الماء
1: واضح يعطيك الصحه
0: نقفل المره هذه هنا ونكملوا مره
1: نكملوا بالطبيعه في الرونديفو الجاي ميرسي
0: ان شاء الله
1: شكرا لك مدام سونيا شقير ونكملوا احنا رونديفو كابوتشينو لليوم ميرسي بوكو للناس كل اللي كانوا معنا بعد شويه سانتي بلوس مع احلام غيلان ديني باش تجيكم بالطبيعه باخبار الصحه خاطر صحتكم بالدنيا يلا متابعه طيبه للبرامج الكل تحيات غازي خليل في الاعداد والتقديم جيان الحومه في الاخراج ونرجس قلاله في الديجيتال رضوا بكم على روحكم في الامان باي باي

0: جسيتي. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
1: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك. أورانج
2: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسامة ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية اسامة ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: جوهرة
0: أفهم بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، الكشف عن محاور خطة عمل وطنية لدعم التماسك الأسري. وإيران تدعو بريكس لمواجهة انتهاكات واشنطن في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابر اليوم في افتتاح ندوة علمية عقدت بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة حول موضوع الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان الاجتماعي. أكدت حرص الوزارة على بلورة التصور الوطني الاستراتيجي لدى وضع خطة العمل الوطنية لدعم التماسك الأسري 2025-2035 والتي تهدف إلى تعزيز صمود الأسرة ودعم تماسك أفرادها كي تكون النواة المحرك الاستراتيجي للتنمية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور من أهمها تمتين الروابط الأسرية بين الأجيال.
6: تقوم هذه الخطة على عدة محاور، أولها تمتين الروابط الأسرية بين الأجيال عبر تعزيز التنشئة الاجتماعية السليمة وإحياء ثقافة الحوار. ثانيها تعزيز صمود الأسرة وضمان رفاهها من خلال آليات متطورة للدعم والإحاطة تضمن قدرة الأسر على مواجهة التحديات المستجدة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية وكذلك مناخية. أما المحور الثالث فيتجه إلى تطوير التشريعات بمراجعة القوانين ذات العلاقة بالأسرة وتحيينها بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات لكافة أفرادها. ولأننا نؤمن بالنجاعة فقد عززنا هذه الخطة بآليات التنسيق والمتابعة والتقييم لضمان بالبلوغ الأهداف المسطرة، حيث انبثقت عن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035 الخطة التنفيذية للأعداد للحياة الزوجية، وهو برنامج وطني سيتم الشروع في تنفيذه بداية من السنة الحالية بهدف تعزيز قدرات المقبلين على الزواج على المستويات النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية والصحية لمساعدتهم على بناء مؤسسة أسرية صامدة أمام المخاطر وتنمية قدراتهم على التواصل الإيجابي وإدارة الخلافات والنزاعات وتحمل المسؤولية الوالدية، وذلك للحد من إمكانات التفكك والطلاق خاصة في السنوات الأولى للزواج.
5: من جهته استعرض محمد علي بنزينة، وهو أستاذ وباحث جامعي في قسم علوم الاجتماع بتونس، استعرض بعض المؤشرات الديمغرافية في بلادنا مشيرا إلى أن المجتمع التونسي يتجه أكثر فأكثر نحو التهرم ونحو مفهوم الأسرة النواة مقارنة بمفهوم الأسرة الممتدة.
7: حجم الأسرة مثلا في تونس تقريبا 3.5، معناتها أصبح في حسب تعداد 2024، وكي نقارنوه بالإشكال مثلا عام 75 كان 5.5. دونك هذا يدل للاتجاه في تونس الآن فأكثر فأكثر نحو الأسرة النواة مقارنة مع الأسرة الممتدة. كذلك مؤشر ثاني هو أنه 75% من الأسر هذه الآن موجودة في الوسط الحضري، موجودة خاصة في المدن الكبرى وموجودة خاصة في المدن الساحلية، فتوزيع الأسر هذه أصبح مركز أكثر في المناطق هذه مع حجم معناتها صغير اللي يدل انه الاسره اصبحت اسره نوات اكثر. سالت مسك الاسريه عندها مؤشر هو الطلاق، معناتها حاله الطلاق في تونس واللي كذلك قاعده تشهد منذ سنوات، معناتها تشهد في نسق تصاعدي وصلت فيه تقريبا في النشريه اللي خرمت عليها ناس بين 16 و17 الف تقريبا حاله، بين 16 و17 الف، وهو نفس تقريبا العدد اللي كان موجود قبل ما تصير الازمه الصحيه معناتها في 2019. معناتها المؤشر هذا قاعد يدل انه فما حالات طلاق، الاتجاه الان هو نحو الاسره المرنه، معناتها قبول مساله الطلاق اصبحت اكثر موجوده اكثر في المجتمع التونسي، وهذا في علاقه بنقص في التماسك الاسري. كذلك تونس نتيجه التحولات الديموغرافيه اللي شهدتها منذ سنوات قاعده تشوف في مؤشرات نتاع تهرم سكاني قاعده ترتفع، وصلنا 16.9 في 2024 وننتظر انه نوصل 20% بعد 5 سنوات.
5: أيضا تحدث الأستاذ والباحث الجامعي بنزينة عن أبرز التحديات التي ستواجه السياسات العمومية في بلادنا في 5 سنوات القادمة والحلول الممكنة للحفاظ على الأسرة ومواجهة التهرم السكاني.
7: عدد الإناث أكثر من عدد الذكور، وهذا ظاهرة كذلك ديموغرافية، ولكن نلقاه خاصة أنه 38 فصل حاجة لأكثر من 60 سنة هما من النساء أرامل. هذا يطرح تساؤلات بطبيعة الحال، ويطرح كذلك خاصة تحديات على السياسات العمومية اللي يجب توجه نحو الفئات هذه اللي باش تصبح في حاجه اكثر فاكثر للاهتمام بمؤسسه الدوله. الخمس سنين جايين مهمين في السياسات العموميه، لانه اذا نجاهلوا الجانب هذايا بطبيعه الحال باش نلقاو احنا بعد 5 سنين في تهرم سكاني اكثر، ومعناتها مشكلات لربما قد تواجه الصناديق الاجتماعيه خاصه المنظومه الصحيه اللي يلزمها تتاهل هي نفسها وتتوجه اكثر نحو الفئات اللي تطلب الحاجيات الصحيه هذه، فئات كبار السن مثلا. ينجم يقعوا برامج للتشجيع على الانجاب مش بشكل مباشر، معناتها معناتها منح مادية وغيرها، أنا مراش بالشكل هذا، ولكن مثلا إيجاد برامج لتشغيل الشباب لإدماجهم أكثر لأنهم يصبحوا مستقلين ماديا على الأسر متاعهم، يخليهم يفكروا في إنشاء أسرة. وكذلك فما راه برشا صعوبات معناتها يشوفوها الأزواج أو اللي يزمعوا الزواج، خاصة في مسألة رعاية الأطفال في المرحلة الأولى. نعرفوا اللي في المناطق الداخلية 75% من الأسر أصبحت متمركزة في المدن الكبرى في المناطق الساحلية، فالمناطق الداخلية هذه راهي تشكو نقص كبير ياسر في العناية بالطفولة المبكرة في المؤسسات الحاضنة. نعرف اللي في وقت من الأوقات كانت الدولة هي اللي تقوم ببعض مؤسسات متاع دي كريش دي جاردان دونفون وغيره، وهذا ينقص عبء كبير ياسر على الأزواج ويخليهم يشوفوا هالمستقبل بأكثر اطمئنان. معناتها يعرف اللي كيف يجيبوا ليد ينجم يحطوا في عوضة ولا في كريش وما يكونش الكلفة متاعه غالي ياسر يكون قادر عليها هو.
5: موضوع آخر، أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى المسلات اليوم في تصريح لشيراز تزركي بأن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حوالي 300 ألف حرفي، 30% منهم ينشطون بالأقليم الثالث، مشيرة إلى أن الأقليم الثالث يمثل لوحده 22% من قيمة صادرات الصناعات التقليدية التي تبلغ قيمتها 160 مليون دينار.
3: اليوم نحن في سوسة في إطار حملة تحسيسية نظمها الديوان الوطني للصناعة التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة للقرب من الحرفيين للتعريف بكافة إجراءات التصديق على كافة المستويات. صحيح قطاع الصناعة التقليدية قطاع رائد، قطاع يشغل، قطاع عنده قيمة تصديرية هامة بالنسبة للعدد من الحرفيين، لكن في الحقيقة هو ما يعكسش الواقع الحقيقي لهذا القطاع. عديد الحرفيين ما عندهمش فكرة على الإجراءات، ما يعرفوش كيفاش يصدروا، ما يعرفوش أنه عندهم امتيازات وضعتها الدولة في مجال التشجيع على تصدير منتجات الصناعات التقليدية. اليوم تكاثرت الجهود في إطار عمل تشاركي بين إطارات الدولة، معنا المؤسسات الدولة اللي متداخلة في مجال التصدير كلها متواجدة فيها الحملات هذه، هي حملات إقليمية كانت بديناها في شهر أفريل. قطاع كما قلت يشغل حوالي 300 ألف انحرافي، عنا برسك في القليم الثالث حوالي 30% من المجموعة هذية هما ينشطوا في قطاع صناعة تقليدية في القليم الثالث. عنا 160 مليون دينار قيمة تصدير، القليم الثالث مثل 22% يصدروا، وسوسة في المرتبة الأولى في القليم الثالث حاجة مهمة وعندها عديد المصدرين اللي إن شاء الله عندهم بوتنسيال أكثر في مجال التصدير. وكذلك عنا عديد المؤسسات الصغرى اللي إن شاء الله بالعملية هذه وتقريب كل المعلومات اللي تم إجراء التصدير باش يدخلوا في القطاع ويصدروا منتجات صناعة تقليدية، ويكون دفع أكثر لإدخال عملة صعبة إن شاء الله للبلاد التونسية.
5: أصدر البريد التونسي اليوم سلسلة من 4 طوابع بريدية جديدة تحت عنوان حرف تقليدية من تونس، وذلك في إطار مزيد التعريف بالحرف التقليدية في بلادنا. وتم تخصيص هذه السلسلة لفن التزويق على الخزف ودقة النحت والنقش على الزجاج وفق بلاغ صادر عن البريد. هذه الطوابع والمنتوجات التابعة لها تعرض للبيع ابتداء من اليوم 14 مايو بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر شبكة الانترنت. دوليا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس التنديد بما وصفها بالانتهاكات، انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام كافة السفن التجارية التي يتعين عليها التعاون مع القوات البحرية الإيرانية. بعد محادثات استمرت ساعتين، اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة الدولية وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. بينما تعلق السلطات الرسمية في لبنان الأمل على مفاوضات واشنطن لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على مناطق الجنوب، يلوح مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارات والتدمير والتهجير ستستمر طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله اللبناني. ويتحدث سفير الكيان المحتل لدى واشنطن عن مبادرة جديدة ستطرح على طاولة الطفا. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي الساعة إلى الأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
8: FM برعاية تونيزي برومو، توفر لك الخدمات الكل: ريزرفاسيون دوتيل، فواياج أورغانيزي إي على كار، عمرة، سيركوي أون تونيزي، بيتري دافيون إي دو باتو، إي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو ربح على طول.
4: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
9: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
10: مرحبا بكم في تونيسيكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على قناتكم.
11: حلمنا واحد، توا جاء الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونيسير قريبه مني.
4: عجين انرجي قدم لكم
12: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
13: السلام عليكم ومرحبا بكم في انفو سبور. البداية ببرنامج الدفعة الأخيرة من مباريات الجولة الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الأولى اللي ينطلقوا الأربعاء نتاع العشية. يتصدرها الكلاسيكو في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. المقابلة ديال الحكم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار منتصر بالعربي. في ملعب حمد العقر ببيرات النادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي. مقابلة ديال الحكم حسام بولعراس، سواء في غرفة الفار سيف الدين الورتيني. وبعد نهاية المقابلة سيتم تسليم رمز البطولة للنادي الإفريقي وكذلك الأولمبي البيجي، معني بالمقابلة من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، مقابلة دير الحكام هيثم الترابلسي. وفي غرفة الفار محرز الملكي. في بنجردين، اتحاد بنجردين يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة يدير الحكام باسم بالعيد. وفي غرفة الفار وليد المنصري. وفي المتلوي نجم المتلوي يستقبل الشبيبة الغيروانية، مقابلة يدير الحكم نضال الطيف. في غرفة الفار حسني الليلي، كذلك مقابلة مهمة للشبيبة من أجل ضمان البقاء، مازالت مكان وحيد في الرابطة المحترفة الأولى. نذكروا أولمبي البيجي والشبيبة هما المعنيين بضمان البقاء. بيجا في المركز 13 عنده 31 نقطة، والشبيبة الغيروانية في المركز 14 عنده 30 نقطة، وزوز مباريات مهمة سواء للأولمبي البيجي وللشبيبة الغيروانية. نعطيكم البث التلفزي لمقابلات الدفعة الأخيرة، مقابلة النادي الأفريقي والأولمبي البيجي منقولة على قناة الوطنية الأولى وقناة الكأس واحد، مقابلة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي منقولة على قناة الوطنية الثانية اس دي في فريكونس 11675، وكذلك منقولة على قناة الكأس 4، ومقابلة اتحاد بن قردان والترجي الأردنسي منقولة على قناة وطنية 2 اتش دي في فريكونس 10873. يعقد الناخب الوطني صبري اللموشي غدوة ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي المشاركة في كأس العالم 2026. الندوة الصحفية تنطلق 4/10. في الفولي كما تعرفوا مباراة نهائي كأس تونس اللي تلعب نهار السبت 16 مايل 4/10 بقاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. التذاكر متوفرة على سيت سكيرتي بوانتيان أسعارها 16,021 دينار، تذاكر مخصصة لجماهير النجم وتذاكر مخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي. هذه أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاو على ستنتانا جوارة في بوانت.
14: عجيل انرجي قدمت لكم انفوسبور.
12: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطالienne au cœur de votre moteur، disponible chez Agile Energy.

0: 30 et plus.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه زاده كيف كيف. هذاك علاش برنامجنا سونتي بلس في الموعد بتاعه كيما كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعه صيف. اي نعم، بدينا الصيف على بكري احنا اليوم، دونك على الصبره انت تحكي. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا على الدنيا وما فيها جوهره في ام تي في، ان شاء الله نكونوا نونسوكم، ان شاء الله زاده نوصلوا المعلومه اللازمه ليكم، الافاده والاستفاده. هذاك هو سلوغان تاعنا، عنواننا اللي ديما يكون معاكم على خاطركم ديما موالسين ديما متابعينا ديما معانا على الدنيا وما فيها. انا احلام غينا نقول لكم اهلا وسهلا من قدام ميكرو الدنيا ما فيها. خليني نقول الدنيا، ما فهمتش علاش ديما نقول الدنيا انا، ها كيني مصريه ماني، من ميكرو الدنيا وما فيها. المشاركه في الاعداد الصحفيه نهله ابو غنجه. خليني نقول مرحبا بجهين برحومه جهينه في الاخراج التقني، نرجوسا نرجس قليلة في الإخراج الرقمي. مرحبا بكم على 73-275-800-36-300. تلفة تلقوا جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم. اليوم موضوعنا مهم جدا، مش نحكيه كما كل عادة، هو مهم مش نحكيه على اليوم طب الإنعاش للأطفال بمستشفى فرحات حشاد. إن شاء الله شوية أخرى بش يكون مع الدكتورة سامية تيلوش، بش نحكيه زاد على أخلاقيات مهنة الطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحكيو عن نوميريك، نحكيو ويب، نحكيو كل التفاصيل هذه مع دكتور ياسر بالشيخ شوية أخرى زادة. وإن شاء الله إن شاء الله نلتحقوا بمدير مستشفى حاجب العيون باش نحكيو على القافلة المهمة جدا اللي باش تصير واللي تكتلوا فيها الحقيقة جميع خيالنا الأطباء أصدقائنا ولاد الدار زادة باش يكونوا مواكبين القافلة الصحية. أنا خليني نقول لكم يا مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، وديغك باش نسلم عليه ونقول له أهلا وسهلا مرحبا دكتور ياسر عن عمادة الأطباء بالوسط. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نشكرك على الاستضافة ونشكر جميع مستمعي جوهر أفام ويعطيهم الصحة.
1: أنت يعطيك الصحة زيدا. خليني أقول هي بادرة الحقيقة بركوها برشا مع عمادة الأطباء بالوسط، إن شاء الله بقدرة ربي باش تكون معمة زيدا مع عمادة صيادلة، مع عمادة الأطباء أسنان، إن شاء الله تكون زيدا على المستوى الوطني. خليني ننوه بمجهودات العمادة الحقيقة على رأسها الدكتور والأستاذ مهدي قصيعة، خليني نحييه ديما بالمناسبة أخونا وديما معانا في سونتي بلوس الحقيقة من اللي بديتها توا خلال 3 سنوات معانا. دونك نحب نقول السادة المستمعين والسادة المشاهدين زادة شنية معناها أخلاقيات مهنة الطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هو موضوع كبير لكن تجم تحكينا فيه أنت كيك الرؤية بتاعكم تظهر أكثر. تفضل دكتور.
2: واضح.
1: دكتور ياسر بالشيخ نعرف السبيسياليتي زادة
2: طبيب أشعة.
1: اللهم صلي على النبي. تفضل دكتور.
2: هو تعرف تطورت شوية الدنيا، تطورت التكنولوجيا والأكسيل المعلومة تطور، واللي تفهم صفحات الويب، صفحات التواصل الاجتماعي، الانستغرام، التيك توك. في الإطار هذا، في إطار التطور هذا، لازمنا احنا نتطوروا كأطباء. ولهذا عمادة الأطباء عملت ميثاق يخول للطبيب، خاطر قبل كان الطبيب مش مخول ليه انه باش يكون عنده صفحة نتاع صفحة ويب ولا صفحة في فيسبوك ولا على التواصل الاجتماعي. دونك عملت ميثاق انه هو للصفحات هذوما. والميثاق هذا دونك هو مهمته شنو؟ مهمته انه فرض وقت يحمي اخلاقيات الطب الديونتولوجي، وفرض وقت نعطيه للمريض الحق انه في المعلومه الدقيقه والسليمه. هذا هو المجمل نتاع الميثاق هذا الكل اللي خرجته عمادة الأطباء.
1: كي نحكيو على الميثاق هذايا نمشيو نحكيو على اكيد كي يكون ثم ميثاق ثم بنود، ثم بنود نتبعوها، هي باش تكون بطبيعتها كلها أخلاقية معناها وأخلاقية. من ضمن البنود شنو نجمو نعرفو؟
2: هو الحاجة الأولى من جملة هو البنود، معناه شنو اللي لازم يكون في الصفحة دي. أول حاجة أنه هو لازم يعرف الطبيب أنه هو هذه مسموح لأي طبيب مهما يكون اختصاصه. الحاجة الثانية أنه لازم يفرق الطبيب ما بين الصفحة الشخصية والصفحة المهنية، كان على الويب وإلا كان على التواصل الاجتماعي. الحاجة الأخرى هو شنو لازم، فما معلومات شنو ما اللي لازم يحطهم في الميثاق هذا، فما مدروجين شنو ما المعلومات اللي لازم يحطهم في وسط الصفحة متاعه، وشنو ما الحاجات اللي لازم يحطهم، وشنو ما أكثر حاجة شنو ما الحاجات اللي لازمش يعملهم، لازمش يدخل فيهم باش ننظموا الامور.
1: باه كي باش ننظموا الامور وصلنا لحنا للميثاق وصلنا للبنود ومن خلال هذه الكل، هل هناك محاسبه نقولوا احنا لدى تكون عندكم شرعيه لدى المحاكم او محاسبه لمغالطات معينه تكون موجوده بمواقع التواصل الاجتماعي؟
2: بالنسبة للصفحات
1: الضوابط احنا حابين نحكيو
2: الضوابط باش تكون باش تدخل كل ديما في الإطار نتاع العمادة، معناها كيما تصير أي حاجة أخرى صارت وإلا شكوى في العمادة باش تتعدى على المجلس التأديب نتاع العمادة وتكون في إطار العمادة، ما عندها حتى دخل بالمحاكم.
1: باش نفهموا معناها القانون صارم
2: صعيب
1: صعيب برشا، دونك ما نستهونوش ما نقولوش لا بالك شي خاطر مش في المحاكم، القانون راهو ما يرحم حد، والتجاوزات كيف كيف تنجموا تقفوا على

0: صفحات هذوما معناها فما برشا عباد تحط وتعرف اللي هي فما الصور قبل وبعد.
1: صحيح
0: هي موجوده برشا وتجي فيها برشا ان هي لازم نحط ولا ما لازمنيش نحط. هي راهو في الوقت الحالي تنجم تحط صور قبل وبعد لكن باحترام بعض الشروط. ثم احترام ميثاق في الميثاق هذا يعطيك شنو ما الحاجات اللي لازمك تقولهم وتحطهم ولازمك تعملهم وشنو ما الحاجات الممنوعه تطلما في فهاد الصور هذو. معناها اذا كان تحب باغ اكزومبل بالنسبه للحاجات لازم مثلا كيف تتحط في اللوح. اول حاجه لازم المريض يكون على باله انه هو الصوره نتاعو باش تتحط وكتب في هذا حط فيه حاجه اتفاقيه معناها تسمى هي كونسنتمون معناها حاجه موثقه مكتوبه صريحه انه هو راهو تصويرته باش تتحط على الصفحه. لازم بحتى اي شكل من الاشكال يقع التعرف على المريض في الصوره هيك لازم شي يقع. تو تعرف بك الادوات نتاع الذكاء الاصطناعي نجم نبدلوا التصويره ونحطوا فيلتر ونبدلوا هيك
1: الصوت
0: الصوره لازمها تكون طبيعي كما هي ونحطوا قبل وبعد. ولازم اهم حاجه نحطوا ملوطه بالفرنسيه ولا بالعربيه اني راهي الصوره هذه والا قبل والبعد راهو هذه جست للاعلام فقط
1: داكوغ
0: ماهيش ضمان للنتيجه. احنا جست باش نقولنا لكم راهو كيف نستعملوا الدواء هذا والا العمليه هذا نجم نتعدى من مرحله للمرحله ب قبل الصوره هذه للصوره هذه هي شنو لازم شخصو يكون موجود.
1: مهم جدا
0: مهم جدا زاد تعرف انه القاصرين ممنوع حتى لو كان فيديو والا تصاور ممنوع منع بيننا حتى لو كان عندنا الاكسبتاسيون والا تصريح من عند الولي لا ممنوع منع بيننا ممنوع منع بيننا زاد نشر لي تيمونياج نتاع المرضى معناها تكون مكتوبه والا فيديو ممنوع ايضا انه هو ان التصاور والا لي فيديو اللي يتعملوا في وسط قاعه العمليات هيك ممنوعين ممنوعين زاده انه هو نحطوا تصاور نتاع الاعضاء الحميميه للانسان هيك زاده كيف ممنوع حتى لو كان تغطي لكنه ممنوع. هذا هو تقريبا في المجمل
1: إجمالا.
0: بعد فما ديتال
1: مهم جدا الحقيقة هذه هي أخلاقيات المهنة وهذا هو الحقيقة الواجب والحق زادة هذا الواجب والحق. دونك يعطيك الصحة على توضيحاتك كل دكتور ياسر بالشيخ عن عمادة الأطباء بالوسط. شكرا لك وإن شاء الله مرجع تكون حاضر معنا في سبيسياليتي بتاعك الأشعة نحكيه أكثر مفصلا في الموضوع هذا. شكرا لك شوية أخرى تقول لي جيهان نمشي شوية ببليسيتي وراجعين لسانتي بلوس مع بعضنا.
2: جوهرة ببليسيتي باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: يمون اللي غرو
4: تيهاك زيهي وعامل جو
3: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
4: صحة ترى وريني قدش وليت
3: الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
4: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليكم اوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغرسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: تي بلس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه. كيف ماذا بينا تبداو تتبعونا تسمعونا، على خاطر عندكم ديما ما تسمعوا جديد ببرنامجنا سونتي بلس اللي يعنى بالصحه، صحه التونسي والمعلومه زاده ليكم، الافاده والاستفاده، هذا السلوغان تاعنا. دونك من الحقيقه الايادي اللي ممدوده لخيانهم التوانسه باش نلقاو ثله كبيره من جميع الاختصاصات في الطب الحقيقة، وأن القافلة هذه اللي باش تكون يوم 16 ماي بمستشفى نحكيو مستشفى حجب العيون، مهم جدا الحقيقة اللي باش نحكيو فيه، باش نكونوا ديريكتومون مع الدكتورة لميا هكا ولا لي الدكتورة زير. دونك خلينا نعرفوا أكثر معطيات مع الدكتورة لميا زير اللي تكون معنا في المباشر. أهلا وسهلا دكتورة. مرحبا بيك ومرحبا مستمعينا جهرة أفهم. مرحبا بيك. دونك تنجم تحط لنا في الإطار القافلة؟
2: ايه؟ هو فما مؤتمر إقليمي ايه؟ وقافلة صحية في نفس الوقت. المؤتمر الإقليمي هذا جهوي معناتها انتر ريجيونال، دونك سي ثالثيام جورني خاطر صاروا زوج مؤتمرات سابقين. هذه النسخة الثالثة وفي نفس الوقت باش يكون فما قافلة صحية متعددة الاختصاصات، باش يكونوا فيها معناتها خيرة من الأطباء والأساتذة جامعيين من دونك مستشفى سهلول، مستشفى فرحة حشيد، والمستشفيات المستشفيات زوج نتاع دونك قروين بن جزار والأغالبة، دونك معناتها متعددة الاختصاصات. فما برشا أمراض دونك أطباء نتاع مش باش نحصرهم الكل، مي فما امراض الدم، امراض دونك القلب، العيون، اختصاصات جراحيه زاده، ودونك فما برشا اساتذه جامعيين واطباء متخصصين. وفما في نفس الوقت دونك فما دونك الديوان الوطني للاسره والعمر البشري باش يساهم بالكلينيك نتاعو لو ماموغراف، دونك التقصي نتاع سرطان الثدي، باش يكونوا فما زاده ورشات لتقصي امراض عنق الرحم عند المراه، حصص تثقيفيه لاقلاع التدخين ولمجابهه معناتها التدخين عند خاصه دونك التثقيف الصحي للصغيرات. وفما دونك une journée en parallèle فما une journée scientifique فيها دونك محاضرات قائمه باش يقوموا فيها زاد كيف جامعيين من كليه الطب سوسه ورشات تطبيقيه للاطار الطبي والشبه الطبي. من بين المحاور باش نتطرقوا لاهميه دور اطباء الخط الاول في تامين الخدمات الصحيه للمواطن مع تاكيد على الطب الوقائي والتقصي المبكر للامراض المزمنه كما السكر ضغط الدم وبعض السرطانات، وخصوصية العمل في الجهات الداخلية لأطباء الخط الأول. فما زوج محاضرات في الطب الاستعجالي، فما محاضرة اللي تدور كل من الذكاء الاصطناعي والتنويم المغناطيسي في المجال الطبي. دونك باش تكون متنوعة.
1: يعطيك الصحة دكتورة، خلينا نقول دكتورة لميا زير اللي تعمل نافيت كل يوم باش توصل لحاجب العيون، يعطيك ألف صحة دكتورة. دونك ميرسي بوكو. خلينا نتوجه ديريكتومون مع سيد مدير مستشفى حاجب العيون سي جمال. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مع السلامة. سعيد جدا بهذه الاستضافة على أمواج إذاعتكم إذاعة جوال أفهم.
1: مرحبا بك سيدي.
3: للحديث بطبيعة عن القافلة الصحية الإقليمية متعددة الاختصاصات اللي جات في إطار انعقاد الملتقى العلمي الإقليمي الثالث لأطباء الخط الأول بالدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف بطبيعة وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بالقضوان. القافلة هذه تم برمجتها بإشراف ورئاسة الدكتور الأستاذ الهادي خيري اللي تم التنسيق معه في كل خطواتها مع اللجنة التنظيمية الكوميتي دورغانيزاسيون المتكونة من مجموعة من الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية للدائرة الصحية بحاجب العيون. وتم التوافق والاختيار على أنها تكون قافلة إقليمية كما ملتقى إقليمي. قافلة إقليمية تتجاوز حدود مدينة حاجب العيون وحدود القيروان لتشمل كافة متساكني ولاية سيدي بوزيد بكل معتمدياتها. ضم القافلة أكثر من 70 طبيب من بينهم أكثر من 40 بروفيسور في اختصاصات مختلفة. نذكر لك إذا كنت حاب الاختصاصات عن
1: قالت له قالت الدكتورة لمياء حكيت عليهم الاختصاصات سي جمال. حبيت نعرف علاش اختاروا مستشفى حاجب العيون بالذات.
3: الحقيقة ما همش هم اللي اختاروا المستشفى، احنا اللي اخترنا، احنا اسسنا الملتقى علمي اقليمي. هذه دورته الثالثة، كان ناجح في دورته الاولى وكان ناجح في دورته الثانية. الدورة الثالثة احنا استضفنا الدكتور الهادي خيري في الدورات السابقة. مع بعضنا فكرنا في انه الدورة الثالثة هذه تكون مشروعة قافلة صحية.
1: تخيبيان أهم حاجة هذية، وندعو خيانا ومواطنينا باش يكونوا متواجدين أكيد. دونك نجم تعطينا الدات بالضبط والتوقيت السيد المدير؟
3: التوقيت هو بداية من الساعة 8 صباحا، الدات هي يوم السبت 16 ماي هذية.
1: أي
3: بداية من السبعة، من الساعة 8 صباحا
1: إلى
3: إلى الساعة 2 بعد الزوال.
1: باهي برش، تري بيان.
3: دونك الاماكن عندنا عدديه حاجب العيون اللي هي الشعشاع، عندنا مدرسه القريه في حاجب العيون، عندنا مركز الدائره الصحيه بحاجب العيون، وعندنا المستشفى المحلي بحاجب العيون. مش تكون القافله متوزعه على الاربع اماكن هذوما.
1: تري بيان،
3: باعتبار انه فيها عدد كبير من الاطباء واختصاصات كثيره.
1: يعطيكم ألف صحة، شكرا لك سي جمال العثميني مدير مستشفى بحجب العيون، والدكتورة لمياء زاير اللي الحقيقة أمدونا بأكثر توضيحات فيما يخص القافلة والمؤتمر. دونك ديما احنا المعلومة تلقاوها عنا سباقة في جوهرة فام الدنيا وما فيها، أكيد شوية أخرى باش نمشيو مع مواضيع أخرى زادة، وباش نهني بالعزيزة علينا في الغزيدنا الأخرانية بكلية الطب بسوسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. خليني أنا نحكي وخليني نقول بجوارحي، خليني نقول بكل فخر واعتزاز نحكي ديما الأطباء بتونس، نحكي شبابنا، نحكي زادة الأساتذة اللي وصلوهم للدرجة هذية. خليني نوه ديما بقدرات الأطباء التوانسة، نحكي في المجال الصحي الطبي، رام ديما عنا ما نقوله فرويحنا ودي مركيزة في البلاد هذية، النخبة والنخبة ثم النخبة. خليني نقول إلى كلية الطب ابن جزار بسوسة وبكل فخر زادة، خليني نقول اللي هي الأولى وطنيا الحقيقة في تخرج المناظرة الاختصاص لأطبائنا الشبان، نعم هي الأولى. خليني نقول من خلال هذا الكل شكرا لكل مجهودات الأساتذة الموجودين والقائمين على الحقيقة إيصال المعلومة اللازمة وإيصال أولادنا إلى بر الأمان الأطباء الشبان. من خلال هذا الكل نحب نحيي جميلة خضري، هذه الطبيبة الشابة المتحصلة الحقيقة في مناظرة الاختصاص متاعها بمعدل 18.49. برافو برافو برافو، ألف ألف مبروك بنتنا. الحقيقة من ما عندي باش نجم نقول، كان تشوفوا على وجهي قلبي ضخ بالخوي، فرحة كبيرة مش كان أنا، أكيد الناس الكل، نحكي استوديو اللي قدامي، الناس اللي تسمع فينا توا واللي تشاهد فينا على جوهرة فام تي في كيف كيف. خليني زادة نقول الحلومة بن عبد النبي، الطالبة هذه زادة سنة خامسة ما شاء الله في الاختصاص متاعها، زاد كيف كيف نجحت لنا وأن باش تكون طبيبة مقيمة بمستشفياتنا الكل بتونس. الحاجة اللي نحب نقولها زادة، نحب نقول أمها سونيا، نحب نقول أمها سونيا الحجاجي هكا، تهانينا الحارة يا للا، راهم ينجموا لذاتنا يوصلوا في المقام هذية والنتيجة هذية إلا بمجهوداتكم أنتم الأولياء، ربي يبارك لكم. كيف كيف نحب نقول كوثر مهدوي صديقتنا زادة، نحب نقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك للبنوتة. كيف كيف نقول لهم محليكم اللي ما خليتوش بلادكم وماشيين، محليكم اللي باش نلقوكم كي باش نكبروا، محليكم كي باش تخليو تونس رائدة من رواد الصحة في العالم، تخليو الوجهة الصحيحة للصحة بتونس، تونس العزيزة الغالية. ما نجمش نحكي ما نقول شكرا وتهانية لكل اللي نجحوا من وليداتنا وبنياتنا في الاختصاصات نتاعهم، المناظرة هذية في التخرج هذا عمناو كنا موجودين معاهم في التخرج، وكانت الحقيقة دموع كبيرة برشا، وكان من خلال الأولياء اللي عملنا معهم تيموانياج أنهم أولياء يلموا بالدينار وبالخمسة آلاف ويلموهم ويحطوهم تحت جرية ووصلوا بناتهم وولادهم. ما شاء الله عليكم الكل، الحقيقة تحية كبيرة لكل أولياء الطلبة متاعنا هذم. وزيدا نحب نقول إن شاء الله وليداتنا يشوفوا هذا الكل ويشوفوا هالنتيجة هذية، يكونوا زادة يتبعوا هالمنوال الصحيح، هالمثال الصحيح هذية في كامل مسيرتهم التعليمية، ويشدوا ويكبشوا ويوصلوا، راهو بقدرة ربي يوصلوا. وتقعد ديما تونس العزيزة الغالية علينا، هي ولادة، تقعد هي ولادة في الإطار الصحي التربوي في جميع الاختصاصات. إن شاء الله بالمناسبة ذي نقول وليداتنا اللي بيشتازوا مرحلة البكالوريا إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ينجحوا، وإن شاء الله هكا نبدأوا نحكيوا عليهم هكا في الغاديو ونسميوا الأسامي زادي كيف كيف. تحياتنا لكل الأولياء، تحياتنا لكل لطلبتنا الشبان اللي ما شاء الله وصلوا ونورونا. شوية ورجعين
1: الأولاد، عطينا غيطة وحسين
2: برا بابا برا بابا.

0: يا مرحبا بكم، اهلا وسهلا ناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اكيد الزغاريد في كل الديار توا بالنسبه للمتخرجين الطلبه نتاعنا. اليوم اخترنا الحقيقه باش تكون فما مساحه موجوده لوليداتنا وبنياتنا اللي تخرجوا في مناظره الاختصاص بكليه الطب بتونس. اليوم حكينا تحديدا عن كليه الطب ابن الجزار بسوسه، بما ان المعدل كان الاولاني، وكانت زاده كليه الطب هي الاولى وطنيا من خلال النتائج الموجوده تنجم تلقاوهم على صفحات التواصل الاجتماعي. ما شاء الله تبارك الله، كي نشوفوا حاجه كيما هكا تنور البلاد برشا وتنورنا جهويا وطنيا ودوليا. خليني نقول زاده اللي اليوم كانت باش تكون معنا السيده رئيسه قسم طب الانعاش للاطفال بفرحات حشاد، الدكتوره ساميه تيلوش. دونك اكيد تعرفوا رؤساء الاقسام والعمل الدؤوب نتاعهم برشا، دونك ينجموا يشدوا في اخر وقت لصغيراتنا، مسموح لهم هذا الكل اكيد. مثالش نقول ان شاء الله المره الجايه، ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله باش يكون خاص بهذا الاختصاص طب الانعاش للاطفال. خليني نقول اللي انا كنت في زياره معاها البارح، وان شاء الله يا ربي المره الجايه باش نحكيو موسعا اكثر في هذا الاختصاص. اما جست باش نقول لها على السلامه على خاطر تعنيت وجات الدكتوره، وباش نقول لها ان شاء الله المنع خير يا ربي، واكيد اكيد المنع هو صغيراتنا اكيد هذا الكل. خليني جست نسلم عليك دكتوره باش نسمح اشرف شويه في الوقت نتاعو يسامحني. دكتورتنا مازالت كي خلطت بحدنا توا، نعرف الالتزامات دكتوره نعرف، وهذاك علاش قلنا خلي ان شاء الله تكون الخميس الجاي موسعا باش نحكيو على هذا. لكن خليني نسلم عليك كمان، مرحبا بك دكتوره ساميه تيلوش، رئيسه قسم طب الانعاش للاطفال بمستشفى فرحات حشاد. كنت في زياره بحداك البارح، شفنا نحبك كلمة من عندك، شنو شدك اكيد الصغيرات اللي شدوك؟ اكيد
1: الصغيرات، معناتها ماك تعرفوا الحالات حرجه تكون في السيرفيس، دونك نتاسف معناتها على التاخير.
0: ما تتاسفش برشا، على خاطر انا صديقي وزميلي وزملائي هنية اشرف بن عبد السلام يقول لي اعطيها خمسة دقائق اخرين مادام جات. شكرا لك، شكرا. دونك بالنسبه لنا احنا ان شاء الله المره الجايه شو باش نحكيوا بالضبط في ليميسيون الجايه؟ شو باش نحكيوا؟ خلي ساده النظاره والمستمعين يعرفوا شنو اللي عنا يستنى فينا يوم الخميس القادم ان شاء الله حول طب الانعاش للاطفال.

0: طب الأطفال اللي هي الإنعاش الطبي للأطفال اللي نحبوا نحكيوا عليها أكثر في تونس. نعتقدوا الأطباء في الاختصاص هذايا نستحق سبيسياليتي نتاعنا باش نحكيوا عليها خاطر نتعاملوا مع أطفال في حالات حرجة.
1: دونك هذايا باش نحكيوا دكتورة على العدد نتاع الأسرة اللي موجودين اللي هما 6 كهوة أما بيان إيكيبي. باش نحكيوا لي شويه بالكل تضطروا في احيان انكم ما تنجموش تقبلوا صغار في الحالات الحرجه نتاعهم خاطر ما عندكمش وين باش تحطوهم. ثم باش نحكيوا على الحلمه نتاعكم شنو تنتظروا.
0: احنا حلمه نتاعنا الحقيقه بدات من التسعينات. حلمتنا ان يكون عندنا سيرفيس فيه 14 سرير نتاع انعاش كما تونس وكما صفاقس عندهم اكثر اسره.
1: تري بيان. دونك دكتوره باهي باش نمشي خاطر احنا خرجنا من الكلاسيكي في البرنامج الصحي باش نمشيو بما ان عندنا عماده الاطباء بالوسط وبما ان عندنا الحقيقه التكاتف الكبير هذايا مع مديري المستشفيات والاختصاص الدكاتره اهل الاختصاص. نحب جوست احنا ديما نقولوا المشكل ثم الحل. نحب نحكيو احنا اليوم بالذات باش نحكيو على نقطه معينه ومهمه جدا على خاطر شفت انا تو دابور ما شاء الله على الخدمه نتاعكم شفت العباد والوليدات قديش هكا رامين رويحهم على الخدمه. بنحب نهني زاده اللي شفناهم البارح اميمه سلمى ايه اسماء بالتخرج غزيدنا
0: يعطيكم الصحه
1: اللي معاك البارح دونك اميره زاده تسلم عليهم برشا خليني نقول لهم الف الف مبروك وجهنا مبروك عليكم. دونك نحكي 6 اسره شويه 14 مش شويه
0: هو ماذا بينا أكثر عنا حلمة متاع أكثر أما نبدأ تدريجيا كما بدينا بوحدة بستة وتوا قسم احنا نبدأ توريتا بالجاية خاطر كما تعرفوا سرير متاع إنعاش ما هو شيء تحديد ومعناتها مطلع سي أجهزة مراقبة سي أجهزة تنفس سي أجهزة دياليز نعرفوا اللي سيتطلب أموال معناتها عديدة للتأهيل ويلزم زادة موارد بشرية معها. دونك نبداو المرحله الجايه ان شاء الله نوصلوا لها ان شاء الله في اقرب وقت واحنا واثقين اللي ريسبونسابل باش يحقوا هالحلمه خاطر هي كانت قرار معناتها المسؤولين والوزاره كون تولي سيرفيس. دونك ان شاء الله نتواصلوا في الحلمه هذه
1: ان شاء الله نتواصلوا خلينا نحوس الان ان شاء الله نتواصلوا من 6 اسره الى 14 راهو سرير مش معناها فرشك هو راهو بيان ايكيبي بتوسكي نوميريك وكل ما هو صحي وكل ما تبع للصحه دونك مختلف الاختصاص. ثم سيدتي نحب نسألك سؤال موجه شنو تحس أنت وقت اللي توصل أنك ترفض ما عندكش وين باش تحط زوز صغار ولا ثلاثة صغار وين باش تحطهم شنو مصيرهم وين باش يمشيوا.
0: الحقيقة مش وحدي نحسوا بكلنا بالألم الأطفال في أطباء الإنعاش متاع الأطفال نحسوا بالألم كيف نلقاو فما صغار معناتها ما يلقاوش كيف يكلمونا ما نجموش نوفروا لهم السرير هذا
1: هما في حالة حرجة نقولوا ما يوصل غير انيماسيون الا ما هما حالة حرجة
0: احنا ماذا بينا يبدا عندنا اسره اكثر باش نجموا نقبلوهم. احنا الجمعه هذه فما 4 ما نجمناش نقبلوهم. احنا قبلنا الجمعه هذه مثلا 3 عندهم مرض خبيث معناتها من قسم الدم ولا قسم الكارسينو معناتها في حالات حرجة اللي فما اباء اولياء يستناو ورا الباب يستناو في نبضه امل.
1: اي
0: دونك احنا الالم هذا ماذا بينا ما نعيشوش واحنا متاكدين معناتها الناس الكل مجهودات الكل باش تتضافر باش نقدموا باش نطوروا خاطر هذا الهدف نتاعنا الناس الكل.
1: دونك ماذا بينا سيد وزير الصحه وزاره الصحه الناس اللي لبس عليها زياده نحكي لي زوم دافير والناس الكل اللي سواء خارج تونس او داخلها مثالش نجموا نتعاونوا الناس الكل المجتمع المدني نجموا نتعاونوا في توفير هذا الكل خاطر ثم استعدادات كبيره من المواطنين خاصه خارج الدوله راهم يحبوا يعاونوا في المجال هذايا. جوست فين يمشيوا الصغيرات وين يمشيوا كي ما يلقاوش بلاصه في الطب في الانعاش.
0: الحقيقه هو فما شكروم معناتها فما شكروم اللي يكلموهم الاطباء من توزر من جده من نابل معناتها كان واحد ما يلقاش بقدرة ربي يلقى في بقاع اخرى.
1: الحمد لله
0: نورمالمون فما مؤسسه اللي توزع هالمرضى هذيا والمسؤولين بالحق يحاولوا الماكسيموم بالتوزيعها. اني جوست نحكي على نطاقنا احنا ونمغي بيان اكسبتي.
1: معناتها راهو باش تعرفوا خاطر شفنا الحالات وشفنا الوجيعه الكبيره اللي يحسوها كيما يحسوا لي بارون كيما يحسوا راهم لي ميدسان بتتغ لي ميدسان اكثر خاطر مسؤولية أخلاقية وطبية هما مناتين معتا بالعهدة متاحة. سيدتي باش نجم نقول لكم إن شاء الله ربي معاكم
0: عايشك
1: وعطيني مود لافان حلمتك؟
0: نحبها تتحقق.

0: بلادنا تحقق الأمنيات وتحقق الأحلام.
1: يا رب إن شاء الله ما فماش ألم باش يكون ثم أمل.
0: إن شاء الله.
1: حلوة كلمتك برشا. دونك الأمل والألم قرب لبعضهم يا أشرف، صعيب شوية المومة. دونك في تونس ديما المستحيل ماهوش موجود، وديما موجودة النتيجة الطيبة. يا رب يكونوا في الأنصات جميع المؤسسات الراجعة بالنظر لها، مستشفى فرحة حشيد أو المستشفيات الأخرين، زي كيف كيف نحكي على قسم الإنعاش للطب، قسم طب الإنعاش للأطفال بجميع المستشفيات، اللي حكينا على مستشفى فرحة حشيد. شكرا للدكتورة ورئيسة القسم الدكتورة سامية تيلوش، مرحبا بيك عايشك. وشكرا ليك، ونعرف اللي الواجب أكثر من كل شيء. شكرا أشرف بن عبد السلام على روحك الحقيقة هذه. شكرا لبنياتنا الكل، شكرا جيهان، شكرا نرجس وجمال بوقديدة. أنا أحلام أقول لكم ميرسي بوكو، يلا باي باي.
2: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخمسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون، المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام، بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. عقد اليوم أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل بمقر نقابة الصحفيين بتونس العاصمة ندوة صحفية. وفي تصريح مفادة الجارة فاهم نسرين علوش، أكدت يسرى ناجي ممثلة تنسيقية أصحاب الشهادة العليا من طالت بطلتهم، أن القانون عدد 18 رغم مرور حوالي 5 أشهر على صدوره ما زال حبرا على الورق.
5: احنا اليوم يعني في ندوة صحفية تحت عنوان القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر. الهدف من ندوة، أهم نقطة هي تنفيذ القانون 18. اليوم الجميع يعلم أنه القانون 18 عنده تقريبا 5 أشهر وما زال يعني اليوم حبر على ورق. نطالب رئيس الجمهورية بالإرادة السياسية الحقيقية وسرعة التفعيل، لأنه عمر من طالت بطالتهم لم يعد يحتمل الانتظار. أيضا اليوم من طالت بطالتهم حالات إنسانية واجتماعية. مطلبنا الأول والأخير هو الانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، لا غير، انتداب مباشر شأن كل التسويات اللي صارت في الملفات الاجتماعية. ونؤكد أن لا عدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت بطالتهم وإنصافهم، ولا إنصاف يعني دون تطبيق هذا القانون. اليوم حسب وزارة التشغيل يعني والنتائج اللي خرجت في بيروات التشغيل تقريبا يعني 60 ألف 40 سنة فما فوق. أيضا العدد الجملي لأصحاب الشهادة العليا في حدود 137 أو 140 ألف. أيضا أكيد إحنا اليوم واصلين النضال ثم النضال بكل الطرق السلمية وليكفلها القانون والدستور. إن شاء الله عندنا تحركات جهوية قادمة أيضا إذا لم يعني نلاحظ جدية في تطبيق القانون وصدور الأوامر والمنصة في شهر ماي. أكيد سنواصل يعني في منتصف ماي وقفة وطنية وستكلل يعني باعتصام مفتوح إلى حين يعني صدور المنصة والأمر التالي.
4: من جهته عضو مجلس نواب الشعب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل النائب صابر جلاصي أكد أن الوظيفة التشريعية قامت بدورها، والحل اليوم مرتبط بإرادة سياسية من طرف أعضاء الحكومة حسب تعبيره. ختاما في أخبارنا العالمية، ذكرت وكالة فارس للأنباء عن مصدر مطلع أنه بقرار من طهران بدأ عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران، وذلك بعد تنسيق بين وزير الخارجية الصين وسفيرها بطهران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. من الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوي.
6: تحياتي لخميس 14 ماي 2026. أهلا وسهلا بكل عشاق ومتابعي المحقق بلوس، هذا البرنامج اللي نرجع فيه كل يوم على قضايا تونسية عربية وإلا عالمية، نغوص في تفاصيلها، نأخذ منها العبر وجملة من الاستنتاجات. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في الإخراج. واليوم نقترح عليكم نمشي نشوفوا بعد شوية الشقيقة مصر للحديث على الحاج سيد والملثمين، قصة تسمعوا تفاصيلها هنا في المحقق بلوس على جوهرة فام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. أما في الجزء الثاني من هذه الساعة فالموعد بش يكون مع عيد الحب ومع سونيا. زي ما شنو حكايتها سونيا وعيد الحب؟ ما تفلتوش التفاصيل في الجزء الثاني من هذه الحلقة. المحقق بلوس توا بدينا، مرحبا بالجميع.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
6: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضية اليوم إذن بشتهزنا لمصر وتحديدا للمؤطم بالقاهرة وترجع بينا الفيفري 2017 وقت اللي الحاج سيد مع الشوفير متاعه وصلوا للعمارة اللي يسكن في واحدة من الشقق متاعها الحاج مع الخمسة متاع العشية. الزوز طلعوا للدار، شعبان هذا الشوفير قعد في كرسي قدام باب الدار كما طلب منه عارفه، أما سيد فادخل للداره. شعبان وهو يستنى تجيه ضربة قوية على رأسه، من قوتها طاح في القاع، مازال أصلاً ما استوعبش اللي صار ولا شنو اللي ضربه، وهز راسه وإذا به يشوف قدامه زوز رجال ملثمين، واحد منهم مخرج سكينة كان مخبيها في سرواله من تالي وحطها على رقبته وقال له شش خير ما تطلع ولا صوت، وهدد وكان حاول يعمل حاجة هكا ولا هكا راو مش يتكي عليه. شعبان خاف وسكت وبقى مسمر في بلاسته وما تحركش. الملثم الثاني توجه الباب دار سيد وبدأ يدق، ثواني وخواتم، خواتم هذه هي مرت سيد، حلت الباب، هي حلت الباب والملثم يدزها ويدز الباب ويدخل ويسكرك الباب وراح. دقائق من بعد يخرج الملثم يجري ويهبط الدروج وهرب وخلط وراه الشريك اللي مازال كيكمل ضربك شعبان باللي في ديه. لحظات والجيران في العمارة يفزعوا على صوت السياح جاي من شقة سيد وخواتم. زوجة حارس العمارة سمعت صوت السياح، هي أول اللي خرجوا ومشيت تجري من دارها، طلعت تفركس شنو إن شاء الله خير منين جاي هالسياح. وصلت لدار سيد وغادي اتفاجأت بشعبان طايح في القاعة وشبه دايخ، وجهه ورقبته مجروحين، رأسه مضروب وكله دم. المرأة مش فاهمة، بدأت هي بيدها تصيح وتعيط يا لطيف يا لطيف يا سي شعبان لباس اش صار، وهي تحكي معاهم فرد وقت تدق في الباب على خواتم وسيد. خواتم حلت الباب، كانت مسكينة في حالة تبكي وتعيط للجيران، جريوا لي قتلوا سيد. صوت السياح والفوضى اللي صارت الجيران بداوا يتلموا من غير تفكير، أول جماعة خلطوا فيهم هزوا سيد وشعبان وجريوا بهم الأقرب مستشفى. أول ما وصلوا للسبيطار وتمت معاينة حالة الضحايا، سيتم نقل شعبان اللي كانت حالته حرجة جدا للعناية المركزة، أما الحاج سيد فتم إعلان وفاته رسميا فور معاينة الأطباء ليه. الوفاة مبدئياً كانت بسبب نزيف حاد ناجم عن عدد الطعنات اللي تعرض لها في رقبته وصدره. في الأثناء ولده عبد الله سمع بالخبر جاي يجري للسبيطار مش يعرف شنية اللي صار لبوه، لكن حد ما نجم يفيده، لا الطاقم الطبي لا الجيران اللي جابوه، الناس الكل ما زالت مش عارفة اش صار له سيد وشكون اللي عمل فيه اللي عمله. في الوقت هذا الشرطة زادة ووصلت للسبيطار وانطلق طبعا التحقيق في القضية، وأول حاجة بدأوا بها الأمنيين هي التعرف على الضحية. سيد عوض الله صاحب مصنع رصاص متاع بطاريات الكراهب، رجل ميسور الحال معرس وعنده أولاد، ومن فترة مش بعيدة على الجريمة سيد ومرته صارت بيناتهم مشاكل وبسببها الخلافات اللي ما وقفتش وصلوا للطلاق والانفصال. بعد الانفصال تقريبا بشهرين الحاج سيد عرس بخواتم. خواتم هي بيدها مرأة مطلقة وعندها أبناء من زوجها السابق. الحاج سيد رغم اللي طلق مرته الأولى إلا أنه الحقيقة علاقته بولاده كانت على ما يرام، كان من ناحية المصروف يصرف عليهم، موفر لهم اللي يطلبوه لحد اللحظة. إذن هذه هي المعطيات اللي نجموا يعرفوها الأمنيين على الحاج سيد. توجهوا
المحقين لمسرح الجريمة وين ستتم معاينة الدار، رفع البصمات، البحث عن الأدلة. وبعد معاينات مسرح الجريمة جاء الوقت إذن بالنسبة للمحقين باش تنطلق السماعات. أول شخص تم سماعه وبطبيعة الحال هي مرته، الثانية مرت الحاج هي الشاهدة على الجريمة السيدة خواتم. خواتم قالت للمحقين أنه الحاج صباح مشى يخدم بشكل طبيعي، أروح من الخدمة مع الخمسة تقريبا، دخل الدار بدل حوايج وقال لها اللي هو تاعه بيحب يدخل يرقد شوية وطلب منها تقيمه من النوم مع الثمانية باش يعاود يخرج عنده قضية مهمة. لكن دقائق من بعد قالت ونسمع في صوت دقان على الباب، مشيت على نيتي نحل في الباب، تي ما زلت حتى ما شفتش سيد المحقق شكون اللي يدق واذا بيه يدزني ويدزك الباب للي طيحني ويدخل. راجل ملثم لابس كله في لكحل، اول ما دخل سكر الباب وقال لي كلمه ليه كان نسمع صوتك نقتلك. خواتم قالت من الخوف ما جاوبتش اصلا وما حركت كان راسي هكا باش نقولوا باه الله يبارك. الملثم شدها من يدها قومها وقالها راجلك فين. وقتها خواتم وراته مصبعها نعتدته على بيت النوم. الملثم دخل مباشرة البيت النوم، وقتها سيد كان راقد في فرش ودخل عليه بالسكينة اللي في ديه وضربوا بها في صدره. الضربة هذه قيمت سيد مفجوع ولا بحرارة الروح، مش فاهم شيء. في اللحظة هذه الجاني كمل سلسلة الطعنات متاعه، طعنة اثنين ثلاثة، هاو رقبته هاو صدره هاو قلبه، حتى تأكد أنه سيد لفظ أنفاسه الأخيرة. خرج من البيت شاف قدامه خواتم اللي شافت كل شيء بعينها وعاود قلها بعد حل الباب وهرب. هو خرج من هنا وخواتم مشات تجري لبيت النوم، وأول ما شافت رجلها غارق في دمه بدات عادة تصيح وتعيط حتى سمعوها الجيران. وجاتها مرت حارس العمارة قالت خواتم أصلا ما نجمتش من الأول نحل الباب، وليت مرعوبة خايفة إلا ما تأكدت أنه اللي تدق هي مرت العساس ومش الملثم، خفت ليظهر عاود رجع لي مرة أخرى ليان. بعد إصابته شعبان الشوفير تعدى إذن من مرحلة الخطر وأخيرا فاق. في التحقيق معاه شعبان قال أنه يخدم مع الحاج توا عنده 5 سنين، وكي خدمته عجبت الحاج عينه تقول أنت حارس شخصي ليه قرتكو، بالإضافة لأنه شوفير هو مسيكن لا جاء شوفير باهي لا جارد كور يصلح. باهي يحكي لنا شنو اللي صار نهار الحادث يا شعبان. قال شعبان بعد ما وصلنا للعمارة الحاج قال لي استناني قدام الدار عندي قضية أكيدة مع الثمانية، نمشي ندخل نرتاح شوية ونعود ونخرج. شعبان قال للمحقين قعدت قدام الدار وين فما كرسي مستانس نقعد نستنى فيه الحاج كي يدخل له على روحه. قعدت قربت الربع ساعة وصار اللي صار سيد المحقق. بعد شعبان تم استجواب العساس تاع العمارة ومرته مع سماع بقية الجيران شافوا شي حاجة يجبوش يكونوا مثلا شافوه هالملثم هذا. الجيران أكدوا للمحقين أنه الساعة أولا الحاج سيد ذي رجل محترم إنسان متربي الحقيقة من النهار اللي عاش فيه في العمارة يتعامل مع الجميع باحترام ودي ما يقابلوه في الجامع، رجل كريم بالأمارة كان مخصص مبلغ شهري يحطه في صندوق الإعانات متاع الجامع، إيش من خيرها من هك. بالنسبة للمحقين الجنات إذن كانوا جايين بالذمة للحاج قاصدين يقتلوه، الدليل أنهم دوب ما دخلوا وسألوا مرته عليه لكانوا ناويين يسرقوه، لكانوا ناويين يفركسوا الدار عينهم بهو وبش يقتلوه. هذيك علاش حبوا يفهموا المحقين شنو حكيته الحاج هذا، عندوش عداوات معينة
وبما أنه الجيران أكدوا لهم أنه في المنطقة ما عندوش مشاكل تذكر، جاء الوقت باش يشوفوا علاقات سيد المهنية. واتضح أنه العاملين معاه والتجار في السوق علاقتهم سيد جيدة جدا. شافوا من شيرة طليقته، لقاو حتى علاقته بطليقته وأولاده تبدو عادية، ثبتوا في موضوع النفقة لقاوه يصرف عليهم، يقابل في أولاده بشكل طبيعي. من بعد المحققين اطلعوا على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في العمارة، وهنا بالفعل شافوا زوز ملثمين داخلين للعمارة، وشافوهم زادة كيف خرجوا، لكن ما نجموش يحددوا هويتهم بما أن وجوههم كانت مغطية بالكامل. إذن المحققين لحد اللحظة ما عندهم حتى مشتبه فيه في هذه الجرائم. هذاك علاش ولاو الجميع مشتبه فيها، سواء من العائلة، من الجيران، من المقربين، وتحط التليفونات عدد كبير منهم تحت المراقبة، وتم التثبت من سجلاتهم وتحديد ما وقعهم. وهنا المحققين باش يكتشفوا معلومة باش تجذب انتباههم. تليفون عبد الله ولد سيد، في تليفونه ساعة حدوث الجريمة تليفونه يعطي إشارة في محيط دار بوه. بالبحث عليه اكتشفوا المحققين أنه سي الوليد هذا اختفى، لكنهم عرفوا أنه في العادة ديما يقعد مع أصحابه خالد ومحمد، هذاك علاش حطوهم هما تحت المراقبة قبل ما يتم إلقاء القبض عليهم الاثنين. خلال الاستجواب خالد قال للمحققين اللي عبد الله طلب منه يعاونه باش يقتل بوه مقابل مبلغ مادي بقيمة 250,000 جنيه، قربت 130,000 دينار توانس. أما محمد باش يأكد للمحققين أنه ما كان عنده حتى فكرة على جريمة القتل هذه. محمد قال والله ما حكاولي سيد

الكل 150 جنيه هذيك هي. والله سيد المحقق ما كان عندي حتى علم بأي جريمة أخرى. بعد اعترافات خالد ومحمد واصلوا المحققين إذن على البحث على عبد الله، وفعلا تمكنوا من تحديد موقعه. اكتشفوا أنه كان كاري دار مأثى في المقطم هذا، وتم إلقاء القبض عليه. في التحقيق معاه عبد الله سيصر في البتاع على الإنكار، وحتى بعد مواجهته بأقوال أصحابه أصر على براءته، لكن بعد مواجهته بسجلات تليفونه اللي أكدت أنه كان في موقع الجريمة ساعة وقوعها، عبد الله سيعترف. في اعترافاته ولد الحاج باش يقول أن أبوه كان يعامل فيه معاملة قاسية جداً، وكان بخيل معاه ومع إخوته. أمهم المسكينة كانت متكفلة بكل شيء وعوضت لهم الحنان والحرمان العاطفي متاع أبوهم، لكن زادت الخلافات بين أمهم وأبوهم وصولاً للمشكلة كبيرة بيناتهم. وقتها قرروا الطلاق. الأولاد كان مشي في بالهم اللي العرك والمشاكل كانوا بسببهم، شي في بالهم أمهم كانت ديما تعارك في سيد بسبب عدم اهتمامه بهم وقلة مصروفه عليهم. لكن اتضح أنه سبب الطلاق الحقيقي هي خيانة سيد لمرته. عبدالله قال اليوم وحكيت له على علاقات بوه العديدة في الوقت اللي كان ماشي في بالهم بوهم يخدم ويبطى باش يروح ومش لاهي بيهم بسبب ضغط الخدمة. سي سيد الحاج كان الحقيقة من سهرية لسهرية ومن امرأة لامرأة. أكثر من هكا سيد المحقق، قال عبد الله، يجيش البالك أني اكتشفت أنه بابا كان يصور في أمي في بيت النوم من غير ما تعرف. وقت اللي اكتشفت أمي الفيديوهات هذه بالصدفة هبلت وطلبت منه الطلاق. عبد الله أكد للمحقين أنه سيد في الأول كان رافض الطلاق، لكن بعد إصرار الحاجة وبعد الانفصال مش باش يسكن، وبقى يهدد فيها وقالها لي هو ناوي يهبط الفيديوهات هذه على مواقع التواصل الاجتماعي. يا ولدي عيب عليك، راهي مرتك، راهي أم أولادك، راك حاج. قال إذا ما نفذتش طلباتي فأني باش نهبط هالفيديوهات هذية على وسائل التواصل الاجتماعي. سيد طلب من مرته تتنازل على كل حقوقها وما ترفعش عليه حتى قضية، وطلب منها زادة تكتب له جزء من ممتلكاتها، وقال لها إذا الطلبات هذه ما تتنفذش حرفيا كل يوم نهبط لك فيديو. التهديدات ما وقفتش هنا، خاطر سيد قال للأولاد مدامكم واقفين مع أمكم وجايين معاها ضدي أنساوا باش تورثوا مني دوره، ولا قل مصري جني. وقال لهم اللي هو ناوي يعرس ويجيب صغار ويورثهم رزقه. سبا بعد ما عرف عبدالله الحقيقة والأسباب الرئيسية اللي خلت أم وبوه يطلقوا، قرر ينتقم من بوه، يتخلص منه ومن شره، ويرتح حمه من العذاب والخوف اللي عايشة فيه كما قال. هذاك علاش قابل صاحبه خالد وحكاله اللي صار، وعرض عليه 250,000 جنيه، كما قلنا أكثر شوية من 130,000 دينار تونسي، مقابل مساعدته على قتل السيد. خالد في الأول خاف ورفض، لكن المبلغ اللي تحط قدامه أغراه، وبعد تفكير وافق وخططوا للجريمة، لكن كان ناقصهم شخص يوصلهم ويهربهم بعد الجريمة. هذيك علاش قالوا لمحمد، هما ما حكاولوش الحكاية كاملة، محمد خواف وكان نقولوا له لما يفضحنا، قال عبد الله. هذيك عليه جابوا له سيناريو من مخيلتهم على حكاية السيد هذايا اللي سالوا عبد الله فلوس وقلبه. المهم محمد وافق، ومن وقتها بداوا في التخطيط. قبل التنفيذ بثلاثة أيام عبد الله وخالد كانوا كل يوم يمشيوا للعمارة اللي يعيش فيها السيد، يراقبوا تحركاته من بعيد
وهكيك عرفوا مليح مواعيد خروجه.

0: ودخوله للدار. ونهار الخميس جاء وقت التنفيذ. خالد وعبد الله استناوا محمد وصلهم الساعة بالكهرباء وقعد يستنى فيهم. خالد وعبد الله المشكل باش يتفاجئوا انه سيد ما هبطش وحده من الكهرباء. تيهو طلع معاه شعبان السائق، نسينس يقعد في الكهرباء الشوفور. حاجة ما كانوش قارين لها حساب. خالد في الأول قال صاحبه، قال واسم سيب عليك نرجعوا مرة أخرى كي يبدأ بوك وحده. لكن عبد الله أصر ينفذ الخطة انهارتها. وكد لي خالد لي شعبان هذا رجل على قده، ولا عنده ولا سلاح لا بونية، ما ينجم يعمل لهم شيء، سهل السيطر عليه. قال له اسمع كلامي، انت تلهي بي وانا ندخل للدار نعمل اللي لازم يتعمل ونخرج. هو كان ذلك كذلك. عبد الله قال في اعترافاته رغم اللي مرتبوه خواتم ما تعرفوش مليح، لكنه حاول يبدل صوته كيف كلمها باش يتاكد انها ما تعقلوش، وهذاك الحقيقه اللي صار ما عقلتوش. عبد الله ما كانش نادم وهو يحكي على اللي عمله. قال بابا هو اللي لزني باش ندافع على امي وشرف العائله، امي هي اللي صبرت عليه وعلى خياناته، وفي الاخر تخرج بيدها على راسها وزيد ما نورثه منه شيء وزيد يهددها بالفضيحه. بعد اعترافات الجنات المفصله تم تحويلهم للمحاكمه، وعام 2020 اصدرت محكمه جنايات القاهره الاحكام التاليه. حكم على عبد الله السيد بالاعدام شنقا، اما خالد محمد فتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. لكن بالنسبه للمتهم الثالث محمد احمد فتم الحكم عليه بعدم سماع الدعوه. اعتبر محمد بريء بما انه ثبت انه ما كانش يعرف تفاصيل الجريمه.
1: محقق بلس مع حمزه البلومي.
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
2: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
3: اه الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
2: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
1: جوهرة أف أم بوبليسيتي. محقق بلس مع حمزة البلومي.
5: مرحبا بكم من جديد. إذا كما كنت تسمعوا منذ لحظات هذه القصة المثيرة للحاج سيد والملثمين، قصة نسيك في أختها اللي جايين من مصر. قصة نجموا تعاودوا تسمعوا وتتفرجوا في تفاصيلها على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. أما الآن دون إطالة نهزكم السونيا وشوفوا شنية حكايتها مع عيد الحب. متابعة طيبة للجميع.

0: قضيتنا اليوم إذن بجتزنا لفرنسا وتحديدا لمقاطعة مايان. في هذه المقاطعة قرية صغيرة موجودة فيها عدد سكانها تقريبا 2700 نسمة، وإحنا نهار 13 فيفري 2017 مع قرابة 8:36 دقيقة وقت يوصل اتصال لرجال الإسعاف عبر نداء استغاثة. مرأة كانت في حالة من الهيجان داخل بعضها، كلامها مش مفهوم وتطلب في النجدة اللي يوصلوا ويفهموه اللي يسمعوا فيها أنها تطلب إسعاف حبيبها. من كلامها نجموا رجال الطوارئ يفهموا للسيد دايخ تماما. دقائق من بعد ورجال الطوارئ كانوا على عين المكان، قروحهم في مجمع سكني متشابه البعض وعرفتوهم كديال كلها مبنية فرد سيري كسارونات نفس النموذج. الديار الكل تشبه لبعضها. دقوا رجال الطوارئ الباب اللي حلت مش يلقاو أنها هي المبلغة سونيا كريستي. كان يظهر عليها أثار الصدمة والخوف. رجال الطوارئ دخلوا مباشرة للدار تحديدا للصالة وغادي تم العثور على لوران فاقد للوعي تماما وممدود على الكنبي. بالوقت حاولوا المسعفين إنجادوا إسعافوا. الرجل مش ظاهر حي ولا ميت يتنفس ولا لا، لكنه ما يتحركش. مبدئيا لوران ما عنده حتى إصابات ظاهرة على بدنه. المسعفين هبطوه من الكنبي على القاع باش يعملوا له الانعاش القلبي، لكن رغم جهودهم ساعة من بعد سيتم إعلان وفاة لوران تارلوفي. الأمنيين انطلقوا مباشرة في معاينة المكان بعد الاتصال بهم، بما أن موجودين في وفاة مسترعبة تتقال. لحد اللحظة ما عنا حتى فكرة على سبب الوفاة. الأمنيين في البداية لاحظوا لما كان فما حتى أثار صراع زادة في الدار، دار مرتبة ومرا واضحة. بجنب لوران وصفلكم المشهد اللي شافوه الأمنيين، بجنب لوران على الكنابي فما مجموعة مختلفة ما الحرابش. بعد باش يكتشفوا أنه فيها مضادات الاكتئاب، على مضادات القلق، على مضادات الأرق، على مسكنات الآلام. فيهم البكوات اللي فيهم حرابش مزال وفيهم البكوات اللي فارغة تماما. زعما لوران صارت له أوفردوز من الحرابش، جرعة زايدة. بسؤال حبيبته سونيا بتقول أنه لوران اللي عمره وقتها 47 سنة ما عندوش أمراض مزمنة، لكنه عنده آلام وقلقته ونحكي لكم عليه من بعد. بخلاف كمية الأدوية اللي تمت معاينتها في الدار، تم العثور على دبوزة شامبانيا فارغة وزوز كيسان. كل شيء تبعث للتحليل، جثة لوران تبعثت للتشريح، وتم تطويق المكان حتى يتأكدوا المحققين من عدم وجود شبهة جنائية، وهذا عين الصواب اللي يلزموا يتعمل. بعد ما عرفوا المحققين أن سونيا ولوران كوبل جديد تقريبا لو عندهم عام مع بعضهم، تواصلوا مع أخوه جيروم وبوه دانيال باش يعطيهم أكثر تفاصيل على ماضي لوران وباش يفهموا منهم هل فما إمكانية أنه نجم يكون انتحر، هل يعاني من اضطرابات معينة، شنو حكاية الدويات هذه اللي يشرب فيها. لوران تارلوفي حسب ما وصفوه المقربين منه رجل هادئ محبوب من الجميع، كبر وعاش وسط عائلة تتكون من 5 أفراد، عنده 2 أولاد جيروم وباتريس. يحب التجمعات العائلية في وسط المقربين منه، وهو شخص عاش 2 فترات في حياته، قبل طلاقه وبعد طلاقه وبعد لقاءه بسونيا، 3 كانت حب. هو في الأصل فدلاك، صاحب نكتة وصاحب جو. ما كملش قرايته، من صغرته تنقل من خدمة لخدمة. في أوائل التسعينات قابل حب حياته، أو هكذا كان يتصور باش تكون أم صغاره. في المرحلة هذه حياته كانت سعيدة جدا مع مرته وصغاره الزوز، لكن السعادة هذه مش باش تطول. الساعة بداية الزواج باش يصير فيه طلاق، باش ينفصلوا بعد 14 سنة زواج. وبعد الطلاق لوران فقد الاستقرار ومرحلة كانت صعيبة عليه برشا وما نجمش يرجع يقف على ساقيه باش هكا يتعدى لحاجة أخرى وباش ينسي روحه وكان يعدي سوايع وليالي ويلعب بالبلاي بألعاب الفيديو ويلعب على الانترنت. وبعد فترة ولا لوران يفركس على العلاقات في الانترنت، لكن أغرب من النساء اللي تعرف عليهم كانوا مجرد علاقات عابرة وكانوا كأنه يملأ في أوقات الفراغ متاعه. في الأثناء باش يتعرض لحادث باش يتسبب له في آلام كبيرة، تو نعطيكم تفاصيلها بعد شوية، ويولي مستهلك لمضادات الآلام. وفي ربيع 2016 باش يعيش قصة حب جديدة، حب من النظرة الأولى، وقت قابل سونيا كريستي. سونيا وقتها كان عمرها 46 سنة، أو هو وقتها كان عمره 46 سنة وهي 48 سنة، والزوج كانوا يتصرفوا كأنهم عرفتك حب المراهقين، ها؟ حبهم كان ظاهر للجميع، حتى أنهم في فترة قصيرة قرروا يعيشوا مع بعضهم. جات سونيا تعيش مع سي لوران. هالمقربين من لوران الحقيقة كانوا فرحانين له برشا، أخيرا تو يرجع تو بشوي بشوي يقبل على الحياة وتو بشوي بشوي يتخلص من الدويات. كانوا يشوفوا في سونيا المرأة اللي تحب لوران، مهتمة بيه وتعاون فيها على العلاج متاعه باش يتعدى مرحلة الآلام، بما أنها هي ممرضة. الحياة كانت سعيدة حتى ليلة عيد الحب، ما هو التليفون في ليلة عيد الحب وما هو الشمبانيا للاحتفال بعيد الحب. 13 فيفري 2017، احنا ساعات إذن بعد إعلان وفاة لوران، مشي الوقت بالنسبة للمحققين مش يعرفوا من سونيا شو صار بالضبط ليلتها. سونيا قالت أنه ساعة نهارتها كان سيد المحقق نهار عادي. إصباح مشيت هي ولوران للطبيب متاع، من بعد لوران مشيخ ذي زوز دبابز فان وقال لي هو باش يحتفل معاها بعيد الحب على بكري أقبل بليلة. قالت سونيا اللي هما عداوا نهار جو رومانسي تقريبا مع السبعة متاع العشية كانوا يحتسيوا كأس ورا كأس. من بعد لوران قعد شوية على الحاسوب متاعه، لكن شوية شوية قالت سونيا حست بلوران متقلق كأنه رقد فوق الأورديناتور وفجأة بدأ يتقيأ. ومن بعد داخ على وفاة لوران في المرحلة هذه تقرير طب الشرعي اصدر. تقرير أكد أنه لوران توفى بسبب جرعة زايدة من الدويات، صار له تقريبا تسمم قنبلة في وسط بدنه ناتجة عن خلط كمية متاع الدويات المضادة للاكتئاب مع الكحول، كوكتيل قاتل كما سماه الطبيب الشرعي. لكن لحد اللحظة مش معروف سبب هالجرعة الزايدة. اش معناتها متاع لوران؟ طب مش كنا عامل جو وشيخ وعادي في سارية سان فالنتان، اي زعما اسكر وما عرفش قديش من حربوش اشرب. يعني اللي صار لسوء الحظ هو حادث مأساوي، يخف الحربوشة ورا لختها وهو مش عارف يخذيه كهو حرابشو، ولا كان واعي وانتحر؟ وكيفاش ينتحر وهو كان شيخ ومعامل جو مع حبيبته؟ ولا الموضوع أخطر من هكا ولورون ضحية جريمة قتل؟ توجي خدمة المحققين لتحديد أي من هذه السيناريوهات الثلاثة هو الصحيح. بداية كان لازم عليهم يعرفوا علاش ساعة لورون ياخو فيها الدويات، مو هكا ولا؟ حسب المقربين منه لورون قتلك تعرض لأكسيدان خطير في إحدى أيام 2008، خرج ماشي يخدم بطريقة ما غير مفهومة، حادث، فقد السيطرة على الكهرباء. في الأكسيدان لوران تضرب على راسه، أصيب بكسور في الجمجمة وتجرح جروح خطيرة، ومن وقتها حياته تقلبت. كان يعاني من وجيع مزمنة في راسه وركبته ومناطق مختلفة من جسمه، خليته ياخو الأدوية هذه باش يخفف الآلام اللي يحس بها. بعد اللي عرفوه المحققين على حياته، إذا زاد كيف كيف بعد هالحادث وبعد الطلاق من زوجته الأولى، رجحوا إذا فرضية الانتحار، خاصة بعد ما أخوه أكد لهم أنه راهو قبل حاول يعملها. شنو حاول يعمل؟ ما هو في عمره 17 سنة، لوران تعدى بفترة صعيبة وحاول الانتحار بالحرابش. يعني السيد عنده سوابق في موضوع الحرابش. شي تأكدوا المحقين من هالفرضية، جاء الوقت باش يعملوا طلة على تليفونه ويفركسوا على ربما مؤشرات نجم تأكد فرضية الانتحار. وهنا اكتشفوا أنه مع 8:30 تقريبا ليلتها، لوران بعث عديد الرسائل للمقربين منه، بعث ميساج لبنته وبعث ميساج لصاحبه يوصي فيه على سونيا. مع المساجات هذا وتاريخه الانتحاري، المحققين ولوا متأكدين أنه انتحر، وهو كبلا مارا يوصي في الجماعة على حبيبته هذه اللي عدى معها آخر ليلة تاع سان فالونتا. أما لحظة بالله، الحكاية ما وفاتش، تتوى بديت. خاطر قبل ما يسكروا الملف، المحققين قروا يسمعوا طبيب لوران، وكلامه قلب كل المعطيات. الدكتور باش يقول لهم اللي هو يعرف مليح لورانس، صحيح يظهر ومرات مكتئب وياخذ في دويات الوجيع، لكن نحي من بالك مستحيل ينتحر. الدكتور كان مصمم على كلامه، حاجه خلت المحققين يشكوا في فرضيه الانتحار. علاش؟ لانه قلناها قبل، في العاده راهو الانتحار ما يكونش قرار فجئي هكا، واحد يحك راسه توا يقول باش نمشي ننتحر، نرمي روحي مسطح ولا نشرب الحرابش. لا، اللي يفكر في الانتحار في العادة تكون فما علامات سابقة، إشارات واضحة يعملها الشخص وكأنه يطلب في المساعدة قبل ما ينفذ قراره. كيسألوا المحققين المقربين منه، لاحظتوش عليه حاجة هكا قبل وفاته؟ جميع قالوا ليه، الرجل كان طبيعي، بالعكس رجع للحياة سعيد وفرحان، يخمم في مشاريع جديدة. يا أخي بالأمارة ما في بالكش يخمم في الزواج من سونيا. في أكثر من هكا، حددوا موعد العرس، العرس بش يكون نهار 5 أوت 2017. كيفاش؟ راجل رجع أخيرا لحياته الطبيعية، عامل سهرية متاع سان فالونتان مع حبيبته، حبيبته بش يعرس بها في 5 أوت، ويبدأ صفحة جديدة وفرد وقت بالله تكون عنده أفكار سوداوية ويخمم في الانتحار وينتحر. طبيبه أكد زادة أنه مستحيل لوران يكون غلط في دوزة الدواء اللي باش يشربها، ولا شرب كمية كبيرة دون قصد. هي كيفاش تعرف أنت يا سي الطبيب؟ ما هو مع السكرة مع شي يعد مليح. لا، قال لهم الراجل توا عنده سنين يشرب في الدوايات هذه، وسنين ويشرب في الكحول، ويعرف مليح وقتاش وقداش وكيفاش يلزمه يشرب دواء. الدكتور يحب يقول أنه بالنسبة ليه لا فرضية الانتحار صحيحة ولا فرضية الحادث صحيحة، بالنسبة ليه فما جريمة في الموضوع. الموضوع ولا محير بالنسبة للمحققين، لحد اللحظة الحقيقة ما عندهم حتى فكرة شنو ينجم يكون صار لوران. تعديوا جمعتين على وفاة لوران، العائلة قررت تبدأ مراسم الدفن، وكانوا عايشين لحظات صعيبة برشا. خلت الجنازة تكون مكهربة، خاصة مع تصرفات سونيا اللي باش تجلب انتباه العائلة. أول ما شافت جثة لوران بدأت تصيح وتعيط وتبوس فيه، ورمات روحها تقريبا على الجثة. حقيقة بالنسبة للجميع وخاصة بو لوران، ردت فعلها مبالغ فيها. تحس بين الإنسان السنسير الصادق والممثل. دانيال هز تليفون وكلم المحققين وحكى لهم على المشهد، قالهم التمثيلي اللي صار في الجنازة، وقال المحققين أنه تصرفاتها هذه خلتني نشك في سونيا وعلاقتها بموت لوران. وبيني وبينك المحققين هم زاد عندهم شك ولو بسيط في تورط سونيا. علاش؟ ما هو المحققين لقاو في تقرير فريق الإسعاف اللي وصل للدار يوم الحادث حاجة غريبة. لقاوهم كاتبين أنه أول ما وصلوا قعدوا يدقوا في الباب ومحللهم حد. مش هذه المرأة اللي تكلم فيهم مزروبة وخايفة على حبيبها، ويني؟ تشبه بطاط باش تحل الباب. تي وين وحسها أصلا؟ ما سمعوا حتى حس. في التليفون كانت باش تخرج من التليفون باش تاكل الدنيا بالصياح والبكاء. للحظة رجال الإسعاف شكوا أصلا أنهم في الدار الصحيحة. ما قلت لك الديال كلها تشبه لبعضها. يا أخي كلموا مركز النداء اللي هو كلمهم، قالوا لهم بربي عاودوا أعطيونا نمر الدار والأدريسة خن ثبتوا، ولقاو أنهم في الأدريسة الصحيحة. 11 دقيقة من بعد باش سونيا حلت الباب. بخصوص الموضوع هذا سونيا قالت للمحققين اللي هي كانت وقتها داخلة بعضها ووقتها تعمل في التنفس الصناعي هذايا اللوران، قالت خفت لنسيبه وانا نعمله في البوشابوش يموت، بقيت نحاول ونحاول وانا ممرضة وكي ما نجمتش وقتها قمت وحليت الباب. مليح سونيا، انا صدقتك. اما شوف الجماعة، قروا هنا المحققين الاستماع لطبيبة الاسعاف اللي عاينت حالة لوران. هنا حاولوا يعرفوا منها اذا كانت لاحظت حاجة غريبة على سونيا ليلتها. رغم اللي سونيا قالت اللي هي حاولت تسعف لوران، الممرضة قالت اللي هي اللي عملت له المساج كاردياك والتنفس الصناعي. الغريب بالنسبة للطبيبة أنه فور وصولها لوران قالت كان في وضعية جلوس على الكنبي. كيفاش بربي عملت له قتلهم المساج كاردياك؟ رانا ما نعملوش مساج كاردياك واحد قاعد على كرسي. الطبيبة أكدت للمحققين أنه الإنعاش القلبي ما يصيرش في وضعية الجلوس، يلزم المصاب ولا المريض يكون مستلقي على حاجة صلبة. هذاك علاش هما المسعفين قالت هبطناه من الكنبي للقاعة على ظهره وحاولنا إنعاشه أول ما وصلنا. كل هالمؤشرات خلت المحققين يحلوا الكتاب على سونيا قيد عاد. اتضح بداية أن السيدة لا عملت فورماسيون لا قرات تمريض لا عندها شهادة ممرضة، يعني سونيا كذابة. كانت في المستشفى صحيح، أما كانت موظفة في الإدارة. ما زالت داير كي طردت من خدمة بسبب سلوكها الغير مهني، خاصة في مسائل متعلقة بالشرب. بعد اللي عرفوه المحققين عليها جاء الوقت باش نتفقدوا تليفونها. تليفونها اللي باش يكون اللي كان مصادر منذ ليلة وفاة لوران. تقريبا مع 8:15 متاع الليل لقاو سونيا بعثت ميساج لدومينيك. هذا دومينيك صاحب الكوبل. حكاو شويه ودومينيك سالها على لوران. جاوبته سونيا وقالت له اللي هو راقد. راقد؟ بشويه بالله. خي مش قلنا سهرين وسهريه رومانسيه وسان فالونتان وحب وغرام و... الأغرب بالنسبة للمحققين هو الوقت اللي بعثت أو بعث فيه لوران الرسائل لبنته وصحابه. ما بعث رسائل قلنا من تليفونه. الوقت كان 8:30 أرم. المفروض وقتها لوران كان دايخ ومتقلق. هي طلبت 8:15 بعد 8:30 بضع دقائق طلبت الإسعاف. كيفاش هو يبعث في الميساجات ويوصي في الجماعة على سونيا وهو وقتها كان يفغم؟ بالنسبة للمحققين إذن سونيا هي اللي كتبت وبعثت الرسائل هذه من تليفون لوران باش تخلي الناس تصدق فرضية الانتحار. زيد بالبحث أكثر في تليفون سونيا المحققين باش اكتشفوا حاجة ألور لا هايلة. سونيا ولوران هذوما اللي هما محباب معناتها باش يعرسوا، ما قلنا كانوا باعثين لبعضهم لقاو جبدوا لها تاريخ الكل تاع المساجات 440 مره خلال فتره علاقتهم الكل مساجات 440 مساج. لكن بجهه اخرى في ظرف شهرين كهو كان بين سونيا واحد من معارفها صديق الكوبل اسمه دومينيك كان بيناتهم شد عندك قل لي كان تعرف تحسب مليح ولا 4884 مكالمة واس ام اس يا رسول الله ما يعادل تعرف قديش في اليوم؟ قال لي ترى لا 80 اس ام اس في النهار. يعني سونيا تحكي مع صاحب الكوب صاحب راجلها 80 مرة في النهار ومع راجلها مرتين كان طارت أكثر من هكا. طبيعة الرسائل والكلام اللي كان بيناتهم خلاو المحققين يتأكدوا أنه سونيا ودومينيك ما همش أصدقاء طبعا كما أنت فهمت بالطبيعة، وإنما دومينيك هو خليل سونيا. دومينيك في الواقع هو صاحب الكوبلة ما هوش ياسر صاحب الكوبلة، باش أحكي لك حكايته. أصلا كان باش يكون الشاهد في العرس، هو في الأربعينات من عمره يخدم حداد مطلق وعنده زوج صغار من زواجه السابق. سونيا ودومينيك بدأت علاقتهم في ديسمبر 2016، شهرين فقط قبل وفاة لورا. الزوز تعرفوا على بعضهم من خلال تطبيقات المواعدة، ومن رسالة لرسالة للقاء الزوز تعلقوا ببعضهم لدرجة أن سونيا قررت تنفصل على لوران وقتلوا لي هي على علاقة برجل آخر ومشيت تعيش مع دومينيك. لكن لوران كان شادد فيها صحيح وسامحها على خيانتها، بل وطلب منها الزواج، بل ولبسها خاتم الخطوبة ومشى معاها لأبعد من هك. كيفاش؟ ما هو أصر يرحمه أنه يقابل خليلها اللي هي سيبته على خاطر، وبالفعل اتقابل لوران ودومينيك وتفاهموا مع بعضهم وولاو حبيبات. الله الله على انفتاحك يا لوران، كثرت لها الحقيقة من الانفتاح. لوران كان مقتنع أنه العلاقة بين سونيا ودومينيك وفات، وعنده ثقة عمياء في صاحبه الجديد دومينيك، لدرجة أنه اختاره باش يكون الشاهد في عرسه. أكثر من هكا، بصفة سريعة بعد وفاة لوران، سونيا ودومينيك أعلنوا علاقتهم للجميع. ومن هنا أصبحت سونيا المشتبه فيها الرئيسي في جريمة قتل لوران. في المرحلة هذه قرروا المحققين الاستماع لطليق سونيا، ما هي زادة مطلقة. مش يقول المحققين أنه في نهار من نهارات 1992 كانوا يفطروا بشكل طبيعي، ونهارتها كانوا مستدعين أمه، هو مستدعي أمه للفطور. أول ما كملوا الفطور فجأة أمه تقلقت وهزوها للسبيطار وعملت تحاليل وعملت غسيل أمعاء، خاطر التحاليل أكدت أنها شربت كمية كبيرة من الأدوية المضادة للاكتئاب. المشكلة أن أمه عمرها لا استعملت هالأدوية هذه. فهم وقتها أوليفيه أنه سونيا عملت حاجة في الياغورت اللي حضرته لأمه، وصارت مشاكل بخصوص الموضوع هذا، انتهت بالطلاق بيناتهم. تعدت على وفاة لوران 6 أشهر، وقتها صدرت أخيرا نتائج تحاليل كيسان الشامبانيا اللي كانوا في الدار ليلة الجريمة. فكرتهم في كاس لوران، في قاع الكاس أثبتت التقارير وجود بقايا أدوية، 4 أنواع دويات مختلفة مهرسة ومفتتة، فيهم اللي ذاب وفيهم اللي آثار وما زالت. يعني لوران ما شربش الحرابش بشكل عادي كحربوشة، لكن الحرابش تهرسوا وتخلطوا وتحطوا في كاس الشامباني. أكثر من هكا، قريب من جثة لوران على الكنبي وقتها في مسرح الجريمة، كنت تذكر قلنا فما 4 حرابش، وقتها قلنا أنه لوران رجعهم. الـ4 حرابش القوا عليهم المحقين الحمض النووي متاع سونيا، حاجة اعتبروها غريبة. لوران مش عوايده كما أكدت العائلة، أنه معناه فما شكون ينحي له حرابشه من كيفاش هو أنت تلقى لدي. بالنسبة للمحقين اللي صار أنه بعد ما شرب لوران خليط الدواء المهرس مع الشامبانيا وتقلق، سونيا ما زالت ما لقاتوش مات كما يلزم، حبت تزيد تقضي عليه ب4 حرابش أخرين حطتهم له في فمه هي بيدها. أجبرته باش يبلعهم باش تتأكد من وفاته، ولكن هو وقتها رجعهم بقاو على حرف الكنبي. تاريخ 8 جوان 2018، أي بعد 16 شهر من التحقيق، وقع إلقاء القبض رسميا على سونيا ودومينيك. انطلق التحقيق بداية مع دومينيك اللي في استجوابه ما أنكرش علاقته بسونيا، لكنه أصر على براءته، أنه ما في علمه بشيء، لا تسميم لا دويات لا والو. سيد المحقق، بالنسبة للمحققين كلام دومينيك مقنع، في نهاية الأمر ما عندهم حتى تهمة ينجموا يوجهوها له، وذلك علاش سيتم إخلاء سبيله، خاصة وأنه المحققين كانوا حاطين تليفونه وتليفون سونيا على التنصت وما سمعوا شيء يثير الشك في محادثاتهم أو أنه عنده علاقة بالجريمة. لكن بمواجهة سونيا بالأدلة المادية اللي ضدها ووجود الحمض النووي متاحة على حرابش، سونيا أكدت أنه اللي يحكيوا فيه الكل غالط، وأنه بالطبيعة باش يلقاو الأثار متاحة على الحرابش. قالت هي في اللحظه اللي تقلق فيها لورون وبدا يرجع، هي عاونته باش ينحي الحرابش من فمه، هذيك علاش الديان متاعها موجود على الحرابش. سونيا اصرت على براءتها من التهم اللي توجهت لها، قلت لهم كان جاي عيني باش نقتله بربي علاش نحاول نمنعه سيد المحقق، وزيد علاش نكلم في الطوارئ، اكثر من هكا علاش ما نظفتش مسرح الجريمة وخليت كل شيء في بلاستو حتى اللي انتم لقيتوه. لكن كلامها ما كانش مقنع برشا للمحققين، ووجهت لسونيا تهمة القتل العمد لورون. 4 سنوات من بعد، تحديدا في نوفمبر 2021، انطلقت محاكمة سونيا كريستي. في المحكمة سونيا ما نجمتش تقدم أي جواب مقنع للأسئلة المطروحة عليها، علاش بطاط باش تحل الباب للمسعفين 11 دقيقة، شنو حكاية الحرابش المهرسة واللي محطوطة في الكاس متاع الشامبان. ما كان عند سونيا أي تفسير مقنع للي صار، ومع إصرارها على الإنكار تم الحكم عليها بالسجن مدة 20 سنة. محامي سونيا ألح عليها باش تقدم طلب بالاستئناف لكنها رفضت، وقالت له حرفيا خلي الموضوع يقف هنا، وهذا اعتبر اعتراف ضمني بارتكابها للجريمة.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم، شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة بوبليسيتي.
0: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
1: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
2: جوهرة سبورت
3: avec l'équipe sport sur Jawa RFM.
4: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
5: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم في جوهرة سبور. انطلق اليوم مشروع تركيب الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة. أشرف والي سوسة السيد سفيان التنفوري على جلسة عمل ميدانية أعلن خلالها عن إعطاء إشارة انطلاق المشروع، هو تركيب الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة. كما دعا مختلف الأطراف المتداخلة إلى التسريع في إنجاز المشروع مع احترام الشروط التعاقدية الإدارية الفنية بما يضمن الجودة والنجاعة في التنفيذ، كما قلت انطلاق مشروع تركيب الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة. اليوم تتلعب الدفعة الأخيرة من مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. سنادي صفاقس يستقبل النجمة الساحلي مقابل دير الحكم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار منتصر بالعربي. المقابلة الثانية في ملعب حمد العقر ببيرات، سنادي الإفريقي يستقبل الأولمبي البيجي مقابل دير الحكم حسام بولعراس، وفي غرفة الفار سيف الدين الورتيني، وسيتم تسليم رمز البطولة للإفريقي بعد نهاية المقابلة. كذلك مقابلة مهمة للأولمبي البيجي لضمان البقاء في ملعب مصفى بن جناد بالمنستير. الاتحاد المنستيري يستقبل مستقبل سليمان مقابل هذه دير الحكم هيثم ترابلسي، وفي غرفة الفار محرز الملكي. في بن جردين اتحاد بن جردين يستقبل الترجي أراضي التونسي مقابل يدير الحكم باسم بالعيد، وفي غرفة الفار وليد المنصري. وفي المتلوي نجم المتلوي يستقبل الشبيبة القيروانية مقابل يدير الحكم نضال الطيف، وفي غرفة الفار حسين ليلي. كذلك مقابلة مهمة للشبيبة القيروانية لضمان البقاء. نعطيكم ترتيب خاصة أسفل الترتيب بعد نزول زوز فرق اللي هما مستقبل جابس ومستقبل سليمان. اليوم نعرفوا الفريق الثالث اللي بيش يغادر الرابطة المحترفة الأولى. أولمبي البيجي في المركز 13 عنده 31 نقطة، والشبيبة في المركز 14 عنده 30 نقطة. الأولمبي البيجي انتصاري خليه يضمن البقاء، وتعثره في انتظار مباراة الشبيبة. في صورة تعثر الأولمبي البيجي بالهزيمة والتعادل نجم المتلوي والشبيبة القيروانية، القروين هو يضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. كذلك الشبيبة انتصار وانتظر تعثر للأولمبي البيجي من أجل ضمن البقاء. اليوم الأربعة العشية نعرفوا شكون باش يحتل المركز الثاني، إما ترجي أو النادي الصفاقسي، وشكون الفريق الثالث اللي باش يغادر الرابطة المحترفة الأولى. بخصوص البث التلفزي، مقابلة النادي الصفاقسي ونجم الساحلي منقول على قناة الكأس 4 وقناة الوطنية 2 SD في فريكونس 11675، ومباراة الثانية الأولمبي البيجي أو النادي الإفريقي والأولمبي البيجي منقول على قناة الكأس 1 وقناة الوطنية الأولى. نذكروا أنه CSS والإتوال منقولة على قناة الوطنية الثانية HD، ومباراة الاتحاد بن جردين والترجي التونسي منقولة على قناة الوطنية 2 SD في فريكونس 10873. كما قلت اليوم الأربعة على العشية آخر دفعات من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. يعقد الناخب الوطني صابرين لموشي غدا ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي المشاركة في كأس العالم 2026. غدوة الندوة الصحفية تنطلق الأربعة على العشية. في الباسكيت اليوم إياب نصف نهائي بطولة القسم الوطني أليف أكابر. ماضي ثلاثة نادي البنزرتي يستقبل نادي الصفاقسي، لقاء ذهاب كان فاز فيها نادي البنزرتي على CSS، وانتصار للبنزرتي يخليه رسميا في البرو آ، وإذا فاز CSS يأجل الحسم للمقابلة الثالثة للنادي الرادس اللي يستقبل فيها CSS. والخمسة على العشية نادي الحرس الوطني يستقبل نادي حمام سوسة. نذكروا أنه حمام سوسة فاز في الذهاب وانتصار صاري خليها رسميا يصعد للبرو آ، أو في صورة فوز نادي الحرس الوطني مقابلة ثالثة في قاعة حمام سوسة. في الفولين ذكروا نهائي الكأس تلعب نهار السبت 16 مايو لعبة على الشيء بقاعة متعددة الاختصاصات بيرادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. التذاكر متوفرة على سيت سكيورتي بوانتي ان اسعارها 16021 دينار وتذاكر مخصصة سواء لجماهير النجم وسواء لجماهير الترجي الرياضي التونسي. في الهون تدور اليوم قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد انطلاق القرعة على الساعة 3 بعد الزوال. الفرق المتأهلة نادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي جمعية الحمامات وساقية الزيت نجم نشوفوا ديربي العاصمة في نصف نهائي كأس تونس اليوم ماضي 3 باش نعرفوا قرعة نصف نهائي كأس لكرة اليد. أبرز مباراة الكرة الأوروبية بالتحديد الدوري الإسباني 6 تاع العشية فالنسيا رايو فاليكانو 7 تاع الليل جيرونا ريال سوسيداد و 8:30 ريال مدريد يواجه ريال أوفيدو. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية أكثر تفاصيل تلقاو على سيتنا تاعنا jawara.fm.net ومعدل هذا القدم الأربعاء في راديو سبور مع جمال وكامل إيكيب لمتابعة الدفعة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
3: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
6: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
6: اس ام اس على 85 990
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: سي نور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مالي ساعتين و 12 دقيقه كالعاده على جوهر اف ام الدنيا وما فيها لابو 2.0 اللي ترجع لكم من جديد في موعدها اليومي من مالي ساعتين حتى الاربعه، وفي تعويض لزميلتنا سلام هني امين الميلادي معكم من قدام الميكرو كالعاده، سمي صغير في الاخراج، حسام الجيت في الديجيتال. انطلاقتنا بالموسيقى، حديثنا خاص بالشباب، بالتكنولوجيا، بالذكاء الاصطناعي، هذا كل تلقاه معنا حتى الاربعه متاع العشيه. الموسيقى نبداوها مع احمد سعد.
0: Labo 2.0.

Labo 2.0. نرجع معكم من جديد في لابو 2.0. مرحبا باللي التحقوا بينا لقيت هذنا كالعادة. حديثنا خاص بالشباب، خاص بالذكاء الاصطناعي، بالتكنولوجيا، بالفرص. والفرص باش نبداوها مع بعضنا اليوم وللناس طبعا المهتمين بالهجرة، الهجرة إلى كندا. والهجرة إلى كندا هذا موضوع يوم وورشة حضورية باش تكون خاصة بالهجرة، بالتحديد لانتري إكسبريس لكندا. نهار هذا مش باش تنظم شركة خاصة أو أجانس، ولكن الوكالة التونسية للتعاون الفني لا تي سي تي

من البرنسيب الحضور باش يكون في الوكالة، ولكن يلزم تسجلوا، فما رابط خاص يلزم تسجلوا عليه، تنحطوه حتى على فيسبوك على الباج متاعنا وعلى تحت الفيديو هذية. دونك التسجيل آخر أجل نهار 15 اللي هو غدوة. دونك إذا كان أنتم ما زلتوا ما عندكمش فكرة على هاليوم هذا، وما زلتوا كيف سمعتوا باليوم الخاص هذا، دونك التسجيل آخر أجل راهو غدوة، تتلقاو ليا أنتم تحت الباج متاعنا في الباج فيسبوك جوهرة FM وتحت الفيديو هذية بطبيعة، باش يتم إرسال دعوات رسمية للمترشحين المقبولين بعد دراسة التسجيلات متاعهم. دونك كمرحلة أولى يلزمكم تدخلوا لليان وتسجلوا عن طريقه باش توصلكم الدعوة وتكونوا من الحاضرين فيها اليوم وفيها الورشة الحضورية اللي باش تحكي على برنامج الهجرة لونتري إكسبريس الكندا. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. آخر موعد التسجيل نهار 15 ماي اللي هو غدوة، والورشة هذه باش تكون يوم 21 ماي 2026 في مقر الوكالة التونسية للتعاون الفني لاتسيتي. احنا نواصلوا مع الموسيقى ونواصلوا بعد شوية فقرتنا اليومية كلام في ديجيتال، الكلام باش يكون خاص والحديث على أغلى جو فيديو في التاريخ. شكون باش يكون وراها؟ شنية جو هذي؟ تفاصيلها إن شاء الله باش تعرفوا عليهم بعد شوية في فقرتنا اليومية كلام في الديجيتال، وإحنا نواصلوا كالعادة مع الموسيقى دو سويت مع عمرو دياب.

0: digital. كليم في الديجيتال.
1: السلامة بالناس الكل اللي تسمع فينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كليم في ديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي معبي هاي بارتو في الانترنت اللي هو جي تي اسيس. اسكو باش تكون اغلى جو فيديو في التاريخ ولا اونستلي كل شيء يقول اي على خاطر روكسار من وقت اللي هبطت تريلر اوفيسيال نتاع جي تي اسيس الدنيا الكل تقلبت. تريلر نتاعها كسر ريكوردز في اليوتيوب والانترنت الكل ولا يحكي عليه. وان فيت هو الحاجة اللي صدمت برشا عباد هي الجو والبودجي قداش نجم يكون فوق مليار دولار. وي مليار ولنا نحكيه الرقم كبير ياسر. وفما أفلام دي جانتا هوليوود كبار برشا موصلش البيدين تاعهم هك. وعليه الزعمة جو يتكلف هك تو سامبلومون على خاطر جي تي اسيس هي جو عادية صحيح أما بروجي يمكن من أكثر لي بروجي لامبيسيو اللي صاروا في الجيمينج وديفلوبمون قعد راهو بليسك 10 سنين وآلاف الديفلوبرات يخدموا عليه من بلايص مختلفة في الدنيا. وكي تشوف التريلر تفهم وين قاعدة تمشي الفلوس. جرافيزم بالرسمي مش نورمال أنيماسيون réalistique برشا lumière météo les voitures l'NPCs اللي هما المتعدين في الكيس كما نقولوا احنا موجودين في الجيم وكل شيء بين اللي هو حاجه حيه ولي بيرسوناج سيكوندير في الشارع ديجا يتصرفوا بطريقه طبيعيه برشا. وبرشا الناس قالت اللي روكستار تستعمل في اي افونسي باش تخلي مود اكثر رياليست وايفيدامون هذا الكل باش يكلف لها برشا فلوس اما مش ديفلوبمون برك حتى الماركتينغ نتاعها يكلف فورتون. وباش تكون جي تي اسيس حاجه عالميه وايفينمون كبير publicité déjà partout, les réseaux sociaux, collaborations, gaming event ou aslan trailer j'ai des millions de vues في quelques heures برك وهذا يوري اللي روكستار تعرف اللي جي تي اس يس مش باش تكون كان لعبه كهو اما ماشين نتا فلوس. ومن الاخر جي تي اس 5 وحده دخلت مليار دولار من 2013 دونك جو عمرها اكثر من 10 سنين ومازال تلعب فيها ديجا الناس وتو غراس جي تي اون لاين سورتو زادوا حبها. شركه الام روكستار وتيك تو انتراكتيف هما مهبطوش اللي هي قداش تتكلف برشا اما عارفين على الحكايه سورتو كي نشوفوا الجرافيزم اللي فما توا فما ديبا اكثر. البري تاع جو توا لي جو يتساوموا انفيرون 70 دولار يعني تنجم توصل حتى ال 100 دولار جي تي اس راهو يمكن فهم دي رومور صحيح هابطوا اما فما لي رومور يقول لك تنجم توصل ل 100 دولار ويمكن تفوتها الجيم. وبيان سور باش تتبدل الاندستري نتاع الجيمنج الكل توا هك خاطر الشركات الاخرى تنجم تقول كان جي تي اس يس بتستعبد ب 100 دولار علاش احنا لا. ولهنا فما ناس تقول وي وتنجم تكون ورثت وباش تاخذ 10 سنين كان لي جو غاليين واونيتمون هايب كبير برشا لدرجه انه الناس بروبابلومون باش تشريها ميم كان زاد غالي. وفما زاده بريسيون انورم على روكستار اما نحكيو على جو كيما هكا باش يكلف برشا والاكسبكتيشن باش يوليو كريزي على الاخر وباش تطلع والعباد باش تخرج برشا انتقادات كيما باش تخرج برشا اخبار باهيه وتقول لي هي خرجت مش نورمال لازم تكون كاتاستروف برابول للسوم بعد الشر. اما صلا هي حسب ما يخدموا حسب ما رينا في التريلر باش تكون حاجه واو. اني واحد من الناس تفرست فيه الحقيقه عجبني جرافيزم بالرسمي مش نورمال وتحس اللي فما ستوري تيلينغ فيها الجيم مزيانه على الاخر. وكما تعودنا بجي تي اس 5 ستوري نتاعها مزيانه في الاخر يا باش تمنع اصحابك لهنا جي تي اس 6 نلقاو فيها باز ستوري مخير برشا. ولهنا نوصلوا لاخر حلقتنا صلا تكون عجبتكم وانا برشا عبيد قاعدين نستناو ديجا جي تي اس 6 صلا تكون الحلقه نتاع اليوم عجبتكم وتلقاونا كالعادة في لابو 2.0 من الخميس من مساعتين الأربع على جوهر FM. باي باي.

0: لابو 2.0.
1: هذه ساعتين وخمسين دقيقة في لابو 2.0. مرحبا من جديد. مكملين احنا مع الموسيقى ولكن مكملين زادة مع الأخبار. صحيح عن موجز الأخبار ماضي ثلاثة، ولكن باش نحكيه على جائزة عربية مهمة جدا، جائزة زايد للاستدامة. نتصور فما برشا اللي عام بعد عام بداوا ياخذوا في فكرة على الجائزة هذية، اللي بعد شوي نزيدوا نحكيه عليها بأكثر التفاصيل، خاطر تشمل مجالات كيما الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه والعمل المناخي. ولكن الأهم أنه عام السنة الجائزة قيمتها الإجمالية باش تفوت 7 مليون دولار أمريكي. تفاصيلها كيفاش تنجموا تشاركوا في هالجائزة هذه، إن شاء الله تنرجع لها ساعتنا لجايب أكثر تفاصيل. نحكي على زوز نقاط في الذكاء الاصطناعي، شركة أنتروبيك اللي تستهدف سوق جديدة، دي بلان جدد. شنية السوق هذه وشنو محضرة لهم تنتعرفوا عليه إن شاء الله بعد شوية. زادة كيف كيف في إطار الذكاء الاصطناعي نحكي على الدراسة، مش تحكي على علاقة الذكاء الاصطناعي ومجاملة المستخدمين. حاجة نصور فيكم برشا اللي لاحظوها ديما كيف نستعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال، دونك ديما موافقنا وين ما نمشي وديما موافقنا الأمور هانية. شنو تأثير هذا الكل؟ ذاتو نرجعوا له إن شاء الله بأكثر تفاصيل في الساعة الجاية، ونحكي على هل الدراسة هذه بالأرقام بالتفاصيل امتاحها إن شاء الله في لابو 2.0 في ساعتنا الثانية على الدنيا وفيها جوهر FM. نرجع لكم بالموسيقى توت سويت، واحنا مواصل معكم حتى الأربعة متاع العشية توت سويت. هذه كارمن سليمان.

0: لي سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعاء الخمسة نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعثنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: بكم في خطوة هي الأولى من نوعها في تونس والثانية على مستوى المغرب العربي. تم اليوم بجامعة سوسة توقيع اتفاقية إطلاق معهد كونفوشيوس للمرة الأولى باختصاص موجه نحو القطاع السياحي بشراكة صينية تونسية تجمع بين جامعة سوسة وجامعة الدراسات الدولية ببكين. وفق ما أكدته في تصريح عن الجوهرة فام الأستاذة الجامعية ومنسقة مشروع الشراكة بين الجامعتين منى شواري،
2: تأسيس معهد كونفوشيوس للسياحة بسوسة وإنباء الاتفاقية هو الأول في تونس والثاني بالمغرب العربي. الحضور اليوم كان سفير الصين بتونس، الممثلة للعلاقات الدولية الثقافية، نائب عميد كلية الدراسات الدولية ببكين. حضور الانتربرونيريا في سوسة في علاقة بمندوبية السياحة وممثلين الفيدرالية الدولية للسياحة. الهدف منه هو بالأساس أنه يعمل شراكة ما بين الجامعتين بخصوص فتح جسر للتواصل ما بين الصين، يجمع بين المعرفة والثقافة والانفتاح والتركيز على الوجهة الثقافية والسياحية عن طريق هذا المعهد الذي يشكل يعني فضاء للتعلم وتبادل وتعاون الدولي. تم تركيزه بجامعة سوسة وانطلق في سبتمبر 2026، لكن من جوان حتى سبتمبر تبدأ التحضيرات بحضور مديرة المعهد كونفوشيوس المديرة الصينية بالشراكة مع المديرة التونسية من جامعة سوسة. احنا نبدأ بجامعة سوسة قسم، ولكن عندنا شراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة لأنه عندها البلوكسي في فضاء وقاعات حاليا تشغل مركز الثقافة واللغة الصينية بكلية الآداب.
1: أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية ليوينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. ونظمت مراسم التوقيع بمقر جامعة تونس عبر تقنية التواصل عن بعد بحضور مسؤولي وممثلي المؤسستين الأكاديميتين التونسية والصينية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية تشمل عدة مجالات على غرار تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين وإرساء تكوين علمي وتقني عالي المستوى، إلى جانب التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. هذا وتنص أيضا الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل وأنشطة مشتركة، إضافة إلى تطوير برامج أكاديمية مبتكرة ودعم التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والهندسة الحديثة. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف أهداف إسرائيلية وتجمع لجنود الاحتلال بقذائف مدفعية في بلدة رشاف جنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net 2.0

كنا مع غازل عيادي على جوهر اف ام، هذه 3:15 دقيقه لابو 2.0 ترجع معكم في ساعتها الثانيه. وكما قلنا بكري شويه باش نحكيوا على جائزه زايد للاستدامه بعنوان سنه 2027، جائزه تعتبر من اهم الجوائز في العالم العربي، تنظمها دوله الامارات العربيه المتحده. فتره هذه فتره فتح باب الترشح للجائزه، جائزه زايد للاستدامه سنه 2027. ركزوا مليح خاطر الجائزة الهدف متاحها تقدير ومكافأة الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات غير الربحية، المدارس الثانوية العالمية اللي تقدم حلول مستدامة ومؤثرة وخاصة مبتكرة وملهمة في المجالات الخمسة التالية: الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه والعمل المناخي. تقدر القيمة الإجمالية للجائزة 7.2 مليون دولار أمريكي، دونك فوق 20 مليار تونسا. الفايزين باش يتحصلوا في كل فئة من الفئات الخمسة للمؤسسات على مليون دولار، بينما باش يتحصلوا الفايزين في فئة المدارس الثانوية العالمية على 150 ألف دولار أمريكي، باش يقوموا بتنفيذ أو توسيع مشاريعهم اللي يقودوها الطلبة في مجتمعاتهم. أما بالنسبة للمتأهلين للتصفيات النهائية من فئة المؤسسات باش تحصل على 100 ألف دولار، كيف كيف عديد الجوائز الأخرى، الجوائز فئة المدارس الثانوية العالمية. المهم كيفاش نجموا تترشحوا؟ راو هذا خاص حتى بتونس، وتونس تشارك في كل سنة بمجموعة من المشاريع أو من المعاهد في جائزة زايد للاستدامة لسنة 2025. تنجم تدخلوا الموقع، عندهم موقع إلكتروني هو زايد sustainabilityprize.com، وإلا تنجموا زادة تقوموا بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقوموا بإيداع الملف ترشح عن طريق البريد الإلكتروني التالي اللي هو dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn. طويل شوية الإيميل الحق، سينو تنجموا تدخلوا مباشرة. وأنا كنت جربت وقمت بإيداع ملف ترشح في المسابقة ذي عم ناول، دونك الأسهل طريقة أنه تدخلوا مباشرة على الموقع اللي هو زايد sustainabilityprize.com. على فكرة دونك آخر موعد لإيداع ترشحات يوم 22 جوان 2026. نجموا غادي في الموقع ذي تاخذوا أكثر تفاصيل عليه. بطبيعة نذكروا أنه المجالات الخمسة المعنية هي الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه، العمل المناخي. قيمة الجوائز تفوت 7 مليون دولار، قيمة كبيرة ومهمة جدا، خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية. الهدف الاستدامة، التأثير، الابتكار والإلهام في مجالات مهمة جدا. بالتوفيق للتونس الكل اللي عندهم أفكار واللي ينجموا يكونوا على شلام من المترشحين إلى النهائيات، وعلاش لا من المتوجين إن شاء الله بهالجائزة. هذه جائزة زايد للاستدامة بعنوان سنة 2027. بعد شوية نحكيه على الذكاء الاصطناعي، نحكيه على شركة أنتروبيك اللي تستهدف شريحة جديدة من المستخدمين، تنرجع لها بعد شوية. نحكيه زاد على دراسة خاصة بالذكاء الاصطناعي اللي اليوم قاعدين نلاحظوا شيئا فشيئا أنه ديما يدعم أفكار المستخدمين، ولكن عندها دي كونسيكونس الحكايه هذه، ونرجعوا لها بالارقام في الدراسه ان شاء الله بعد شويه. وبعد الموسيقى في لابو 2.0، المواصله معكم حتى الاربعه متاع العشيه. لابو 2.0.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

يلا مع كازو نوصلوا للماضي 34 دقيقة. نرجع معكم في لابو 2.0، نحكيو على الذكاء الاصطناعي، مش نحكيو على دراسة بعد شوية مهمة جدا، خاطر اليوم براتيكمون كل يوم قاعدين نستعملوا فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي، باش ما نعموش يعني الموضوع، لكن باش نحكيو على دراسة مهمة جدا ونتصور احنا زادا معنيين بها برشا مع قبل، باش نحكيو على شركة انتروبيك، الشركة اللي وراء لوتي كلود. بطبيعة الحال اليوم اخترت انها توسع قاعدة المستخدمين متاعها وتستهدف شريحة جديدة اللي هي الشركات الصغيرة والمتوسطة. اخترت انها تركز موجة جديدة باش تبني الذكاء الاصطناعي في السنوات الجاية، وهذا اللي كانت اعلنت عليه البارح حزمة من الليزوتي اللي باش تحمل اسم كلود فور سمول بزنس، وهي مجموعة خدمات تم تصميمها خصيصا لأصحاب الأعمال الصغيرة كما المتاجر المحلية، المقاهي، الشركات الناشئة زادة، وهذا يعتبر كبديل من العملاء العمالقة الكبار، وخطوة جديدة مهمة لشركة انتروبيك. دونك الخطوة دي كما قلت اللي اختاروا انهم يمشيوا فيها بحكم تزايد الطلب على استخدام أدوات التواصل الاجتماعي من هالشريحة هذه، بخلاف الشركات الكبرى بطبيعة الحال. حكيوا على الدراسة، الدراسة اللي كما قلنا خاصة بتأثير على طريقة التفكير للمستخدمين، بحكم أنه اليوم قاعدين نلاحظوا شيئا فشيئا أنه الذكاء الاصطناعي التوليدي خاصة قاعد يميل في تطبيقاته إلى مجاملة المستخدمين، تأييد آرائهم بشكل شافوه أنه مبالغ فيه نوعا ما، خاصة كيف يتعلق الأمر بأنه يأيد سلوكيات خاطئة أو غير أخلاقية. موقع ساي بوست على مجلة ساينس قام بدراسة وأثبت أنه هالأسلوب هذا قاعد يعزز عند المستخدمين الشعور بأنهم ديما على حق، ديما صحاح، ويقلل من استعدادهم للاعتراف بالأخطاء أو مراجعة المواقف متاعهم. بيانات زادة أشارت أنه تزايد اعتماد المستخدمين خاصة المراهقين على دونك تشات مع الذكاء الاصطناعي كمستشارين أو بدائل في التواصل البشري قاعد يأثر ويزيد من المخاوف من ظاهرة تعرف باسم التملق في الذكاء الاصطناعي. أظهرت زادة الدراسة دراسة أخرى مشتركة كانت الجامعتي ستانفورد وكارنيجي ميلون، شملت نماذج من شركات كبرى، وأثبتت أنه هالأنظمة تميل لدعم المستخدم في جل الحالات حتى في مواقف غير قانونية أو غير أخلاقية. والباحثين اليوم قاعدين يحذروا من هالنمط الجديد في التفاعل واللي يقلل من المسؤولية الاجتماعية لدى المستخدمين، رغم اللي هو بطبيعة في أغلب الحالات يعطي للمستخدم راحة وثقة أكثر. في الملخص التقارير حكيت على ضرورة تطوير الذكاء الاصطناعي باش يكون أكثر توازن ونقدية، وهكا يعاون المستخدم في التفكير بشكل صحيح وخاصة بشكل مسؤول، بدلا من مجرد إرضائه بإجابات تمشي مع ميولاته أو أفكاره أو ما تم التصريح به سابقا. نردوا بالنا مليح ونعرفوا شنو نسألوا، كيفاش نسألوا باش ناخذوا الإجابة بالطريقة الأصح بطبيعة الحال. يلا مواصلين مع الموسيقى في لابو 2.0 حتى الـ 14.

شابوزي معاه نوصلوا لاخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس الكل اللي تابعونا من ماضي ساعتين للوقيت هذا. شكرا ليك بالكل منير اسماعيل في الاخراج, سمية صغير, سي حسام لقيت في الديجيتال. بطبيعه الحال تنجموا ترجعوا تلقاو كل تفاصيل حلقتنا لليوم على جوهره فيم على الباج نتاعنا على فيسبوك وعلى انستغرام زاد كيف كيف. في تعويض لزميلتنا سنم هاني امين الميليتي معكم من قدام الميكرو, خليكم مع بقيت برامج الدنيا وما في بعد شوي فما كوره اون برانسيبا بارتير من الاربعه. دونك في متابعه لاخر جوله لرابطه المحترفه الاولى لكره القدم مع جمال ومع كامل ايكيب الرياضه بطبيعه الحال. يلا شاركم زين الناس كل تشاو تشاو باي باي.

0: نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم. من قلب الريفيرا الفرنسية نواكب أجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوها لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
1: كل يوم العشرة ونص وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
0: مهرجان كان السينمائي
1: برعاية
0: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Sharika Al-Alamiya, les mafrouchettes et l'ozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Et je vais à Tunisie, Nahou Al-Alamiya, ou à Kaliban, Fahamat et l'âge d'hôtel chez vous. Zuluna à www.quizconfection.com.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر في إطار سعيها المتواصل إلى تطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل عمليات اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال البطاقات البنكية في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حومة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف أنحاء البلاد. أشرف أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل مع وفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع برئاسة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تحديث البنية التحتية الصحية وتحسين حوكمة المشاريع وتسريع الرقمنة وتطوير التجهيزات الطبية المتقدمة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. كما تم التأكيد على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتقنية وتبادل الخبرات وتعزيز تموقع تونس كمنصة إقليمية في الصحة الرقمية وإدارة المشاريع الصحية. واختتم اللقاء بزيارة ميدانية إلى المستشفى الرقمي. كما قال مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيراني إن موقف طهران من السفن المعادية لم يتغير ولا يمكنها العبور من مضيق هرمز على حد وصفه. ونقل مراسل التلفزيون الإيراني عن المسؤول قوله: مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن التي تتواصل وتنسق مع السلطات الإيرانية وبحرية الحرس الثوري. تابع وللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: جوهر FM
2: الدنيا والموسيقى.
4: جوهر FM

0: الثاني خطاف الباب على الابواب الله على
1: راديو سبورت.
2: الأربعة وخمسة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة FM جوهرة TV، وكذلك تحية لكل متابعين عبر شين يوتيوب جوهرة FM إذا يتفرجوا فينا في اللايف، أهلا وسهلا بكم. متابعة لمقابلات الجولة الأخيرة من البطولة، يعني دفعة ثالثة القمة في سويقس، قمة طبعا فيها عنوان هو من يفوز في هذه المباراة، طبعا نجم من أجل تحسين الترتيب لا أكثر ولا أقل، ولكن السويقسي ينتصر وينتظر لأنه يبحث على المركز الثاني. الأنظار كذلك تتجه إلى ملاعب أخرى كما ملعب بن قردان، الترجي مطالب بالفوز إذا كان يحب بعد ما خسر البطولة يحافظ على المركز الثاني، ثم مباراة أخرى في المتلوي مهمة جدا، الشبيبة مطالبة بالفوز في المتلوي أمام نجم المتلوي، والأولمبي الباجي في مهمة صعبة ومصيرية كذلك أمام النادي الإفريقي في رادس، نادي الإفريقي اللي منتشي بفوزه باللقب وجماهير عريضة وعريضة جدا. ملعب رادس طبعا الصور الأولى تؤكد الحضور الكبير لجماهير النادي الإفريقي للاحتفال باللقب اللي فازوا به الأسبوع الفارط في لقاء الدربي. طبعا احنا باش نخدم معكم في كل المقابلات ومع كل الزملاء، أيضا في المنسير لقاء آخر اتحاد المنسير مستقبل سليمان، لكن لقاء زاد من أجل تحسين الترتيب لأكثر ولا أقل، خلينا نعمل طلع على الملاعب اللي احنا موجودين فيها، والبداية تكون ذولي منين تكون من سفاقسة. فوزي الخميسي، فوزي مرحبا بك.
3: مرحبا بك شباب، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات. مباراة يعني امام جماهير غفيرة، يعني منذ دقيقة الاولى يعني تغيير في النتيجة، نعطي النتيجة حينيها تقدم مصالح النادي الرياضي السويقسي منذ الدقيقة الأولى، منذ انطلاق المباراة شارة انطلاق صفارة الحكم، يعني ثلاثة لمسات أو أربع لمسات يقع روحه عمر بن علي وجه لوجه، تسديدة إدغال صبري بن حسن، يعني النتيجة الآلية هدف لصفر النادي الرياضي السويقسي قبل المباراة. الهدف سجل أمام الأنظار المدرب أقل من 23 سنة اسمه جبان وصبر اللموشي اللي متواجد في منصة الصحفيين اليوم يعني لمواكبة هذه المباراة. وده قبل المباراة يعني يا جمال كانت تكريم تقدم سقيطة للدير كما كانت يعني الأمس أمام حمام سوسة، كانت متواجدة في استديو جوهرة، اليوم زاد فريق تقدم سقيطة للدير كان متواجد في شخص رئيسي منير ملاخ والمدير الرياضي سامر مكور والمدرب يوسف الكحلة، كانت يعني تحت أزيز وأغاني من مدرجات ملعب طيب ميري فرحانة بالصعود سقيف الدير، وكان حضور سيد الوالي اللي وقع التكريم سقيف الدير بعد ما خلنا نمشوا له نعطيوك تشكيلة
2: بسرعة
3: الفريقين. بالنسبة لفريق النجم الساحلي صبري بن حسن وجيه خشيدة السيمانية محمد أمين بن زغبي حسام دجلو محمد أمين بن عمر سيد أخو جابو موسى ديوارا ياسين الشعباني وسام عبيد وزين الدين توما. بالنسبة للفريق المحلي نادي الرياضي الشيخ سعيد بن حمان علي معلول موندي كو هشام بكار حمد المسلوط رايد البالي فراس سكوحي محمد ربلسي جمال ميتي باع وإيجوبول وعمر بن علي صاحب الهدف. الشيخ الأولى أنا كان خد جمال
2: باين عم نطلع كذاك على حسين الحدوري نجم المتلوي والشباب القيرواني. حسين مرحبا بك. حسين مرحبا بك
4: جمال، اهلا وسهلا بك جمال، تحية لك وتحية لضيوف كل الكرام كذلك لجمهورنا العريض جمهور جوهرة FM اين ما كان. هذا هو ملعب المتلوي، ان شاء الله بعد شويه تنطلق مباراه الهامه في الحقيقه خاصه للفريق الضيف شبيبه القيروانيه مطالبه بالانتصار.
2: تاخير عادي ولا لامور تنظيميه؟
4: تاخير لامور انا اعتقد ربما مرتبط بمباراه رادس على كل هنا يعني
2: حتى رادس الحقيقه ما زالت ما بدات زاد
5: صحيح
4: بالضبط. ربما نقول مرتبط بخطر الامور التنظيميه يعني على العالم، حكام على ارضيه الميدان كذلك يعني حكام البار في مكانهم المساعدين، يعني فقط الكل في الانتظار ينظر لساعة وفي انتظار ربما اشاره من الرابط. هذا حسب يعني قراءتي الاولى.
2: واضح. ملا خليني نرجع لك، مازلت ما ندققتش مباراة حسين، نرجع لك بعد شوية نشوف مباراة أخرى حاضرين فيها في المنسيرة دي على المنسيرة مستقبل سليمان وليد. مرحبا يا وليد.
6: مرحبا بك شمال. بالضبط 4 دقائق لعب منذ انطلاق مباراة الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان 6-0 بين الزوز فرق مستقبل سليمان. معز بن شرفية في حراسة المرمى، قائد فريق أمين مصباحي، حلمي جريدي، عزيز بوستة، بوبكر ديارة، باتريك برقا، ياسين كاسح، مالك المهري، غسان. وهدف الأول جمال، الهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري عن طريق إبراهيم السويسي. إبراهيم السويسي يسجل هدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري في الدقيقة 5 منذ بداية المباراة. الاتحاد عبد السلام الحلاوي في حراسة المرمى، معه ريان عزوز، مالك الميلادي، رائد الشيخاوي، شيم جبالي، عثمان دياني، رائد بوشنيبة، مازن سلامة، عدنان اليعقوبي، صالح البرهومي، وابراهيم السويسي صاحب الهدف الافتتاحي في الدقيقة 5. الحكم الرئيسي هيثم الترابلسي، مساعد أول صهيب بن بلقاسم، مساعد ثاني رسلان بومنجل، والحكم الاحتياطي أحمد الزوادي. 5 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، التقدم بالاتحاد المنسيري هدف لصفر.
2: طبعا تعادل صفر مقابل صفر، صفر مقابل صفر كذلك في مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي، في انتظار انطلاق لقاء النادي الافريقي والاولمبي الباجي، بينما النادي السويقسي متقدم هدف مقابل صفر عن النادي السويقسي، يعني زوز اهداف، هدف في السويقس للنادي السويقسي قدام النجم، وهدف في المنسي للاتحاد قدام مستقبل سليمان. خلينا نرحب بالفريق توفيق زعبو، مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
7: لكل حضور استوديو، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
2: وين الأنظار تتجه حسب رأيك؟ والعادي لأنه النادي الأفريقي كانوا موش معني بالجمهور وجابش يحتفل، تنطلق المباراة توا بعد نص ساعة بعد ساعة، هذا هذه أمور بالنسبة لي هو المهمة انتهت، وكتشوف يعني صعب أنه تنطلق المباراة في اللحظة هذه،
7: لكن مرتبط بنتيجة
2: هذا علاش هذا ما نجمش الحكم،
7: لا ضروري لازم كل ما يبدأوا في نفس التوقيت
2: يخزر حتى كرة ما تظهرش.
7: لا ما لا اليوم جمال، لأن تو لسه أنا مازلت جاي من تونس، ما عندكش فكرة في اللوتوروت، وأنا جاي بخارج من تونس العاصمة، الكم الهائل من جماهير النادي الأفريقي، سيارات، موتوات، موبيلاتات، فوق الكمين، الناس الكل ماشي الرادس، معناها جمهور ما عندكش فكرة يتبع في جمعيته ومش يمشي يحتفل، دربوا تبنات ولاد صغار نساء كبار، كل فريمون شيء يعمل كيف كي تشوف الجمهور هذاك ماشي الرادس. دونك اليوم يوم احتفالي بالنسبة للنادي الأفريقي، تبقى ضروري انه لازم المباريات الكل تتلعب في فرد وقت.
2: وذاك علاش حسين هذول ما زلت ما بداتش المباراه، باقي ما بداتش المباراه،
4: ما زلت ما طرقتش.
2: واضح ظاهره بالتليفون. مجدي وين الانظار تتجه حسب رايك؟
8: والله مباراه النادي الافريقي اولمبي البيجي، مباراه النجم المتلوي شباب القيروان، نتصور لونجو كل في المباريات هذوما اثنين كيف زاد، حتى الترجي الرياضي التونسي اللي معني بالمرتبه الثانيه، ونادي الصفاقسي اللي دخل معناها دخله باهيه وعمل له طام باهيه مركب فيها بونتو من الدقيقه الاولى، اللي يقعد يتصر ويقعد يستنى نتيجه الترجي الرياضي التونسي ولا تعثر الترجي الرياضي التونسي في بن قردان باش يصفى بالمرتبه الثانيه. وهنا نحب نقول لزوز فرق الموسم هذا الحقيقه اللي عملوا انكس بلوا معناها طري معناها بوزيتيف، اللي النادي الافريقي البطوله معناها المستحقه اللي هزتها، والنادي الصفاقسي اللي عمل موسم ممتاز جدا، نلقاه اليوم هو البطل في مرحله الذهاب قدام الفرق الكل.
2: استفيق العناوين البارزه نتاع الجوله قبل ما تبدا.
7: العناوين البارزه بالنسبه للاحتفالات في ملعب رادس، ولكن باجا ومعناها نجمو حتى المخارق نتاع باجا ضد المقروض القروان اليوم، من سيبقى
2: المقروض يغلب المقروض بكله بحذاك،
7: هو المقروض جنب دونك سيدي قال لك هو المقروض مش يغلب،
2: نشوف تو نشوف.
7: وبالنسبه لل دونك بالنسبه للترجي، حتميه الانتصار في انتظار معناها النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي اللي زاد كيف انتظار نتيجه الترجي الرياضي، ف معناها جولة مشوقة وجولة مش نقعدوا ننتظروا حتى لاخر دقائق من سيكون الثالث والثاني في الترتيب، وزاد من سيبقى في الممتاز السنة هذه بين الأولمبي الباجي وشباب القيروان، فحظ أوفر للفرق الكل، وانتظاراتنا الكلها مش تكون معناها مركزة على خاصة
2: مقابلة
7: هذوما.
2: بعد شوية ناسكم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، باش نمشيو إلى ملعب الملك بودوان. موجود مبعوثنا مراسلنا صديقنا وزميلنا نجح مجدوب، لكن بعد الموسيقى تمشيو نعملوا طلة لأنه حاضر في فينال كأس الملك.
5: راديو سبورت.

0: كوريوسيتي.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة بيبليسيتي.
1: راديو سبور.
2: الأربعة وثمانتاشر دقيقة. خلينا نرحبوا بزميلنا ناجح مجدوب المتألق كالعادة، موجود في ملعب الملك بودوان في بروكسل، وين قاعد يحضر لقاء الدور النهائي لكأس الملك بين أندرلخت ورويال سان جيلوا، مباراة في تار الدور النهائي لكأس الملك في بلجيكا. كان حاضر، خلينا نعمل طلة لأنه حضرنا الأجواء الكل من أرضية الميدان، الملعب، الأجواء. خلينا نرحبوا به. مرحبا بك يا ناجح، مساء الخير.
3: تحياتي لكم أخويا جمال ولكل المشاهدين جوهرة سبور من ملعب روا بدوان ببلجيكا ببروكسل. اليوم موجودين في نهائي كأس بلجيكا بين أندرليكت ونيو سان جيلواز في الملعب هذايا اللي مش يحتضن مقابل تونس وبلجيكا إن شاء الله يوم 6 جوان، ملعب روا بدوان معروف ياسر. نوريكم شوية الملعب هذايا، خلي توانسة ياخذوا فكرة عليه. كما تشوفوا هذايا هو ملعب روا بدوان في العاصمة البلجيكية بروكسل. ملعب جميل ومزيان. اليوم احنا موجودين في نهائي هذايا هي جماهير اليون سان جيلواز. كما تشوفوا طقس شتاء، كما تراو أرضية الميدان نطمنوا الناخب الوطني اللي فما عشب ممتاز يعني، وإن شاء الله منتخبنا يعطينا وجه باهي قبل التنقل لكأس العالم. شكون آخر مقابلة ودية هنا في روا بدوان؟
4: هذا اللي نسمع فيك يا ناجح، تفضل. الأجواء تاع
3: إن شاء الله نكونوا موجودين زادة في المقابلة هذيا ونأخذوا حوارات حصرية. وديما جوهرة سبور موجودة.
4: صحة يا ناجح، نقعد ونسالس في نفس الأجواء.
3: زاد على فكرة،
4: تفضل.
3: يوم 6 جوان هذايا نداء من خلال جوهرة فام للجماهير التونسية الموجودة في بلجيكا وأوروبا. شكون موجود هنا؟
2: وهذا النداء إن شاء الله يوصل يا ناجح، خاصة المقابلة مقابلة المنتخب تلعب على الأرضية هذه. استفيق واكتشف الأرضية اللي مش يلعب فيها المنتخب مباراته الأخيرة قبل التحول إلى كأس العالم. مهم يعني، هاو شوف الفيديوهات مع بعضنا، هذه اللي أمنها زميلنا ناجح مجدوب. يعني ملعب ممتاز، أرضية ممتازة، دونك أعتقد أنه التوانسة الكل مش يكونوا موجودين بأعداد كبيرة في الملعب الجميل هذا اللي يحتضن كما قاعدين نتابعوا أندرلخت ورويال سان جيلوا، فريق أو نهائي كأس الملك في بلجيكا.
5: الملعب تاريخي، وفريق أندرلخت اللي عنده الملعب نتاعه، ولكن يلعب الدور النهائي دائما يتلعب في الملعب روا بدوان. ملعب ممتاز، الأرضية ممتازة جدا، الأجواء طيبة، كشوف أمبيونس حلوة. فهذا اللي نتمناه إن شاء الله في مباراتنا ضد المنتخب التونسي، نشوفوا نفس الأجواء هذه، لأنه التوانسة اللي مش يجيوا من فرنسا، من هولندا، من ألمانيا، الكل قريب لهم. بروكسل معناها تعتبر في وسط
2: أوروبا،
5: فمتاح حتى من إنجلترا قادرين مش لحبة يجيوا. فنتمناه إنه إن شاء الله منتخبنا يكون جاهز يومتها، و
2: يوم 6 جوان.
5: 6 جوان
2: ماجد، شنو رايك في الاجواء من هنا الزمن ناجح مجدوب؟
6: اول حاجه ساعتي صحه ناجح اللي مواكب الاحداث هذه ديما في المباريات اللي فيها مقمه ديما يتقى موجود، وباهي هذه فكره للتوانسة انا مش يعرفوا حتى الفريق المنتخب بتاعنا وين مش يلعب، وين المباراه الاخيره زاد كيف اللي باش تكون هامه للكيب ناسيونال، خاطر المباراه الاخيره الوديه هي راه عندها معناتها توريك ليماج تاع الكيب ناسيونال في كوب دي مونت. ان شاء الله تعدى مباراه باهيه، وان شاء الله المدرب يوصل للزوبجكتيف نتاعو في المباراه هذه، وان شاء الله زاد كيف الجاليه التونسيه الموجوده في بلجيكا تكون حاضره وتساند المنتخب.
2: مع العلم ان المدرب هو تو موجود في صفاقس، ولكن غدوه عنده ندوه صحفيه باش يقدم فيها القائمه النهائيه الاربعه نتاع العشيه، باش يقدم فيها القائمه النهائيه.
6: انتش الباك غدوه
2: انتش الباك غدوه انتش الباك شكون باش يادمين وشكون باش يجي يعاود كونترول وشكون باش يشير فيزي شكون باش يشير فيزي دقيقة. شكرا لك يا ناجح مجذوب، يعطيك الصحة، بعد شوية نرجعوا للمقابلات.
1: راديو سبورت.

0: أيضا عودة في راديو سبور، تحية إلى كل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم جورة تي في وكذلك عبر شين يوتيوب اللي تفرجوا فينا كذلك. أهلا وسهلا بكم، خلينا نعمل طلع على الملاعب والبداية من صفاقس. فوزي الخماسي التوقيت وانت جاي فوزي، مرحبا.
1: مرحبا بك جميل، مرة أخرى مرحبا بالضيوف، مرحبا بالتوفيق واللي معك كل سعيك كلنا يعني دوما بدأت المباراة. مرحبا رحب بهم ياسر، كما قلت لك تو 27
0: دقيقة. بشكون يا فوزي؟ بشكون؟
1: توفيق راح
0: اطرح في الميكرو الاولاني مش توا.
1: ما راح اسمي حضرتك، كنت مستعجله جمالك، هو عطيت التشكيله وعطيت النتيجه سنتا وجمالك.
0: معنا اخونا مجدي الراجي زاده مش وحده.
1: مرحبا بيه خويا مجدي، ومرحبا بالضيوف الكل، ومرحبا بالتقنيين والمستمعين، خاصه كما قلت لك 27 دقيقه لعبوا في ذلك المباراه. التقدم لصالح نادي الراجي الشيخ هدف لصفر دقيقه الاولى عمر بن علي. الحق قال بكون النجم الساحلي يعني الهدف في الدقيقة الأولى. خلينا نتابع المحاولة، وأسامة عبيد كان والوجه مع أيمن دحمان والتصدي لأيمن دحمان، علموا أن في الدقيقة 20 النجم الساحلي سجل هدف، لكن سجل أسامة عبيد، لكن رأيت المساعد الأول يعني رفعت بوجود تسلل. بالنسبة لكما قلت لك النجم الساحلي يمكن الهدف منذ دقائق الأولى ولا منذ دقيقة الأولى خلى يعني كما قلت لك خلاهم يدخلوا في المباراة، لكن بعد الدقائق بدأ يتحرك النجم الساحلي، هدف في دفاع النادي الراجل الصفاقسي، وأحسن لاعب اليوم عمر بن علي يسجل هدف الثاني. عمر بن علي يسجل هدف الثاني بعد لخبطة في الدفاع تاع النجم الساحلي، لكن ترحب في إشارة الفار. الحكم يعني يترقب في إشارة الفار لخاطر يمكن فما لمسة يد من عمر بن علي، يترقب كل شيء. الأشياء اللي نحبوش نشوفوها، شفناها لاعب جمهور ما عمروش أكثر من 12 سنة ولا 3 سنة موجود في الملعب يعني بعد الهدف يعني في حماية اللاعبين، هذا اللي نحبوش نشوفوه في ملعبنا الحق قال. هذا في ملعب طيب
0: يعني اقتحام، تقول انت اقتحام،
1: اقتحام اللاعب طفل يعني قصر يعني
0: غير يعني. خلينا نثبتوا فوزي معاك، هل انه الهدف فيه خطا ولا لا؟ على كل ما نش عارف ربما في الكنترول، لا في الكنترول الثاني استفيق لا مش هذا، هو
2: كنترول هذه
0: في الكنترول هذه مس كره بيده ولا لا؟
2: لازم نعاودوا نشوفوها،
0: لازم نعاودوا نشوفوها.
2: هاي لا بصدره جمال حتى الثانية كورة لا
0: ضربش فيه، ممتاز اللاعب هذا استفيق. علاش مش موجود في المنتخب اللاعب هذا؟
2: لا عيط له في الليستا الالرجي
0: هذا بسبب الحق، مشروع تاع مهاجم ممتاز
2: في الليست الالرجي.
0: فوزي وقعت يسبب الهدف ولا لا؟
1: ما زلنا نتركه في إشارة يعني الحكم حمزة جعيد يعني والمراقب الفار يعني بديس بن صالح، نتركه علمه أن عمر بن علي يمكن يكون متواجد في الإيفنت الواحد مع نزوز المدربين بتاع المنتخب الوطني في 23 أقل من 23 سنة، وصبري يعني اسمه جبال متواجد هذا في المدرجات يعني في منصة صحفية رفقة صبري المنبوشي للقرار يعني خطر علمه أن اسمه جبال عنده يعني دولة دولية في فرنسا بداية من الأسبوع المقبل يعني، لكن يمكن عمر بن علي ولا ريان شعبان مش مشكلة متواجدين ولا
0: فوزي.
1: ولا خاص
0: فوزي. نعم هنسبة جلبان مازال معانا ولا معاهم؟
1: مع شكون؟ مع مصر؟
0: اي خطر في مع الأهلي، في الأهلي المصري خطر.
1: اي لا مازال متواجد على المنتخب، لكن يمكن قرار ما نجموش نحسبوا فيه قرار شخصي هو، لكن هو متواجد في الدوري الدولي.
0: المؤكد يقولوا انهم
2: صورته نزلت
0: في التأجيل التنفيذي في العمل.
1: لا لا مع التأجيل التنفيذي نسمعك، لكن توا ماشي الدورة الدولية مع احتساب الهدف.
0: ايه باه دونك سين بلاش فوزي بعد الدورة الدولية يمشي على روحه، هذيك هي واضح العمل.
1: يجمع التأجيل التنفيذي يجمع كل شيء يجوز مع نسبة جلبان، العرض موجود من مصر، العرض موجود من مصر.
0: فوزي قال لك الملاعب مضروب من نسبة
2: شكون خرج؟
1: اللاعب رقم 18 وقبول وخذا مكانه محمد صلاح المغربي.
0: ماجي شو رايك في الهدف الثاني؟ فنيات ممتازه من عمر بن علي.
3: والله يصارف عنا برشا ما شفناش من لاعبيه دي جون طالون كيما هكا، ان شاء الله اول حاجه صح ديما يكون معناها الملاعب هذايا فما احاطه للاعب هذايا صح، خاطر احنا عندنا مشكله في لي جون طالون تاعنا كي يطلعوا شويه من الاول من بعد انت والانتوراج نتاعو انت ولا ليجيان دو في نتاعو. الملاعب هذا عنده دي كاليتي دار معناتها مش اول مش أول مش من المباراه هذه من مباراه قبل. اما اليوم زاد اثبت اشترتو هو يشوف في روحه في الليست الريم معناتها نتاع ليكيب ناسيونال دونك هذيك سيتي الموتيفاسيون اللي هو باش يحاول يخدم اكثر ويحاول معناتها يثبت وجوده سيتو في نادي الصفاقسي اللي الملاعب هذا بالحق اذا كان

0: اللي يواصل العمل لذا ويخدم أكثر مش يكون معناه رقم صعب في البطولة التونسية، وممكن نحن نشوفه في البطولة بتاعنا في رأس شواط هو الهداف في البطولة وهو معناه أحسن مهاجم في البطولة، معناته
1: هذا مشروع، هذا مشروع،
0: لكن هذا مشروع الحقيقة بتاع مهاجم ممتاز.
1: صفيق إذا النتسيق سيضيف الهدف الثاني، النجم غير موجود إلى حد الآن،
2: لا مش موجود،
1: ولو أنه فما إمكانية بطاقة حمراء وفما تدخل عنيف على أحد لاعبي
2: لا وسام عبيد، وسام عبيد هو للدخل. أول شيء نرجع للتشكيلة اللي فيها صبري بن حسين، وجدي كشريد، نسيم هنيد، بوزعبي على اليسار، حسام دكدوب، امين بن عمر، سيدريك قبوم، موسى ديورا، ياسين الشعباني، اسامه عبيد، وزين الدين بوتمان. اليوم بصراحه فاجانا محمد علي نفخه بوجود موسى ديورا ظهير يمين مع كشريد، لعب ثلاثه في الدفاع وموسى ديورا على الجهه اليمين، وهك تشوف الاهداف اللي سجلهم بن علي في اي مكان. دونك موسى ديورا شفناه المباراه الاخيره ضد مستقبل مرسى كان يلعب في وسط الميدان هو وقبو، وشفنا الأداء نتاعه، واليوم غيروا مركزه ورجعوا للدفاع. يمكن عنده نقص، عنده مشاكل دفاعية، الله أعلم علاش اختار أنه يكون ديورا على الجهة اليمين. ثاني شيء غياب زاد كيف كيف بعض اللاعبين اللي كيما سانجور مش موجود، فادي بنشوك على دكة الاحتياط، النوالي على دكة الاحتياط، الضاوي نفس الشيء، وزاد كيف كيف معناته فما تغييرات. وشفنا الأداء بتاع نجم رد ساحل لحد دقيقة طوى 32 فرصة سانحة للتسجيل للتعديل بالنسبة لأسامة عبيد، يخرج راس راس وحب يضرب خط التسلل واستنفع من الوضعية هذيك وواجه أيمن دحمان، ولكن ما عرفش كيفاش يسجل هدف. أيمن دحمان خرج كما يلزم، ولكن أنت في الوضعية كما هذيك كنت نجم تحاور وكنت تلقى حل، ولكن ضيع فرصة للتعديل النتيجة. في نفس العملية هذيك جاء الهدف الثاني نتاع النادي الصفاقسي، كنترول من طراز عالي يذهب اللاعب ديورا وينفرد وتصويبه على اليد اليمين نتاع الحارس بن حسين. فبصراحه نجم الساحلي بدايه سيئه جدا واستنفع منها بن علي بزوز اهداف.
1: بقيت النتائج خلينا نطلع حسين حيدوري في المتلوي توقيت النتيجه
3: 15 دقيقة لعب جمال في الفتره الاولى، باقي التعادل السلبي 0-0 بين نجم المتلوي والشباب الخيروني. في الحقيقه مباراه فيها محاولات للجانبين، وما زلنا في انتظار استجابه الشباك في هذا الجانب او ذاك. فقط سؤال حبيت فتره جمال لو تسمح توفيق، لأنه يعني وجود الأخ ملوطة في ملعب الصفاق يغير من رأيه ربما في اختياراته اللي موجودة ربما مستطيع مصابة، كان وجوده عنده نادي صحفي نجم يغير هذا.
1: هل يعتقد كلام المسؤول؟ سؤال واضح، قال لك تو وجوده اليوم في ملعب تايب الميري زعما باش يغير اكيد راه حضر ليست نتاعو، يعني وجود سوري حسب يقصد
2: واش يمكن
1: مازال شاك في لاعب زعما باش غدوه،
2: يمكن شاك في حارس من الاربعه مش فهم مش
1: شكون من الاربعه
2: عندك شاك. عندك شو اسمه، عندك حارس
1: النادي الافريقي
2: ايمن دحمان صح، وعندك حارس النادي الافريقي وحارس الملعب التونسي وحارس النجم رد ساعه صبري بن حسين. دونك الاربعه هذوما فما واحد منهم مش يتم
0: عليه، بشير بن سعيد والاخر
2: بشير مصاب
1: بشير مش موجود
0: ومن ميش
2: مش موجودين
0: تو سوا نحكيو على القائمه الموسعه مش نحكيو
1: لا لا مش
2: مقارنه بهذوما لا
0: لا هذوما هما كومبيتيتيف اكثر
2: على مش صحيح لا اعتقد اللي من حضوره اكيد مش يشوف هذوما
1: يعني حسب رايك انت مازال عنده
2: يمكن عنده مركز قاعد يخمم فيه
1: واليوم ينجم يغير رايه ويمشي يتفرج
2: عندك غدوه مش عامل ليست تصور انت مطبوعه حاضره
1: لا اعتقد انه لا اعتقد انه القرار ما ياخذ
2: لا مازال فما والله جميل فما بوست اثنين مازال مشكوك في امره علاش زاد كيف كيف حتى الوليد اليوم قاعد ياخذ في نقاط الوليد اللي سجل هدف بن علي معناها بارابور على الشوات وش عندك في الهجوم معناته الوليد هذا نجم ينفعك بقى بون احنا كل حد ورايه وهو عنده الليسته ويعرف يختار مش انا مش نعلموه تو كيفاش يختار
1: خلينا نعملوا طلع خلينا نكملوا خلينا نمشيو نعملوا طلع على وليد الجزيري في المنستير تفضل وليد
4: 33 دقيقة لعب جمال مازال الاتحاد متقدم على مستقبل سليمان هدف لصفر هدف ابراهيم السويسي منذ الدقيقة الخامسة مع الأفضلية في مستوى اللعب وخلق الهجمات للاتحاد رياض المنستير اللي وصل ضغطه من بداية المباراة
1: تعرف وليد بالنتائج هذه ونعطيك الترتيب يعني يولي النادي الصفاقسي محتل يحتل المركز الثاني هو الترتيب النادي الافريقي 66 النادي الصفاقسي 62 والترجي 61. يعني بالنتائج هذه اذا كان يزفر الحكام نهايه المقابله فانه النادي سبيرس يلقى روحه في الرابطه يلقى روحه في المركز الثاني وبالتالي يلعب شامبيونز ليج، بينما في اسفل الترتيب حاليا بالنتائج هذه نزول كل من شباب القيروان مستقبل سليمان والملعب الجيبسي، لانه فما نقطه بين شباب القيرواني عنده 31 واولمبيك باجا عنده 32 باعتبار انه زوج فرق متعادلين، يبقى هكا الترتيب. طبعا مع تطور الوقت نجم تتغير الترتيب سواء في اعلى ترتيب والا في اسفل الترتيب. ما هذول ماراثون حتى على مستوى الترتيب باش يكون مجديه كل دقيقه تنجم تتغير،
0: مش كل دقيقه دي كل لحظه باش تنجم تتغير. مش نشوفوا بوكو سيناريو الحقيقه في الماتش هذا سيرتو ماتش الترجي، صح عندك الماتش المتلوي ماتش الكوب افريكان ينجم راه توريته تنجم مثلا بعد شويه تلقى بيجا منعت بعد تلقى قروان منعت وبيجا تحت تلقى السياسات الثانيه بعد تلقى الترجي هي الثانيه في اخر دقيقه تنجم السياسات ترجع الثانيه. يعني الحقيقه فما تشويق كبير اليوم
1: به. اي سيدي نمشي واحنا الموسيقى ومن بعد نرجعوا للملاعب مع الاشاره انه
0: ترجي سجلته. انا كنت نحكي لك تو ولا هي الثانيه تو
1: باه خنشوفه. انت قلت سجل خنشوفه الهدف مع بعضنا نحكيوا عليه استفيق هدف الترجي. اذا الترجي متقدم واحد بلاش وبالتالي يستعيد الصدار يعني يستعيد المركز الثاني. خنشوفه الهدف كيفاش تسجل وطبعا نخليه الحكم اللي او تحكيوا فنيا على الهدف. يبدو انه اللي سجل هدف شكون اللي سجل هدف رقم 24
0: حمزة رفيعة
1: هو اللي سجل الهدف الأول. إذن الترجي هكا يتغير الترتيب، يولي الترجي هو في المركز الثاني والنادي سبيرتي في المركز الثالث. ونعطيكم بالضبط الترتيب كيفاش يولي طبعا بالنتائج هذه ترتيب آخر. الترجي ياخذ المركز الثاني على حساب النادي السبيرتي. ها قدامكم الهدف استفيق
2: هدف أبو علي ما شاء الله عليه انفرد و عمل تمويه على اساس انه هو اللي مش يصوب وعطاه باسون روتري واللي جاي من الخلف بدون مراقبه اللي هو معناها رفيع. شوف لاكسيون كيفاش التصوير الباسون روتري وجاي رفيع من الخلف بالبطن الرجل حتى في زاويه معناها يسال عليها الهدف. اللاعبين بتاع وسط الميدان وينهم؟ لانه المدافعين كل واحد قاعد الاربعه مش موجودين.
1: يعني الترجي تو يولي عنده 63
2: الترجي على 38 دقيقة لعب
1: 63 والنادي السبيرتي عنده 62 هكا ولا مشتي
0: صحيح كما كنا نحكيو تو الترجي
2: كان ينتظر في البار
1: ولكن ولو انه مازال ما اكدوش
0: شوف هما راهو تو الهدف انا كنت نقول هدف يحتسب خاطر اللاعب اللي كان في موقع الحسن ما شاركش في العملية وقعد ما عملش حتى معناتها حتى حركة. هنا انا كنا نحكيو توا مازال فما برشا تشويق مازال فما اهداف صدقني مش نشوفوا اليوم سيناريوهات عجيبه وغريبه.
1: لا ما انت مطلع على الكواليس.
0: لا لا ما عنديش كواليس هذه كره قدم مش تقول في اخر الموسم.
1: شنو معناتها استفيق؟ شو تقصد؟
0: عندي عرافه
1: عرافه حاجه اخرى معناتها توا توا تقول فما سيناريوهات باش تصير وسما كذا نتاع انسان واثق عارف اللي
2: راه بحكم خبرته يعرف الكواليس
0: في نهايه الموسم
2: معناته يعرف اللي مباريات معنا تتلعب على الأرضية
1: ثم كانت نتائج غير عادية. دونك السيد عنده فكرة
0: عنده يد في الحكاية
2: تو نشوف كان عنده دليل قاطع خويا مد
1: باه باه يا سيدي مشيو الموزيكا وانا نرجع
5: راديو سبورت.

0: لا 47 دقيقة غادي نمشيو لصفاقس لأنه الإعلان ضربة جزاء قعد تقريب 5 دقائق كاملة. خلينا ناخذ التفاصيل مع عند فوزي. ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء يا فوزي؟ تفضل.
1: مازلنا نترقبوا قرار الفار جمال بعد إعلان
0: الحكم شال الفار تو.
1: إيه الفار قرار الحكم. إيه الحكم توجه الفار بعد 3 دقائق يعني بالمكالمات. ضربة جزاء ضربة جزاء علموا أنه أعلن عليها حمد سعيد مباشر يعني كان قريب للحركة، لكن الفار دخل ثم تقعد مكالمة ومحاطة بينه وبين الفار 3 دقائق ثم توجه الفار وقرر رسمي ضربة جزاء. علموا أن الفار الموسم المقبل كما شفنا في الديسات يعني دخل الحكم الرابع مع الحكم الرئيسي في الفار وما قاش يوجه الكلام للجماهير. زوز المدربين نديم غالي شفنا في المباراة تونس المغرب البارح شفنا كيفاش طريقة الفار باش تولي. علي معلول يمكن هو
0: التنفيذ تبعو معك التنفيذ يلا.
1: علي معلول يعني بعد تسجيل ثنائي عمر بن علي، علي معلول هو اللي مشينا في ضربة جزاء في 46 دقيقة لعب بعد ما أعلن الحكم عن ضربة جزاء في دقيقة 39، لكن قعدنا 5 دقائق للقرار نترقبوا علي معلول أمام صبري بن حسن كيفاش بتصير. ولا الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث النادي الرياضي صفاقس علي معلول.
0: باهي خلينا ناخذ رئيس توفيق ذو النتيجة عريضة توفيق ما تعودناش انه في اللقاءات الكلاسيكو الحقيقه لازم نرجعوا للتاريخ. ما تعودناش انه في ظرف قداش وقت قداش
2: 45 دقيقه
0: 45 دقيقه فريق يا النادي سبيرسي ولا النجم يقبل 3 اهداف مقابل 0. في المقابل الترجي يسجل الهدف الثاني، دونك النادي سبيرسي قاعد يسجل والترجي قاعد يسجل، دونك الترجي زاد يسجل الهدف الثاني، الترجي اللي متقدم ثاني بلاش، دونك على هكا الترتيب ما يتغيرش. الترجي المركز الثاني 63، النادي سبيرسي المركز الثالث 62. طبعا طبعا طبعا حبيت نقول لك النتيجه عريضه الحقيقه.
2: لا نتيجه عريضه وقلت لك تصميم
0: غياب مش موجود،
2: تصميم ممتاز ساعة من معلول نعطيه حق اللاعب اللي سجل الهدف الثالث ضرب على اثر ضرب جزاء. بالنسبه لنجم الرسالي قلت لك يعني تو سافي دو سمان سون تون فاكونس
0: غير موجود
2: فيه. مش موجودين لا ذهنيا ولا بدنيا واللاعبين خارج الموضوع، لا فما اداره مش تراقبهم والملاعبيه كما قلنا مسيبين، ولكن على الاقل انتم تلعبوا يا حبيبي باسم النجم الرياضي الساحلي وبشعار النجم الساحلي وبالمريول نتاع النجم الساحلي، تلعبوا على سميكم على الاقل، تلعبوا على كل الفانيلا اللي لابسينها. شنو ثلاثة بلاش الشوط الاول فريق منحل اصلا، شنو بشكل هذا مش الواحد يعطيكم
0: راهو كان يكمل هكا الناس يخسي قد في
2: يمكن فما نتيجة مش زيد تكبر يا جمال
0: فما خاطر
2: نشوف ايه كيفاش تحبني اني غدوة من انا تو مش نجدد لك اذا كان تلعب بالمستوى هذا. شنو هي الصورة اللي اعطيتوها تو لجماهير النجم الساحلي بعد ثلاثة بلاش؟ شنو هي الصورة؟ ولعب على سميكم تلعب على ما فماش روح فيكم هكا تدغدغكم شويه تقولوا والله لو درني ماتش على الاقل نخرج انا مرفوع الراس ونخرج مارغريكو سيزون كاتاستروفيك على الاقل لاخر مباراه تكونوا تخرجوا في معناها في صوره اللي تليق بالنجم الرياضي سهل. اما اذا كان بالصوره بالشكل هذا هذا مش جد لهم الكل، ما عندك ما تجد لهم هذا اذا كان بالشكل هذا بالروح هذه
3: كيفاش باش تجدد التوفيق؟ فما ملاعبيه بمقص النار ما يتهزوش ما يحبوش يعاودوا في الاطوال،
2: يقصد اللي يقصد ربي
3: مش الاطوال مش مثلا يلعب عليهم ما يلعبوش حتى في المحطر المحترف الثاني
2: ما وقفتش على فلان.
3: فما ملاعب ما نحبش نسميه انا ما نحبش نسميه الاطوال نقذته الاطوال، هو حقه يعطي الفلوس باش يلعب في الاطوال يزيد يخلص معناه يوم ما يحبش يجدد. اليوم اسمع السيناريو هذايا والايماج هذه اللي عطاوها الملاعبيه راهو كان نرجعوا حتى بالقبل يعطيني وقتاش السي اس اس ربحت الاطوال في صفاقس ومركات 3 بوتو في ميتو
2: ما فماش ما صارت.
3: اعطيني اعطيني في التاريخ
0: ما صارت فهمت ثقيله الحقيقه
2: نتيجه ثقيله
3: صراحه صراحه, صراحة.
2: بارد النتيجه جمال الاداء
3: يا مكي
2: شوف الاداء انت
3: كل اسبوع سي توفيق حكينا في البلاتو هذا في كل اسبوع قلنا يا ودي العبوا في المريول يا ودي قدروا التاريخ نتاع النادي يا ودي فيقوا على رواحكم اعطيوا اكثر ما عندكم وفيقوا شويه الناس ماهيش هنا جاي تلعب جاي توريست.
0: خلينا كمان نعمل جوله لانه مازال تاكيد الهدف الثاني في بن قردان مازال ما اكدوش الحكم لحد الان باقي واحد بلاش وسجل ترجي هدف ثاني في انتظار التاكيد مع غرفه الفار. خلينا نشوفوا حسين الحيدوري باش يمشي للفار باش يمشي للفار يعيط له الحكم الفار
2: حسين فماش رجوع جمال
0: باش نشوف على الشعر. خلينا حسين التوقيت وانتيجه تفضل حسين.
4: 30 دقيقة لعب جمال في المباراة هنا في ملعب المتساوي باقي تعادل سلبي 0 مقابل 0 في الحقيقة حتى المباراة هذه غبت عليها الروح ولو انه سبب الكروان يعني معني اكثر بنتيجه المباريات، لكن ما ريناش معناها الجرينتا القويه من الملاعبيه او الاصرار يعني من الملاعبيه، كانها ناس يعني سير في المباراه الى يعني اخر المباراه وانتظار نتائج من هنا او ذاك، بس نتائج من شخصين يعني.
0: زوز مزوز فرق؟
4: مزوز فرق.
0: واضح واضح. هذه الكواليس اللي حكى لها ناجي تنجولها بعد شويه. باهي خلينا نشوفوا المنسير وليد الجزيره. وليد تفضل. وليد،
5: نهايه الشوط الاول 45 دقيقه الاولى بتقدم الاتحاد المنسير على مستقبل سليمان، هدف لي صفر، هدف ابراهيم السويس الدقيقه الخامسه.
0: باهي في بنقردان يقع الغاء الهدف الثاني للترجي، اذا يبقى يقعد تقعد النتيجه واحد بلاش للترجي قدام اتحاد بنقردان بعد تدخل الفار يقع الغاء الهدف الثاني للترجي، دونك واحد بلاش. فوزي نهايه الشوط الاول هكا ولا
1: جماعه كان لو بالضبط الحكم حمزه سعيد نهايه الشوط الاول بتقدم لصالح نادي الرياضي الشيخ 3 اهداف مقابل صفر، ثنائيه عمر بن علي وهدف علي معلوم عن طريق ضربه جزاء مدام ياخذ خط جميل. فما لاعب في النجم الساحلي تو يحكوا على اللاعبين، لاعب مش ضمن النجم الساحلي حسب اللي نشوف فيه، حسب اللي قاعد يتحرك ياسين الشعباني من مواليد 2007 يعني اذا لاعب النجم الساحلي يطلع في فتره كيما هذه ولا مع لاعبين كيما هذا الحقيقه اليوم النجم الساحلي شبحهم تاع النجم الساحلي. اللاعب هذا كيفاش تحبه؟ لاعب عنده اللي طالونز علي التوفيق وسي مجدي يمكن عنده فكره عليه وكان مؤهل للفانتروا باش يكون في المنتخب الوطني ياسين الشعباني.
0: واضح. باهي شكرا وسط الملاحظه يا فوزي. دونك هذه النتائج اذا الشوط الاول في سفيقس اللي فات النادي سفيقسي 3 بلاش قدام النجم الساحلي، بينما في رادس الافريقي والاولمبي البيجي 36 دقيقه لعب 0 مقابل 0 نفس النتيجه. هذول في المتلوي التوقيت نفس النتيجه يا حسين هكا ولا؟
4: نفس النتيجه التوقيت يعني 0 مقابل 0 هنا بين الشبيبه ونجم المتلوي.
0: والترجي الرياضي التونسي متقدم واحد بلاش على حساب اتحاد بن قردان، وطبعا نلعبوا في الثواني الاخيره يعني لحد الان مجدي وسي توفيق فماش مفاجات، ما نجمش نقولوا فما مفاجات لحد الان، ربما النتيجه المفاجاه هو تاخر النجم بثلاثه بلاش هكا ولا توفيق؟
2: لا صحيح جميل. لا نتيجه عريضه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي اليوم، معناته
0: نهاية المباراة كذلك في بنقردان، نهاية الشوط في بنقردان بتقدم الترجي واحد بلاش، دونك النتيجة تو نرجعوا لها النتيجة 3 بلاش في نهاية المقابل يكون خير
2: 0-0 بين سيا وباجا وزاد كيف كيف في المتلوي.
0: في المتلوي
2: ماعرفش مستير عاد خلينا واحد
0: وليد وفال ميتون ولا لا وليد في المتلوي؟ يا وليد ان شاء الله لاباس وليد. فال ميتون ولا يا وليد؟ وين وليد وفال ميتون؟ باهي هاي نرجع بعد شوية مالاي
6: راديو سبور

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن نفر، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جا في وقته.
3: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك. اورانج
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: مرحبا بكم. أعلنت بلدية القلعة الكبرى أنه في إطار الاستعداد لعيد الأضحى والحد من انتصاب الفوضوي لبيع الأضاحي من طرف التجار، وحفاظا على توفير كافة الظروف الملائمة المرتبطة بالجوانب الصحية والأمنية، فإنه تقرر تخصيص فضاء مهيئ كنقطة بيع وحيدة للأضاحي منظمة ومراقبة وكائنة بالملعب الفرعي للملعب البلدي بشارع حبيب بورقيبة. ودعت كافة المعنيين ببيع الأضاحي للاتصال بإدارة البلدية بمصلحة الشؤون الاقتصادية لحجز الأماكن بالنقطة المذكورة واستغلالها في أقرب وقت، مع الحرص على المساهمة في عملية التنظيم والمحافظة على نظافة الفضاء بالتنسيق مع مصالح البلدية. في نفس السياق، أعلنت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنسير أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك سيتم تخصيص الأرض المسيجة بمفترق طريق خنيس المجاورة لإقامة المرابطين لتنظيم السوق الموسمية لبيع الأغنام. ووجهت الدعوة إلى جميع الراغبين في بيع أضاحي العيد بالمدينة إلى الالتزام بهذه السوق وتفادي الانتصاب بالنقاط العشوائية. تم اليوم بتونس العاصمة تنظيم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية نيمو حوت. وأكد المهندس العام لوزارة الفلاحة ومدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك نوفل برونظان أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية، وذلك بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في شكل هبة تقدر ب 5.5 مليون يورو تمتد على 3 سنوات.
1: مشروع نيمو حوت هو خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية بتونس، ينجز في إطار تعاون تونسي الإيطالي ضمن مبادرة تونس الزرقاء بالشراكة بين المعهد المتوسط للزراعة بباري والإدارة العامة للصيد البحري بالأسماك وبدعم الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بشكل هبة تقدر ب 5.5 مليون يورو ويمتد على 3 سنوات. يهدف المشروع إلى دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية من خلال تدخل ولايات ميدانية مؤسساتية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات الساحلية والمجتمعات المحلية بولاية نابل وسباقس ومدنين، وتشتمل هذه التدخلات تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهيكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري ببلادنا. المنتظر المشروع هذايا مشروع نيمو حوت باش يساهم في تحسين ظروف العمل لفئة البحارة والمهنيين وخلق فرص شغل جديدة ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية. يجسد هذا المشروع التزام تونس بمواصلة تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الحياة المائية وتعزيز مكانتها لكرافة للتنمية والاقتصاد الأزرق المستدام والشامل في الفضاء المتوسط.
0: ختاما، أكد مصدر مطلع إيراني أن إيران بدأت السماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر مضيق هرمز بعد توصل إلى تفاهم بشأن بروتوكولات إدارة الممر المائي. وفي وقت سابق تم الإعلان عن اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين مع نظيره الصيني على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام التدفق الحر للطاقة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: Business News. Genre FM Tendance.
3: برعاية مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلنا صوتكم عبر راديو جوارة اف ام. كالعادة فقرة طوندونس تجيكم لقاية هذايا، واليوم نحب نجاوب على سؤال. كل مرة وين نقعد مع بعض الأصدقاء ديما يجيني سؤال نجم نستغله. مشكورين جدا الأصدقاء اللي كل مرة يعطيوني ماتير نجم نفيد بها الناس الكل في فقرة طوندونس. فمشكون سألني الأسبوع اللي تعدى قال لي أما خير نعمل لوك نتاع التليفون نتاعي بالبصمة وإلا بتقنية التعرف على الوجه. دونك عملت شوية ريشيرش. ولا تأمين التليفون الذكي اليوم جزء أساسي من الحياة الرقمية متاعنا، خاصة مع تخزيننا لكمية ضخمة من بيانات الشخصية كما التصاور متاعنا كما المحادثات كما سورتو ليز أبليكاسيون بانكير اللي ولاو موجودين بصفة كبيرة في تونس. وما بين تقنيات الحماية نلقاو بصمة الأصبع وبصمة الوجه كأكثر وسائل أمانا انتشارا. لكن السؤال الأهم، أنهي الأكثر أمان وموثوقية؟ نحكيو على بصمة الأصبع اللي هي من أقل أقدم وأشهر وسائل الحماية البيومترية، وما زالت مستخدمة على نطاق واسع في برشة تليفونات ذكية، وتتميز بدقة عالية في التعرف على المستخدم حتى في ظروف صعبة كما مثلا ما تسحقش ضوء وإلا بارابور على الامبرانت متاع الوجه اللي هي تغيير زاوية الوجه، ونلقاوها تري رابيد في الاستجابة. ساعات من غير ما تشعر تبدأ تهز في تليفونك من جيبك ديركتومون يتحل علاش على خطر حطيت صبعك على التليفون، لكن الفعالية متاعها نجم تتأثر في صورة وجود مثلا جرح على الصبع وإلا جلدة تبدأ شايحة، وبعض المستشعرات القديمة نجم تخدعها بنسخ دقيقة من البصمة. هذا بتبيع نحكيه على حالات متقدمة جدا من الاختراق. زادا كيف إذا كان الإكران مخبش شوية من جهة بصمة الأصبع دونك ينجم التليفون ما عادش يتحل بالبصمة. نحكي وتوا على بصمة الوجه واللي ولت شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا مع تطور تقنيات الكاميرا والاستشعار ثلاثي الأبعاد في التليفونات. توفر تجربة استخدام سهلة وين يتم حلان التليفون جوست كي تخزر له، معناها حتى كي تبدأ يديك مسخة ما تستحقش باش تمس التليفون باش يتحل، جوست تخزر للتليفون يتحل. لكن في ظروف الإضاءة الضعيفة ساعات التليفون ما يتحلش ببصمة الوجه. دونك من ناحية التقنية البحتة، بصمة الوجه ثلاثية الأبعاد في الأجهزة المتقدمة كما أنظمة الاستشعار المتطورة في بعض التليفونات الجديدة تعتبر من أحسن ما فما لحماية التليفون متاعك. لكن بصمة الإصبع ما زالت الأكثر استقراراً وموثوقية في الاستخدام اليومي، وبشكل عام بصمة الإصبع تتفوق في الدقة والاعتمادية، وبصمة الوجه تتفوق في الراحة وسهولة الاستخدام. دونك إجابة على سؤال صديقي، أنت وش تحب؟ أولويات المستخدم هي اللي تنجم تختار بها كيفاش تحل التليفون، كسوسوا بالامبرانت فاسيال وإلا بالامبرانت ديجيتال. دونك الحرية لكم انتما الاثنين باهين بلغة أخرى. هذا شو اللي عنا في توندونس، غدوا إن شاء الله نتقابل في موعد جديد في لمن جوهرة توندونس. راديو سبور.

0: الخمسة واثناشنا دقيقة إذا نعود في راديو سبور نذكر بنتائج الشوط الأولى قبل ما نشوف للملاعب. 3-0 لنادي سفيرسي قدام النجم وانطلاق الشوط الثاني. 1-0 الاتحاد المنصيري قدام مستقبل سليمان. 0-0 بين الشبيبة ونجم المتلوي. 0-0 بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. 1-0 للترجي قدام اتحاد بن قردان. في أعلى الترتيب طبعا الإفريقي بطل، المركز الثاني الترجي، والمركز الثالث نادي سفيرسي بعد نقطة، ترجي 63 سفيرسي 62. وفي أسفل الترتيب إذا كانت تقعد هكا النتائج، 3 فرق تغادر الرابطة الأولى: مستقبل جابس، مستقبل سليمان، والشبيبة القيروانية. الأولمبي البيجي إلى حد الآن تعادل نتاعو مع الإفريقي مع تواصل تعادل الشبيبة في المتلوي يخليه يمنع، في انتظار طبعا تغيرات النتيجة في الوقت القادم. هكا ولا مجدي في انتظار شوط ثاني باش يكون فيه ربما برشا تقلبات.
1: صحيح، ممكن طول النتيجه الحاصله هذه تخلي الشبيب القيروانيه تصاحب سليمان ومستقبل جيبس مع تعادل نتاع الأولمبي البيج، وممكن تتغير زاد السيناريوهات مع حصول اي هدف منا ولا منا، مش تغير برشا معطيات. كيف كيف طول نشوفوا حتى في نطاق معناها الحصول على المركز الثاني بين النادي الصفاقسي والترجي. صحيح الترجي توا عنده الاسبقيه وماخذ المركز الثاني، لكن كل شيء جايز لانه سي اس اس نتصور انه حسب امر المقابله، لكن الترجي مازال فم اونجو.
0: باه فوزي موجود، ما انت مادام تحكي على النادي الصفاقسي هو فوزي معنا. مرحبا بك يا فوزي.
2: مرحبا بك جمال. في الشوط الثاني عنده 2 دقائق من انطلاقه، وكما قالت النتيجه 3-0 مقابل 0، 2 اهداف عمر بن علي الدقيقه الاولى في 27 و47.
0: كادي يكون الرابع يا فوزي، كادي يكون
2: الرابع في هذه اللحظه. اي تصدي من صبري بن حسن الحق قال الحقيقه خارج الموضوع لاعبين النجم الساحلي اليوم، يعني ما فما حتى يعني حتى حركه، فما حتى مرور اللبس كما قال التوفيق. الحقيقه
0: مش غير المدرب، غير عدد من اللاعبين 3
2: هو تو دخل لاعب برك انا تو بين الشوطين، هو موسى ديوارا غادر، ورقم 8 رقم 11 موسى سانجو هو اللي تو دخل. يمكن العمليه الاحمائيه قاعد يعملوا 3 أو 4 لاعبين.
0: لا شفنا النوالي دخل، شفنا هنيد
3: بوسلامة
0: هم
3: 3 اللي دخل. بوسلامة هني
2: النوالي
3: نوالي وسانجو
2: 3 تغييرات يعني بين الشوطين. بين الشوطين يعني يمكن البحث على تعديل الأوتار، لكن إلى حد الآن ما زال 45 دقيقة يعني 3 أهداف صفقة ياسر في الشوط الأول كما قال مجدي. لأول مرة النجم الساحلي يعني في شوط برك يعني تقبل 3 أهداف.
0: باه خلينا نمشي نشوفوا وليد الجزيري في المنصير. وليد مرحبا بك.
4: مرحبا بك جمال. 52 دقيقة لعب، 7 دقائق منذ بداية الشوط الثاني الاتحاد المنصيري مازال متقدم على مستقبل سليمان، هدف لي 0 هدف. إبراهيم السويسي دقيقة 5، تغيير وحيد في تشكيل مستقبل سليمان، خروج ياسين الكاسح ودخول اللاعب أحمد موتي.
0: باه حسين حيدوري خلطت علينا ولا ولو أنه الشوط الثاني مازال ما انطلقش. تفضل حسين، انطلق الشوط الثاني ولا حسين؟
5: جمال في انتظار انطلاق الشوط الثاني. في شوط اول انتهى بصفر مقابل صفر بين الفريقين. ابرز الملاحظات يعني ما فيش محاوله تسجيل الى فرص اهداف من الجانبين، ولو نسبيا يعني اصدار الشباب اكثر من الفريق المنازل، يعني ربما مثل بيتو يعني ربما تعديل الاوتار من الجانبين وشوفوا فرص حقيقيه للأهداف، ولو أنه ربما الأذهان مشدودة أكثر إلى ملعب رادس خاصة من جانب الشبيبة القيروانية.
0: طبعا في رادس زاد 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي، والشوط الثاني سينطلق بعد لحظات لانه اكيد باش يحاولوا ينطلقوا في نفس التوقيت. وكاد اتحاد بن قردان في 2 مناسبات انه يعدل التوفيق راهو
3: صحيح، خاصة الفرصة هذه جميل. انا استلم الكرة في وضعية ممتازة جدا في وسط الميدان، حاور وسط وحاور جلاسي وكنترول اورينتي، شوف كيفاش وصوب التصويبه نتاعو جات فوق العارضه حذاريه، لانه ترجي لو يكمل هكا يلعب بالنار راهو المفروض لازم يدعم الفوز نتاعو بهدف ثاني.
0: كانش اكيد
3: لانه استفاقه نتاع بن قردان انا جات تو، لانه افتكوا اكثر وسط الميدان وحاولوا مش يضغطوا على لاعبين الترجي هذه في الوسط، ولكن هذه الفرصه الثانيه اللي جات بخلاف هذا بصراحه الترجي هو اللي مسيطر.
0: مجدي
1: اخي بحاجه الترجي الذي تونسي وقت يلعب في الملاعب الصناعيه كما هكا اصعب مباريات عند الترجي. المباريات هذوما يلزمهم يتربحوا معناها بسكور كونفور، فماش هذه واحده بلاش تلعب لاخر دقيقه تنجم بنقردين. راهو الفريق اللي تلعب معاه ما عنده حتى حسابات، هذيك اصعب فريق تنجم تلعب له في مباراه كره قدم. نجم معناتها تشوف معاه العجب. الترجي مطالب باش يسجل الهدف الثاني اذا يحب يلعب الشامبيونز ليج الموسم القادم، مطالب باش يسجل الهدف الثاني وفي اقرب وقت قبل نهايه المقابله، خاطر نهايه المقابله نجم تكون فيها احداث، نجم تكون فيها هدف البنقرداني بعصر الاوراق الكل. وقاعدين نشوفوا في سيطره نوعا ما من الترجي باش يحاول يبحث على الهدف الثاني.
0: في المقابل فما سيطره للنادي السفاقسي، فما شوارع في دفاع النجم الرياضي الساحلي هكا ولا يا فوزي؟
2: يا جمال، يعني رغم تغيير الخطه التكتيكيه نتاع محمد علي نفخه من يعني على الاول كان لعب بلوك، المره في الشوط الثاني 4-3-3 يعني بعد ثلاثه تغييرات، لكن بجدوى خاصه النادي الرياضي الساحلي كلها معنويه ونفسانيه. اللاعبين النجم الساحلي حق نتيجه الشوط الاول هي اللي خلات يمكن اللاعبين النجم الساحلي في الشوط الثاني يعني دور رد دورت يعني بالنسبه لي انا نشوف فيه
0: دورت. مساج فوزي ناخذه عندك الكلمه، خلينا نشوف الهدف الثاني في المستير ولا لا.
2: الهدف الثاني عليك المستير
0: هذاك، علاش هذاك علاش قلت لك المعذره قاسين عليك، خلينا نشوف الهدف الثاني في المستير يا فوزي. يا وليد تفضل. يا وليد،
6: الهدف الثاني للاتحاد الرياضي المنسيري عن طريق نفس اللاعب ابراهيم سويسي، عمل ممتاز من وسط الميدان ثم يرفع
0: للإشارة يا وليد للاشاره الملاعب هذا هو خريج النجم الرياضي الساحلي، الاتحاد كان اخذاه تقريبا منذ بدايه الموسم ولا من عامين ولا مانيش عارف، والملاعب هذا عنده امكانيات كبيره، مانيش عارف علاش المدربين ما تفطنولوش باش يلعبوه. الملاعب يستحق انه يكون موجود
6: في الجمال.
0: تفضل.
6: هو صالح البرهومي ثنائي من نجم الساحلي.
0: أيوة ممتاز الملاعب.
6: والزوز موجودين في التشكيلة الأساسية.
0: هي ما نتسألوا علاش في بداية الموسم وفي هكا ولا استفيق كان نجم يعاونه.
3: لأنه عن عباقرة اللي يعرف اختاروا.
0: أي غريبة في المدربين.
3: هك تشوف الاختيارات وشكون خرجوا وشكون خلاو، وهك تشوف اليوم في العرض قدام نادي الرياضي الصفاقس. أنا ملاعبي ما نجمش يهزوا رجليهم. أسبوع كامل الأيامات هذه عرش قلت لك أنا
0: الحقيقة زادة فما وزن تاع أحد اللاعبين زادة غير عادي.
3: شنو وزن خير من اليوم هذاك الوزن عنده قداش؟ عنده 6 شهور يلعب هكا. شنو تقول لي؟ شيء أسف والله.
0: باهي تفضل مجدي.
1: والله مش نكمل على كلام سي توفيق بالحق. فما ملاعبية ساعات شوف معناتها إذا كان أنت ملاعب يتكون وأنت تكون وتصرف عليه ومن بعد تعطيه كدول جمعيه اخرى. والملاعب هذا اليوم هاو
0: تمشي تشري ملاعبيه اخرين
1: تمشي ملاعبيه
0: اللي بعيدين عليه المستوى.
1: والله تعرف حتى كان جاو في الكاليتي تكنيك مويان ما سالش، تجيب ملاعبيه لي جين دو في نتاعهم خايبه. بس يا جمال انا نشوف ملاعبي يلعب في جمعيه كبيره نقا واقف شد صف على كعبه ملاوي ما تجيش.
3: وقتاش هذا؟
1: شعلنا فيه؟
3: نص اللي
1: شعلنا فيه؟
3: وبزيد فريق
1: معناها اش تحكي لي انت؟ اش تحكي لي؟ هذه في جمعيه اخرى، في جمعيه اخرى
0: مايونيز فما ولا مايونيز فما ولا
3: مايونيز وبزيد فريت ونص اللي
1: سي جمال
3: قول لي جمال بربي لا مراقبه ولا فما كنترول ولا ميزان ولا وتحبهم يلعبوا وتحبهم يلبسوا مريول ليتوال؟ شنو الفوضى هذه؟
0: باهي خلينا
3: نكملوا والله ساعات بغيت يخرجوا من عقلك مع الاسف الشديد.
0: خلينا نكملوا البرنامج وبعد نحكيوا على راحتنا. وقفه مع الاشعار
7: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
8: جوهرة أفهم بيبليسيتي
7: راديو سبور

0: Radio Sport.
1: الخمسة وستة وعشرين دقيقة. طبعا هل تغيرت النتائج ولا ما تغيرتش لحد الآن؟ طبعا لم ينطلق الشوط الثاني بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي لأنه فما تكريم مش عارف التكريم مش نوع ثم في طبعا المباراة هذه مربوطة بمباراة أخرى اللي قاعدة تصير في المتلوي بين النجم المتلوي والشبيبة كذلك لم تنطلق. استفيق هل معقول أن الشوط الأول قبل تنطلق مباراة؟
2: لا مش معقولة.
1: اثنين أربع دراج وتوجين الساعة مش يمتش الرابطة شكون المشرف على التنظيم؟
2: لا طو ديجا أربع ساعة تعدى في الماتشات الكل
1: أخي ما مش فما صارت لجنة وصارت اجتماع
2: كان من المفروض
1: حسن تنظيم المقابلة شنو هذا؟
2: لا كان من المفروض أنه المباريات الكل ترجع في نفس التوقيت اما ما تخليش ما تشتوى ديجا عنده
1: لا واكثر من ذلك تو يبدا والله
2: 60 دقيقه لعب في المتلوي
1: ممكن لكن راه المشكله هو انه الملاعبيه قعدوا برشا برشا برشا وقت هما معناتها في الانتظار هذا ينجم يقلل في
2: قلت لك لا انا مش معقول بصراحه الشيء هذا انا جوارة القروان تبرد جوارة المتلوي تبرد يعاودوا يشوف مو جديد وحتى جوارة باشا جوارة النادي الافريقي بصراحة فهم شنو الأسباب وعلاش وكيفاش بودنا لو يوضحونا علاش الأسباب هذه.
1: مجدي عندك مضيف قبل ما
3: نضيف؟ والله نحب نضيف. أنا ترى العجب في البطولة التونسية قسم بالله ترى العجب معناها فما ناس فرحانة هست بطولة مبروك عليها وعطيهم الصح وفما ناس بلاد كاملة وفي جرتهم على عصا الناس فما شكون توفى راه مرة فاترة في ماتش كلوب الترجي فما شكون جاته جلطة راهو تعرف وقت رجع للفار الاربيتر ما حسبش بيلانتي للترجي واحد توفى مات. اليوم فما ناس تلعب على التيح اليوم فما ناس تستنى
1: علاش بشيء من التنظيم هو النادي الافريقي يستحق الفرحة نتاعو جماهير
3: لا لا مش نحكي على النادي
1: اما على الاقل شوية بكري نعملوه يعني احتفالات ولا نأجلوه بعد.
3: انا تمنيت من النادي الافريقي يلعب المباراة نتاعو كيما لعبها ضد الترجي مع اولمبي الباجي ومن بعد يحتفل بعد المباراة قدام جمهوره والناس الكل تقف وترفع له القبعة اما مش هكا
1: هو راهو هو اللوم مش على خاطر النادي المباراة باش نمضحو مش خاطر راهو خاطر مباراة رد مربوطة بمباراة الشباب القهراوني
3: صحيح
1: توا زوج مقابلات استناو في بعضهم هذا هو اللي مش غير عاد به

0: 18 سنة، صالح
1: البرهومي
0: 20 سنة، وابراهيم السويسي 19 سنة.
1: طبعا
2: اي
1: فرش خط هجوم
2: المتحاد
1: والمسير، كلهم دي جون وكلهم 19 سنة و18.
2: اي لكنه هل كان انه من البداية باش
1: يعطيو فيهم في فرصة مش يثبتوا انفسهم؟ كي تجيك فرصة انت مو اثبت نفسك وكون عند معنى حسن نظر الإدارة نتاعك وتلعب على كالمريول وتلعب على مستقبلك، مازلت صغير واثبت، اثبت تخدم على روحك واثبت. تقول لي ما عنديش فلوس ولا تقول لي مش خالص، هذا ما نسمعوش. تلبس مريول كيما مريول الناس مرة يسأل يا اخويا تعطيني ما بعد اطلب، اما مش بالشكل هذا ناس تتمشى في الملعب.
2: خلينا نرجع لفوزي، فوزي الخماسي، فوزي في السباق. مرحبا بك يا فوزي.
3: مرحبا بك جمال. كانوا السيدتي غلعبهم في المباراة، مازالت النتيجة 3 أهداف مقابل 0. تغيير آخر يعني يقوم به محمد علي نفخة، خروج ياسين الشعبان ودخول محمد ضاوي، يعني وتغيير يعني حتى في المراكز، يعني بشوالي سينجور هو المهاجم الصريح للنجم الساحلي، والمركز يعني اللي كان يلعب عليه سينجور يدخل محمد علي ضاوي. الحق قال انت على ذكر اللاعبين
2: سينجور
3: هو المهاجم الصريح. بالنسبة على ذكر اللاعبين، هشام بطار من أفضل اللاعبين في نادي الشفاقسي، ابن النجم الساحلي ضم تحول لاتحاد المنستيري، وقع انتدابه من اتحاد المنستيري، لكن هو الأصل ابن النجم الساحلي. على ذكر المباريات المتلوي، الأضواء الكاشفة موجودة في ملعب طيب ميري وفي رادس، والمتلوي إذا مثل التوقيت هل يوجد أضواء كاشفة؟
2: خلينا نوجه السؤال لحسين. حسين، مش إذا كان المباراة تظلم شوية الدنيا هكا ولا؟
4: في الحقيقة فما أضواء، ولكن أعرفش كل يعني كشفة بالفعل، وإلا على كل ما يستعملها في التمارين.
2: في
4: المباريات ما صارتش.
2: لا هو هو هو هو هو, هو سوء التنظيم واضح، ما غير ما فيش أدنى حد.
5: قلت لك مش ترابو فيش آيات تسمع برش حاجات.
1: مسحبة في المتلوي،
2: ما نعرفش الطقس كيفاش في المتلوي طقس عادي يا حسين،
4: ولا تقص يعني مغيم كأنه ينذر بنزول الأمطار يعني.
2: ولا هذا هو نفس الطقس موجود تقريبا في كل الملاعب. دونك نعملوا حوصلة، 3 بلاش دائما نادي السويقسي قدام النجم الساحلي، 2 بلاش اتحاد المنستيري قدام مستقبل سليمان، 0-0 بين النجم المتلوي الشبيبة القيروانية، 0-0 بين الفريق الأولمبي البيجي، وهدف 0-0 للترجي قدام اتحاد بن قردان.
6: راديو سبور.

0: وعودة للمقابلات خنشوف في صفاقس فما شدك فما تدخل بين اللاعبين شنو الأسباب نتاعو يا فوزي؟
1: مرحبا بك جميع، دخلنا في التفاصيل. دقيقة لاعب منذ انطلاق المباراة يعني تدخل حقيقة عنيف اللاعب نجم الساحلي المعوض موسى ديوارا موسى سانغور
0: سانغور
1: هو تدخل على حمزة المثلوثي، كان رد فعل من حمزة المثلوثي، انظر الحكم اللاعبين الزوز فما تدخل عنيف يعني الحقيقة من اللاعب. يمكن زي ضغط المباراة نتيجة المباراة تخلي يمكن اللاعب يعني ما هوش يعني ذهنيا حاضر، هذا يجري في النجم الساحلي يعني الحقيقة اللي نشوفه فيه الحقيقة حتى دخلت المصحي كواليس دخلت النجم الساحلي العادة
0: سيدريك المادة بيتسأل يقول وينهم بقية المسؤولين وكان الفريق من غير مسؤولين هكا يتسأل يقول وينهم.
1: جميل تابعت عديد المرات النجم الساحلي
2: نفخة واربع مساعدين معه
0: تفضل.
1: أنا عديد المرات تابعت النجم الساحلي في ملعب طيب ميري بصفاقس ونعديه على جورة، دخول المسؤولين قبل الملعب طيب ميري تعرف معناها الكار الحافلة تدخل والسيارات الخاصة مسؤولين بالحق عندهم هيبة كبيرة. اليوم ما حكيناش في النجم الساحلي وفي دخول ملعب طيب ميري الحقيقة مع كل احتراماتي المسؤولين متواجدين، لكن نفسانيا المسؤولين هما اللي يمكن يعديون النيجاتيف للاعبين على خاطر انت استقالة وتعويض وجلسة عمل الترون هما بعض اللاعبين يمكن مستحقات من المالية النادي الشخصي مثلا لهيئة تسيري عندها سنة كاملة
0: واللاعبين هذا ما يبررش هذا كل كما قال توفيق بكري ملاعبين زي ما يقدموا
1: لا نعطيك مثال جمال مش هنكمل الربط بتاعي بالرغم اللاعبين الشخصي عندهم 6 أشهر دون جرايات يعني نحكي لك يعني وقت تبدا انت تلعب اللاعبين 90 دقيقه هذا شعار النجم الساحلي فريق عريق بالقاب وجماهيره، لكن يلزم تو ترتيب البيت للنجم الساحلي الحقيقه يلزم يشوفوا حل في هذه نهايه نهايه الموسم الحالي. الوقت كافي لجلسه عامه ولا بد رجالات النجم الساحلي اللي مش اول مره تقاهم يعني في كما في الأزمة تقام موجودين دي في أمن حل. محمد صالح المردي كان يمكن يعني يسجل هدف الرابع على الأقل اللاعبين يفيقوا ولازم ترتيب البيت في النجم الساحلي.
0: واضح شكرا لك
2: دروس هذه دروس به يا راجل جمال مش تعرفك وتخلي جماهير النجم الساحلي تعرف شكون تنتخب في المستقبل القريب هاو كنت انتخبته سيدي هاو شو النتيجة هاي الفوضى اللي قاعدين نشاهدوا فيها ومش اليوم هذا جوست هذا لابوتيوز متاع نتاع السيزون اليوم كملت اليوم.
0: باهي خلينا ناخذ وليد الجزيري التوقيت وانت جاي وليد مرة أخرى تفضل.
3: 75 دقيقة لعب في المباراة الاتحاد الرياضي المنوسيري ما زال تقدم في النتيجة 2-0 ثنائية لإبراهيم السويس الدقيقة 55 وسامي بالحاج يوسف مدرب الاتحاد الرياضي المنوسيري أحسن فرصة باش يعول على لاعبي النخبة لاعبين شبان دخول لأول مرة في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنوسيري محمد فراس الميلادي موليد 2008 زاد 2018 قائد فريق النخبة يدخل مكان اللاعب إبراهيم السويسي وتوفيق بجدي فقط سؤال هذا هدف ثالث ممتاز جدا الملك الميلادي هدف ثالث الملك الميلادي هو السؤال شهر جوع الملاعبية يخمس ولا معناتها إذا البطولة توفى اليوم شهر رؤساء الجمعيات شو باش يعملوا في شهر جوع
2: لا يستناو يا ودي حتى تجي الفلوس فما حتى واحد يخرص في جوع
0: كل واحد يطرح سؤال توا شو باش
2: آمين
0: اللي عنده استشارات ولات له ياخذ المخلص مجاوبنا انت يا وليد من غادي انت
3: هما لفما تمارين لفما مقابلات شهر جوع ما نعرفش كيفاش باش يتعاملوا معاهم
2: لا يتفرجوا على كاس العالم وحتى ينوب ربي في جويلي اللي صحح
0: سي توفيق
2: اللي صحح
0: قانوني لازم يخلصوا
2: هو بيان سور لازم يخلص مش عمل له هو كان تحب تصحي يا ولدي معنا عام جاي
0: خلصك
2: عمال نخلصك ما اصبر استنى حتى وقت تجي تو تجي الفلوس تو نخلصك
0: باهي
2: ويخليك هيك حتى المود سبتمبر
0: باهي
2: كيفاش المعامله
4: حبيت نقول معلومه للوليد باش يبدا يعرف راه مش الملاعبيه كل تاخذ في دي سالير فما مفاهمه نتاع دي ترونش ينجم يكون توا من افريل هو خالص افريل مايو جوان وخذاهم ساي ترونش الاخرانيه وينجم يكون حتى ترونش الاخرانيه مخذاها حتى فرانك اما ما ننساوش اللي القانون جديد توا جمعيه اسمك تخلص ما فماش هذا تكني في شهر وشهرين ما عادش سي فيني ساي
2: صرتوا لي شكاوى بس ما تخلص نسكت
0: باهي خلينا نشوفوا مره اخرى نشوفوا حسين الحيدوري في حسين الحيدوري نشوف قبل متلوي حسين تفضل.
5: دقيقة جمال، في الفترة الثانية بقي التعادل صفر مقابل صفر بين الشبيبة ونجم المتلو.
0: ونذكر حسين أنه بالنتائج اللي حق اللي حاصلة توا النادي الصفاقسي متقدم 3-0، الترجي ربح 1-0، الاتحاد المنصري ربح 2-0، الشبيبة ونجم المتلوي 0-0، النادي الافريقي والأولمبي البيجي 0-0. بالنتائج هذه راهو بالنسبة للمركز الأول الافريقي طبعا بطل، المركز الثاني الترجي 63، المركز الثالث النادي الصفاقسي 62، في أسفل الترتيب 3 فرق اللي بالنتائج الحالية يغادروا الرابطة الأولى، هما طبعا المستقبل جابس وكذلك مستقبل سليمان والشبيبة القيروانية. جوهرة
6: بيبليسيتي. الصالون المتوسط الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
7: تيهاك زيه وعمل جو
8: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
7: صح ترى وريني قداش وليت.
8: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
7: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
9: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتي لاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتي لاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتي لاب دلل عينيك. جوهرة
6: أف أم بيبليسيتي. راديو سبور.
10: Here comes a cool combination between Dr. Abel and Melissa.

0: وعودة في المقابلات طبعا تغير نتيجة، ما قلنا أن أي نتيجة تغير كل شيء. الأولمبي البيجي في اللحظة هذه يسجل، والأولمبي البيجي يبتعد على الشباب القيروانية طبعا في الترتيب. الأولمبي البيجي متقدم على النادي الإفريقي واحد بلاش، هذا يعني يستفيق أنه صعبة المهمة على الشباب القيروانية إلى حد الآن. ما يعني هي يعني كانت تنتظر، هي كانت مطالبة أن هي تفوز والأولمبي البيجي البيجي يخسر والأولمبي البيجي تعاد، لكن حاليا نتيجة تولي صارح الأولمبي البيجي. وطبعا ما تخدمش مصلحة الشباب القيروانية،
1: لا من حقهم الهدف، ما في شيء بالنسبة للأولمبي البيجي. تبقى ردة فعل الشباب القيروان هي اللي معناها التو الفرص اللي ضاعت، خاصة في الشوط الأول يا جماعة ثلاثة فرص تنحى التسجيل ضاعت للشباب القيروان، مش يهندموا عليها لأنه توا تحت الضغط، توا مطالبين مش على الأقل يعدلوا مش يسجلوا هدف وينتظروا مباراة النادي الإفريقي. دونك بالشكل هذا الضغط كبر على الشباب.
0: خلينا نشوفوا احنا حسين الحدوري اللي موجود.
1: شو الانفراد هذا؟
0: تفضل حسين.
2: شكرا ليك يا مادب. وقت التوفيق كبر شوية على الشباب القيروانية، ورينا يعني في الدقائق هذه خاصة بعد تسجيل هدف في الفيرات يعني محاولات تكثفت من جانب النجم المساوي، وكذلك الشباب كان في فرطلة في بداية الشوط بعض المحاولات لكن ما استغلتهاش من غير تسرع ربما، وكذلك في الأذهانهم يعني ربما العامل النفسي أكثر منه. أحيانا تشوف زوز مهاجمين يصعدوا مع بعضهم بنفس الكرة ونقع حتى تصادم مرات يعني في فضائي في 6 أمتار للحارس حمزة بن شريبية، يعني زوز مهاجمين جانب نجم من جانب
0: دونك إلى حد الآن 0-0
2: صفر مقابل صفر. هذه عبارة قوي يبين يعني مدى الضغط اللي تعيشه الشباب القيروانية في ذلك.
0: واضح بينما كما قلت الأولمبي البيجي متقدم واحد بلاش. خلينا نشوف كذلك فوزي في استفيقس. فوزي مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك مرحبا بك جمال من جديد.
0: كيف جمال جمال كيف تفضل؟
3: هدف تبديل الفارق، هدف بانتراس عالي مخالفه مباشره وسام عبيد غلط الحارس ايمن دحمان تصبح النتيجه 3-0 مقابل هدف.
0: كيفاش الهدف؟ عاود وصف لنا الهدف.
3: هدف جميل، مخالفه كره ثابته بالساق اليسرى التسديده كبيره ياسر الساق اليمنى يعني يخلي الكره يعني في على يعني في التسعير بلغه الكره يغلط ايمن دحمان وتصبح النتيجه 3-0 مقابل هدف للنادي الرادي الشخص.
0: شوف الهدف قدامنا ممتاز جدا الهدف، هل سوء تمركز ولا الحارس بعيد عليه ستوفيق؟ هدف ممتاز
1: يا حتى له في زاوية صعبة
0: ممتاز يعطي الصحة يعطي الصحة
1: وسمعين
0: كرة ممتازة.
1: لا هدف فني أنا ممتاز جدا معنا كيفاش
0: هل يقلب شوية المعطيات يحسن الأداء بتاع النجم تنتظر ولا وين مازال
1: 9 دقائق
0: لنهاية المباراة هكا ولا؟
4: انا بالنسبه لي نحب نحكي على توا على الهدف هذا، هدف راه مهم جدا للمورال تاع نجم الرادي الساحلي الساعه اول حاجه. ثاني حاجه شوف لا ديفيرونس وين صارت، معناه لا عمل جماعي ولا خدمه ملاعب عنده كاليتي تكنيك باهيه، هو على الاقل خلي يحفظ الوجه كما نقولوا احنا ان شاء الله تجي تو نجموا يخدموا على الحاجات هذيا، مثلا نجموا يخدموا على الليبالاريتي على المخالفات، يحاولوا يجيبوا معناه مخالفات على 18 على الاقل فما وسام عبيد نجم يسجل هدف من اي بلاصه في الملعب.
0: باه طبعا النتائج نذكر نتيجة الرادس دائما لصالح الأولمبي البيجي قدام النادي الإفريقي، وهذا يخلي طبعا الأولمبي البيجي يضمن البقاء بالنتيجة هذه، وكان تقعد هكا النتائج حتى لو كان الشباب تسجل راهو ما دام الأولمبي البيجي رابح فانه يمنع الأولمبي البيجي وتيح الشباب القيروانية وكذلك مستقبل جابس وأيضا مستقبل سليمان. طبعا الترجي زاد بتقدمه بهدف وحيد إلى حد الآن على اتحاد بن قردين فانه متمركز في المركز الثاني. النادي الصفاقسي بالرغم من 3-1 قدام النجم الساحلي فانه مازال موجود في المركز الثالث. دونك برشا برشا برشا معطيات استفيق كنت 9 دقائق شكون حماسيه لبعد الحدود.
1: لا حماسيه في المتلوي بين القروان والمتلوي لانه مصيرهم بيدهم تو، وهذا كيف في باجه لازمهم يحافظوا على النتيجه هذه. اذا كان الاولمبي الباجي يحب يمنع فرد مره مطالب مش يستحفظ على النتيجه، مازال 30 دقيقه لعب راهو فوبولي مش كيما المباريات الاخرين. والترجي زاد كيف في بنقردان هدف وحيد معناها غير كافي لانه فما رده فعل شفناها من اتحاد بنقردان حذاري معناها في الدقائق الأخيرة يلزموا يضمن الواحد بلاش أو يزيد يدعمه.
0: به طبعا هاو النادي الافريقي عدل ولا ما عدلش ولا لم يقع احتساب هذا الهدف نتبع مع بعضنا.
1: نشوفه
0: هدف شوات يبدو أنه النادي الافريقي
1: لا مش شوات أجل لا سيدوخان
0: سيدوخان هل ثبتنا يا أمين هل أنه الهدف وقع احتسابه أم لا؟
1: كيفاش هز
0: تسلل؟ لا
1: مازال
0: ينتظر في الفار
1: تسلل حاجة أخرى
0: ينتظر في في في في طبعا قرار الفار هل هو هدف ولا لا. طبعا راهو علاش نعطيكم في المعلومات هذه لانه تغير الكثير المعلومات هذه تولي وقتها لعبه اخرى تولي الشبيبة زاد مسيرها بيد اذا كانت تربح. دونك الحقيقه تشويق وحماس في كل الملاعب. مجدي تعليقك.
4: حكيت في اول بدايه اللقاءات وقلت لي فما معناتها في اي وقت في اي لحظه
0: فما كواليس
4: ما قلتش كواليس قلت فما تغييرات باش تصير في
0: كيفاش نرجع
4: في 90 دقيقه ارجع للفار الغدوه كان تلقى قلت انا كواليس ما عادش نجي ما عادش نجي لهنا قلت لك فما تقلبات باش تصير في النتائج فما سيناريوهات فما سيناريوهات
0: قلت ملاوي زاد
4: شكون
0: زاد قولي ما قلتهاش هذه زاد
4: انا قلت ملاوي ستوفيق قال فريد
0: ايوا خاطر اتصلوا بينا الخيان كله خلو يلعب
4: انا ضد انا ضد انا ضد انا ضد ملاعب ياكل ملاوي ياكل فريت شنو هو كريستيانو حطوا له حطوا له في ندوه صحفيه باب السماء وحطوا له غازوس نحاهم وطيشهم عادي يا اخي ذو لاعب كره قدمتك في الملاوي نعاود الف مره هذه خليني نرجع لك اللي قلته بكري قلت اللي المباريات اليوم مش تصير فيها برشا سيناريوهات في كل دقيقه وفي كل لحظه نجم تتغير هذا فريق هذا نجم ينزل في لحظة وبعد ينجم يمنع كيف فريق هذا ينجم ياخذ المرتبة الثانية ومن بعد تتنحاله واللي هو المركز الثالث يعني لين يزفر الحكم ويصير تو فما زوج مباريات الوقت نتاعهم بعد مقابلات الاخرين هذوكم مش يكون عندهم امبورتونس كبيرة.
0: بس توفيق اذا سنعيش 8 دقائق مهمة ومهمة جدا. هكا ولا؟
1: فما إصابة لاعب في
0: المتلوية؟
1: لا
0: في بنقردان
1: في بنقردان
0: حسين خشوف حسين في المتلوي حسين تفضل يا حسين.
5: شكرا لك جمال. نلعب في تقريبا 25 دقيقة اللعب باقي تعادل 0-0 على كل يبدو انه ثم هدف في رد جمال
0: حسب اذا 1-1 نعم. يقع اقرار الهدف 1-1 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي تعود الامور الى طول باش يسجل كان سجل الشبيبة تبقى اذا كان سجل اذا كان تقعد هكا الاولمبي البيجي والشبيبه ما سجلش فانه الاولمبي البيجي يمنع اي نعم ترتاح مع الموزيكا ونرجع يلا
6: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
7: أريدو طور عالمك

0: إذن عودة في راديو سبور. طبعا عيشة الثواني الأخيرة توم بعد احنا نكملوا ستة مائمين توي تبع معكم لأنه فما مقابلات الحقيقة ما نجموش حتى التنظيم حتى على مستوى المتابعة يعني يصعب المهمة لأنه المقابلة تنطلق لربع المفروض تنتفس تغير درجين. مباراة الإفريقي تبدأ بعد أربع دراج كيف في المتلوي تبدأ بعد أربع دراج زيدهم في الميتون احتفالات الإفريقي تأخذ تقريبا نص ساعة في المتلوي ما تبدأش مباراة لما تبدأ مباراة البيجا والإفريقي دونك فهم مقابلات بيشوفوا تو فهم مقابلات تحب لهم ساعة غير ربع أخرى دونك احنا إلى حد اللحظة هذه هي عنا مقابلات بيشوفوا وهمش نتابعوها. فما مباراة الترجي والنادي الترجي واتحاد بن قردان وصلنا دقيقة 90 الترجي متقدم واحد بلاش في سباق خلينا ناخذ التوقيت مع الفوزي وفات المباراة ولا يا فوزي
1: التوقيت الأصلي انتهى لكن الحكم أضاف أربع دقائق وقت بديل دخلنا في دقيقة ثانية في في الوقت البديل ما زالت التقدم لصالح نادي الرياضي الشيخسي 3 أهداف مقابل هدف.
0: وفي المنسير وفات المباراة ولا يا وليد
2: نهاية المباراة بانتصار الاتحاد
0: المنسي على مستقبل سليمان 3 أهداف للصفر. بينما نذكر في رادس الأفريقي والأولمبي البيجي 1-1 وفي المتلوي ناخذ التوقيت مع عند حسين حيدوري. تفضل يا حسين.
3: 31 دقيقة لعب 76 في المباراة بقى التعادل السلبي 0 مقابل 0.
0: صفر مقابل صفر. طبعا الأنظار تولت متجهة أكثر إلى المتلوي وإلى رادس. في النتيجة هذه الحاصلة إلى حد الآن نتيجة الحاصلة إلى حد الآن 1-1 بين الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي والشبيبة متعادلة 0-0 مع النجم المتلوي. فإنه الشبيبة تغادر الرابطة الأولى مازال برشا وقت الحقيقة مازالوا حتى أكثر
4: الوقت جمال بالله تو هكا تو معناها تو عادي معناها مباراة تقف ومباراة مازال تلعب تو هكا تو والله معناها
5: ايش تحبهم يعملوا
4: شيء اسف
5: مجدي فلامات
4: يا اخويا نوقفها اللعبه الاخرى ما غاديا يعني.
0: نقعد يوقفوا منها
4: يوقفوها اللعبه والله العظيم
0: ما فماش ضو في المتلوي
4: ما فماش ضو اخويا تاذيه تنظيم نتاع جامعه تتصرف تلعبهم 10 نتاع الصباح المره الجايه خلي يوقفوها الدنيا كل يتصل يكملوا الماتش وما تنظمش الدنيا. اليوم الافريقي واقفه والشبيبه تلعب معقول بجاه ربي مش معقول هذا فما حتى معادله بصراحه ما فماش
0: عليك الصفيقة بالحق هو التنظيم سيء وسيء جدا غير عادي ما يجيش
5: انت يربح ما تشوك صح يربح ما تشوك
0: اي لكن زاد صحيت يربح ما تشوك صح هذا معلوم مهم ما حط كره في الشبكه
5: يربح حط جاوك اربع فرص من واحده دي راس دو كونترا تسجلها طول مش يتلعب غادي يولي يرجع في لحظه ينفخ عليه الهواء الى حد نتصور اللي من التوقيف هذه مش في صالح ان شاء الله اخويا احنا نتمناو انه المباراه تدور في اجواء طيبه وما فماش الكلمات والسلامات نخليوه اللي كوليس الكل هذاك على جنب تبقى توا الاستحقاق الترجي الرياضي متفوق على بن قردان باستحقاق النادي الصفاقسي متفوق على نجم الساحلي باستحقاق والمستير فايز على سليمان باستحقاق هنا 1-1

0: من حار الشباب القيرواني ها وطاح سيدي
1: احسن
0: وخذا وماخذ وقت ماخذ راحته تقريبا شي 5 دقائق اكيد يستنى في التعليمات انه طولين شفت صور
1: مالك
0: كوره ولا مالك كوره معناتها مادام ماتش غادي ما انت موقفش الباي برا تيح يا جارديان لا لا ما مهزل مهزل بصراحه قاعد شاهدوا في مهزل الى ابعد
1: والحكم زاد نتاع النادي الافريقي زاد مش منه لانه ما عادش
0: يشوف
1: فلاميت والدنيا معناها ولات ما عادش يشوف حتى المراقب الخط دونك من حقه زاد يستنى لان معناها
0: فوزي وفات الماتش في في في صفاقسه
2: صحيح جمال نهايه المباراه بانتصار النادي الصفاقسي على النجم الساحلي 3 أهداف مقابل هدف
0: ها وحارس الشبيبه توا قام لاباس دونك باش ترجع للمباراه مش
1: عارف يتيح لك واحد حذر روحك
0: هي احنا توا احنا باش نخرجوا خلي يطيحوا كيما يحب هكا ولا خلي باتوا للصباح
1: ملتقانا غدوه
0: ملتقانا غدوه هاو نذكر بالنتائج اللي خلطنا عليهم واللي فات على الاقل
3: الترجي فيها
0: الترجي انتهت كذلك فوز الترجي على اتحاد بن قردان الترجي يضمن المركز الثاني النصفاقسي في المركز الثالث 62 نقطه الترجي عنده 63 والافريقي في المركز الاول وبطل الموسم حاليا بالنتائج اللي حاصله لحد الان
1: هنينا الفوق
0: اي الفوق الافريقي بطل الترجي الثاني والنادي الصفاقسي الثالث وفي اسفل الترتيب بالنتائج الحاليه الشبيبه ومستقبل جيبس وكذلك سليمان. مستقبل سليمان يغادروا الرابطه الاولى لكن راهو نعطيكم في وقتي لانه مقابلات مازالوا فيهم تقريبا جي 15 دقيقه على كل هو امين حاضر وبعد شويه يرجع معكم ويعطيكم التفاصيل شكرا لك استفيق زابو
1: شكرا جمال
0: شكرا مجدي
3: شكرا
0: الصحه الكواليس غدا تحكي عليها ان شاء الله
3: ان شاء الله
0: كواليس كلها
3: كواليس الملاوي والفريت وكل شيء غدا
0: سيرتو الجول تاعه
3: والله تعاسى الكره في تونس
0: والله غدا نحكي
3: والله تعاسى
0: غدا نحكي عليها والله الى اللقاء
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي جوهرة أفهم بيبليسيتي جوهرة أفهم الدنيا والموزيك جوهرة أفهم جوهرة أفهم

تشكر ولا تنقد. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه انتيبيوتيك.
1: انتيبيوتيك
0: طبعا في توقيت استثنائي 6 ودرش، تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. هذا موعد جديد بما أنه فما المباريات متاع الجولة الأخيرة للبطولة، وبطبيعة عنا ساعة بركة حتى لسبعة معكم في انتيبيوتيك وعلى جارة تي في كذلك. يلا نبدأ كالعادة بكواد نف.
1: كواد نف،
0: مرحبا رجب، مرحبا بك كواد نف.
2: مرحبا سامي، مرحبا
0: دوزانا
2: سيبيا، مرحبا بسليم وعمر
0: الاستاذ عمر عيسى.
2: عمر عيسى شخصيا جاي اليوم وتواضع،
0: دقيت الباب بكري اليوم.
3: والله كنت قاعد في الاستوديو.
0: مرحبا بك،
2: ماكش وحدك وزيد عليك بالصبر. شافوك البارح سامي باباراتي في مش الضاحيه الشماليه وانما الضاحيه الاخرى، مش جنوبيه نون بلو، المنارات ومنازة، في احد اهم مطاعم السمك الني، وقالك تخل وخرج. علاش تخل ومقعدش؟ علاش خرج؟ زعما ما لقاش بقعة؟ زعما نسيبي بطاقة الائتمان؟ بطاقة الائتمان كيما صاروا فك البلاد كل عام، حاسيلو البحث جاري والأسئلة كثيرة، وإن شاء الله التحقيق يجيب. قالوا لي عندي راني عندي خوتي غادي في ملعب قديم جمهوري، راني ما نار تحكي. كواد نوف باش نحكي على حاجة، ان كو دو كور، غيان دامبورتون مي ان كو دو كور بعثها لي معز اليوم، وانا كون ما كنتش مبرمجة معاكم اليوم، الكل يشجعوا فيها يحمسوا فيها. رامي بعث لي كواد نوف، قال لي ايجا برك. هاو كواد نوف معز كيف حسيت
0: تشجيع كبير،
2: ايجا برك. المهم الكواد نوف هذي على مسرحية من عام 1979، العيال كبرت أهم كلاسيكيات المسرح المصري، واليوم نكتشفوا فيديو رائعة بالحق محلاها بالذكاء الاصطناعي بالتقنية هذية. الفيديو عبارة على السيدة سعاد يونس تقدم على مسرح كبير في أمام ساعة الفنانين الكل المصريين، أهم الممثلين والفنانين، وتقدم لهم في مسرحية العيال كبرت كينهم توا في 2026 راجعوا وقاموا بإعادة إحياء هذه المسرحية. سي تري زي موفان، عملت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هذه تصور شوية على جوهرة تي في،
2: برشا هما الناس الحاضرين الفنانين والكلهم يكرموا فك الفنانين الكل بالذكاء الاصطناعي هذا.
0: سمحني، ولكن الحضور هو حضور حقيقي ولا كله
2: ذكاء اصطناعي؟ كله معناتها الحاجه تحلم بها تو، تقول منصاب نهار يعملوا هكا ولا يتلموا هكا، ولا كانك تحكي لي زوسكار ولا تحكي في حاجات مانيش متعودين نشوفهم برشا. دونك الكلهم يكرموا في الفنانين هذوما بعد تقريب 65 سنه، لا اقل 55 سنه خلينا نقولوا، على اول ما ظهرت المسرحيه هذه باعتبارها هي في 79 26. بالحق سي تري بيان في برشا
0: نستور الذكاء الاصطناعي برشا،
2: وسي ان هوماج كبير ياسر الفنانين هذوما اللي ذولي تقريبا الكل غادرونا كي تشوف بعد واقفين بحنا بعض وممثلين الكل. نحكي على كريمه مختار، حسن مصطفى، يونس شلبي، احمد زكي، سعيد صالح، وعجبتني الحقيقه وعجبت معز برشا، هذاك علاش بعثها لي. جو بونس كو باهي كيف هالانتيليجونس ارتيفيسيال تصلح زاده في حاجات.
0: اسمه الممثل هذا نسيته انا،
2: هذا مصطفى، حسن مصطفى هو دور الاب،
0: زوج ميمي جمال
2: هو دور الاب، وكريمه مختار الام، احمد لو غران، احمد زكي بيان سور، وكلهم معناتها عجبتني الحقيقه.
0: وي مزيانه برشا، وي ميرسي فرح. يلا سليم،
4: مرحبا مرحبا فرح.
0: حقا مرحبا بيش بيك، مرحبا بيك،
4: رحمة الله يا فرح.
0: وقدر ستة ودرجين وينو فيه سبعة
4: فيسا نزبو. انا باش نحكي على كيفاش كي تحط الشخص ولا تعطي الشخص
0: قدام الامر الواقع،
4: تعطي الشخص مسؤولية اكبر منه.
0: قديش نعرف برشا انا
4: قديش نجم تقعد تتحمل معناتها كل الاضرار نتاع القرار هذيك اعوام وعوام. وهذا اش صار في فرنسا وقت اللي عطاو لا ريسبونسابيلتي نتاع المدرب من 2004 ل 2010 لريمون دومينيك، اللي هي وفات بالحادثه اللي صارت في الكوب دو موند في جنوب افريقيا.
0: ساعات المدرب يكون اصغر بياسر من الكيب،
4: اصغر برشا، اصغر مدرب ما عندوش معناتها ما عنده شيء، جابوه وقتها وفات في الاخر بالافير نتاع الحافله كما تفكر وقتها لا غريف اللي صارت
0: كوب دو موند افريك دو سود 2010
4: اللي هي زعزعت معناتها فرنسا.
0: فرنسا خرجت من الدور الاول،
4: اي من البرومي تور خرجت فرنسا، وقاعدة كيل الحكاية معناتها فيها برشا غموض، ما فهموش الفرنسيس أنتر مسؤولية بين المسؤولية اللاعبين اللي ما حبوش يخرجوا، مسؤولية المدرب، والصحافة تستنى وقتها وكل. دونك بعد 16 سنة البارح يخرج دوكيومنتير نتفليكس يخدم على لافير هذه، وخذا من زاوية ريمون دومينيك ومن زاوية الأخرى الكابيتان اللي هو باتريس إيفرا. في الاخر معناتها شوف بو ريزومي المسؤوليه الكل خرجت
0: على دومينيك.
4: على دومينيك
0: هو هذا مازال كيخرج نتفليكس
4: مازال اي مازال كيخرج خرج البارح ولا ولت البارح
0: عطيتني اوبسيون باش نشوف.
4: دونك رجعوا للجوار الكل ورجعوا ميم للكتاب كتبوا ريمون دومينيك اسمه لو جورنال انتيم تاعو كتبوا وعطاه دي ديتاي معناتها تري بيرسونيل على جوارات وتوا عباره معناتها لفيت اللي الحقيقه ظهرت برشا جوارات معناتها كلي كيش نقولوها معناتها بالنسبه ليهم برأهم معناتها من المسؤوليه اللي صار. دونك ننصحكم تفرجوا
0: الدوكيومونتير في قداش في حلقات ولا
4: حلقه واحده حلقه وتخدم على عوام.
0: ميرسي ميرسي سليم بوسفارة. بعد شويه احنا نسمعوا زيد صديقنا عمر عيسى والموضوع نتاعنا عمر هو شويه نوستالجيك. لا ما تخافش
3: انا موجود للي موجود
0: نوستالجيك فاش
3: انا حاسس روحي عرفتك التلميذ اللي جاي ليكزامون مش
0: معقد لا لا ميسيرش وعندك دي كومبيتونس ظاهرين الحمد لله.
3: لا لا العقارات
0: اكيد انه
2: عقار وعقار
0: فما بقايا في عديد المدن الساحليه في تونس خاصه نحكي على الصيف وخاصه في العاصمه فما بقايا اوتنتيك الناس كانوا يصيفوا فيهم. سؤالي هو هل من ناحيه الاسعار والاهتمام مازالوا الناس يسالوا على بقايا اوتنتيك للصيف كما حلق الواد والكرم وكارتاج والمرسى ولا لا؟ ما تجاوبنيش بعد جاوبني في في
3: الدار. موضوع
0: انتريسون يلا هذا باري وايت باش يغني Let the music play. بعد شوية نرجع في الانتي بيوتيك. One ticket please.

0: publicité.
1: Agile Energy, tu as fait le fil gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth, زيوت 100% italienne, تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
2: صحه ترى وريني قداش وليت.
3: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي لله وصلي على النبي.
2: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتي بيوتيك مع

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: عنا لاعب جديد اليوم عامر عيسى بشارك معنا في هيا بنا نلعب.
2: هيا بنا نلعب.
0: هاي خلينا نشوف السؤال الاول هو انطلق. شكون الدولة اللي عندها اعلى نسبة تملك في المنازل؟
3: الصين.
0: الصين عدد سكانها يتجاوز 1,400,000,000. انت تكلمت ولا سليم؟
2: لا سليم.
0: بلا. تسجل الصين اعلى.
4: قال كان اجابه صحيحه. انا كان اجابه غلطه مش سليم ولا فرح ولا
0: اعلى نسب تملك للمنازل قديش حسب رايكم؟
2: 40%.
0: لا اكثر.
2: 60.
0: اكثر. قديش في تونس؟
2: ليه نسبة التملك ضعيفة؟
0: بالحق؟
2: والله ضعيفة.
0: قديش؟ 30
2: او 60؟ لا ما نوصلوش. ما نوصلوش 30%. اقل.
0: يعني آخر اقل من 30% من التوانسة عندهم دار.
2: اي اخر اتشود ريتها يظهر لي فيها 24% كان مانيش غلط.
0: 96% من العائلات في الارياف في الصين تملك المساكن نتاعها و90% في المدن تملك المسكن نتاعها. تعد الصين هي اكثر دوله في العالم اعتمادا على السكن المملوك بدل الايجار. مش موافقينك برشا هذوما. بنسبه ملكيه تعد استثنائيه مقارنه بحجم سكانها الهائل.
2: الكرين اكزيستو بارامنت
0: بالنسبه لهم هي التملك. بعدها زيدا فما بلدان اخرى حسب رايكم القائمه اش فيها الاربع بلدان اللي قاعدوا
2: في امريكا
0: استراليا امريكا افريقيا هنا القاره
2: لا صار امريكا
0: لا لا
2: ما زلنا في القاره الاسيويه
0: في 90% فما عديد الدول فوق ال 90 سنغافوره تقريبا 90.8% رومانيا 96.4% ألبانيا 95% لاوس وسلوفاكيا بنسبة فوق 90%. شكون الحيوانات اللي الإناث متاعها تتظاهر بالحمل للحصول على معاملة أفضل من القائمين على رعايتها في حدائق الحيوان؟
4: لازم
0: لا مش أليفة
2: مش أليفة
4: برية. لازمها الكونغورو باش حتى مش حبلة تظهر تنجم زعما عندها حاجة
0: ولا
2: معناتها إيه
0: مش أليفة إيه هي مزيان كمنظرها مزيان راه
2: طاوس
5: الفنك
0: لا الطاوس على روحه هو مزيان الذكر من غير ما يعمل حتى شيء راه
4: عاد أنثى احنا نحكي
2: لا الأنثى احنا نحكي
0: يعني نحكي على الذكر طاوس
2: ذكر حصان البحر
0: لا من اشهر الحالات هي الانثى متاع الباندا انثى الباندا
4: تاو تاو
0: الانثى الباندا هذه اسمها اي هين في مركز تشينغو لابحاث وتكاثر الباندا في الصين وبدات اي هين تظهر علامات الحمل عليها كما انخفاض الشهيه قله الحركه لكن الفحوصات اللاحقه كشفت انها لم تكن حامل بالفعل الخبراء يقولوا الأنثى دي تعلمت السلوكيات هذه واللي تعرف أنه هي تجلب لها امتيازات خاصة مثل جناح خاص مكيف رعاية على طول النهار وجبات إضافية فيها غلة فيها برشا حلو
2: فهمت الدليل
0: ورغم أنه بعض هذه الإنذارات الكاذبة قد تكون ناجمة على تغيرات هرمونية طبيعية لأنه الباحثين يعتقدوا أن بعض حيوانات الباندا تعلمت التظاهر بالحمل يعني المزيد من الاهتمام ومزيد من الدلال ومزيد من الماكلة من مقدمي الرعاية
2: هو الباندا حيوان سبيسيال
0: سبيسيال يرقد برشا
4: العبرة من هذا الكل فهمتوا هيشي
0: لازمك تدلل
4: لازمك تدلل غير من الظاهر وبالحمل ولا راسك يوجع ولا ما تدرى شكون
2: ديما جيب في يدك حاجة
0: لازم الرجل يدلل المرأة
4: اي مش لازم توصل للمرأة للتحايل وتلوش في أساليب ودي استراتيجيات متاع
2: وبعد تطلع له في الاخر الراجل انت تامن في باندا
0: انت فرح تامن انه زاد المراه تدلل الرجل زاد
4: انا نامن
0: ولكن العادي هو الرجل يدلل المراه
4: ليه انا نامن اللي المراه هذيك الحاجه الطبيعيه هي تدلل بطبيعتها والراجل لازم يعمل ايفور باش يدلل دونك المراه من غير ما توصيها بقدره ربي ما وصلت معاك هي كان ما مقتنعه بيك وباش تدلك لا محاله اما الراجل لازم شكون يهمز وشكون يدز وشكون
0: يدلل انت دلال بالنسبه لك شنو هو؟
4: فطري
0: لا لا دلال بالنسبه لك
2: تتجسد في الدلال
0: يعني بدا بدلال الاب ليك
4: اي
0: ودلال الزوج بعد احسن الدلال شنو هو معناه؟ مادي عاطفي اهتمام رعايه
4: انا دلال بالنسبه ليا ريت كي تقول مادي عاطفي هذا الكل اما من غير حساب ومن غير ما يفيق اللي هو قاعد يدلل انا بالنسبه ليا اكبر مظاهر
0: عند الاب
4: بدأ اكبر مظاهر دليل هي كي دليل وانت ماكش فايقه اللي تعرفي الفوق كبير.
0: هذاك
4: اللي يوصلني اما مثلا تجيب لي مونجيلا ما نعرفش قداش قيمتها وانت حاسس اللي انت عامل كادو زعما لازمك تصفق كل ما تشوفه وكل ما تلبسها ليه معناتها
0: ذكرتي في عبد نعرفه
4: انا ما ندخلش تفاصيل هذه مي الفكره اللي انت تحس روحك ساكول دو سورس معناتها هكا سي فلوي يعرفك يحسك اللي انت في حاجه لك الحاجه تلقاها قدامك
5: معناتها تحب لي بتيت اتونسيون هكا اللي هما ديما موجودين كو كادو مره في القداز زعما زعما حاجه سبيكتاكولير
4: ولا لي كادو مثلا شفت لي كادو كي يد عنده لي مويان نحب زاده واحد يدل خاطر اي بو سو بيرميت اما ما عندوش ما يتلقش زاده مثلا ما نحبش ما عندوش يمشي يقط روح يجيب لك كادو غالي باش يوريك قد يحبك ليه
2: غير الجينيروزيتي هي
0: اكيد شنو اغرب حاجه توحمت عليها
4: لا صابون لا فحم لا الهريسه وليت نكره الهريسه وانا عمري ما نحب الهريسه
0: وقتها
4: فيق لي انا حامل دونك هريسه وقتها
0: به يلا القاسم المشترك ما بين الضباع والافيال والحيتان القاتله هو
4: اذا الانسان
0: لا
5: ما بين الحيتان
0: الضباع والفيله والحيتان هو قاسم مشترك
4: حيوانات
0: اي ما بين الحيوانات هذوما
4: ليش الاجابه لا
0: تجيب الحيوانات هذوما عندهم قاسم مشترك ما بيناتهم
2: باهي فما حاجه يمتاز بها الضباع اللي هو ما عندهاش الفيل والحيتان
4: ما مرت تقود فيه هذاك
2: ليه
0: اي
2: رئيس القبيله هي
0: هي الانثى قيادة القطيع على عاتق الأنثى أكبر بين أكثر من 5000 نوع معروف من الثدييات لا تقع القيادة على الإناث إلا في عدد محدود جدا يعد على أصابع اليد الواحدة كما الضباع والفيلة والحيتان
5: يقال أنه الضبع ياسر قوي برشا في الإغراء في إغراء الأنثى كي تمشي في كينيا ولا تنزانيا وكل تمشي لا يسوين معناتها يسهر وكل تلقى دي زون مصور فيهم ضباع ما فهمتش انا شنو الحكاية قالوا لي هذه لي زون اللي وين يحبوا يتعرفوا على بنات
0: على انثى
5: على انثى
4: يحسوا كذباع
5: لا ولا يعملوا كذباع ويحصلوا كذباع
0: اذا كان الحب بالنسبه ليك هو تحصل مش وافقك برشا
5: اللي ما وصلناش للحب
0: يلا بي زملائنا من قسم الرياضه فما تدخل معنا في انتيبيوتيك مرحبا بهم تفضلوا وين
6: شكرا سامي نهاية المقابلات في ملعب حمد العقربي بيرادس وملعب المتلوي رسميا الشبيبة القيروانية يغادر الرابطة المحترفة الأولى بعد نهاية مقابلة الأفريقي والأولمبي الباشي بنتيجة التعادل 1-1 ونهاية مقابلة نجم المتلوي والشبيبة القيروانية بالتعادل 0-0 رسميا الأولمبي الباشي يضمن مكانه في الرابطة المحترفة الأولى والشبيبة يغادر ويرافق مستقبل سيمان ومستقبل الجيبسي ترتيب ثلاثي الصدارة نادي الأفريقي كان توج بالبطولة عنده 66 نقطة ترجي اللي ضمن المركز الثاني عنده 63 نقطة ونادي صفاقسي في المركز الثالث عنده 62 نقطة وثلاثة مراكز الأخيرة نزول كل من مستقبل جيبس مستقبل سيمان واليوم الفريق الثالث نزول الشبيبة القيروانية وبذلك سي اس كا سليمان جيبس يغادروا الرابطة المحترفة الأولى
0: الشامبيون باهي شكرا لكم زملائنا في قسم الرياضة على كل هذه المعلومات في الطلوع والهبوط والبطولة الوطنية اللي اليوم توفى طبعا في الجولة الأخيرة متاحة يلا نكملوا احنا في أنتيبيوتيك باش نسمعكم هنا مقاطع وتقولوا لي العمل مسرح سينما ولا تلفزة المقطع الأول
7: من مليون سنة مثلا أو 2 مليون سنة ليه الديناصورات انقرضت والنمل التافه ده الحقير ده ليه فضل مكمل وعايش؟
8: سألت
7: شو ما كنتش موجود من 3 مليون سنة سوري خلاص نتكلم بجد يا فندم النمل والحشرات والصراصير فضلت لأنه البقاء مش قوة ولا فلوس ولا ملك البقاء ده عايز زكاوة ومعفرة شد وجذب أحمدك الصراصير والنمل والحشرات فهموا الحياة دي لما جالهم الموت استخبوا إنما الديناصورات عملوا عنتر وقفوا في وش النيزك ليه يقفوا في وش النيزك
0: يلا برشا حكمة يعني. البقاء مهوش الأقوى اللي يتظاهر بالقوة، لكن العمل في خفاء وبشوية بشوية هو اللي يخلي الصراصير كما قال هو والنمل يكملوا المسيرة. فخر الدين محامي أسسه مجموعة من أصدقاء وتنظيم سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء، لأنه التنظيم أثار غضب أحد الأجهزة الأمنية اللي يلجأ إلى تصفية أعضاء التنظيم هذا. إخراج أحمد خالد موسى، تأليف عز الدين شكري، بطولة أحمد عز، أروى جودة، منذر ريحانة، محمد سلامة، مل بوشوشة، عمرو القاضي، وصوت هذا كان صوت فتحي عبد الوهاب.
4: حس رامي يعمل تيماتيك لميسيون هاكا كيما الأسئلة
0: سراسير سراسير وناموس ونمالة.
5: جايين مقطع يذولي ضاعت محروس.
0: هاي تفضل سليم انت جاوبني على المقطع هذا.
5: لا تعرف اللي تعرف اللي هذا التيران هذا بعيد عليه يعني.
0: بعيد عليه
5: نعم عامل على عمر اليوم.
0: هاي تفضل مسلسل مصري 2018
8: مسلسل
0: أبو عمر المصري
4: هاكا اسمه.
0: هاي أحمد عز مثلا سينما أكثر موش
4: دكو.
0: شوفوه مش خايب.

0: فلوس.
1: بطل الخدمة.
0: بطل الخدمة.
1: أول حاجة تعملها تمشي عارفك؟
0: ها؟
1: تبدو في عينيه بكده بغير ما ترمش، قول له يا عارفي يا عارفي، قول له مرتين، قول له نبعثك أنت ورغبتك. يا سيدي كل حد يتلهى في رغبتك.
2: يلا. إخراج عبد القادر جربي، تأليف عبد القادر بالحاج ناصر، بطولة معز تومي، سهير بن عمارة، علي بن نور، حاتم بن رابح، درساف مملوك، ياسين بن قمرة، وهذا كان صوت شوقي بوغلي.
3: أيام و... فيها أيام هكا.
2: فما ممثلين قادرين في المسلسل هذا،
3: بعض الممثلين.
4: سامي يا ميمتي اللقم اللقم
3: عليه عليه بين السطور.
5: أعطينا العام.
2: العام ما عنديش العام، ولكن شكون قال كلمة؟ لا قديم شوية كمان.
3: أيام قال سليم.
2: أي
3: أيام وزمان.
2: لا كلمة أيام موجود.
3: أي نتفكر أيام فيها.
2: أي أيام مش إخوة وزمان. لا
5: مش مسلسل، هو فيلم.
2: مسلسل
5: مسلسل.
2: أنت صار مزدقة.
5: أوكي.
2: 2010
3: 2010
2: من أيام مليحة.
3: هاي
2: تعقلوا ولا
3: لا؟ alors là
2: لا alors là non
3: connexion totale.
2: Moi
3: c'est tout milibs وقتها كوستيم شوكولاتي حاوس بها مسلسل كامل.
2: هذيك راهو الكوستيم تاع الجبهات، الكوستيم تاع التلفزة خطيب معز تومي.
3: مش مشكلتي مع معز تومي، مشكلتي مع الكوستيم.
2: كنت تقولك يا علي يظهر في باله احنا قلنا
3: لا تحية المعز
2: طبعا
3: ممثل
2: طبعا
3: ومسرحي كبير.
2: وانت البارح احنا في هذا المساء استضفنا زوز ابناء عبد الغني بن طاهر الله يرحمه الممثل، قد كنت نحبه انا، اللي ديما يعطيوها ادوار رجل اعمال وثري وغيره لانه هكا فينه في وجهه. وفي زوز ولد وبنته أيمن وغنوة قال لك احنا مثلا كانوا وقت يتعدى هو وهو كان في مكتوب رجل اعمال يسكن في القصر
3: فصل الهامر
2: يعني. هاي قالوا ايه يقولوا كذا، يقولوا له ولده وين الهامر بالحق، ولا يقولوا له ايه والدار هذيا وين، يسالوه معناه على
5: بنته يقولوا له وين اخوك ياسين.
2: هاي وهي بنت الفلاح يعيطولها على اساس شوف ريحل.
4: اما سليم كيف يحكي على الكسوه بتاع معز تومي، مشكلته خاطر سليم يهتم بالمواضيع هذه، حب هو شكون كبوت شو اسمه تعمله في معرض ولا تعمله.
3: اي كبوت جميل مداني.
4: أيوة
3: في حساباته بالحق
2: المرات
3: ياسر قط الممثل بيه ولسان مزيانين برشا بالحق. كبوت هذاك نورمالمون متعلق في لونترين تاع الاذاعه والتلفزيون،
4: دونك هو في من منطلق هذه مهتم بالكسوه.
2: برشا كباب لازم تعلقوا في مدخل الاذاعه والتلفزيون بكل معانيهم. يعني يتحصل سليم وولد عمه يحيى على ميراث عمهم المتوفى، ويكتشفوا أنه الميراث عبارة عن شحنة مخدرات، فيحاول أيمن سهل شوي يحاول التصرف فيها وبيعها من خلال ابتكار لعبة إلكترونية أو إلكتري.
6: أنت بتشتغل إيه يا بطل؟
7: أنا كل جيم ديفلوبر.
6: إيه؟
7: بصمم ألعاب.
6: هاي الألعاب دي شيء في منتهى الأهمية، خصوصا لما يكون واحد فاضي وعايز يتسلى.
2: بالنسبة لي الألعاب هو الواحد فاضي وعايز يتسلى. اليوم تعمل الألعاب الجيمينج يعمل في العالم، معلومة معناها مؤكدة أنه عالم الجيمينج في العالم اليوم يعمل شيفر دافير أكثر من البنكينج، أكثر من دخل البنوك في العالم كامل. البطولة لعصام عمر، طه دسوقي، سليمان عيد، خالد الصاوي، طارع عماد وجيانا هشام. الفيلم هذا
4: اسمه
2: عمر
3: ازاي نلعب عام
4: 2017
3: 2025
2: اسمه
3: فرد كلمه مرتين. سيكو سيكو
2: سيكو
3: سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو
2: سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو سيكو
4: لزيل
2: كومور. آخر دولة انضمت لجامعة الدول العربية يرجع تاريخ انضمامها لسنة 1993، وتعد جامعة الدول العربية المنظمة الإقليمية للدول العربية في الشرق الأوسط، ولصلاحياتها معناها تقعد محدودة كمان. تم تشكيلها في القاهرة في 22 مارس من سنة 45، انتقلت في 78 لتونس باش تكون مقرها في تونس العاصمة. لا تونس العاصمة قبل كانت وين فما اليوم
5: قبل.
2: لا لا لا دقيق، عام 78 وقت انتقلت الجامعة العربية لتونس، النهج هو النهج اللي فيه الأوتيل توا هكا اللي فيه
3: ابن خلدون.

0: لا لا نسيت انها شنو، ولكن انتقل في وسط العاصمه
1: وين فما لابلو ولا لفايتك.
0: وبعد كملت الجامعه العربيه في تونس حتى سنه 1990 تقريبا، وقت استعادت القاهره المقر نتاعها، ومقر التلفزه التونسيه اليوم هو تعمل باش يكون مقر الجامعه الدول العربيه.
1: بعد صار فما خلاف
0: سياسي بين تونس
2: وهو المقر هذاك يستغلوا فيه كله
0: خير الدين باشا النهج فوالا خير الدين باشا كان فيه مقر جامعه الدول العربيه.
2: اما مقر الاذاعه كبير ياسر معناتها كيف تشوف
0: كبير
1: هو لاباس كان مقر الجامعه الدول العربيه وزادوا فيه
2: بعض الاذاعات في شارع الحريه.
0: ايوه والتلفزه هذيك هو مقر.
2: اما المقر هذاك كل معناتها قداش اوكيباسيون فيه معناتها قداش تستعمل.
1: انا نتصور فما برشا بلايص فارغه
0: فما ضيوف يضيعوا في وسط
1: ما تصورش اللي هو اوكيبي الكل. ما تصوروش اوكيبي الكل.
0: لا
1: يستحيل
0: يستحيل. يلا جزر القمر هما قداش من جزيره اساسا؟
1: 17 في بالي
0: 4 برافو. تتكون الدولة الرسمية من 4 جزر في أرخبيل جزر القمر البركاني، وهي أنجزيجة هكا، وجزيرة موالي، وجزيرة إنزواني، وجزيرة ماوري، بالإضافة للعديد من الجزر الأخرى الأصغر مساحة. على رغم ذلك أن حكومة الاتحاد القمري أو أسلافها منذ الاستقلال لم تحكم مطلقا جزيرة مايوت لتعتبرها فرنسا مستعمرة فرنسية عبر البحار لزوتخومير، ولازال تحكمها فرنسا لليوم. شكون أكثر الدول انتشارا للعيون الزرقاء عامر؟
1: رومانيا.
0: شكون؟
1: رومانيا.
0: رومانيا ماهيش موجودة في القائمة.
3: فرح السويد، فنلندا.
0: السويد الثالثة 78%، فنلندا الأولى 89%،
1: أستراليا،
2: إيزلاند.
0: ليزلاند هاي الرابعة
1: نرويج،
0: هذا أوروبا الكل. لانجلتير 13 42%، من الإنجليز عينيهم زرق. سلوفينيا، روسيا، بولونيا، بيلاروسيا، إيرلندا، هولندا، الدنمارك، ليتوانيا، لاتفيا، إيزلندا، وبعد النرويج والسويد واستونيا وفنلندا العينين زرق. تلقاه فوق ألمانيا مرت ب 14 39% من الألمان عينيهم مزرق. الولايات المتحدة بعدهم، أوكرانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، جورجيا، طاجكستان، أذربيجان، أوزبكستان، كازاخستان. World Population Review هو المصدر.
3: سليم عينيك خضر أنت يا
2: اي خضر
3: خضر
2: خضر
3: وفيهم قري ولا خضر
2: فيهم ماي فيهم شويه قري
1: هما جينيرالمون يظل اللي عينيهم الكل كولوري يظل اللي ما عندهمش كولور بركه في عينيهم عندهم اكثر من كولور.
2: اي ما عنا لوين عينين مزيانين ياسر في تونس بالحق تشوف
0: خاصة انا شفت برشا ناس اللي هما اللي عندهم البشرة شقراء معنى عينين زرق قاسرين سيدي بوزيد
2: اي فراشيش معروفين
1: على خاطر الامازيغ في تونس اصل لون عينيهم ملون هيك علاش في البلايص هذوكم
2: هو ما تنجمش تنسبهم الجروب واحد راه تلمون يا يو دي ميلون اللي راهو خرجوا حاجات مزيانه ياسر.
0: فنلندا الاولى 89% الناس عينيهم زرق، وكازاخستان ب 3.33% يعني
1: معناتها البوغوس في ايرلندا عينيه كحل.
0: البوغوس مش بشرطي هي
1: لا لا باغابوغ لا مونتاليتي تونيزيان دونك اللي عينه كحله تولي يخرج
0: في بالك انه لو فيزيك اللي هو الاسمر او السمراء وقت تمشي في السويد ولا تمشي في النرويج عندك نجاح كبير ياسر.
1: ولا خاطر هما ما
0: عندهمش
1: خاطر هما ما
2: عندهمش لا غاختي ذيك
3: زهرة وين ديستيناسيون جاية نتاع سلاعته سيمي فاكونس لي بروشين فاكونس عاش ديجا
1: بارك يا شيخ
3: ولي عاش عاود مش يجدد
0: لا ما عادش نرجع نعاود
2: ظهر في شباب وين كان
0: يلا يقولوا لي
3: وفما لي لونتي تو الناس كل تنجم تيخ بهم انت
0: لي لونتي خايبين
1: من
0: يغزر سليم دار بوش
2: لونتي بالحق عمري مريت واحد ولا واحدة لابسين لونتي فريمون خرج
1: ظهر امبوسيبل يكون ناتشوريل
2: ليه
3: En fait, je pense que la
1: lentille
3: est
0: très bien. نجيب وقت العيد
2: ندعوهم باش ينحيو
0: عليه عليه عليه
2: انا ننصحهم سي با جولي
0: بالنسبه لي
2: اي بالنسبه لي بيان سور
0: انا اذا كان هو العبد مرتاح في ذاك
2: ماشي نحكيو على لونتيم تاع النظر نحكيو لونتيم تاع شونجمون دو كولور
0: هو فما مقوله ياسر الحب هذا في عالم التواصل إذا كان حد ما طلبش منك رايك
2: ما تقولوش حتى بتغير روحك
3: لا
0: فاصل ونرجعوكم

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكيه على صغير كان يعيش ظروف صعيبة لكن القايد تمدت له باش الدعم وتعاونه الدعم والإحاطة ناس آمنت به وبحقه في مستقبل خير. كبر طفل قرأ تعب حقق أحلامه واليوم ولا مثال حي على أنه فرصة صغيرة تنجم تبدل حياة كاملة. الحكايات هذه ما تصيرش وحدها، وراها ناس تخدم بصمت وفرق تنمية موارد تفتح أبواب الخير باش توصل المساعدة للأطفال والعائلات وين يلزم. واليوم نحكيه على خطوة جديدة تقرب أكثر العمل الإنساني من الناس، افتتاح مكتب تنمية الموارد بسهلول في شارع صادق مقدم، واللي باش يكون فضاء أقرب للمتبرعين ولكل شخص يحب يساهم في صناعة الأمل. نحكيه على أهمية المكتب الجديد وحملة العيد وطرق المساهمة مع سيوسري ضيف الله المسؤول على تنمية الموارد بسهلول. مرحبا سيوسري.
2: سلام على السلامة، مرحبا بيك وبسادة المستمعين لإذاعة جوهرة اف ام.
1: مرحبا بيك يا سيدي. وقتاش يتم الافتتاح؟
2: إن شاء الله بحول الله الافتتاح مش يكون يوم 20 مايو هالربع يعني الجاية، بداية الساعة الثامنة ونص صباحا، وإن شاء الله مش يكون تحت إشراف السيد سفيان الدنفوري والي سوسة وعدد من المسؤولين الجهويين.
1: شنو الإضافة يعني سي يسري، شنو الإضافة للناس أنه هو يتحل المكتب هذا للعائلات المنتفعة؟
2: والله المكتب هو المتدور متاعه، والإضافة إن شاء الله مش يكون هو التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والجهات المانحة والقرب منها، كما يعمل على تعزيز صورة الجمعية وبناء الثقة بينها وبين الشركاء متاعها، كذلك المحيط الاجتماعي بما يساهم في تنمية مواردها المالية وتحقيق أثر كبير في المجتمع.
1: اليوم مع اقتراب عيد الأضحى تستعد سويس طبعا من خلال الاستعدادات هذه باش تعيش وتفرح العائلات، 2300 عائلة تقريبا يعيشوا فرحة العيد كما بقية العائلات التوانسة.
2: كيف كيف يعني الاستعدادات إن شاء الله هي تهدف إدخال الفرحة للعائلات هذه المحدودة الدخل، كذلك أبناء الجمعية، تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي. لهذه الأسباب تم إطلاق حملة لجمع التبرعات المالية والعينية المتمثلة في أضاحي للعيد، يعني اللي حب يتبرع بالعلوش متاعه ينجم يوصله ديركت مول للقرية، ولا التنسيق مع مكتب تنمية الموارد للي ما نجمش على كيفية التنقل متاعه، يعني نجم ننسقه مع القرية ونكون نحن موجودين باش نجم ناخذ الأضحية متاعه وتوصل للقرية.
1: فنوضح زيدا سي يسري أنه بصفة استثنائية جمعية قناة في الاسواس تاخذ هذه الأضاحية والمساعدات العينية بمناسبة عيد الأضحى. تفضل.
2: يعني احنا في العادة ما نقبلوش التبرعات،
1: هذا هو
2: بمناسبة هذه، دونك احنا نقبل العينية في شكل يعني أضاحي. كما قلت لك يعني الناس اللي ما تنجمش تضحي وتحب تتبرع بالأضحية نتاعها تقدمها للأطفال نتاع قرية الأطفال أسواس. كيف كيف ينجم يعني المتبرع يعطي القيمة نتاع الأضحية نتاعه، يقدمها يعني بشكل يعني تبرع مالي لفائدة القرية، والقرية هي تقوم بشراء الأضحية هذه ويعني والضحي بها يعني باسمه هو.
1: خلينا نعاودوا نذكروا طبعا الطريقة والمساهمة اللي هما الناس نجم تمشي للسيت www.svee.tn أو تطلب على الرقم 58-371-002 أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وليباج بالنسبة فيسبوك وانستغرام اللي خاصة جمعية قراء أطفال SOS. شكرا لك سيوسي. تفضل.
2: نجم يكون يعني دعم مادي عن طريق كما قلت أنت التحويلات البنكية،
1: هذا هو.
2: أو للدخول يعني إلى الموقع للجمعية أو بالبطاقة البنكية، أو نجم يتصلوا يعني بالقراء متاعهم يقدموا تبرعات أي إنسان يحب يتبرع ويساهم في هالفرحة الكبيرة ذي نتاع العيد إن شاء الله.
1: أكيد. ولا حتى الاسماس ما زال موجود 85-510 وسوم الاسماس زوز دينارات
2: نفس السوم. يعني كيف كيف الناس إذا تنجم تبرع بالزكاة نتاعها، كما نعرفوا يعني القرى فلسوات من الجمعيات اللي رخص لها يعني لجمع أموال الزكاة.
1: أكيد.
2: والأموال هذه يقع يعني صرفها في المصارف الشرعية نتاعها اللي تهم الأطفال، وهذا عن طريق الفتوى الصادرة على المفتي الجمهورية.
1: وي شكرا لك سي يسري. في كل مرة هذه الأيامات اللي قبل عيد الأضحى نعاد نرجع طبعا على هذه الحملة في العيد الكبير، فرحة الصغير أجرها كبير. كانت هذه صنعة في تونس.
3: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
4: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
3: عيدكم مبروك.
0: صنع في تونس جوهر FM.

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. الدار دارك، الدار دارك باي مارابو.
1: دار دارك مع عمر عيسى مارابو. يلا السؤال نتاعنا كان في اول الساعه انه كيفاش هل البقايا نتاع الصيف اللي هما اوتنتيك يرجعوا 20 30 سنه لتالي حتى اكثر مام سنوات الثمانين والسبعينات والتسعينات وغيره، هل اليوم مازالوا كوتي؟ هل الناس تلوج على الضواحي الجنوبيه للعاصمه او الضواحي الشماليه للعاصمه؟ مازالوا كوتي كيما حمامات ومهديه ومستير وسوسه وغيره من المناطق اليوم، خاطر الناس ولات ثقافه السفر او ثقافه العطله توسعت.
2: وي هو كل عصر وعصره وكل جيل وشنية التوندونس متاعه. مالوغوزمون البلايس متاع قبل ما عادش هما بيدهم البلايس توندونس
1: مطلوبين.
2: البلايس المطلوبين اصلا نظام التصيف متاع التونسي ما عادش كيما قبل. كيما
1: كان شهر شهر ونص
2: التونسي قبل كان شهرين. عنده المابل متاع التصيف، كان فما الفريجيدير متاع التصيف وفما الكوجينه يجي كاميون يعبي المابل.
1: انا عشت
2: باش تمشي شهر وشهرين انا بيدي عشته وكنت تمشي تصيف راك فما رجال جيو ساعة تروح مارون لونك الرونتري سكولير معنا حتى تصوير الرونتري سكولير
1: شهرين
2: بالشمس تقرحك مارون
1: أول جويلية اثنين ثلاثة جويلية حد
2: فد من حاجة اسمها بحر
1: 31 أوت وكان بتين اثنين اثنين ثلاثة سبتمبر
2: وكان الميم غيتم هو بيدو عند الفامي كل تمشي صباح تباس وتطلع جورني في البحر تروح تاكل قلاس تتعشى تخرج تعمل دورة تطلع بكري لوندومان سي لا ميم شوز
3: وديما بنفس الشلاكة ماكسيموم.
1: لا لا مش ديما نفس الشلاكة
2: مغروب بالمسجد تخرج
3: الشلاكة تولي ماشية 100,000
1: لا لا لا
2: يعني
1: كانوا عادي خمسة ولا ستة
2: ليه وفي الشط البلايس معروفين كل فمي بلاصتها بيستانسوا ببعضهم في الشهرين هذوكم
1: معناها اليوم
2: تبدلوا
1: اليوم تبدل معناها اليوم التونسي ولا
2: يلوج إذا كان ياخذوا سوسة قبل كان بوجعفر هو البلايس
1: مزيانة
2: أكثر بلاصة يمشيوا يصيفوا ما كانتش شط مريم يمشيوا لها ما كانتش شارق لا يمشيوا لها اليوم ما عادش بوجعفر برشا ولا يمشيوا في شطوط أخرين في سوسة اليوم المهدية بلات العباد تمشي تصيف السو دي بلاس بالذمه
1: البحر
2: باش يمشي للمهديه قبل كانت حمام نلف
1: الزهره
2: هذوما في البونليو سود وكان حلق الواد والمرسى هذوما البلايص اللي كانوا يسموا يصيفوا فيهم الكرام ما كرام نحسبها محل قلويد سلامبو ونتعداو الكل
1: يطلبوا الناس اليوم تصيف هنا
2: لا بيان سور كو نو فما العباد شو فما مش ما فماش ما ميش اون توندونس شو كان تفكروا توا السنين الاخرانيين اللي تعداو 20 طول قدام الرفرف كانت تسيب الكبيره نتاع التوانسه الكل
1: 20 سنه 15 سنه تالي وي
2: العباد اللي كانوا يصيفوا في الرفرف اليوم تلهاو بقليبيا قليبيا ولات اون توندونس الهواريه البلايس هذم هما اكثر بلايس رافي
1: انا مشجعين احنا
2: فوالا
1: انا بيكا من ورا بيكا من ورا بالله
2: اي خاطر راغد تغزروا لي تضحك وما فهمت
1: تحياتنا بيكا
2: تحياتنا دونك البلايس تبدلت وما عادش فما شهر وشهرين ولا نحكيو بالايام 4 نويتي 5 جور 3 نويتي ليلتين 3 ايام علاش خاطر سي توت افي نورمال على خاطر النظام نتاع التصيف تبدل
1: ولكن
2: قبل كان تمك كي تعمل مقرونه واحنا سكلت تلم على المقرونه نصيفوا توا لا نحكيو على دي ريستورون نحكيو على دخول نحكيو على لبسه نتاع بحر كي كوت اكثر من 1000 دينار
1: ما عادش شكل دقيقه لحظه هذايا مش طبعا ما الناس تسمع فينا يقول لك يا خشبيه علوش بمليون والمايوب مليون ما يجيش يعني انت والناس وقدراتها نجم راه تكون مثخم ومزيان وكل شيء
2: اقل التكاليف نحكي على التوندونس
1: هذوك من يمشيوا لبحورات معينه باش يقعدوا في 40 سخانه بالمكياج وكل شيء وفما بحر شهير عاد في حمامات معروف من اللي كنت نقرا في الابتدائي نعرف
2: وقد ما تغطس في الماء
1: الجمهور تبدل
2: قد ما تغطس في الماء المكياج عمره ما يتنحى
1: جيت جينيراسيون ثانيه لا ولكن معناها الناس اللي عندهم كانوا قبل الديار وديزابارتومون يكريوهم في الصيف للصيافه ما عادش موجودين
2: حلق الواد ما عادش تلقى فيها شكون يكري للصيافه الكرام دمام المرسى زاد كيف كيف فما بلايص جدد البلايص اللي سميناهم فما عباد قاعده تبني باش تكري للصيف دونك الدور جا عليهم هما
1: بنزار
2: بنزار تيلي كونستانت ديما هي بيدها
1: الضاحيه الشمال
2: ولكن فما ضواحي نتاع بنزرت
1: اي ضواحي بنزرت
2: ضواحي نتاع بنزرت
1: والوطن القبلي معناها
2: القايعه
1: مازالوا بحذا حمامات
2: مازالت
1: هواريه قليله
2: لا زون نيميرو ان تقعد الحمامات دوبي دي زاني الحمامات الحمامات هي لازون نيميرو 1. فما فما زون اخرى اي
4: فما زيد لا توندونس تاع لي بلاج اللي ايزولي شويه بعاد اللي انكسيسيبل فما عباد يحبوا يدخلوا كيما لي كاب في بنزرت
2: اي مالوروزمون القانون تاع مناول منع الفرود
1: اللي هو شنو
2: اللي هو القانون تاع الفرود والكاتفوكات والكومبينغ اللي لاقين برشا مشاكل ولينا ملي قبل كنا نمشي وبالعكس نمشي وننظفوا البلايص
4: نلقاو شطوط. سامحني فما شكون يحط الكاتفوكات نتاعو بريسك على الماء
2: لا ما يجيش
4: فما
2: لا فما يلزم فما ان كومبورتمون
4: سامحني كيتون بكاميون
2: وما يلزمكش تدخل بكاتكات في شط فيه ناس
1: نكمل
2: عادين خلينا
1: نكمل
2: الجمله
1: نتاع نكمل الجمله نتاع ستين سبيتو في المهديه يعني
4: لا لا في المهديه بالعكس مهديه ما فماش الديار اللي بيدون لو ما فماش دار منها للبحر معناتها الماء وما فماش حكايه الكمين
1: فماش
4: خاطر اكسيسيبل
1: نحكيو
4: على البلاصه اللي فيهم دي دون معناتها
1: جست بور تو تاكيلي يعني
2: فما بلاصه يحلو فيها
4: وانا مشيت معك قعدت ندافع دخلت ندافع
1: على طول فما برشا روح في المهديه طبعا
2: جربه هي بلاصه فيها برشا روح برشا كلم وميم طون تنجم تصيف
1: قايع تونس الكل
2: الكل
1: يعني راهو فما ساعات الاجانب كي يجيو معناها اللي يزوروا تونس لاول مره مثلا نقول لك راهو في بالك اللي في اوروبا ما تلقاش السابل فان ذاك معناها البحورات بالرمل ماهيش حاجه ياسر عاديه راه اكثرها لازم ساعه الناس تمشي تعوم بكسنادل عرفتهم كي يكونوا لبسوها من قبل مستحيل انك تعوم في هذا انا شفت في برشا بقايع في برشا معناها بحورات تلقى الناس ملمومين في 200 متر ولا على خاطر الرمل ما فماش احنا تلقى رمل من هون معناها الى الافق البعيد وترقى التلوث وترقى وترقى
2: بالله نحب نحل القوس على التلوث فريمون شطوطنا ولا مسخين اخر مره مشينا عملنا طلع على رادس والزهرة فريمون شيء حزن
1: شيء حزن شيء
2: وشي يبكي أسف. فما كورنيش في رادس اللي هو نورمالمون كان تتخيلوا كيفاش كان جيماجين في الزاني 60 70 كيفاش كان اليوم الحالة اللي فيه ممنوع انك تعوم فيها على خاطر مسخ فما دي بلاج فيرج راك تدخل تلقى انواع الفضلات الكل
5: عامر يحكي على رادس وزهره توا كان واحد يقول لك تصيف في زهره ينجم يكون يقصد الزهره اللي بحذق ليبيا هذه بقعه جديده
2: مش
5: نعرفوها توا يقول لك عندي دار في زهره ولا مش نصيف كريم
1: زهره اللي بحذق
2: ليبيا ولا دار علوش دار علوش زاد دومين
5: ليبيا نعرفوا دار علوش اما ما كانوش يصيفوا
2: ما كانوا وي
5: ولا عين قرنز ولا هذوكم الكل نعرفوهم مي ما كانوش دي ديستيناسيون دو
2: ما كانوش توندونس حتى قليبي كانوا للقليبيه في حاجاتهم هم ولاد الحومه
1: وي شكرا عمرو عيسى
5: اسمع عمرو عيسى اللي ما يحبش العدسات الملونه اما مرايته الكل ملونه
2: وي
5: شو سبحان الله العدسات لا اما العدسات
2: ما نجمش نلبسهم
5: اوكي
4: عمرو عيسى ما يلزمكش تستعمل مع الفلاش
2: تعرفوا الانكدوت في الفلاش قبل كنت نعمل ساعات نحيهم ليفير ونقعد لابس لونيت من غير
1: بلاش
2: وما يفيقوش الناس
1: خلنا نتمنوا عيد ميلاد سعيد الغالية تعمل عامين هي بنت المخرج متاعنا معز كل عام وهي بخير ان شاء الله
5: عام
1: هي
5: بخير
1: وشريف زاد العيد ميلاده اليوم اللي هو 14 مايو اليوم 14
2: يوم 14 مايو
1: تحيات الناس كل مولودين في النهار هذا بون انيفيرسير ان شاء الله بالصحة والعافية بون انيفيرسير

0: غالية عيد ميلادها اليوم هاوك تحية خاصة لغالية
1: تحية خاصة
0: هابي بيرثدي
2: غالية كل عام وهي حياة بخير
1: كل عام وهي بخير. يلا الأغنية ذي أنا تصورت أنك فرحت نجم تحب تهديها لحد كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا
0: الله الله الله بيني وبينك بعد
1: خطوات على بيك تحكي. يلا هذه أم كلثوم غدوة نتلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: معك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبذوب العناوين. مدينة والعلوم تكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا، وترامب يؤكد أن الرئيس الصيني تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو الحالي العاشر من ذي الحجة 1447 موعد عيد الأضحى المبارك، في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإبتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. وشددت على أن ديوان الإفتاء يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وأكد الوزير أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وذلك في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 13 و14 مايو الحالي، في إطار تنفيذ مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. الوزير أشار إلى أنه رغم دور التحولات في تأمين فرص التحديث والتطوير، إلا أنها أفرزت في المقابل تحديات جديدة تمس من التوازنات الإنسانية داخل فضاءات العمل، وطرحت أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقات المهنية ومدى قدرة المنظومات التشريعية الاجتماعية على حماية الكرامة الإنسانية في عالم شغل متغير وسريع التحول، وفق بلاغ للوزارة. من جهتها، ثمنت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس وليبيا الإرادة المشتركة لجعل فضاء العمل فضاء تحفظ فيه كرامة العامل من كل أشكال العنف والتحرش، التي من شأنها لا فقط المس من المسار المهني للعامل بل أيضا التأثير في مختلف مجالات حياته الاجتماعية والاقتصادية والعائلية. أعلنت منظمة الصحة العالمية المصادقة رسميا على أن تونس قضت على مرض أتراخوما الرمد الحبيبي كمشكلة صحة عامة. وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا النجاح بالإنجاز التاريخي في مجال الصحة العامة، مهنئا تونس على هذا التتويج. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة، أكدت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط أن هذا الاعتراف يعكس التزاما وطنيا ثابتا ومتواصلا على مدى سنوات في مكافحة أسباب العمى القابل للوقاية. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع واشنطن والكيان. ترامب أكد أن الرئيس الصيني قال إنه لن يقدم معدات عسكرية، ولقد شدد على ذلك، وأضاف في إشارة للرئيس الصيني أنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا، وقال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق فأنا أرغب في المساعدة. قائد القيادة المركزية الأمريكية أكد إضعاف قدرة إيران على بسط نفوذها العسكري وتهديد استقرار المنطقة والمصالح الأمريكية، وقال إن إيران لن تبني ترسانة الأسلحة لسنوات لأن 90% من قاعدة الصناعة الدفاعية قد دمرت. ختاما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن ما قامت به إيران لم يكن مجرد حرب مع أمريكا وإسرائيل، بل أثر في العالم والمجتمع الدولي ينتظر تحقيق السلام، وسنؤدي أي مهمة توكل إلينا على أحسن وجه، سواء كانت الوقوف في وجه العدو أو الحوار حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: اسمعوا 8-9 منارات تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزعوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام، شكرا لكم على المتابعة ولكم منا ألف تحية. نقدم تعازينا إلى صديقنا سامي حشلاف اللي عنده قريب وتوفى، ما هوش باش يكون معنا اليوم. والحصة متاع اليوم مش تكون مخصصة لحدث هو سنوي وما زالك انتهى، وهو معرض تونس الدولي للكتاب. هكا علاش باش نحكيو عليه، باش نزيدو نفهم مش معناها من المعرض، وخاصة علاقة التونسي بالكتاب. علاقة التونسي بالكتاب من زمان إلى حد هذا اليوم. باش نحكيه في الموضوع معنا أستاذ سي سمير السحيمي، وهو أستاذ أدب بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وهو بالنسبة لهذه الدورة كان عضو في لجنة التنظيم، تنظيم معرض الدولي للكتاب بتونس. المعرض هذا تقريبا عنده تقريب 40 سنة أو أكثر،
2: 40 دورة،
1: لكن ما عملهمش كلهم الأربعين، لأنه ذلك في بعد الثورة فما انقطع عامين والثلاثة، وزيد في الكوفيد كيف كيف، يعني سنة هو لا دورة 24 رسميا هكا. كان نذكر، أنا ذكر اللي كما هنا بكري، أنا معرض الكتاب نذكره بدأ مع شركة تونسية للنشر والتوزيع،
2: الاستدي
1: اللي كانت في شارع قرطاج
2: بالضبط،
1: هذيك أول ما بدأ. من بعد انتقل إلى شارع محمد الخامس، ورسميا مشى قصر المعارض بالكرم
2: التسعينات
1: باش يكون معنا كذلك عبر الهاتف أولا الأستاذ والصديق أحمد حيزم، وهو أستاذ متقاعد لكن هو أستاذ الأدب. سمحوني قدمه عبد السي أحمد حيزم صديقنا كذلك، وهو أستاذ الأدب القديم بكلية الأدب بسوسة، وأستاذ الأدب القديم ودراسات شعرية بجامعة الملك سعود بالرياض سابقا، وهو الآن متفرغ للتأليف والترجمة حاليا. واللي همنا خاصة لقد حصل في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب على جائزة ترجمة من العربية وإليها، عن ترجمته لرواية الأستاذ عبد الطيف مرابط من واحة إلى أخرى تونس سنة 26. باش يكون معنا كذلك الأستاذ الناجي مرزوق، والناجي مرزوق هو
3: صاحب صامد للنشر،
1: ناشر، وهو كذلك معنا مشارك من تقريب 85 في معرض الكتاب، وهو ناشط في المجتمع المدني وشارك في جميع معارض الكتاب الوطنية وحتى الجهوية والمحلية. مش تحكيهم بعد على كذلك أنه عنا عديد المعارض الجهوية للكتاب، وتوا في سوسة مثلا عنا معرض سوسة للكتاب، وذي كله يزيد يحطنا في إطار علاقة التونسي بالكتاب وبالقراءة، وهذا مهم جدا خاصة كي نشوفوا الأعداد الغفيرة من الجماهير اللي تنتقل وتشتري تقتني كتبا يقرأهم ولا هذيك المش نخليها سؤال. بتبيع معنا أيمن حسن، وآي سي أيمن
3: شنو هو

0: معرض الكتاب.
1: معرض الكتاب انا سعيد لانه لعده اسباب صديقي محمد ناصر مولي تحصل على جائزة مصطفى خريف للشعر، والجميل في ذلك يعني أنا سبب فيه نوعا ما الكتاب هذا. عرفت ناصر على الناشر سي وليد بن أحمد بجديات للنشر، يعني كنت فاعل خير نوعا ما، وكنت متأكد
0: وسط خير
1: وكنت متأكد اللي هو باش ياخذ جائزة. الحق كان عندي قناعة لأنه ناصر شاعر حقيقي، يعني أن بويت أوتنتيك كما نقولوا بالفرنسية، ونعرف عندي ثقة في زملائي، ومش في وجهك سي سمير معناتها بالحق، وعندي ثقة في زملائي وفي الجامعين وفي الناس اللي معناتها في لجان التحكيم. واتصلت به يعني يوم الجمعة غرة ماي 7 و4، قلت له يا ناصر جاتكش حاجة من المعرض؟ قص التليفون، قال لي لا مازال ما جاش. قص التليفون وأنا ذاك انت اتصلت بي، قلت له مبروك الجائزه. الوقت هذاك يعني حقا كنت فخور، وقلت يعني هكا صحت صيحه كبيره. وتنقل لكم سي عمار لانه ناصر مولي الان في الصين، مشى المهرجان عالمي للشعر في الصين، وكذلك باش نحكيوا على الكتاب هذا شويه لو تسمحوا. وكذلك عندنا ضيف نعلن عليه اللي هو الفنان طارق السويسي، هدى لنا نعرف الكاميرا قاعده تشوف فيها منارة تونسية بريشة الفنان طارق السويسي الذي تحصل على جائزة الفن التشكيلي لمدينة تونس سنة 2024، وعنده الكتاب الرائع هذايا اللي هو تخربيش، اللي هو كتاب مزيان بالمعنى الكبير، ان بو ليفغ، كتاب مزيان لانه فيه يوميات فنيه لفنان تونسي كبير نعتبره شخصيا كخطاط وكرسام وككولوريست من احسن معنا في البلاد، وهذا يعني سوبونسيون من عند وزاره الثقافه. يعني نحكي على الثقافه التونسيه بالكبير،
0: على انفتاح المعرض الى الفن والافاق مختلفه، لانه ما بقاش في الكتاب كما بدا من الاول. وبالتذكير مثلا السنة في 2026 يعني هذه الدوره جمع فيها 394 عارض
2: بالضبط
0: من 37 دوله، يعني حاجه
1: غوكور يضل لي
2: احسن من الماضيه اللي قبلها.
0: احسن سي سمير،
2: مرحبا
0: في اللجنه المنظمه، باش تعطينا فكرة على التنظيم والمشاكل زادة والإيجابيات والحوايج باهية والحوايج كذلك المشاكل فيه.
2: يعطيكم الصحة على الدعوة، شكرا جزيلا. وحبيت نبدأ أيضا بتعزيت صديقنا
0: سي سامي
2: إن شاء الله يعني يرحم من توفاله. الدورة هذه الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، إضافة إلى أنه فيها 37 دولة وفيها 394 عارض، فيها 184 ألف عنوان مش كتاب، عنوان يعني كنت عدد الكتب أكثر قياسا للدورة 39 و 38 اللي كنت أنا موجود في أيضا في لجنة التنظيم. ثم تحسن في عدد العناوين وحتى في عدد العارضين، وهذا من بين أسباب هو الاستقرار اللي تم في الأربع دورات الأخيرة، لأنه يتم
0: بعد كوفيد يعني
2: بالضبط. كان وقت تنقل من أفريل لنوفمبر صارت إشكالية، وثم طبعا الناشرين عندهم رزنامة، ف يعني نقص الإقبال كيرجع لتاريخه، وبقى كل سنة في نفس التاريخ ثم تحسن. طبعا أنا من المكلف بالجوائز في التنظيم انشغلت في الفترة الأخيرة قبل المعرض بكل ما يتعلق بالجوائز، لأنه ثم 8 جوائز، 6 جوائز للإبداع الأدبي والفكري، وجائزتان للناشر، ناشر الأطفال والناشر. الجوائز طبعا إضافة إلى جائزة الشعر، جائزة الرواية، جائزة القصة والترجمة والدراسات الإنسانية والأدبية، وثم جائزة للدراسات الفلسفية. للأسف
1: حجبت،
2: ثم إشكال في عدد المترشحين، ثم ترشح وحيد فقط. يعني هذا يعني يدعو للتفكير،
0: رغم أنه الفلاسفة متاعنا ينتجوا ويعملوا
1: فما سنوات تلقى 15 و20 كتاب، وسنة سنوات واحد بركة
2: في بعض الأسئلة. يعني
0: زيد راهو عندنا اللغات، معناها احنا مش كان العربية طبعا الفرنسية مفتوح الإنجليزية
2: مفتوحة
0: بالعربية يعني
2: بكل اللغات. يعني كل دورة طبعا فيها إيجابيات فيها سلبيات. أكيد
0: أكيد.
2: ثم هذه من الإيجابيات، ثم بعض السلبيات تتعلق بمثلا تأخر خارطة المعرض قليلا لأسباب تقنية اللي هي يعني تمثل إشكال، خاطر شكون موضوعي ما يكونش الإنسان سلبي يذكر كان سلبيات وإلا إيجابي يذكر كان إيجابيات، لأنه يعني
0: النقد الإيجابي
2: طبعا
0: يحاول يقدم من دورة إلى دورة يعني.
2: أي وهي حاجة أخرى ربما بعض الناس ما يعرفهاش، أنه كل عضو لجنة هو مكلف في بعد المعرض بكتابة تقرير مفصل يعني. ما هوش تمجيدي، وفيه وصف وفيه ذكر الإيجابيات وأيضا فيه ذكر السلبيات والتوصيات للدورة القادمة، حتى إذا كان تغير شخص الخطة تبقى هي نفسها، فيمكن الإفادة من هذا التقرير اللي يتم صياغته فيه.
0: وزيد على ذلك لا ننسى المحاضرات والندوات اللي تقدم في خلال المعرض.
2: طيب طبعا
0: اللغة الفرنسية واللغة العربية وهذا مهم جدا، والتنشيط خاصة الأطفال
2: يعني اللي كان بصراحة في هذه السنة كان جيد، كان فيه يعني عمل متميز.
0: والإقبال الجماهيري،
2: الإقبال هو ثم نقطة إيجابية يعني العام اللي فات وهذا العام هذا أصبح معرض تونس الدولي للكتاب يدخل فيه نهار واحد مي اللي هو
0: يعني يوم راح،
2: فهذا يزيد الإقبال. قبل كان لا،
0: ثم الدورة زاد معه يوم السبت يعني تقريبا يوم الأحد يعني كان ويكند،
2: فخاصة نهار واحد ماي ونهار الأحد الأولاني ونهار الأحد الثاني، خطر أحد واحد واحد ماي فيه إقبال كبير، يعني ربما ما عنديش الرقم بالضبط لكن يوصل في حدود 35,000 زائر يعني في هذه الأيام، هو تقريبا معدل الزوار في حدود 20,000 يوميا ينقص بالمعدل.
0: هو السنة تقريبا العدد كامل 220,000
2: تقريبا اللي هو أيضا فيه نوع من فيه تحسن.
0: وفما حاجة إيجابية جدا يعني أنه المعاهد والمدارس تنظم رحلات من داخل البلاد إلى
1: المعرض،
0: وهذا يخلي التلميذ والشباب يحتك بالكتاب ويحتك بالناشر ويحتك بالعالم هذاك اللي هو عالم جميل. سي أيمن،
1: حبيت نسألك سي سمير، أنا ما نكذبش عليك يعني من أيامات الليسي وسي عمار يعرف ايش معناها معهد الثانوي بحمام سوسة، وبعد في الكلية وكل كنا ننظم حفلات رحلات
2: طبعا باعتبار الكتاب
1: احتفال نعم. واشتغلت الحقيقة سنة 2015 في نوعا ما يعني بطريقة جانبية في الهيئة، واعتنيت بالصفحات الفرنسية للنشرية. مازالت فما النشرية في معهد الكتاب؟
2: مازالت موجودة نشرية يوميا يعني ورقية موجودة،
0: وفما
2: أيضا توضع على الموقع
1: يعني باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية
2: الموقع الفرنسية تقريبا أما تصدر يوميا تقريبا فيها 8 صفحات
1: ممتاز.
2: يعني تغطي يعني ما
0: كل
2: الأنشطة اللي صارت في اليوم
1: ممتاز. حوارات
2: فيها حوارات مثلا كان فيها حوار مع إبراهيم نصر الله اللي هو ضيف من ضيوف يعني المهمين يعني روائي وشاعر وروائي، وبعد تونس مباشرة مشى المعرض المغرب، وهذه نقطة أيضا تتعلق بالضيوف. 40 ضيف يعني من
0: عديد دول،
2: من عديد دول سواء عربية أو غيرها يعني،
0: وتكريم أندونيسيا السنة،
2: وكانت أندونيسيا
0: ضيف شرف
2: وقامت بنشاط
1: كيف تم ذلك يعني أندونيسيا، لأنه صحيح أن أندونيسيا دولة مهمة ومعروفة وكبيرة وكل، لكن كيفاش تم اختيار أندونيسيا؟
2: يعني تم كل سنة
0: يتم
2: اختيار من بين يعني التواصل مع عن طريق وزارة الثقافة مع بعض الدول. السنة الماضية كانت الصين كانت عبرت عن رغبتها في السنة اللي قبلها، لكن يعني بعض التفاصيل، وكان أيضا حضورها كضيف في السنة الماضية قامت بنشاط متميز، وحتى السنة حتى طريقة الستون والأنشطة اليومية، وكان حتى السفير الأندونيسي موجود يوميا في المعرض ناشط
1: ممتاز.
2: وربما
0: بعض حتى عملوا السفير الصين كان متواجد
2: أي.
0: جي وكاول
1: مثل ثقافتهم مثل بلادهم ما يعرفوش بلادهم.
0: زاد التونسي يكتشف ثقافات اخرى وينفتح، اللي هو هذا دور مهم لمعرض الكتاب باش ما نخدوش في متقوقعين معناها على تونس كهو، يعني هذيك فرصه باش نحتكوا بال
2: وهو يكون انفتاح على الدول العربيه وعلى الدول العالم، كل مره من اسيا، مره من اوروبا، مره من من من افريقيا، معناها هذا هو اللي صار بالنسبه للضيوف كل سنه.
1: وكيفاش بالنسبة للكتب اللي جات؟ قلت عدد مهم من العناوين، لكن معناتها فما قائمات، فما كيفاش تم الأمور يعني تنظيمية؟
2: تم ثم قائمات، يتم ثم لجنة، هي لجنة القراءة، لأنه يعني طبعا العرض لا يكون بشكل ثم لجنة القراءة تتثبت في، طبعا ليست مصادرة، لكن ثم يعني جوانب إيثيقية في الكتب التي توجد في الكتاب. ثم نقطة أخرى اللي هي بعض التطور في القرصنة في الكتب، ورقبت بعض الكتب القرصنة، ودجا تم
1: حجب
2: خمس يعني
1: أجنحة كاملة،
2: لأنها يغلب عليها الكتب
1: جن بيغتاج يسرق بتاع الناس،
2: أي وخاصة بالنسبة للكتب اللي هي باهظة خاصة بالإنجليزية اللي يسرقوها ويعادوا يتبعها. طبعا أغلبها تقريب كلهم مش دور تونسية، دور
0: الدول العربيه،
1: ما غير نذكر ما كثرتهم نعرفوه للاسف مصريين، يعني للاسف حاجه مصر والثقافه المصريه، لكن للاسف هذا هو الموجود،
2: وهذا يتطلب مجهود يومي. من الاشياء اللي ربما لا تعرف انه هذا يتطلب مجهود يومي، ثم لجنه كامله يعني قبل المعرض حتى يتم ارسال كل العناوين، يتم مراقبتها وتثبت منها، ولكن ايضا أثناء المعرض تكون أيضا بعض التثبت، خاصة مثلا صارت ربما في السنة الماضية بعض كتب الأطفال فيها بعض الإشكاليات اللي يعني يتطلب هذا الرقابة، اللي يعني
0: رقابة إيجابية بالطبع،
2: ليست لمنع الكتب، وإنما لأنه ثم رؤية معينة، ثم تسوى، ثم فلسفة معينة يجب أن
1: هو شفنا يقولوا سامحوني في الكلمة، لكنه مثل تونسي معروف اللي يسرق يغلب اللايحاحي، بمعنى أنه فما كتب فيها التطرف الديني، فما كتب فيها
0: في فترة معينة مثلا بعد الثورة
1: هذيك اللي صار، جات
0: دورات اللي غلب عليها الكتب الصفراء والكتب
1: بتاعت رغم اللي فما ناس قاومتها ان ذاك راهو 2012 2013 وكل، وفما نوع من اخر مكتوب في ايديولوجيا جديده نتاع حكايه المثليه وحكايه كذا، يعني موجود منا ومنا راهو الناس تدعو الى نوع من التحرر التام ونوع من الانغلاق التام،
0: وهيك المسؤوليه نتاع لجنه التنظيم
1: مش سهله،
0: مش
1: سهله بالكل،
0: وناس ما ترقدش وناس تخدم ليل ونهار،
1: هو بالحق اللي يخدم فيه الهيئه نقول لكم ما يرقدش راهو،
0: خاطر مسؤوليه كبرى،
1: مسؤوليه كبرى.
0: هذا المهم، علاقه التونسي بالكتاب، طبعا احنا هذا الموضوع اللي يهمنا اليوم، صحيح فما مار، لكن علاقه التونسي بالكتاب
1: خاصه بغلاء الكتاب. انا نتفكر وقتها كنا نمشيو في 95 96 دور النشر مثلا، نعرف الكبار نشرو بالدين، معناتها الكتاب سومو كان عادي. توا سي سمير بالحق راهو
0: بعد سي ايمن باش نوضح لك،
1: احنا جامعيين وليت عندنا مشاكل، احنا نجم نشوف نكتب الكل.
0: انا مشيت نقرا في الجامعه، كان المعرض تنظمه لست دي
1: دونك سوسيتي تونيزيان دو
2: توزيع،
0: بيان ب 100 مليم كان الكتاب،
1: صحيح
0: كانت فما كتب قيمه شينا 150
2: وكان تعمل 80% تخفيض،
0: وكان فما في اخر معرض دور نشر اللي مشاركة
1: يعطيو الكتب بلاش في الاخر،
0: يعطيو بلاش باش تخلص من خاطر خير ما يروح بهم
1: مبطل، لا تو ولات فما تو يخليو لاصحابهم ويغليو في الاسواق، لا تو مثلا بصدق يعني ما غير نعطي الاسماء وكل، عندي تعرفني سي مغروم وكل، يعني فما كتب مثلا حبيت نشري عمناول، عمناول ولد عمناول، حبيت نشري العرب ظاهره صوتيه لعبد الله القصيمي، عند الجمل هاي سيدي طالبوا ب 90 100 دينار، شريته بعد هكا صدفة ب 40 دينار، سوم 40 دينار سوم معقول،
0: بالنسبة لتونسي سوم معقول،
1: خاطر لا خاطر الكتاب بالحق تو احنا نحبوا الكتاب ونعشقوا الكتاب، وصحيح فما أزمة كبيرة وقتها نقولوا اللي الكتاب يجينا بالدولار ولا بالأورو باش نعملوا كونفيرسيون، لكن احنا عرب في بعضنا وعرب موجودين في الدول العربية، علاش تبيع لي بالدولار وتعمل لي انت
0: الكونفيرسيون باش يولي،
2: خاصة اشكالية انه غير منصوص على السعر في في الغلاف الخارجي
1: اغلب الاحيان،
2: وهذا يخلي انه تم امكانية باش يزيد وينقص،
1: يزيد وينقص.
0: وعندنا مشكلة اخرى في تونس هو حكاية الاي اس بي ان، هذه اللي دور مش الكل ما احترموهاش، وان شاء الله سيناجي يجاوبنا عليها، علاش ما فماش الاس بي ان كيما في الدول المتقدمه باش الكتاب يعرف قيمته، وانت كباحث تحطش معناها الكتاب هذاك من جا وكيف جا.
1: هو هي الاس بي ان هي اللي الاديان بتاع الكتاب.
0: السؤال الاخير انا مش نزيد نرجع للتاريخ، انه كانت الصف والزحمه بتاع معرض الكتاب حاجه لا توصف، والتو مازالت موجوده
2: بالضبط.
0: يعني خاصه يوم مش اليوم الافتتاح، يوم الافتتاح هو رسمي، اما اليوم الثاني وفي المناسبات كيما 1 مايو وكيما يوم الاحد،
2: يوم الاحد
0: صف
1: رهيب.
0: اذا كان مثلج ساعه ساعه ونص صف ما تسماش معناها، وهذا يؤدي يقول شنو معناه، يقول معناها الناس عندها تعطي قيمه للكتاب والناس تشتري الكتاب. وانا كنشوف خاصه في التلفزه تلامذات صغار ويقولوا جيت باش نهز كتب وباش نشري كتب وباش نقراهم، ونحب القصه ولا نحب الشعر واخر، وهذا وهذا المهم، وهذا دور وزارة الثقافة ودور المعرض الدولي للكتاب بتونس.
2: ايوه، وهو هذا الصورة هي دارة العالم الكل، ثم الصورة خاصة تاع يوم الأحد. ثم زوج آراء حسب ما تبعت، ثم شكون يرى أنه هذا إيجابي في المطلق، لأنه حتى مشاهدة الكتاب يعني بعدها أنك ربما ستقتني
0: مسال الكتاب لكونتاكت.
2: أي. وثم شكون يقول لك لا هذا يعني، وهذا موجودين حتى على المواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك هذا يعني ها تعطيني يزم يقرأ ما يجيش. يزم واحد يكون دائما إيجابي ويخمم في أنه هذا المشهد اللي هو يتم تناقله يؤثر حتى في من لا يذهب للكتاب، حتى ربما العام الجاي يفكر باش يمشي للمعرض. ومثلا ثم برشا طلبه خاصه من تونس الكبرى كانوا يمشوا ويقتنوا الكتب، حتى عندي بعض الطلبه اليوم في بعض في سواء في الماجستير ولا في الدكتوراه مشوا خصيصا للمعرض، وبعد جوني واقتنوا الكتب اللي مرتبطة ببحوثهم. هذا ديما إيجابي، فنحاولوا نكونوا إيجابيين، لأن الظاهرة هذه ظاهرة نثمنوها ونزيدوا يعني نتحدث عليها.
0: نقطة مهمة أنه معرض الكتاب ولجنة التنظيم منفتح على كل الآراء وكل من له علاقة بالكتاب، جميعين دون النشر، توانسة وأجانب، المواطن، معنا هذاك يخلق ديناميكية خاصة بمعرض الكتاب وديناميكية ثقافية مهما يكون. يعني على سبيل الذكر مثلا في الجامعات الأجنبية لاحظتها وسألت عليها، أنه كي تفتح المكتبة في الجامعة الناس كله يدخل يزكب أكثر، ما خاطر هم يعملوا بالكود عبار
2: وبالسيكوريتي،
0: أما تشوف أنه الطالب وقت اللي يحط المكتب ما عادش باش يطلب كان كتاب برك، باش يدخل يشوف الكتب ويختار ويعمل
2: الكونتاكت،
0: ياكل كونتاكت يخليه يمشي اكثر مع الكتاب. و
2: انا ذكرت العام اللي فات خاطر ذكرت تو، ثم عامل يومي من قبلي يجي سنويا يخصص ميزانيه للمعرض، ويجي قابلته بالصدفه وانا باعتبار عجبتني الحكايه لي جاء هديت له كتاب مكتوب وكان فرحان برشا. فهذا مثال أيضا من الأمثلة، أسنام شتوشي من الحقيقة الحق ربما يكون جاء وما تقبلناش، لكن العام اللي فات يعني صورة نموذجية لإنسان ربما صعوبة الحياة لا تجعله
0: أنا هذه المذكرة كانت ظاهرة في التسعينات، كنا نمشي مع الكتاب أغلبية مواطنين يقول لك أنا رني عام كامل نجامل شوية فلوس بنجي مع الكتاب، لأنه يعني توا ممكن زاد راهو الإنترنت واحد
1: بدل المنظومة
0: المعطيات والناس ولات عندهم فكرة أخرى والكتاب موجود، لكن الكتاب القيم يبقى ديما قيم ومش موجود على الانترنت.
2: صحيح
0: هذا شنو ولا باش نزيدو باهي. نحن كان نرجعوا الأهداف نتاع معرض الكتاب اللي من الأول وزارة الثقافة كي نظمت، هو كان نحكيه على أول دولة عربية عملت معرض الكتاب هي القاهرة مصر، يعني يعني من الستينات ما نعملوا أول معرض. أما أهداف المعرض الدولي للكتاب بتونس هم الإسهام في الترويج للكتاب والتركيز على دوره الأساسي في نقل الأفكار والمعرفة، إتاحة فرصة متميزة للعموم لاكتشاف الجديد في الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي والفني في تونس وفي العالم، المساهمة في نشر ثقافة القراءة. وبهل المشروع الوزارة أنه جعل القراءة يعني هي المحور في المدرسة مشروع قيم. تعزيز الحوار والتبادل الثقافي في مجالات الحياة الفكرية والأدبية والفنية كذلك، لأنه فما فنانين وفما كتاب اكتشفوهم كان في معرض الكتاب.
1: صحيح.
0: تشجيع التفاعل بين الكتاب وتكنولوجيات المعلومات الحديثة، هذا كيف كيف فما ديستان توا يخدموا على الانترنت وعلى
2: فما حتى ندوات على الكتاب الرقمي وكيفاش هي.
0: عند انطلاق المعرض سنة 82 انطلاق الرسمي يعني في كان مقصورا على الكتاب العربي فقط، ومع مرور السنين تطور تدريجيا ليصبح حتى ظاهرة دولية. رغم أن نذكر في السي دي كانوا دولي، كان دولي معناها، ويقام من 91 كما قلنا بكري في قصر
2: في قصر المعرض بالكرم.
1: ومن نجمش ما يكونش دولي سي عمار، لأنه احنا في تونس يعني رسميا ثقافتنا يعني صحيح عربية، لكن اللغة الفرنسية والاستدي تطبع كتب بالفرنسية. أيوة. بحكم علاقتنا بالبريتش كونسل طلبة بحكم دانتي الجيري وش اسمه سنتر جوت وسيرفانتس، نتصور اللغات هذه على القليل الخمس ولا ستة لغات، ومع الصينيين موجود والروس من زوج الروس كان عنده دور كبير معناتها
0: كان مشارك،
1: كانوا يدخلوا روحهم نفكر مثلا انا وليد فيلاتيليست هاوي جامع طوابع البلديه، كان نفكروا سي السميري اللي بعد عرفته في نهج المر بحث دار المعلمين العليا وين قريت وين قريت، يعمل ستوند كامل كانوا الناس بالصف يشريوا تنابر ويشريوا فيك
0: التنابر
1: القديمه. يعني فما ثقافه هي صحيحه على عين وراس الكتاب الرقمي وتو مثلا تدخل على الانترنت فما كتب تلقاها مكتبة نور مثلا ديليفر بيغاتي وكل موجودين، لكن حد شيء ما يعوض
2: الكتاب
1: والورق
0: وهذا المهم. معناه هو انه كيفاش الشباب
1: جميل الى الشاعر الحبيب ايمن احسن اهديك هذه النسخه الاولى من كتابي مع الحب متزل. نسخة الأولى ركيتها معناها تعرف معناها سي عمار ولا عملية سطوة هذه.
2: وهو كان عدد المشاركين في المترشحين للجائزة 21
1: برشا واللي فيناليست لي تخوا فيناليست ممتازين سي محمد الخالدي كل معناتها تجربة وقدر وكذا
2: شاعر من ديوانه الأول 74 تجربة طويلة
1: تجربة طويلة
2: في العراق
1: وكونه شاب لو الناس المولي ما عندوش 40 سنة لكن نجم نقرأ لكم قصيدة.
2: هو النقطة اللي النقطة اللي حبيت نأكد عليها أنه باعتبارنا منسق وطبعا مع اختياري للجان ثم نقطة أولى نأكد عليها جيدا هو أنه الجائزة ليست للشاعر وإنما للكتاب يعني ما تأثرش التجربة نقيم الكتاب في ذاته.
1: وهذا يعني في فرنسا صعيبة الحكاية دي حتى أحيانا الكتاب يكون متوسط ولا ضعيف أما الاسم كبير
2: بالضبط.
1: مثلا نفكروا عام 2002 في فرنسا البري غونكور أعطاوه باسكال كينيا وفي حين الكتاب بتاعه موش رواية كتاب من الشذرات يعني هذوما اللي علمونا الصنعة نوعا ما ساعات هما يغلطوا انتم يعطيكم الصحة لأنه مشروع كتاب ولازم نحترموا هذا واللغة زادة يعطيكم الصحة فما كتب بالفرنسية كانوا فيناليست
2: في الرواية كانت
1: صديقنا سي سفيان بن
2: فرحات وحتى الرواية كانت في السنة العام هذا عدد الروايات اللي تشاركت 37 العام اللي فات 34 العام اللي قبله 22 لما تطور
1: حتى قلت لك عندي ثقه في زملائي وفي الناس اللي معناتها الاسماء اللي نعرفها موجوده وفيك انت سي سمير لكن للاسف كالعاده صارت مشاكل في الكلام
0: اكيد ديما
2: لا تخلو كل جائزه من هذا
0: من النقد وال
2: هو انا كنت في الجوائز حتى جوائز جهويه من تقريبا من 92 ولا 90 95 وهذا يصير معناها مررت دائما
0: في انتظار استراحه موسيقيه صغيره من عند سي سمير نرجع شويه سي سمير انت تلعب موضوعك هو التغطيه الاعلاميه وهذا زاد شيء نحيوه انه كل دوره الاذاعه الوطنيه والتلفزيون الوطنيه خاصه نحكي عن الوطنيه خاطر هذوكم اللي يهمونا واللي
1: هم
0: التلفزيون الوطنيه تقريبا تواكب مش كان الافتتاح الرسمي يعني فيها رئيس الدولة أو وزير أما حتى يوم

0: احنا نعرفوا بالمرض وندعيوا الناس باش يمشوا للمرض.
1: أنا نذكره تقول لي فما صالون سوسة الدول للكتاب متواصل حتى يوم الأحد
0: قريب من
1: قريب في سيدي عبد الحميد قريب من ولاية ثلاثة المهدية سوسة والمستير وحتى نابل أو سي طارق السويسي الفنان جينا من نابل اليوم عنده امتحانات ويدرس في معهد العلوم معهد الفنون الجميلة بنابل وجاء وحضر وكذا. فندعو الناس باش يمشيوا خاطر مش كما تونس فما معناتها بالحق فما شواء أكبر وكل لكن أهم دور النشر على الأقل التونسية وبعض العربية موجودة
0: في معهد
1: الكتاب وفما تخفيضات وفما إمكانية بتاع شيء يعمل كيف
0: والنقل متوفر وموجود
1: حتى الواحد على سقية يعمل تحويسة من سيد عبد الحميد البجعفي
0: فما نقل عمومي متوفر
1: متوفر كل شيء.
0: نسمع سي سمير شوية عود وبعد ننتقلوا لضيوفنا
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يا باهي

0: شكرا سي سمير، يعطيك الصحة
1: على الحق صفقة،
0: ونغتنم الفرصة باش
2: نذكر سي سمير دكتور وأستاذ اللغة والحضارة والأداب والحضارة العربية في الجامعة التونسية،
0: باش نشكر زاد هي الأغنية اللي فنان الكبير
2: كلمات صديقنا ادم فتحي،
0: وكلمات
3: طبعا
0: ادم فتحي،
2: وادم كان في عضو في لجنه سنة ولا في
3: لا
2: لا لانه شفته موجود يعني حد وجه حتى السوسه يوم السبت يعني ناشط ادم
3: ناشط
2: حاضر في كل تقريبا مكان
3: نهاري.
2: صح.
0: نمر الى ضيوفنا ونبداو بالسي احمد حيزم، الاستاذ احمد حيزم اللي هو تحصل على جائزه هذه السنه
3: الترجمة. تكريم وجائزة.
0: تكريم وجائزة.
2: جائزة صدق مزيغ للترجمة من العربية
0: وإلى
2: وإلى
0: العربية. سيد أحمد.
4: أهلا وسهلا.
0: أهلا مرحبا بيك.
4: يعيشك.
0: شكرا على قبول الدعوة.
4: شكرا لكم على الاستضافة أيضا.
0: ومعرض الكتاب وتكريمك وجائزتك.
4: أهلا وسهلا.
0: لك الكلمة. مش مرسلوك
4: يعني. يعني. هي مع الكتاب في الحقيقة مناسبة لنتدارس القضايا الأساسية التي تنهض بالكتاب.
0: أكيد.
4: وهنا لابد من تحديد مهام الأطراف المتدخلة في الكتاب. المتدخل الأول أو هو في نفس المرتبة المؤلف والناشر.
0: أكيد.
4: لهما وظائف لابد من تحديدها. يعني نحن بدعوى حرية الفكر لا نحن

0: المؤلف على استراتيجية في اختيار القضايا التي يطرحها في كتبه. كل كتاب يقدم في معرض ينبغي أن يكون كتابا منافسا قادرا على تقديم القيمة المضافة.
1: أكيد أكيد.
0: ماذا يعني تأليف كتاب لو لم يتحمل صاحبه مسؤولية تحقيق القيمة المضافة؟ ما منزلة الكتاب من القضايا الفكرية العالمية؟ كل مؤلف ينبغي أن يتساءل عن موقع الكتاب من الكتب المؤلفة في الراهن وصيته بالقضايا التي تطرحها الكتب الأخرى. التأليف حوار فكري بين مؤلفين عديدين بين كتب مختلفة، فما معنى أن كل مؤلف يبوح بما في أشجانه في غير وعي بالقضايا المطروحة المعالجة؟ ما معنى أن يجهل المؤلف طباعة كتابه، كتابة كتابه على الآلة الراقنة؟ وهذا أشاهده في كل يوم، لأن انتشار الكلمات على فضاء الصفحة من مسؤولية المؤلف. الكلمات على فضاء الصفحة لا تنهض بوظيفة تشكيلية فحسب، هي تنهض أيضا بوظيفة تعليمية، والمؤلف مطالب بأن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا.
1: أكيد.
0: مش معناها يكلف الناشر بهذه القضية، لا،
1: الناشر عنده دور آخر. هذا كان
0: نعم،
1: الناشر له دور آخر،
0: هو له أدوار أخرى، لكن للمؤلف مسؤولية التأليف المنافس. للمؤلف العناية بنظافة الإخراج، له مسؤولية في إبانة نفسه والتفصيلي في الإبانة، لأن انتشار الكلمات على فضاء الصفحة وتوزيع الفقرات واختيار الخط واختيار الورق كلها مهام تشكيلية تقرب الكتاب. المؤلف مدعو إلى أن يتقرب وأن يتودد إلى القارئ. عندما يكون القارئ عازفا عن القراءة ينبغي أن نتودد إليه حتى يقبل على القراءة.
2: سيد أحمد اسمح لي.
0: نعم.
2: معك أيمن أحسن، نحييك وكما حييتك اليوم ونحييك كل مرة. هيك علاش معناتها الكتاب اللي خذ الجائزة في ترجمتك طلبت من الناشر متاعك كونتراست إديسيونس يا عبد الرزاق الخشين كونه يكبر في الخط للقارئ، يعني على علم بالأسرار.
0: أنا قلت له كلام هذا وقلت له الكتاب لا يقدم إلى القارئ هكذا.
2: يعطيك الصحة.
0: ينبغي
1: القارئ يتصفح الكتاب أولا قبل كل شيء، هو
2: جسدية ونفسية وفكرية،
1: يتصفح الكتاب قبل أن يقتنيه ويتصفحه.
2: قلتك سيد أحمد احنا فرحانين بالحق، ما نكذبش عليك أنا شخصيا يعني الحق، ومش قدام مرة أخرى نقولها مش قدام سي سمير ولا كذا، احنا نقوله كلمتنا، لكن النتائج الجوائز السيدة حافظة قرابيبان، سيد أحمد حيزم، محمد ناصر الملهي، منشورات نحن زينب بن عثمان اللي أنا طبعت عندها من الأول بكل وقت بديت المشروع متاحة عام 2017، نحب نقول اللي الجوائز هذه تعكس بالحق بعد فكري وبعد إبداعي يمثل تونس ويمثل اللي نحبوا عليه اللي هو الإبداع الحقيقي واللي هو نوع من الجرأة هذه اللي أنت سيد أحمد بارك الله إن شاء الله عمرك طويل في الخير وكذا، كيفاش معناتها خديت على عاتقك كونك ترجم الكتاب هذا بتاع سي عبد الطيف مرابط، سيد العميد عبد الطيف مرابط اللي هو تحصل الكتاب، قلت هنا اليوم العشية في إطار الندوة قلت الكتاب هذا يتحصل بالفرنسية على جائزة فونداسيون بن عبد الوهاب
3: بن عياد
2: يعطيك الصحة، وترجمة متاعه وتحصلت على جائزة ترجمة. إذا هذا كتاب قيم، دليل على أنه قيم.
3: وهي فرصة أنا باش نعلن هدر، يقال أنه اللجان نعلن على اللجنة وعن يعني أكثر جائزة تتطلب تدبر وتفكير. علاش؟ لأن فيها أكثر من لغة، فيها عربية وفرنسية وإنجليزية هذه السنة، السنة قبل الماضية فيها حتى الصينية، فهذا يتطلب أنك تبحث عن متخصص. من حسن حظي يعني مررت بالتدريس بمعهد اللغات بتونس ونعرف الزملاء اللي درسوا في الصينية واستعنت به. بالنسبة للجنة هذه يلزم يكون ثم أنا مش يلزم أنا فكرت لأنه فيها العربية الفرنسية ومن العربية الإنجليزية وفرنسية عربية متشعبة. فهذه أكبر لجنة اللي أنا فيها أربعة مش ثلاثة. فيها سي بشير قربوش
1: استاذنا وانا متحصل جوائز حتى هو
3: يعني باعتباره يقيم هو يقيم العربيه الفرنسيه لكن من زاويه اللغه الاصليه. وفيها سي مختار العبيدي
2: طبعا استاذي زاد وزميلي في دار المعلمين العليا
3: هو باش يقيم فرنسيه عربيه لكن من زاويه العربيه. وفيها سي شكري السعدي خاطر ديجا هو متحصل الجائزه في الترجمه الانجليزيه باعتباره عربيزون لكن يتقن الإنجليزية. وفيها الأستاذة فاطمة بن سلمية باعتبارها مترجمة وهي في معناها لغتها الأصلية الإنجليزية هي أستاذة مساعدة في الإنجليزية وكانت رئيس لجنة الماجستير في 9 أبريل وتقييمها من زاوية فاء يكون ثم أربع زوايا للتقييم سعيا إلى انه ما نكونوش متفقين نكونوا مختلفين وكي نختلفوا نجموا
2: نطلعوا
3: الربح الزبده. فمعناها هي مش مساله هكا عفويه وانما فيها تدبر وتفكير بعد تامل طبيعه اللغات التي خاصه بالنسبه للترجمه اللي هي اصعب من بقيه الجوائز الاخرى. وطبعا هذا يبقى ديما اجتهاد
2: يلزم. نحب نسأل أنا سيد أحمد حيزم سؤال.
1: سيد أحمد
2: سيد أحمد تسمع فيه
0: تفضل نسمع
2: سيدي نشمع. أنا نعرفك من اللي كما نقول ما بيض فرايم اللي خلقت ونسمعك في الراديو وبعد في كلية الأدب وشعر الزهديات وشعر العربي الكلاسيك وكل وتو أنت غوتريتي وصحة لباس لكن على قدها. علاش ترجمت الكتاب هذا بالذات وشنو اللي عجبك فيه وكيفاش خدمت وعطينا خاطر انا مدرس الترجمه في المعهد العالي للغات بالمكنين واللي قلقني في الطلبه بتاعي كانوا منقصين الحماسه للترجمه خاصه
1: الترجمه مش كثر
2: لي فرونسيزون كوما ما نحكيوش عليهم العربيه الفرنسيه مصيبه لكن طلبه الترجمه نقصين الجراه. سيد احمد كيفاش عطيني ما نحبش وصفه لكن علاش ليه نعتبرك بانوراميكس واش تعمل لنا بوسيون ماجيك وقول لنا كيفاش ترى الامور خلينا نستعملوها باش نحمسوهم.
0: شو أنا الكتاب هذايا انا الذي طلبت من صاحبي ان اترجمه.
2: ايوه
0: لم يطلب مني هذا
2: يعني مترجم قارئ بالاساس.
0: عندما اطلعت على الكتاب ذكرت اني عام 70 درست ريغار سور لو موند اكتويل دو بول فاليري.
2: ايوه
0: وجدت أن هذا الكتاب شهادة كالشهادة على العرش. وجدت أن الكتاب عبد اللطيف مرابط من هذا النوع أيضا لا يتحجر في فرديته الضيقة وإنما ينفتح على عشره. قرأته فألفيت نفسي متقمصا لشخصيته.
1: هذاك المهم
0: أتقصى ذاتي لمرآتي تلك الشخصيات في مرايها. فنشأ حوار بيني وبين الكتاب.
1: أكيد.
0: قلت إني سأقدمه إلى شباب اليوم. قال صديقي في هذا المساء إن لغتي جاهلية.
2: أي جميلة.
0: كل اللغات لغاتي عندما تجتاحني المعاني.
2: يا عين.
0: ولا أتقيد بأي واحدة منها.
2: الله الله عليك.
0: فأنا عندما أترجم قلت هذا لعبد اللطيف قلت أنا قضيتي ليست قضية الخيانة والوفاء. أنا لا أقيم نفسي في هذه الثنائية. أنا أفترس ما أترجم. يستجيب إلى قوالبي فيبدو كأنه نشأ فيها في غير تكلف. هذا شرطي في الترجمة. هكذا تعلمت الترجمة وأعتبر أن الجائزة تتقدم بنا خطوة في إقرار هذا الجانب الذاتي في الترجمة وتحريره من ثنائية الخيانة والوفاء.
1: ونهنئك على ذلك سيد أحمد. سيد أحمد
2: طال عمرك طويل وتزيد تعطينا حاجات جديدة عام جاي والعام اللي بعده.
1: سيد أحمد أنت جبت موضوع في البداية على علاقه الكتاب.
0: أنا يعني شوف بصراحه انا ذقت ذرعا بالكتابه الاكاديميه وبحثت عن فسحه فقلت لما لا اصف. وجدت صاحبه في الفرنسيه والصفا قلت والعربيه ايضا قادر على الوصف. وانثابت الكلمات والحمد لله.
1: انت حكيت على الناشر سي احمد.
0: لا
1: احنا سامحني سي احمد احنا مش نعطيه الكلمه لناشر وبعد ترجع لي انت معنا سي ناجي مرزوق دار صامد للنشر مدير دار صامد للنشر والتوزيع هي دار عريقه وتنشر في جميع المجالات ونشرت حتى الاطروحات والدراسات الاكاديميه.
3: إيه وأنا كنت نشري من دار سامد في دار ثقافة المتلوي كان يوصل المتلوي وقت كنت في الثانوي كنت نشري من عند مكتب يعني كان يوصل الكتاب في
1: كامل ربوع البلاد.
2: سي ناجي مرزوق في كلمة دار سامد هي صمود. ودار نشر بمعنى ملتزم.
1: سي ناجي
4: كان خير
1: تحياتنا.
4: أهلا بي
1: سي أحمد حزم. حكى على علاقة الكتاب بالكاتب وبالناشر.
4: حقيقة أنا سؤال باش نسمع سيد أحمد حزم في درس في مجال الترجمة حلو باش سيد أحمد الليلة عملها على درس الناس يحبوا الترجمة مش معناها الواية الترجمة يعني فقط شيء يفرح به.
0: والله سيصلك إن شاء الله كتاب العربية وستتمتع بإذن الله بقراءة هذه السيرة الذاتية التي تتجاوز معاقل الذات إلى الانفتاح على الآخر.
4: سيد أحمد نحن إن شاء الله أحمد حزم أربع الأطراح وثلاثة مباحث أدبية في النقل الشاب تمام وغيره.
0: سي ناجي مرزوق هو الذي عرف بإنتاجاتي الأولى. أول ما نشرت مع سي ناجي ولكن سي ناجي استثناء في الناشرين. جل الناشرين يعدون وظيفي وساطة بين البائع والمؤلف وسيط بين الطابع والمؤلف. ليس هذا النشر. الناشر ينبغي أن تكون له استراتيجية نشر وينبغي أن يكون له مشروع معرفي وينبغي أن يطالب بالكتابة في قضايا معينة منافسة وتنتمي إلى الديناميكية الفكرية في المجتمع. هذه وظيفة الناشر.
1: وإحنا في إعداد البرنامج فكرنا في سي ناجي مرزوق وفي دار سامد لأنه نعرفوه قائم بالمهمة هذه وعنده مشروع كامل للنشر.
0: نعم.
1: وتوزيع الكتاب نشر وتوزيع الكتاب يعني
0: أوزر وهو استثناء. تو سي ناجي هو يعرف أنا دعوته إلى السعودية ومن بعده توافد الناشرون إلى السعودية ومنذ أسبوع يخاطبني مؤلف من السعودي يحجز الناشر كتبه عنه ما نحبش نصرح باسمه ولكن هذا يعني هذا مش معقول مش مقبول. يعطلنا انتشار نحن كفرنسا هناك فهمتني.
1: دار سامد والسي ناجي تقريبا يشارك في كامل المعارض اللي توقع في
0: لا لا ناجي يعني. ناجي مناضل في سبيل نشر الكتاب مناضل صامد كما تدل اسم داري عليه.
1: واحنا كنزيدوا نحكيوا على دار سامد زادة حتى نوعيه الكتاب والورق وال يعني تقديم الكتاب في المادي التقديم المادي للكتاب صراحه كتب دار سامد يعني
0: عندها قيمه. تقديم مادي الكتاب بالناشر التونسي مازال يحتاج المساعده وتكوين وتاطير ولا مقارنه بين الناشر اللبناني والناشر التونسي.
1: هذيك تقاليد زادة
3: صناعة والصناعة
1: صناعة كاملة
0: ايه معنا فما حاجات. شوف عندما ننصت إلى بعض النقائص ينبغي أن نعمل على تلفيها
3: بالضبط.
0: أما مش ننصت ونتخطاها من غير ما نعمل شيء لا مش معقول.
1: يعني كي ناخذ المثال سي احمد تاع مثلا دور النشر الفرنسي كي تقول اونوري شامبيون ولا غاليمار ولا
0: توا
3: انا بسمه خاصه
0: دي ميزون دي ديسيون انا جاني مؤلف يلوم عليه اني عملت ريفيرونس قال لي فوت ريفيرونس ني با اكاديميك كنت كنت كتبك نشرتهم في لابلياد
2: والله العظيم
0: يعني ان شورس غال يحبني انا نعطيه اوتنتيسيتي اكاديميك لا شوف فما مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه اكاديميه عند الاطراف الكل
1: اكيد
0: القاضي هو ايضا مسؤول على النشر بالله يسامحوني
1: نعم
0: تو الحبيب الزناد يعتزم نشر ديوان اعماله الجديده الكامله متاع 30 سنه ولا يقع تجميع رصيد لمساعدتي على الطباعة نرجع لقصة الهادي عماد الهادي نعمان من جديد أنه باع زيتون وباش ينشر النغم الحائل عام 2025 نرجع عام 1955 دو كلام هذا
1: أو بس حكينا سيناجي على المشاكل مشاكل النشر والمشاكل الاعتراض وال الورق وكمشاكل الورق
3: والصعوبات
1: والصعوبات بتاع سناجي
0: يلزم كل طرف يكون مدرك لمسؤوليته
1: سناجي القارئ
0: المؤلف يدفع الفلوس يغامر بفلوسه وبتشنش كتابه وما ليش يعمل في الكتاب يجيب من عدم
1: ما يجيش من عدم
0: يغامر بفلوسه وما يبداش يترشح على اعتاب الناشرين يلزم المؤلف يكون مهاب حتى إذا هي بالقارئ كتابة لأن الكتاب يحمل فكر ولا يحمل شهادة
1: نسمع سيناجي يا سيد أحمد
0: أيوة
1: سيناجي حول مشاكل النشر
4: أي كتاب أي كتاب
0: أيوة.
4: عنده كاتب وعنده نشر يعني عنده أيوة. بو أمه يعني كما الصبي
0: أيوة.
4: يعني إذا الاثنين ما يخوش مع بعضهم يصير حد شيء ثم الكاتب عنده الكاتب هو العنصر الأساسي والأم يعني لازم يتعرف به بعد كامل يكون كاتب نكرة يعني الناشر لازم يكون يعني باش مجهود
1: أكيد
4: يعني المجهود بتاع الناشر يقول لي مضاعف أنا أول مرة نمشي للسعودية 2008 وساعات سيدي أحمد حزم أذكر فيكتب حزم يعني الناس
0: الحمد لله
4: يعني سمعت الكاتب سبقت تسبق النشر كنت أحمد لابد أن نشرت حاجة وعمل الكتاب الأول والثاني والثالث والرابع كل اعتزاز
1: أيواش هذا كانيش
4: ثم يعني يلزم سمع التضافر ما بين إذا واحد مؤلف يعني كتاب وفضل يتكع على شيء كانوا مش أنا لا بابا أنت شريك معنا في العملية إيش عملية بيع وشراء هي
1: ودور الدولة في تشجيع النشر وتشجيع الكتاب ما يعني معرض الكتاب هو زاد فرصة باش القارئ يكتشف
4: الكتاب هو الفرصة قالت الطباخ الضيق على الناشر وعلى القارئ الحقيقة أنا شارك من عام 86 37 دولة شاركت فيها وإحنا قاعدين نتقدموا على الطريق المسدود هنشوف المعرض دينا الدولة الوحيدة اللي فيها المواطن يدفع فلوس في الباب
1: يدخل المعرض بالفلوس هي
4: مش معقول
2: بربي سيدي ناجي نحب نسأل سؤال
4: ثم كانت حافلة من باساج القرم خلاص كانت وقت من الأوقات المواطن ما عنده سيارة
1: هو الحافلة مازالت موجودة مع بل كانت نقل مجانا من
4: كانت مرش حويج
0: هي عام 68 يا ناجي وقت اللي المعرض كان في البارك
1: اي
4: اي
0: وعام 68 يعني وقعت محاكمات سياسيه كبيره مع اليسار الطلابي، وكتب اليسار تباع بكل حريه.
1: اكيد هذا صحيح.
0: والكتاب في البارك على قارعه الطريق، والناس تشري كل شيء، انواع الكتب،
1: ودخول مجاني وقتها سيد زيد احمد.
0: بين شيو في الباركات دخول مجاني. اي
4: هذاك ما كانش دولي، المعرض ولا دولي عام 82. ولا دولي عام 82 مع السي دي، ومن بعد ولا قسم ثمرات.
0: صحيح والله، حتى وقت اللي في السي دي انا ما نقولش المعرض ماهوش باهي، جاتونسيون انا جناكلش بيرسون، لكن نقول لسنا بصدد إدراك وظيفة المؤلف ووظيفة الناشر ووظيفة القارئ، وهذه الناس يلزم يد في يد. وما تقوليش الدولة وين، هذوما ثلاثة وين؟ شو العمل نتاعهم؟ شو
4: الدولة؟ الدولة يفرض على المواطن يجي هو ومرته وعنده ثلاث صغار بس بلاش، ومرته
0: يجي مرة ومرتين ومعه يجي مرة ثالثة. مثلا معناها تيسير دخول وتنظيمه، فهمت؟ والنقل تقلت سنوات لا أزور معرض، لأني في الحقيقة يعني سألني كله أنا ما نزلتش نصف من شو تخدش شو أنا مش معروف، أنا ما بعتوليش دعوة. كمان
4: فما حاجات ما تطلبش جهد كبير، ممنوع تدخين مثلا، شنو الشفاء هذي؟
0: ايه
4: ممنوع تدخين البلد الوحيدة اللي في دخلوا فيها ومسوا كان بلد جارنا يدخلوا فقط، في البلدان الأخرى ممنوع تدخين. معنى مسؤول تقع انت على المعرض وبيدو السيجار وشعر مثلا من بعضه شنو فيها؟ لازم الدولة تتحرك، موظف المجتمع لازم إدارة المعرض ممنوع تدخين شفاء
1: شكرا له. ما شكرا سي ناجي، شكرا سي
4: احمد.
1: باش نعطي الكلمه لايمن وسي سمير.
2: لا سي سمير قبل،
1: كيفاش نعطيه؟ يعني احنا دور احنا العسه هي البرنامج مناره تونسيه، كيف يمكن ان يكون معرض المعرض الدولي للكتاب بتونس هو منارة، وحتى المعارض الجهوية أيه. يعني هي منارة ومنارات تونسية تمنى كمؤسسة مش كشخصية. سي سمير.
3: أيه هو أولا أنه تكاتف المجهودات جميع المتدخلين في المعرض بإيجابية حتى يتم التطوير. ثم مسائل أخرى ترتبط أيضا بالفضاء إشكالية، لأنه يعني المعارض المتطورة تقنيا يعني ثم صعوبات تتعلق بالفضاء اللي يتم فيه المعرض،
1: فضاء صغير ولا صغير
3: أي. وحتى تقنيا معنى قديم يعني ثم بعض الإشكاليات اللي هي ربما تقنيا بدون الدخول في التفاصيل، وطبعا تثمين دور الإعلام في التعريف بالمعرض، وهذا يجي نطلب أن يكون أكثر خاطر لانه الاعلام بكل وسائله يصل الى القارئ، فهذا دور من الادوار. عندي نقطه اخرى حبيت نذكرها، لانه الجوائز فيها المفايزين وفيها القائمه القصيره، التنويه بمن وصل الى القائمه القصيره في جميع الجوائز، لانه مثلا عندما القائمه القصيره للترجمه فيها سيد احمد ب يعني تجربته وبعمق تجربته، وفيها أيضا الشباب، فيها أشرف القرقني، لأنه أن يصل إلى القائمة القصيرة فهذا يدل على أن الشباب تونس فيه، والناشر أيضا اللي نشر عنده أشرف القرقني هو ناشر شاب أيضا،
2: كتبه الأولى يعني أول دفعة كتب
3: يعني هذه من الزوايا اللي يساهم ربما لأنه المعرض ما كانش فيه جوائز، ثم كانت فيه جوائز محدودة ثم توسعت الجوائز. أنا مثلا في السنة الماضية في يعني يمكن أن أصرح بذلك في التقرير النهائي طلبت أن تضاف جائزة للأطفال، هي موجودة جائزة للناشر للأطفال لكن لا توجد جائزة للمبدع للأطفال اللي هي مهم جدا
1: اللي هي عندها دور.
3: طبعا طلبتها وسأعيد طلبها هذه السنة حتى يتم توسيع دائرة، لأنه هذه الجوائز ستنهض بالتعريف بالكتاب بكل أنواعه.
1: الوقت يداهمنا أيمن.
2: لأن نحب نقول اللي كما قال من الاول سي سمير معناتها ما نغزروش نشطل الكاس الفارغ ولا للشوك، نشوفوا الكاس الشطر المعبي والورود ونقدو، لكن مش بالتنبير خاطر انا ريت برشا تنبير شيء محزن ومفجع ومفجع وجوائز كانوا باش يطلعوا القائمه القصيره نهار كذا وبعد طلعوا كذا هذاك كلام كله انا مسكر على روحي بنوعا ما بالطريقه هذه، لكن حبيت نقولها باش نقول نستهلاو في رواحنا ونعاونوا اللي يخدم، مش خاطر ما ندوناش وما جيناش معناتها احنا معناتها مع فما ناس يعتبروا روحهم مقصيين وحدهم واللي ينبروا ويختموا ضد كذا، لا نكونوا ايجابيين ونحاولوا نبدعوا، وكما قال سيد احمد كلمته رائعه، راهو الكتاب انت حط روحك في اشكاليه كامله وهذا هو بناء مشروع بناء
1: بها هو معرض الكتاب، وكل عمل انساني فيه النقد وقابل للنقد وقبل، لكن يبقى مناره مهمه في تاريخ البلاد هذه، في ثقافه البلاد هذه، في دور الكتاب في مش كان في التعليم، في الحياة اليومية للمواطن
3: بالضبط.
1: يعني للأسف
3: وهذا الرهان
1: أنا ذكر وقت اللي كنا نحمشيه في الحافلة لتونس، كانت الجامعة كان في تونس ولا في القطار، كان المواطن تشوفه بكتاب حاجة
2: للأسف التليفونات قتلت برشا حاجات، لكن
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: شكرا على الدعوة.
1: شكرا
2: شكرا
1: على خير.
3: منارة تونسية.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شكل تقدم إنجاز المشاريع الممولة في إطار برنامج دعم ميزان الدفعات محور الاجتماع 13 للجنة التونسية الإيطالية المنعقد اليوم بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته الجملية 145 مليون أورو قد ساهم في تمويل عدد المشاريع منذ انطلاقه في مجالات الصحة العمومية ومجابهة حرائق الغابات والتطهير والتربية والتعليم، فضلا عن إنجاز وتجهيز مركز تكوين للغطس والأشغال تحت المائية بجرجيس. كما ساهم في إنجاز مشاريع أخرى في مجال الفلاحة والصيد البحري ودعم صندوق القروض ومساعدة الجامعات المحلية. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب المشاركة في معرض متعدد القطاعات للمنتوجات التونسية المزمع انعقاده خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 جويلية 2026 بالعاصمة الأردنية عمان. وسيتيح هذا المعرض وفق بلاغ صادر عن دار المصدر الفرصة أمام المؤسسات التونسية للولوج لهذا السوق، كما سيشكل فضاء للقاءات الأعمال الثنائية بغاية عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التونسية على المستوردين والموزعين الأردنيين إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين من البلدان المجاورة. دوليا الآن، أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية اليوم ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية. وذكرت الوكالة المفاوضات بدأت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد اكتمال حضور الوفدين المفاوضين. وفي سياق متصل، أكدت مصادر لبنانية تمسك لبنان بوقف الأعمال العدائية ضده وتثبيت وقف إطلاق النار قبل السير بأي اتفاق أمني بين الجانبين. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السماء مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة آخر الليل بالجنوب والمرتفعات الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط. درجة الحرارة تتراوح بين 16 درجة و 21 بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون بين 22 و 27 درجة ببقية المناطق. أما الريح فتكون من القطاع الغربي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب وبالمرتفعات وقرب السواحل الشرقية، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وبخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: عفوا جوهرة، بربي حبيت نسأل كيفاش نجم نشارك في برنامج قوم عيدك اليوم؟
3: إذا نحب نعمل أني تنقل خطي في جوائز أني فقفق على راديو، كيفاش نعمل؟ كيفاش نكونتاكتيكم؟
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحو سيربريز تعمل الكيل.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: حبيت نتكلم في الموضوع نتاع البكالوريا توا على ابواب، على ربي ينجح بداياتنا كله، ربي يفرح كل العائله. بالله عندي ملاحظه بالنسبه لما بعد النتائج، هو عندنا قبل يعني كنا كريجيب ومعدات باهيه 19 و 18 يخرجوا لبرا باش يدرسوا كذا. قبل كان ترجع في الثمانينات التالي كانوا يجوا لبرا وبعد يرجعوا لتونس، سكت الزوج 1% اللي يبقى لبرا. احنا توا هم مش مزيه يقبلونا في الكلام، يقول لك نقريهم هذيك وبوس وكذا، هذا شيء خاطر هم يعرفوهم نابغة معاكها محاضرين معاكها في التبط مغرين محاضرين وبتل وما يرجعوش جملة شوف توقف من السنين يرجعوا لأهاليهم يجيبوا بعض تخصيص يتطلوا وكهو يعني يخدمهم ويخرجوا كلام ذا يخرجوا ساحات ثم يخدم يخرج واحد عن ستاج ويخرج فورماسيون يعني يبقى يخدم ساعدني شركة يخرج فورماسيون ولا ستاج يفكوه فكان احنا نعطيهم مع تتلام ذا تعطاك ونصف رشرين موحد بس يخدموا لنا وبس يتفقدمنا بعد تاني نقولوا احنا هاو مع الناس
6: لا عدوري صوتي فيما يخص الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه اللي هي الصونيه، نحكي بصفة خاصة على سوسة، يعني نسكن في حي الرياض سوسة، وكما تعرف الصونيه بالمقر تاع البحر حاصيله ورقة الماء عندها برسك قريب العام ما يتنيش الحاصيله في الصيف، هذا مشي تاني واحد يزيد العتاد اخوي يطلعوا لي فاتورة يرحم والديك ووالديها من الكاتب كاتين، هذا مش هذا الموضوع توا 6 شهور ولا 7 شهور ما تنيش ورقة الماء، حكاية الشهر التالي جيت للقشاي هزيت العتاد بتاعي قلت له طلع لي الفاتورة، قال لي لا هي الجمعة الجاية انت مش معك حي الرياض، رجعت له الجمعة من اللي بعدها، زاد عاودت رجعت له، قال لي لا مازلت ما خرجتش فاتورة حي الرياض، زاد قلت له اليوم، احنا يعني قلنا اخويا انا فيها باس ما دام الإدارة التونسية بتاعنا متعبة، قلنا لا نعاونوها، قلنا لا نهزوا نحن اخويا العداد ونمشوا لهم ونشدوا الصف، لكن انت تجتهد وتحب تعاون الدولة وتحب تمشي تخلص روحك اخويا، والدولة تقول لك لا يا اخويا في عقلك اللي نخفيك وفي عقلك اللي نقص عليك الماء، اخويا نحب نخلص، اعطيني فاتورة ما بلاش فاتورة.
7: ربي انا مواطن من قروان من معتمدي حفوت، ربي احنا عندنا بلديه يعني اول حاجه الضوء يبات للكامل والصباح نورمال، ما هو عنده وقت يوصل للساعه ما نعرفش ممكن الثمانية باش تاني، الماء من الماء ضايع في الطرقات وفي الكياس والناس عطاشه ما ثماش ادارات وما ثماش كل واحد يبعث كل واحد ما ثم حتى واحد يخدم، وربي يقدر خيره بربي.
8: نحب نشارك تاع العيد ميلادات باش اني عزيزتي بمناسبه

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز خواطر، رحلة في عمق الفنان. رحلة في عمق الفنان.
1: تشن دقيقة بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا، حلقة جديدة خاطرة جديدة خواطر اللي تترافق معكم من الاثنين حتى الخميس من التسعة للعشرة متعليل. اليوم الخميس 14 ماي 2026، وحلقة فيها ضيف جديد. ضيف اليوم ممثل عاش الفن مش كمهنة فقط، ولكن عاش الفن بكل الوجع كمعركة كحياة كاملة. ممثل يعرفوه توانسة من صوته قبل ما يشعرفوه بالتصوير متاعه. ممثل محبوب جدا، فيه برشا صدق، والصدق باين حتى في عينيه. بعد لحظات باش نرحب بالممثل القدير لطفي بنت قذيفي في خواطر اليوم، ولكن قبل حب سلام على سامي الظهري في الإخراج، زهير الجيس من وراء ميكرو جوهرة FM، متواصلين حتى العشرة متاع الليل. البداية مع صندوق عجب لطفي بوشناق.

0: الجميع وشكرا لكم. خاطرة جديدة كما قلت الليلة ضيفي ممثل من الطراز العالي، ممثل قدير، عاش الفن كوجع كمعركة كحياة كاملة، ممثل يعرفوا توينسا حتى من صوته من غير تصويرته، خاصة بتصويرته اليوم الصدق اللي في عينيه أنا نحبه برشا، ممثل يعاون أصدقاء وزملاء ويحب الناس، ممثل بين المحبة في عينيه قبل حتى ما تقابله، وقت اللي تقابله تزيد تعشقه وتحبه كإنسان. هذاك علاش الليلة الحقيقة نستضيف لطفي بنطقة. لطفي اللي مش باش نحكي معاه فقط كممثل أو على التمثيل، باش نحكي معاه على الإنسان اللي وراء الكاميرا، على الانكسارات، على الخيبات، أيضا على الضحكة اللي متع بها الناس يتمتع بها هو وإلا لا، على تونس اللي تبدلت قدام عينيه على مستوى الثقافة. لطفي بنطقة القدير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عايش كزهير يا بي، احنا نقولك الزوز وحابك، نحبك برشا، وإحنا تعاملنا من كنا في موزايك وبعد جينا الإكسبرس أفام وبعد جينا
0: إحنا مسيرتنا
1: محلية
0: ما بعضها.
1: أنا قلت من الإكسبرس أنت عديوش
0: الكابتن قبلنا في موزايك وبعد مشينا ببعضنا الإكسبرس.
1: أي أنا قلت في الإكسبرس
0: بعد مشينا الجغرة.
1: أي قلت أنا من الإكسبرس تعديوش للديريكت الكابتن. كانت تجارب محليهم معاك، عشرة باهية، تحضر لي في العروض، دعمني، قعدنا أصحاب، قعدنا أحباب، وهذاك الحاجة اللي ميزتنا ما ثماش خاطر توا العلاقات خويا زهير ولات على اش عندي اش باش يعطيني زهير واش نعطيه وكان التليفون عديني ولا التليفون. احنا لا هذاك الزمن الجميل بتاعنا، نحب زهير خاطر نحب زهير. خدمت في الاذاعه هذه ولا ما خدمتش في الاذاعه الاخرى وتقعد العلاقه طيبه. هو سي علي حاج يوسف المدير العام تاع جوهره يقول لي يا لطفي تبقى كالعلاقات. نطلبوا في العيد نعيد عليه يقول لي محليك لطفي ديما تتفكرني. قول له ذاك ايش الدنيا شني نخدم معاك ما نخدمش معاك، نخدم في اذاعه اخرى في تلفزيون اخرى. ربحنا حب الناس وربحنا العلاقه. ويقولوا لك ساعات زهير يقول لك شنو هي حب الناس. اي حب الناس اي حب الناس. الناس انا ديما نحكيها وقداش تمسني في البياج نتاع هرقله وانت جاي كصغيرات يبيعوا في بابي مشوار يقولوا لك عم الهادي جاري حمود الهادي خلينا احنا نخلصوا لك البياج باش تشريه خاطر يحبوك بصدق. صحيح. وانت قد تقدم في ماده ثم شكون تعجبوه ثم شكون ما تعجبوش. اما ولينا خيوبنا برشا زهير خيوبنا برشا. كي تقول انت مثلا انا نحب النادي الافريقي شنو اللي فاهم لا كيفاش تحب الافريقي وانت بيك وانت عليك ويسبوا لك والديك ويسبوا لك عائلتك.
0: واحنا حريه شخصيه
1: علاش
0: يا غرام معناتها فما ناس تحب الافريقي وناس تحب الاطوال وناس تحب الترجي وناس تحب الصفاقس في نفس العائله ساعات.
1: شنو المشكل كنا نمشيو مع بعضنا كانوا اربع ماتشات لو في دريدو الماتش الاول في المنزه يلعب السيوتي مثلا وبو ستاد تونيزيان وبعد الترجي والكلوب ولا الاطوال والستاد ولا زوز ماتشات لو في دريدو بعد نروحوا مع بعضنا على سقينه ما تبقاش ونحبوا بعضنا
0: 90 دقيقه ومن بعد يوفى كل شيء.
1: لا توا لا توا ولا السب وشتم وفو بروفيل ويدخل له من غاديك ويسمعك ما تكره حشني عليه
0: وعرك ومعروك على حد شيء
1: هكك
0: على حد شيء
1: هكك يسبك
0: على الاخر حاجه مدوره يجري وراها
1: حتى في الفن. انا ماني ما عجبتكش الله يرحمه وينعمل عبد العزيز الهروي قال بيناتنا فلسه ما نعجبكش ثم شكون يعجبو زهير الجيد ثم شكون يعجبو هذه زعيم ثم شكون يعجبو
0: المرتين. لا قدني كما تحب قول حتى فاشل من باب النقد وتسبني وتسب لي والدي وتسب لي جيدي
1: هذاك اللي ماشي تو
0: هذا اللي
1: هذاك اللي ماشي تو
0: للاسف الشديد.
1: مثالش
0: ربي يهدي
1: ربي يهدينا على بعضنا
0: ربي يهدي
1: تونس باهية
0: وان شاء الله نحبوا بعضنا والله العظيم
1: نكتنا
0: برشا حب خاطر برشا حقد ولا في الله
1: وتونس في حاجة للفرحة فيت نحبوا بعضنا نحبوا كي تهز ميدالية ولا تهز تيتر ولا البلاد في حاجة للفرحة والتونس احنا شنو تي شعب صغير 12 مليون احنا واحد صيني استدعى تونسي رجل أعمال قالوا جيب حذاء قالوا عليه انتم قداش تعدوا التونس قالوا 12 مليون قالوا جبتوا متعشوا معنا تي شوية محلينا احنا
0: اعطيه عنوان الكرسي نتاعو من هذه اللحظة كرسي كيولي عنوانه هكا لطفي ايش
2: في حضرة الصراحة في حضرة الصراحة
0: لو انه لطفي بطقة ما يستحقش معناتها العنوان في حضرة الصراحة لانه صريح واحيانا صراحته ضرته برشا
1: وصحيح.
0: غربالك يتخدموا يطيح برشا ولا يخلي
1: يطيح
0: يطيح
1: يطيح
0: شنية المشاكل اللي تخلي الغربال يفرز ياسر يطيح
1: يفرز
0: قالوا ما درنا شيء غير حركنا الغربال شوي يا اخي هو ما طاح
1: هكا هو وحدهم احنا ما سلمش هما
0: كده غنيه يا لطفي محلاها ليبيه
1: حلو حلو
0: والله قالك والله ما درنا شيء غير حركنا الغربال شوي يا اخي هو ما طاح
1: يا ولدي ساعات ما غير ما نحركوا الغربال يطيحوا حد يعرفوا روحهم يطيحوا غير ما نمسوا
0: شكون الناس اللي تطيح من غربال لطفي بندق
1: الانغراتيتود تغيظك وشوف
0: زهير نكران الجميل
1: نكران الجميل مخيبو شو الإنسان حتى حد ما وشاد سمال تطيح للآخر
0: صحيح
1: لكن كي تصير ربي يحلك الباب أنت وانت تحل لغيرك وغيرك يجي يشوهك ويحكي عليك بعد 21 سنة وهو خالص مثلا ماخو فلوس ولا يقول راهو أنا عطيت كتبت له وهو ما كتب لكش وأنا راهو قلبني وهو اللي خذا فلوس وإلا هو مثلا يخرج فيكش إشاعة ما ثماش منها مثلا من الإشاعات اللي وجعتني ما كتبش ما جاري حمودة هو عفيف اللقاني واسمه في جينيريك خاطر يروح بعفيف يوصله الكرهبته للدار معنينا نوصل زهير الجيس للدار اسمي
0: واللي حط لي اسمي معك
1: وقت اللي جيد للكونترا معمول مع الإذاعة والتلفزة الوطنية وإحنا ماشيين جايين وفتح الهداوي برشا ما يعرفوش اللي فتح الهداوي العملاق وما أدراك الله يرحمه وينعمه كان هو كونسي سيناريست عاوننا في مراجعة السيناريو وخدم معنا ثم عباد لي هكاية وثم العباد لي ترى بالخير طب شوف جعفر مثلا القسم كل فضل الربي واللطفي استدعيته وأنا في برنامجي في جورة قال لي ريت أنا بيت عند العساس وما عندي شركوب باش نروح لدارنا في المحمدية وعاونتني وخلصت وخدمت يلزمني نقول هو شنو اللي زادني ما زادني شيء
0: ولكن اعتراف بالجميل
1: محليه قال كلمة صدق قال كلمة حق هذاك احنا تو اللي ناقصنا هذا اللي يوجعني
0: بعد الكاريير هذه
1: اي ما ثماش علاش انت خسرتني ديجا وخسرت غيري حتى دي باش عيط لك يقول لك مادام وطلع هو ناكر معروف
0: ما عاش يعيط لك به خلنا نرجعوا من البدايات كان تسمح لي
1: بيان سور
0: وبعد اذنك باش نرجعوا بالتوالي لطفي قبل الشهره وقبل الفن شكون لطفي بندقه؟
1: لطفي بندقه من عائله بسيطه وشبه فقير واللي يتألم واللي توجع واللي يخدم مع أبوه في الزيت والغاز في العطرية ويخدم يبيع المشامم في السيف وأبوه يذبح العليل شي هز هو واخته يبيعه وللناس وساعات نهار لحد يقول لك لأخوي من الشاريني ويطردونا اللي يتألم يخرج حاجة أنا نمن باللي يتألم شوف أنت عبد الحليم صحيح أنا لا هو فين وأنا فين لكن كيفاش عاش يتيم وكيفاش تربى وكيفاش شكل إبداع اللي خرج كذا مصير تحكم بالعدام
0: في بمعنى أنت إبداعك جاي من وجع خسر
1: من وجعي أي من وجع أنا تألمت
0: كثير وجع الفقر
1: وجع الفقر وجع الاحتياج
0: وجع اللحنان أيضا
1: وجع
0: حسيت أنه كان صعيب
1: قاسوة بابا أي قاسوة لكن ساعات هذاك تولي سلاح ذو حدين هذاك تستثمر وأنت وتنجح به ويخليك تقف على ساخيك أنا ما كنتش نتصور يجي نهار ونهارات نولي
0: بمعنى التمثيل كان صدفة ولا هروب؟
1: صدفة كنا في بين المعاهد ومع المصايف والجوالات وقالوا لطفي هاو يعرف يقلد ولطفي يعرف كذا قالت عطوقة وقالت إبراهيم المحواشي وقالت وقتها معنى يوسف وهبي وكانت الانطلاقة من غادي ولا عبد الحاج عايت لي نجيب الخطاب الله يرحمه وصالح شغام الله يرحمه وبعد عملت خدمت مع الزهرة فايزة وما أدراك بحث معنا دور بطولة
0: وجيت كلها صدفة
1: صدفة ربي سبحانه
0: من بين المعاهد ريتك اللي ما حدش توا
1: هذاك البرنامج
0: خرجت لنا لطفي بندقة مثلا وبرشا أسماء
1: الحلقة
0: أخرى.
1: اللي أنا فيها هذيك كان فيها شكري بوزيان
0: هي
1: هو من معهد
0: هو في الفن
1: اي وقتها مازال يقرا
0: والتقليد
1: مازلنا نقرا وقتها وخرجت اجيال واجيال برنامج بين المعهد رضا البحري الله يرحمه في التقديم والبشير الغزالي هو رئيس منظمة المصايف والجولات اللي توا ولات الطفولة التونسية خرجت من المصايف والجولات
0: نبداو نقدموا بشوي بشوي شنو هي الوجيعة اللي مازالت ساكنة في لطفي بندقة حتى لليوم من صغره
1: والله تقعد لك هذيك الألم هذاك اللي أنت ما عشتش طفولتك اللي أنت معناها ما كنتش مع الصغيرات تجيك هكاك الهدية ولا تفرح ولا تكور
0: كنت لازمك تخدم كنت لازمك تجري كنت لازمك تجيب لفرنك
1: باش تقرا بيهم فهمت باش بوك صعيب ما يحبكش مثلا تلعب معهم مكور حافي
0: كنت معناتها بينك وبين روحك كترى صغيرات أخرين تقول علاش هو عنده سبيدري جديد وبوشريلو، علاش هو لبسته جديده وانا قديمه، معناتها كان عندك هذاك الاحساس وهو براءه في الاخر.
1: هو راهو هو بابا الله يرحمه معناه بالحقيقه حاول ما خلناش ناقصين، حاول يعطينا الحوايج رينا يعمل لنا وليت احنا قبل راهو باش الناس تعرف توا راهو قبل احنا نلبسوا مع بعضنا خليوا حوايجنا للصيف اللي بعده واللي قرينا بهم في العيد عيدنا بهم ندخلوا بهم للمدرسه وخوك الكبير يخلي لك حوايج فهمت والكرتابه هذيك اللي عامناه والتعاود تعاود
0: كمل والكتب يتعاودوا يتغلفوا ويمشيوا للي بعده.
1: هو تقريبا في جاري حموده اللي كتبتها السيكونس هذيك نتاع الهادي وكيفاش بابا وكيفاش يضربني وكيفاش غايث ولدي هو اللي مثل الدور وحبيب الشعري شدوا من شعره الله يرحمه وعمل حبيب وسفيان الشعري ويقول له ادخل اخدم وندرشنيه وبكيت قلت بابا انا عمره ما دخلت ما فرحني بحاجه على كحت ونتخبط تحت الفرش ما عشتش قبل نعيش توا ما ضحكتش قبل نضحك توا ما فرحتش قبل ما لعبتش قبل نلعب توا. فكانت مع العائلة قبل يقولوا معناه كيفاش لطفي اكلي تيميد وكلي عويق ويقرأ على رويحته ومن بعد نجي ونلقاه هكا في الفن ولا بريسك نجم وشكون يتعدى في تلفزة ليلة اللي باش يتعدى في بين المعاد حطيت كرسي وقعدت الصباح قالوا راه اليوم سجلوا السبت نهار لحد باش تعدى الأربعة متاع العشية التلفزة تحل نتعدى الخمسة بين المعاد حطيت كريسي نستنى لين طلع النهار في روحي وقتاش باش نتعدى عام 78
0: راهي الحومة كل ملمومة وسمعته
1: كانت عندنا تلفزة يجيو
0: الولد باش يتعدى
1: يجيو الكل الناس قاعدين والتلفزة تتسكر قبل بالمفتاح وكلهم قاعدين وحنا في الحومة شكون اللي عنده تلفزة فهمت الحمد لله محلاها.
0: هو الإنسان قال لك تنجم تكون ممثل تنجم تكون
1: اي
0: في هذا الطريق
1: اي ثم شكون اللي امن بيا ثم جزء من الناس مدين لهم برشا برشا صالح شغام اي اباب اخوي اي انت ولاد باهي يقعد حذايا في الكاتريام ايتاج بيرو وعنده سبيريتيه ويطيب قهيوه عربي وعيط لي وامن بيا في ابحث معنا منوعه مثلا يقول لي اجي قلد اجي معطاني فرصتي. وثم عمر خلفه اللي مثل القعقاع ومثل قبل كانت محكمه وبعد يعمل هو المحامي هل هي غلطتها هي هل غلطه المجتمع هل قعيط لي مرق اجي نقول لك أنا في جيران هكا في مسلسل الوثق بالله الحفصي دور متاع عربية وكذا قال لي شوف الكذار فيك باش تطلع ممثل به راهو التمثيل في عدم التمثيل وخذيتها زهير الكلمة ديك
0: بلا عودها الجملة باش يفهموها برشا ناس
1: قال لي حرفيا عمر خلفه الله يرحمه ويذكره بالخير من تطاوين هو ديجا توا ملعب عمر خلفه قال لي اسمعني يا وليدي أنت حاسك باش تطلع ممثل به مش نقول لك كلمة برك راهو التمثيل في عدم التمثيل
0: ولا.
1: ما تمثلش عيش والدور قلت مثلا الزمجري أنا وقت الهادي سنوسي كتب قال لو كان ما كنتش نعرف لطفي بنطق تقول مهاجر شيبا وكمان مخيلتي ومرتي باش نديفورسيها يا شيبا يا محمد فهمت معناها الدور يلزمك ولا دور مركب
0: اي كيما تلبسها
1: كيما دور
0: تلبس عمناه. القمجه قال
1: اي كيما المسلسل اللي عملناه المسلسل معناها كان في حقبه تاريخيه عظيمه

0: السيد رئيس الحكومة شكون اللي مشات معاه؟ قال لي أنا وين نعرف. بعد ما تفهمنا وتفوضنا قداش فلوس وكذا، قلت له علينا في هذا الكل، اللي مشيت معك شكون؟ معناه من كلمة ساعات ليش في السيناريو. أنا ما أنا نمن بالتزيين، من أنا
1: الارتجال
0: يقولها ديجا ثلاثة أفلام سينمائية،
1: مش اللي جاء راهو يرتجل وينجح في صحيح. الارتجال أحيانا الارتجال يدمر الفنان.
0: أي أنا لا ما نرتجلش، هبط أعطيك تمثيل كلام تفهمني. مثلا أول مسلسل، أول فيلم سينمائي اسمه آخر ديسمبر، وقتها ظافر العابدين مازال ما يعرفوا حتى حد.
1: ايه.
0: وجابوا وقتها معز كمون.
1: ايه.
0: وكان خذينا به جوائز كبيرة وكبيرة في مصر وفي السويد، وفي أنا مشيت لسلطنة عمان خذينا الجائزة الثانية، ولعبونا اللعبة كنا باش ناخذوا الجائزة الأولى متى أحسن فيلم سينمائي. وقت سألته كوثر الحكيري، وهي موجودة، هي المعدة مع فكرة سامي الفهري، كي سألته قالت له علاش ثلاثة أفلام فيهم لطفي بنطقة بطولة، علاش ورا بعض؟ قالها لطفي كيما مصطفى العدوي، كي نحس الفيلم باش يتيح، الله يرحمه، نحس الفيلم باش يتيح حط لطفي. لطفي ما يتفكهش، مش يعاوش فمه مثلا باش يضحك ولا لا لا، يعطيني لي حاجتي وقت اللي يحب باش يثم اضافه يقول لي راه اش قولك، يشاورني. هذاك هو. انا حتى كي خدمت في حنا بعرف في حومتنا ولا الاتجاه المشاكس ولا مجلس الشيوخ، الاعمال اللي انتسبوا لي نحب شكون يخدم معايا مرتاح، نحبك الاضافات.
1: أيه.
0: الاضافات اللي تضيف وتزيد.
1: طيب باش نرجع لك، الطفل الصغير تحس الطفل اللي داخلك اليوم فخور بيك ولا عنده عليك عتاب؟
0: لا فخور بيا، خاطر انا عشت صادق، عشت اللي فما فما ما قدرتوش هك الطفل هذاك، ما كذبتش عليه. تعبت، انا تنجم تقول عليه تحب انت، انا تعبت تعبت في قناه 21 قبل ب 13 يوم. صادق ابو عبان هو موجود الله يذكره بالخير، يا اخي قال له اقتسي محمد عبد الكافي مدير التلفزيون الوطني، يا اخي راديوفونيك راه مش مسلسل اذاعي، 13 يوم قال له يلا غالب لطفي راهو عزوز الله يرحمه، هو 13 يوم نخدمه ونكتبه ونصوره وليل ونهار ايده في دخوه.
1: تعبت من اجل تحقيق اسم لطفي المنطقه.
0: بيان سور في داري
1: مش حظ،
0: في جاريه في في في في, في جاريه حموده 6 سنين، وحنا يقولوا لنا عاودوا زيدوا عاودوا زيدوا اكتبوا 6 سنين. علاش انا ما عادش عندي الرغبه في السيناريو؟ تعبنا. تصور 6 سنين كل عام اجى برا اخدموا برا وحضروا، تمشي تقعد في قهوه فك القوايل، دار على 7 ولا 8 مخرجين بعد يطفيوك، تهز تليفون يا ولادي كيفاش، ان شاء الله عام جاي ان شاء الله عام جاي. وهذا الكل اللي ألمك ويوجع، تقول علاش هو اللجنه عطيته 8.5 على 10 وكان بامتياز ناجح، اللجنة بتاع قراءة السيناريو فوضاته قبل في العهد الاخر، كان كل حد يكون موصي عليه، هذا موصي عليه من القصر، هذا من رئيس، هذا من والي، هذا وزير، هذا كاتب دولة، وانا ما نحبهمش الحكاية هذوم، مو العمل متاعي يستاهل يتحدى.
1: طيب همش حطك فاس فاس انت ولطفي صغير،
0: هات
1: احكي معاه،
0: هات
1: شو تنجم تقول له اليوم بعد هذا المسار الكل، بعد
0: اللي يخسر واحد اسمه لطفي صغير؟ نخسر واحد اسمه لطفي
1: صغير؟ لا لطفي بنطقه صغير،
0: هات لطفي لطفي
1: احكي معاه،
0: وين
1: شو تحب تقول له؟ قالوا مقابلك
0: لطفي، انا فرحان اللي انت ما كنتش ساذج، انت ما انت كنت صادق، كنت تلقائي، كنت كبشت بيديك وسقيك باش توصل، حبيت الناس، ثم شكون حبك شكون يحبكش، بالطبيعة رضاء الناس غاية لا تدرك. لكن يا لطفي مش الخدمة وقتاش تعطيك، أنا نقول ربي يعطيك الموهبة، كل كوارجي وقت يركح الكرة تعرفوا ملعبي ولا، أما بعد الانترينمون بعد الخدمة بعد التعب، التعب يجيب.
1: بعد العمر هذا كل تطلب منه الاعتذار في شيء ما؟
0: لا ما نعتذرش منه حتى شيء، انا نقول له يعطيك الصحة اللي انت تعبت، اللي انت جاهدت، اللي انت صغير وتألمت وتوجعت، والوجع هذيك خرجت حاجة، وحتى كان بوك كان قاسي معاك الله يرحمه وينعمه ان شاء الله هو يسامحك، وانت لطفي اكلي العائلة معناها محبوب في العائلة، معناها العائلة تحبك تحسك قريب منهم، تحسك اخوة ولاد اختي مثلا، انا ابوهم، انا ابوهم قريب منهم عائلتي.
1: وانت كابوه معناتها قاسي والا عكس؟
0: لا عكس، انا طيب اكثر من لازم، انا ما حبيتش لا تكون سهلا صعبا فتكسر، ولا تكون سهلا فتكسر،
1: لا تكون صلبا فتكسر، ولا تكون لينا
0: فتعصر. اما شو قول لك ولدك الكبير خوي، انا عندي ولاد وبنات.

0: كيما نقول كوب وشامبيون وليد وبني، والوليد وبني هذوما غيث وغاي، معناها نحاول قدر الامكان نكون عادل الساعة، نكون عادل خاطر ثم اباء يفافوريزي واحد على واحد وذيك الخايب يحس بالذنب.
1: ونقولوا محبه الوالدين بخوت
0: هي ما زاد اهانه،
1: معناتها يقول لك اذا كان باش تحكي صادق راهو صغارك ماهمش كيف كيف.
0: ما انا زاد عشتها
1: في قربهم ليك، معناتها
0: ما زاد انا بابا
1: اما انت تحاول تغطي.
0: اي خاطر بابا وامي كانوا يحبوا غاي عبد القادر خويا الله يرحمه اكثر مني،
1: فوالا
0: هذاك اللي وجعتني.
1: دونك انت تعرف اش معناها.
0: اي نحب انا نكون عادل، نحب نفرح قدر الامكان، قدر الامكان نحاول نقرب لهم، حاول ما نكونش قاسي، حاول نفرحهم.
1: إيش التمثيل اليوم وفن؟ أسهل حاجة في التمثيل وأصعب حاجة؟
0: أسهل حاجة أنك تبكي. أي أصعب حاجة أنك تضحك، كالضحكة اللي من القلب، كالضحكة الصادقة، كالضحكة النظيفة، كالضحكة العائلية. أي خاصة حتى في المسرحية تو نحكيو عليها يصير عن سير، معناها ضحكة عائلية. شنو معناها تجيب عائلتك انت وملمومين وتتفرجوا وتتفرج في كلام بذيء مثلا، والا غنايه وشطرها يتعدى التيت ولا شنو؟ علاش شنو ويوم بعد شنو هو الابداع؟
1: اين الرساله واين الهدف واين؟
0: فرجت مره في فيلم وقتها في ايام كارتاج المسرحيه، ممثل اجنبي خرج معناها عاري تماما على الركح في المسرح البلدي. شنو هي الرشارش والابداع باش تحب تقنعني؟ انا ضد، اولا انا محافظ جنوبي من مطماطه، وكلنا التوانسه من بنزرت البنقردان من انا والاني ونايه واني وكلنا توانسه، لكن ثم قدر ادنى من احترام الناس. ولينا نسالوا يا اخي بالله، عائلي الفيلم المسلسل عائلي، ما يتوجعك زاد يا اخي كي تجي ساعات توك عملتونا تجي انت وليوا يدوروا عليك، هي يعرضوني ساعات في السيرة هكا تعملونا هكا بعدتوا خليتوهم هما، وانا ليه ضد حكيت بعدتوا خليتهم هما؟
1: العلاقات والا الموهبه في الوسط الفني اما اقوى؟
0: هي كان جات دنيا الموهبه اقوى، توا ولات 50-50. خلي شكون وراك؟ شكون موصي عليك؟ انت فريق شكون؟ انت تابع شكون؟ انت المخرج انا هو اللي من بيك؟ انا ضدها، انا الدور هذا النجم نقدو. علاش انت تعطيه الاكس خاطر هو صاحبك ولا جارك ولا ولد عمك ولا ينجم يطيحه في الماء؟ لا لي شيء سي ولا
1: لا عندها اليوم على خاطر عندها ملايين يتبعوا فيها في الانستغرام.
0: هذه حاجه، وحاجه اخرى وانت سيد العارفين، توا ولا المخرج وقال حتى عبد الحميد بوشناق قال يتدخل في الكاستينج السبونسور، انا في شركه نتاع حلقوم ولا هريسه ولا امو نجي نقول لا يا خويا انا ما يعجبنيش هذا الجسم ما تحطوش، بمثلش لطفي بنطقه خويا لا حط اكس حط ايكغيك. المخرج ثم مخرجين ساعات ينسحبوا نظرا لانه مول المؤسسه ذيك ما يروقلوش فلان، وقتنا في الكاستينج كي كتبت ريت اكس اللي باش يمثل الدوره هذيك،
1: لانه عاده كي تكتب السيناريو فما
0: هي
1: احنا تصويره ممثل تجي
0: احنا كي كتبنا
1: زوج ثلاثه على اقصى تقدير،
0: احنا كي كتبنا حتى في جاري حمود انا وعفيف الله يرحمه وينعمه، وصلت مشيت حتى لعبد جبار البحوري المخرج زاد توفى الله يرحمه سي عبد جبار، قلت له راهو الدور هذاك نتاع سليم محفوظ حبوا يعطيوه وقتها هما زوج توفاو الله يرحمهم الزوج هم في دار الحق، حبوا يعطيوه لتوفيق البحري الدور نتاع سليم محفوظ، قلت له ليه راهو كلهم اصحابنا سليم ينجم اما ليه ذكر ولي هو
1: تكتب لسليم
0: وهذا والاخر زاد كتب حمامه امل نتاع الاسعد بن يونس تكتب لاسعد بن يونس، حبوا يعطيوه الممثل الاخر وشديت صحيح قلت لهم تكتب له لي هو، فهمت؟ ثم ادوار يجي يقول لك ليه يا خويا انا المخرج، هو الكلمه الاخرى مالوريزمون انت كتبت وريت لك النص هذاك وتعبت ست سنين وريت الدور هذاك لك الشخص هذاك، يقول لك المخرج لا الكلمه الاخرى ترجع للمخرج، تولي المخرج خاطر المخرج كيبدا يقرا في السيناريو يبدا ديجا يصور وعنده رؤيه اخرى اخراجيه.
1: نجم نقارنوا بين الزمن الجميل ودراما الزمن الجميل ودراما اليوم؟
0: لا لا لا علاقه.
1: شكون خير؟
0: لا قبل
1: علاش خير؟
0: قبل انا قلت لك مثلت مع امي تراكي وبريسك في النواري بلون معناها تقريبا في عام 80 ولا 81 وانا عمري 20 ولا 21 سنه، تشوفك الناس هذوك يخدموا بصدق، ثماش برشا فلوس اما ثم برشا صدق وبرشا قدر ودافع عليك امي تراكي اي زورة فايزه وما ادراك تقول ما تعيطوش عليهم ما تعيطوش عليهم، وكل مراه عظيمه فهمت الحرف نتاعها قد كيك تبدا تكتب في النص نتاعها وتحسك تحسها امك أمك لما جابتكش
1: معناتها أنا كان نكتب عنوان قل لي نكتبه صحيح ولا لا مش هذا اللي قلته فعلا الدراما التونسية زمان كانت أصدق
0: بصدق بأشواط شاسعة بأشواط شاسعة خاطر أنا عاجرت من الأجيال تصور أنت من الزهرة فايزة التوى اللي نمثلوا معي كريم وبسام وقتها ودجا حتى تبدأ قاق وهم موجودين قلوا قولها أنت اللقطة لقرأ وقولها أنت يقولوا هي مكتوب لا لا نقولوا لك عملها انت في مسلسل ابن خلدون مش خاطر انا خير منهم خاطر قد هو تمشي معاه خير كيما ثم حاجه هذيك لازمني نقولها انا فمتصور انت من الزهره فايزه الجيل بسام وكريم يعني تقريبا خمسه اجيال عشر
1: ثم فرق اخر على مستوى الشهره البارح في الايام كانت الفنان معناتها ما كانش عنده فيسبوك وانستغرام ونومبر دو فيو الشهره كانت تجيب حدها معناتها تقريبا كان نتيجه مش هدف فنان كان يعيش بالقيمه كان يعيش بالفالور مش بالبوز
0: صحيح كانوا مهمش برشا اما عمالقه كي حكيت لك انا مثلا وقت قلت لك قبيله على اللي قال لي لطفي راهو الفن التمثيل في عدم التمثيل عمر خلفه راز مثل القعقاع وقت تشوف انت نجيب الخطاب يا بابا نجيب الخطاب راهو نهار اللي كيتعدى راهو الدنيا تفرغ حقيبه المفاجئات سهريه على الفضائيه خمسة على خمس لو سمحتم عملاق تشوف صالح جغام حقيبه المفاجئات وما أدراك عملاق الإدماد بلعنا
1: تغير الزمن أنت إيه؟ تشوف أنه كان نجيب الخطاب الله يرحمه جاء في هذا الزمن ينجح
0: خاطر نجيب
1: شكون قال لك لا نجح نجيب لأنه جاء في ذاك الزمن
0: لا لا
1: كان
0: لا.
1: جاء توا في التكنولوجيا وكذا ربما لا ما يلقاش نفس
0: لا
1: النجاح
0: لا لا متطور ثم عباد ما
1: قال هاني ماتور أنا سمعته
0: لا هو قوى رأيه الشخصي أما أنا عاشرت الراجل ثم موهبة ربي يعطيها للإنسان نجيب الخطاب سابق عصره سابق عصره في اللونتين أنا هون أعطيك مثل بسيط شوف روح البديهة قلت إيش قبل نجيب الخطاب حضرت له مرتين في معناها منهم مرة ساعة قدمك أنا وقتها كنت في باريس وباش نعمل دورك الزمجري لبسك البنانة وشورت وشيبا وداخلك هي وهو النجم العربي القادم من باريس وانا وقتها خذيت سونسول ومشيت في باريس عديت 6 اشهر وبعد والله يا سيدي نخسر ويقدم في هوار توشي ولا النجم العربي يا ولدي
1: قلت كان يعمل قيمه وقتها
0: خزرت لطارق طارق حرار موجود قلت له يا طارق راه يقدم في حديقه تقول لي حضر روحك يقف غادي باش تدخل قال لي يا ولدي انت قسما بالله مره اخرى زوايرة سالم
1: كان يصنع الاسماء كان يصنع النجوم
0: شكون يصنعهم الكلهم
1: يصنع
0: ذكرى وما ادراك
1: كان ماكينه تاع صناعه النجوم
0: قول
1: عرب كانوا يجيو يتصنعوا عند نجيب ويرجع
0: شوف واش نقول لك لقطتين باش تعرفوا له مره استدعانا وقتها يصنع واحد من القدوم واحد من جدد الحلقه اللي انا فيها زوايرة سالم وما كانش تليفون البورتابل بالفيكس العباد قبل بجماعه يقولوا طلبونا كل شيء
1: علي صوتك شويه تذكرها
0: بدا يطلب فيها بدا يطلبوا العباد في طلب حد هو النجمة ومعنا الفنانة وكذا وبدأ زوائر تطلب زوائر التليفونات الضغط كبير تليفون موقفش ويطلبوا أسبوع كامل وقيدوا في الاسم قالوا له فما حتى تليفون أنا قريت مش نمت حتى تليفون في الديركت كما تلاقي حتى تليفون قلوا مش نطلبك سوائل بربي ذي سوائل قبل ما تعدي ليش خليه يستنى ومع مدام يحبوها في الأخير قالوا له جاء تليفون برك قال نوعدك نجيبك مرة أخرى الله غالب تلزيت سألتك أنا سؤالات اللي لعبت تحب تسمعهم فك ديركت ومرة أخرى أنا قلت في الخليجي في الكورة هذه مقابلة الفريق السعودي وشوف لي عادة وشوف لي عادة وقول ويسلم رأسك يا عبشي ويسلم رأسك قال لي برنامجي كنسر الدنيا أما ما يتعندهش يقول له ما يتعندهش أنا بتاح مع القدر وفدلك مع برش يقول له ما يتعندهش نجيب شنو ما يتعندهش قال لي البرنامج على الفضائية محمد مزال يجي تليفون من الخليج يقول له يقفل البرنامج الليلة قال لي على الفضائية كان جينا على التيرستر نعديه السكتش ليه راجل غول علاش قلت لك
1: يقيس.
0: متطور
1: ايه.
0: متطور
1: لا يا خويا الفقره الجايه الاوبسيون الجديده باش نزيدوها في حضره الصراحه اسمع معايا
2: من القلب الى القلب
1: هاي من القلب الى القلب
0: هاي
1: والاسئله سريعه انت حاول تجاوب بسرعه شنو اكثر دور ظلم لطفي بندقه
0: ثم حتى دور ظلمني اللي ما أضاف ليش برشا، أضاف لي شوية اللي ما تعلمتش منه، تعلمت منه شوية.
1: ما ترى حتى دور ظلمك.
0: أنا عمري ما ندمت ساعة من اللي تخلقت اليوم.
1: إذا أكثر حاجة. دور تحب الناس تتذكرك به
0: الهادي في الطاو برشا ناس عاتوا لي الهادي.
1: هما الناس يحبوك في الهادي. أنت أكثر دور تحب الناس تتذكرك به الهادي.
0: الهادي.
1: دونك أمنيتك متحقة.
0: أي.
1: لو نرجع بيك إلى الوراء تختار نفس الطريق اللي مشيته لطفي ولا فما دي فيراج تبدل؟
0: هو بدو. هو بدو. نقعد صادق، نقعد كان عايتولي بقيمتي بقدري بهيبتي باللي أعطاني ربي من موهبة باش البلادي، مش شنو اللي أعطاتني أنا شنو النجم نرجع لها. خرجت جينيراسيون جديدة في غدون اللي مشهور، حلولي الباب وأنا حليت لغيري. مانيش ملايكة، بشر، البشر خطاء.
1: شكون الشخص اللي خسرته وكسر لك ظهرك بخسارته؟
0: زوز. زوز كان انت جبت ولحمي شوك وديجا عيني زغلت. عفيف اللقاني اللي عمل لي كتبت انا وياه جاري حموده، يقول لي يا لطفي راه المسرح فيه برشا قدر، اعمل مسرح وتفكرني، وعمل لي اخراج بتاع مسرحيه حيد ربك كتبها طاهر الفازع. وعزوز الشناوي. عزوز كان الشناوي. كان مش صاحبي، كان خويا والوالد والوالده وبابا واختي صالحه. اختي صالحه
1: الله يرحمها
0: تولدت نهار 30 جوان، توفيت نهار 30 جوان، عمرها 60 سنه.
1: اقدار واعمار. بكيت بسبب الخيانه لطفي؟
0: هاي بيان سور، انا انسان نبكي من الخيانه، نبكي من القهر، نبكي من كما قلت لك قبيله من عدم الانغراتيتود للانسان اللي
1: رد الجميل،
0: رد اللي ما ظلمتوش، حطيت له هكا في فم باش ياكل وكذا وخرج فيك دعايه ولا كذا ولا توجعني.
1: اكثر مره حسيت فيها الدنيا ظلمتك ظلم كبير؟
0: نحس وقت اللي انا نعطي في رول كيما مع كمال تويتي في سبق الخير، كان رول داجة كمال وما أدرك وتخدم بطولة والند للند مع كمال، معناها ربي سبحانه وتعالى كرمني باش خدمت خاطر العملاق فتح الهداوي، حصل لي شرف أنه شهر كامل وإحنا نصلحه في جارية حمودة مع بعضنا. قابلته كالرجل هذاك عظيم جدا، ومع كمال اللي ما يتعودش كمال تويتي زد، فهمت؟ فالناس هذوما معناها ما يتعودوش ما خذي ما نحبش نتبكى.
1: أكثر مرة حسيت فيها الدنيا ظلمتك؟
0: إيه هني قلت لك أنا عشرة الناس هذوم اللي بهين. وبعد ما تعمل رول في الطوب تحس اللي ثم ناس أخرين خذت رول اللي تسحقه أنت تشوف روحك فيه وما يعيطولكش فيه، وأنا من الناس اللي ما نستجديش
1: طبعا،
0: عندي البروفيل ثم لطفي برك، كان عيطولي هني باش نضيف لك ونعطي له ماكسيما، كان اللي ما عيطليش ربي وجهكم خير. أما تتوجع كي تحس إنسان ما عطاشك الرول هذاك اللي كنت نجمه أنت.
1: في الجيل الجديد اليوم من الممثلين ثم مواهب حقيقية اليوم وإلها كلها بالونات فرقعات؟
0: لا ثم، علاش تونس ولادة.
1: شنو الحاجة اللي ما زلت تنقصهم؟
0: الاستسهال.
1: هل السرعة قتلت العمق؟
0: أي قتلت نوعا ما، لكن كي تكون تلقى مواهب موجودة ثم العديد والعديد من المواهب، ثم نوع من الاستسهال خاطر قبل ما ثماش استسهال كما توا، فهمت؟ وثم أكثر خدمة، إنسان يخدم أكثر وينتج أكثر ويتعب أكثر
1: هل صار أنه شفت ممثل مشهور وتقول بينك وبين روحك هذا كيفاش نجح؟
0: ما نسمي لكش.
1: لا ما نسمي ليش.
0: أي ريت
1: موجود.
0: موجود أي موجود. ثم مثلا يصنعوه مثلا يبدا في بلاتو يصفقوا هكا قبل ما يتكلم، ولا تحس تعرف الكواليس كده ولد الميدان.
1: احنا نعرف الناس اللي تسمع فينا تعرف.
0: اي ثم الناس وقت تجي انت
1: ثم ماكينات صنعت،
0: ثم ماكينات صنعت وثم
1: فرقعات،
0: ثم مفرقعات
1: من حتى شيء.
0: اي ما ربي يعين الناس كل. انا ضد انه الاقصاء ولا ما حقهمش ولا ساعات يعرضوك لا وينكم ما تخليهمش ارجعوا نرجعوا.
1: صفه انك انت ولد الفن وتعرف الفنانين وتيت مره ولا اكثر من مره انك شفت شكون في انترفيو قصيت عليه قلت معاش نكمل خاطر قاعد
0: اي
1: مش نفس الشخص اللي تقعد معه تعرفه في البلاتو.
0: اي خاطر لا في البلاتوات ما همش كمال، ما همش صادقين. نجم اقول لك 50% من الزملاء في التلفزه حاجه ويكونوا دبلوماسيين
1: برشا 50%.
0: اي دبلوماسيين انا باش ما نزيدش
1: دبلوماسيين.
0: اي مالي يقول لك انا نخسر زهير ولا نخسر المخرجين ولا فك علي اخوي خليني ميحي مع الريح. انا لا انا ضد ميحي مع الريح. لا
1: بصراحتك ضرتك ولا نفعت؟
0: لا ضرتني ضرتك
1: في انه سحبت منك اعمال.
0: اي ما انا نوعا ما انت بصراحه تتكلم انت تقول المخرج مثلا كان متساهل المخرج كان ضعيف شخصيه ثم مخرج ضر العمل دقدقو كان عمل ممتاز جدا فهمت يا اخو بالخاطر ما انا فهمتش انا قصك العمل نحالي انا 7 أو 8 مشاهد اللي كانوا يضيفوا للعمل هذاك فهمت في كيف في مسلسل اللي بالخول في سويكومي بالخلدون باش نسميه جملة فهمت مخرج كان ضعيف بشخصية بكيفية غريبة هاني قلت لك ماذا وحتى كان معيتليش ما حاجتيش فهمت علاش يلزمك تقول
1: هكا لطفي
0: يلزمك تقول تو انت ضريتني ونقصت المسلسل ودقدقته وعملنا كونترال 3 سنوات متتالية والعمل فشلته عليه وبعد انا نجي نقول لا يعطيه الصحه وكان ممتاز نجمش نشكرك انا
1: واضح
0: امام على العمل هذاك وقفت معاه وقلت نجح.
1: انت اليوم موجود في سوسه على اساس عرض مسرحيه يوم السبت القادم اعطيني التوقيت
0: بعد غدوه
1: والفكره على الاقل على المسرحيه باش الناس تجي والتوقيت بعد غدوه 7:30
0: بعد غدوه نهار السبت 16 ماي 7:30 نتاع العشيه في وقت باهي نتصور وقت مزيان طقس محلاه مسرح مدينة سوسة مزيان برشا وشباب برشا ديجا فولور حمر الكريسي بتاعهم محلاهم العرض إن شاء الله معايا فوزي كشرود اللي يتعرض العينيه تعب شوية وطول الحمد لله رجع يشوف خضرة حرب ديجا كرونيكوز في تلفزة قناة الحوار وكتب العمل المبدع الكبير لطفي العماري وما أدراك إخراج الفنان كرام عزوز مسرحية تدوم 1:30 هي لمسة وفاة للمرأة المرأة المناضلة المرأة اللي تتقهر اللي تتظلم من رجلها تمشي تخدم في الخليج يحاولوا يضروها يحاولوا قدر الإمكان يستغلوها تقعد المرأة هذه كشامخة تقعد مرأة قوية تقعد مرأة عظيمة في الاخر بنقول المرأة مش كان هي تضرت المرأة الفلاحة اللي تمشي على تراكتور والمرأة اللي يضربها رجلها قدام صغارها ويهينها وسقط على خاطر صغيراتك ميسالش عارفك عمل ميسالش انت ما تفضحش روحك هذوما الكلهم تخرج لهم نفسي عزيزة ما ندلل بها فالعمل اسمه يسير عنساء تحية لكل امرأة في هذا البلد
1: يسير عنساء
0: اي ونحب تزيد تحية للوليد فواياج معناه إنسان يعني يدخل في الليزاجونس هذوما حاجة ممتازة جدا زهير يدخلوا لرجال الأعمال هذوما ويؤمنوا بالمشروع
1: يتبنوا ويدعموه
0: ويوزعوه فحاجة ممتازة هذا ثالث عرض اللي تبناوه ونحب نشكره سي وليد فواياج قلوا بركة
1: الله عرض بركة وإلا
0: هذا في سوسة عرض بركة ما لو في الساحل
1: لا في سوسة
0: في سوسة الوقت الحاضر لوسيس ما بش تصحب
1: نورمال مو لطفي كارك تعمل 6 و7 معناتها تعمل سبت واحد خسين وش تقعد العبيد البرة
0: ميسلش احنا نظبين يجي
1: نأكد لك اللي العبيد راي بدأت تتقصف
0: ديجا ما عادش برشة تساكر هم الحقيقة ما عادش برشة تساكر عاد سكرتي بونتيان وفي ليزاجونس بتاع وليد فواياج وميم طون في الحاجة الثالثة في المسرح البلدي القصان العرض 1:30 فيها الضحكة فيها الرقص ترقص كيفية غريبة جدا خضرة حرب وفوزي ضامر بك المسيرة متاعه مالجري مرضه فهمت فسويعة ونص كما قلت انت صحيح اللي
1: ماشي جملة نجم نقولوها من المسرحية تستحضرها الآن
0: هو كي هي تعمل فيه مرته كل شيء قولها نسيت روحك بك يومك نهار عرس اختك ليله كامله وهي شو تعشوا اللي ما تعشوش يتعشوا الماكله قاعده وانتم كاك قاعدين ما تعشيتوش جيبوا لهم يتعشوا
1: خلاص حقوق هذا الراجل
0: صقر 24 هم كل رشرشي خو رشرشي واخته والعدو رشرشي وطفل لي في الدم وغاديك بعدين سارق البورتابل بتاع القابلة والكل رشرشي يا اخي جاي الباقي هزهم الكل قتل يا اخي 27 صقر 24 ساجيب العشان 27 صقر خلطهم للمركز يتعشى
1: دونك عاد نذكركم اللي يصير عن سي مسرحية ان شاء الله باش تكون نهار السبت هذا في المسرح البلدي بسوسه 7:30 نتاع العشية مشيو بكري شوية باش نجموا تلقاو الكراسي القداميين سينور مسرح ما شاء الله كبير الفوق ولوطة
0: نذكرك بحاجة لازال فوق قالوا لا كانوا تبركوا ولا قالوا لي ظروف معناها
1: دونك مالا البقايا محدوده آه. محدوده
0: فما لقطة أخرى عجبتك انت قبل وقت قلت تكريم لا ما تكرمونيش اعطوني طبق وحاس وشات تكريم لا تكريم لا وقت انت قاعد لي القدام الكل في اللقطه هذيك عجبتك برشا
1: تكريم
0: اي واحد يجي يقول
1: تكرموني بتكرم حديد
0: طبق
1: واحد ما عادش حكي وين يحطه بالطبيخ بالدار يا فما مرجينا
0: تعطيني يا خويا نكرم نكرم الليل يفرحوا نكرم الليلة نكرم الليل بعد بدوك طبق
1: بعد هذيك ورقة ملبوبة وأقص حن
0: بقول ليه وما مسطها بكل كل كيفات كل فترة بيبوا لك القلم اللبدية وبعد يذوبوا وتلوح وقت بقى حتى ما اللي يبدأ مصدد
1: والله الوقت شي يجري من بكر نعس على المنقالة ما محبتش تحبس
0: حقا سيعطي البرنامج الحقيقي
1: لطفي بندقة
0: خويا الغالي
1: حط قدامك مراية أخزر روحك بعد هذا الكاريير شنو الرسالة تحب تقولها لطفي بندقة الفنان كلطفي بندقة الإنسان ونعرف فما فرق كبير
0: لطفي أنت كفنان كنت نجم تعمل مخير كنت نجم طموحاتك وحلمك أنك تنتشر عربيا وتعمل على الأقل مسلسل ديني ولا مسلسل تاريخي ما واتتش وديجا عنا برشا اللي مثلوا في أعمال كبيرة عالمية من العملاق فتحي الهداوي لفتح المسلماني برشا وليداتنا معناها أبدعوا وكذا خاطر الإنسان الطموح مشروع الحلم مشروع أنت كفنان حنين يمكن تقول كيف تقول أم كلثوم هو حناني عليك أساك حتى علي يحتمل حنيتك أكثر من لاجم ولا طيبتك ولا خاطر برشا ناس سي زهير الطيبة ياخذوها ضعفك هذاك عاقل هذاك باهي هذاك الحاجة اللي فيا يحتمل أكثر من اللزوم يعني ما كنت مسالم أنا اللي نحب نعاه وقت أنت في الميدان هك برشا تبارك الله عندك أكثر من 20 سنة اللي ما نحبش أنا العرك ما نحبش أنا حتى كي باش يستدعاني حد نقول له أمان ما تسألنيش هاو قال فيك وبعد هو يقول فيا وبعد يطلب حق الرد أنا ما نحبش السماء تتسع لكل النجوم خذينا على السملي
1: وعند الله تلتقي الخصوم
0: خدمنا ما جاء السمليلي والمرالي وما أدراك والماريشال وعبد القادر مقداد العظيم وما أدراك وفتح الهداوي الله يرحمه فهمت وبعد جاء ولمين نهدي
1: والدنيا قريت شنو
0: خلتها ونور الدين وين وكتب معنا كنهار ونصر الدين وين وجعب اسمه وسفيان
1: الشعري
0: وينهم ساعات وتستمر الحياة وتستمر مش عاملها واحدة دراما لكن أنا كي نعمل العدوات علاش هنا مش ناخذ وقت ونمشي لغيرنا تونس ولادة تمشي انت وتوجي غيرك كنا
1: شو اللي تحب يقعد يتفكرك به الناس كلام تقوله يقعدوا يتفكروك به الناس بعد عمر طويلة ما عرفتك لي تقعد الدور
0: انا خدمت بلادي خدمت بقلب ورب خدمت بصدق نحب نقول للناس هما بيدهم ماذا بهم البلاد هذه والأرض الطيبة هذه تونس العظيمة مش شنو تونس شنو عطاتك شنو تنجم ترجع لها كل واحد من المنطلق متاع
1: إن شاء الله
0: أنا اجتهدت يحتمل فشلت لكن أنا تعبت
1: كي كلمتك على الانترفيو ما دارش البالك سؤال قلت إن شاء الله ولد الجيس يطرحه خاطر نحب نحكي فيه
0: والله أنا معك أنت بالذات ما يهمني حتى وكنت صادق شفتني ما
1: بلاش لا صادق ما فماش سؤال حبيت عليه ما تطرحش حتى لتوا
0: لا أنا ما
1: فالي الوقت
0: اللي تحب تسأل اسأل أنا ما يقلقني حتى سؤال سيرتو معك أنت بالذات خاطر ثم ناس كي تمشي لهم ما يحسبوش وثم ناس يحب يعمل بيك البوز ولا يحب يسبك في صاحبك ولا يحب معناه يشبكك مع زميلك باش يستدعى المرجع يقول له ها وقال ها وانت قلت
1: ولا معاش يعيطوا لك
0: وعليه
1: خاطر ما تعملش البوز
0: ما نجيش
1: خاطر ما تعملش الارقام
0: ما نمشي هيك شفتي انا ما نمشيش برشا للتلفزيون والاذاعات ما نحضرش نحب القدر
1: عرف من عرف قدره
0: قدرني
1: وقل لك وين تحط نفسك
0: وين تسيبها الإنسان انضج توا في عمر معين معاش مستعد باش يكون كبش نطيح
1: سيرت في الفنان الحقيقي ما يكبرش بالعمر يكبر بالأثر أنت من الناس اللي خليته أثر مهم وما زال تخلي لي ذاكرة التوانسة قبل ما نشكرك نعطيك كلمة الختام
0: كلمة الختام أنت صديق عزيز
1: في ساعة
0: تحية الأخوية وصاحبي سامي المهندس الصوت اللي يخدم معايا زوز مسلسلات لهنا ومعنا عزوز يرحمه فعندي معزة كبيرة للراديو هذايا اللي أنا أي محطة إذاعية ولا تلفزيون نخدم فيها نعطيها من دمي من روحي نعمل معها علاقة تقعدك العلاقة طيبة نخدم معهم ولا ما نخدمش فكنت فرحان بتواجدي معاك مرة أخرى إيجاو ما زالوا تساكر تجيونا للمسرح البلدي متاع سوسة بعد غدوة 7:30 16 ماي عرض مسرحية يصير عنساء. شبع ضحك لما فرحة نحبكم برشا سوحلية وتعرفوني معناها أنا
1: كنت مشي الفنانين بعد العرض تقطع ولا تهبط الجمهور تسلفي
0: نهبط نسلفي وحاجة أخرى سناء ما تضيعوهمش تساكر ما تلوحوهمش خاطر التذاكر هذوكم الكل ثم طنبولا وثم ثلاثة جوائز هذه وليد فواياج عملها تجربة جديدة وحلوة
1: به معناتها كل واحد ياخذ تذكرة دبك تلوحها كي تدخل
0: صحيح
1: تعرفش عليها تنجم تكون
0: كان فكالك في الباب قالوا أعطيني تذكرتي يا خويا أعطيني تذكرتي يا خويا
1: أعطيني راهي باك
0: ولا نعملوا طنبولا مع ثم ثلاثة جوائز في آخر العرض.
1: شكرا لطفي بندقة بارك الله فيك محلاها خاطرة
0: محلاك أنت
1: وبارك الله فيك على الحضور
0: معزة فيك أنت راهو اليوم يعرفوا نادي الإفريقي العظيم ماخذ التتويج إن شاء الله مبروك علينا وبالأحمر وأبيض النجم الساحلي والإفريقي أحمر وأبيض وأنا بعد كل يوم نحب النجم يعرفوا الحكاية هذيا اليوم بالذات وتعرف أنت كصحفي رياضي نحضروا بالباج وكذا قلت لا خاطر كيفاش نقعد تو في الاحتفالات ما عادش نخلط وأنا أعطيت الكلمة للجاية
1: مع شكرا لك
0: زهير محلاها يتعوض الماتشات ما يتعوضش اللقاء مع زهير
1: شكرا لك لطفي بونك نتقابلوا نهار الاثنين في حلقه جديده وخاطره جديده شكرا سامي الدويري في الاخراج اجمل تحياتي زهير جيس هاجر نوالي الاخبار العشره تاع الليل الى اللقاء

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نشر رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر هذا المساء تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، جاء فيها أنه تم أعلامهم اليوم من قبل الكتاب العام لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ اليوم 14 من ماي 26 و2000. صدر اليوم بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، وتمت المصادقة عليه يوم 12 من مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب بموافقة 76 نائبا مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويهدف القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. نظمت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي اليوم بمدينة باجة يوما عالميا حول آليات التمويل ضمن برنامج تسهيل الاستثمار من أجل التشغيل الذي أطلقته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع استثمارية عمومية وخاصة وجمعياتية بمنح تتراوح بين 800 ألف و10 ملايين أورو، والتي انطلق الترشح للحصول عليها في مارس المنقضي ليتواصل إلى غاية غرة تجويلية القادم، وفق ما صرح به مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي منجي مرعي. أفادت لجنة تنظيم ماراثون اجري للخير اثنين المبرمج ليوم الأحد القادم بضحية الزهرة من ولاية بن عروس أنه تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق، وبينت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالزهرة في بلاغ نشرته هذا المساء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه سيتم خلال اليومين القادمين الإعلان رسميا عن التاريخ الجديد للماراثون مع تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم والتسجيل. دوليا، حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود في شمال الأراضي المحتلة في إطار الرد على ضربات تشنها قوات الاحتلال على لبنان رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرئيس الصيني عرض تقديم المساعدة لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز في وقت لم تتوصل فيه الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: عسلامة ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. رسميا الشبيبة القيروانية ثالث فريق يغادر الرابطة المحترفة الأولى بعد نزول كل من مستقبل جابس ومستقبل سليمان. نتائج الدفعة الأخيرة تخلي الشبيبة القيروانية يغادر الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم النتائج الكاملة. نادي الافريقي تعادل 1-1 مع الأولمبي البيجي. نجم المتلوي تعادل 0-0 مع الشبيبة القيروانية. نادي صفاقسي فاز على النجم راضي الساحلي 3-0. الاتحاد المنستيري فاز على مستقبل سليمان 3-0. واتحاد بنجردان انهزم في ميدانه 0-0 أمام الترجي الرياضي التونسي. الترتيب النهائي للموسم الرياضي 2025-2026 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نادي الإفريقي توج بالبطولة عنده 66 نقطة. المركز الثاني الترجي 63 نقطة. المركز الثالث النادي الصفاقسي 62 نقطة. المركز الرابع الملعب التونسي 48 نقطة. المركز الخامس الاتحاد المنستيري 45 نقطة. المركز السادس الترجي الجرجيسي 41 نقطة. المركز السابع النجم الساحلي 41 نقطة. المركز الثامن النجم المتلوي 40 نقطة. المركز التاسع شبيبة العمران 36 نقطة. المركز العاشر اتحاد بنجردان 35 نقطة. المركز 11 مستقبل مرسى 35 نقطة. المركز 12 نادي البنزرتي 33 نقطة. والمركز 13 الأولمبي البيجي 32 نقطة. وثلاثة فرق اللي كانت غادرت الرابطة المحترفة الأولى: الشبيبة القيروانية في المركز 14 عنده 31 نقطة، مستقبل سليمان في المركز 15 عنده 27 نقطة، والمركز الأخير مستقبل جابس عنده 18 نقطة. كما قلت الشبيبة القيروانية ومستقبل سيمان ومستقبل جابس يغادروا الرابطة المحترفة الأولى. بخصوص المسابقات الإفريقية، تأهل النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي لدوري أبطال إفريقيا وتأهل النادي الصفاقسي لكأس الكونفدرالية الإفريقية في انتظار معرفة الفريق الثاني اللي باش يرافق SSS. أما فريق مش موجود في المركز الثالث يتأهل لدور النهائي لكأس تونس، وفي صورة النهائي يكون بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي يتأهل الملعب التونسي بحكم أنه موجود في المركز الرابع. يعقد الناخب الوطني صبري اللموشي غدا ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي للمشاركة في كأس العالم 2026. الندوة الصحفية تنطلق الأربعاء انت العشية. في الهوند اليوم دارت قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد اللي تصدرها درب العاصمة في نصف النهائي. نادي الإفريقي في قاعة متعددة الاختصاصات برادس يستقبل الترجي الرياضي التونسي، والمواجهة الثانية نادي ساقيت الزيت يستقبل في ميدانه جمعية الحمامات. في الفولي كما تعرفوا نهار السبت 16 مايو 14 باش تلعب نهائي كأس تونس في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. تذكر متوفرة سواء الجماهير النجم أو جماهير الترجي على 6 سكرتي بوانتيان أسعارها 16 دينار و21 دينار. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية. أكثر تفاصيل تلقاو على السيت نتاعنا جوهر سبورت.
1: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.

0: يشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجاء أرضية اليوم على الساعة 8:43 دقيقة بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب 33.91 درجة خط عرض وب 8.78 درجة خط طول، وذلك بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلية. انعقدت اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري، وبمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ، وأيضا وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين أزواري، وحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية أعمال هذه اللجنة بكلمتين أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هيكل الدولة على التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن تونس أضحت بلدا يوفر فرصا واسعة للشراكة وقادرا على أن يكون جسرا دبلوماسيا بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وشدد المسؤول الأممي في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارته لمكتب المنظمة بتونس في الذكرى 20 لإنشائه، شدد على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات. دوليا انتهت اجتماعات اليوم الأول من الجولة الجديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل والتي جرت في واشنطن برعاية أمريكية. وقال مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية أن المحادثات مثمرة وإيجابية بين وفدي إسرائيل ولبنان. أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا اليوم عن إعادة فتح السفارة السورية في المغرب وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من التوقف. ووصف وزير الخارجية المغربي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري زيارة الشيباني بالتاريخية، مؤكدا أنها جاءت في سياق سوري وعربي خاص. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب حلو كذاب.

انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين

فوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك.

0: معك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهرين، وصدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد أمس رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر، وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم عشية الأمس أعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من مايو 26 2000، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. كما أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بإلغاء الندوة الصحفية للمنظمة التي كانت مقررة اليوم الجمعة لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وذلك استجابة لقرار تعليق نشاط المنظمة. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، وتمت المصادقة عليه يوم 12 من مايو الجاري برمته من قبل مجلس نواب الشعب بموافقة 76 نائبا واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك لاستكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويهدف القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته، ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجالات الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وأكد الوزير أن بيئة العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي، وذلك في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة يومي 13 و14 من هذا الشهر في إطار تنفيذ مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. ووزير الشؤون الاجتماعية يشير إلى أنه رغم دور التحولات في تأمين فرص للتحديث والتطوير، إلا أنها أفرزت في المقابل تحديات جديدة تمس التوازنات الإنسانية داخل فضاءات العمل، وطرحت أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقات المهنية وبمدى قدرة المنظومات التشريعية الاجتماعية على حماية الكرامة الإنسانية في عالم شغل متغير وسريع التحول وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. من جهتها ثمنت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس وليبيا الإرادة المشتركة لجعل فضاء العمل فضاء تحفظ فيه كرامة العامل من كل أشكال العنف والتحرش التي من شأنها لا فقط تلمس من المسار المهني للعامل بل التأثير في مختلف مجال حياته الاجتماعية والاقتصادية والعائلية أيضاً. وبينت في هذا السياق تنوع الأطر القانونية والتشريعية للبلاد التونسية ومجلة الشال التي تزخر بعدد هام من الفصول التي تقطع مع كل أشكال العنف والتي تتوافق مع المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان. وطنيا أيضا، أعلمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم فتح مكتب التعريف بالإمضاء على التزكيات بمقر معتمدية الكبارية يومي السبت والأحد الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر على الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك بمناسبة انطلاق تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. وذكرت الهيئة في بلاغها أمس بأن تقديم الترشحات ينطلق ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة 8 صباحا ويتواصل إلى غاية يوم الخميس 21 من ماي على الساعة 6 مساء. دوليا الآن، وفي اليوم 77 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كرية شمنون وأكد سقوط أخرى في مناطق مفتوحة، وقال أن هذا خرق جسيم لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ومسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي، مشير إلى أنه كان يوما مليئا بالمحادثات المثمرة والإيجابية. وقال المسؤول الأمريكي بحسب وكالة رويترز إنهم يتطلعون إلى استئناف المحادثات هذا اليوم الجمعة. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة الصين خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين ولا تحتاجها. ومن أخبار العالم أيضا، مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي و14 وزيرا في حكومته في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا. وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن المجلس صوت خلال جلسته يوم أمس على المنهج الوزاري ومنح الثقة للتشكيلة الجزئية بحضور حوالي 270 نائبا من أصل 329 عضوا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.